Anna!

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس لعام 2026 المصادف 28 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما استهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا القارئ الشيخ أحمد العجمي ما يتيسر له من سورة يونس.

0: سيدتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ أحمد العجمي ما تيسر له من سورة يونس. مستمعينا نرجو لكم أحلى الأوقات برفقتنا، ونبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: ترامب يواصل تهديد إيران ويطالبها بدفع تعويضات، سوريا تحاول إعادة تأهيل سلاحها الجوي، أزمة في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وقصف شقة سكنية عملياتية لحزب الله في الجنوب، زمير يؤكد استعداد الجيش للعودة إلى القتال، عباس يلتقي سيجالوفيتش، والحرارة تبقى على حالها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. عاد الرئيس الأمريكي ترامب وهدد إيران وقال إن لبلاده القدرة على قطع رؤوس حسب تعبيره. وفي تصريحات أدلى بها في مكتبه بالبيت الأبيض أوضح أنه فقط الأسطول الأمريكي السيطرة على مضيق هرمز، وأشار إلى أن إيران هي منذ 50 عاما المتنمر في الشرق الأوسط وقتلت مئات الآلاف من الأشخاص. وأضاف ترامب: عن التعويضات هي فكرة جيدة، ولكن الولايات المتحدة هي التي ستطالب بتعويضات بسبب الأضرار التي لحقت بها ومن أجل عائلات المتظاهرين الإيرانيين الذين قتلوا بنيران النظام. لاحظت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة مساعي سورية لإعادة تأهيل سلاح الجو السوري بعد مرور 1 و8 أشهر على إعلان إسرائيل عن تدميره بعد انهيار نظام الأسد. وقامت دمشق بتسريع إعادة تأهيل السلاح مع تجنيد طيارين جدد وإجراء تدريبات، وعقد أول تمرين بمشاركة مقاتلات من نوع سيخوي الروسية في شمال سوريا. ويتلقى نظام الشرع دعما من تركيا والسعودية وروسيا وفرنسا ودول أخرى. وعلمت إذاعتنا أن الخشية المركزية هي من تموضع تركي في سوريا يشمل نصب منظومات دفاع جوي في أراضيها. اندلعت أزمة في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وكان من المفترض أن تستأنف مطلع الشهر المقبل، ولكنه لم يتم بعد تحديد موعد، ويتبادل الطرفان الاتهامات. وعلمت إذاعتنا أن إسرائيل تقول إن الجيش اللبناني لا يفي بالتزاماته وينسق بعض نشاطاته مع حزب الله، وتنقل معلومات بهذا الشأن إلى الإدارة الأمريكية. في المقابل تقول بيروت إن أمالها بمواصلة الانسحاب الإسرائيلي تلاشت. يشار إلى أن عدة جهات تحاول تقريب وجهات النظر بين الجانبين. أغار سلاح الجو ليلة الماضية على شقة سكنية عملياتية لحزب الله في قرية المنصور التي تقع داخل المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان. يذكر أن جيش الدفاع أصدر الأسبوع الفات إعلان إخلاء استثنائيا لسكان القرية، وأتاح الجيش اللبناني لسكان المنصور العودة إلى منازلهم عبر الحواجز بخلاف التوافقات بين إسرائيل ولبنان. شدد رئيس الأركان العامة الجنرال زمير على أن جيش الدفاع مستعد جدا للعودة للقتال بقوة إذا طلب منه ذلك. وأضاف أن المفاوضات التي تجرى الآن في كل الجبهات الرئيسية التي خاضت إسرائيل حربا فيها هي ثمرة الإنجازات التاريخية للجيش. وقال زمير ذلك خلال لقاء مع كبار القادة بحضور قائد المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، الذي أوضح أن هناك تعاونا وطيدا بين الجيشين. من المرتقب أن يلتقي اليوم رئيس الموحدة منصور عباس عضو الكنيسة المستقيل يؤاب سيجالوفيتش في ثاني لقاء وجها لوجه بينهما. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأنهما يواصلان المحادثات لضم سيجالوفيتش إلى الموحدة. تخطى عدد قتلى الزلزال في كولومبيا أمس 100، وأنه مرشح للارتفاع. وأصيب نحو 90 شخصا بجروح متفاوتة، وانهارت مئات المباني منها 60 عمارة سكنية. في جديد قضية الاحترار العالمي، كان شهر يوليو تموز الأخير الأكثر حرارة في تاريخ الولايات المتحدة، هذا ما يستشف من معطيات دائرة المحيطات والمناخ الأمريكية. وبلغ متوسط درجة حرارة سطح الأرض نحو 25 درجة سيليوس، وهو أعلى معطى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من 130 سنة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الطقس اليوم حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجة الحرارة تدريجيا. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صحافنات. اليوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس لعام 2026 المصادف 28 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. كما عودناكم مستمعينا الكرام على مدى الساعة من خلال هذا البرنامج نقلب صفحات الصحف العبرية بين يدي يدي تحرنوت كالعادة مع ريف إسرائيل هيوم هارتس، نرصد أبرز العناوين تلك الحاضرة في الواجهات والأخرى المفخمة والمظللة في الصفحات الداخلية. ننتقل من صحيفة إلى أخرى أو يعني نذكر الأنباء التي تجتمع الصحف على إيرادها، وبالتالي يعني لدينا وقفات غنائية تجمعنا معا أيضا من خلال هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى السابعة. ندعوكم لترافقونا أنا والزميل روني نور في الهندسة الإذاعية وكرم بموقف الأعداد والتقديم. هذه أجمل تحية وكونوا برفقتنا. صباح الخير.

إذن نبدأ مستمعينا الكرام مشوارنا هذا الصباح من إذاعة تحرنوت التي تتحدث عن ملف يمس جيوب العائلة مباشرة مع اقتراب افتتاح العام الدراسي. فالصحيفة تختار عنوانا ساخرا إلى حد ما: التعليم المجاني الذي يكلف غاليا. إذن تخلق هنا فعلا يعني مقاربة ساخرة، تقول إن التعليم المجاني في إسرائيل يكلفنا غاليا، وتفصل هذا الموضوع في الصفحة الأولى وفي الصفحة العاشرة، وتقول للأهالي استعدوا لدفع المزيد، فالدولة رفعت هذا العام السقف المسموح للمدارس بجبايته من أولياء الأمور مقابل الرحلات والأنشطة الثقافية وحفلات نهاية العام وغيرها من النشاطات والفعاليات المدرسية. تعرض الصحيفة في صفحتها الأولى جدولا يوضح كيف ترتفع هذه المبالغ تدريجيا مع تقدم الطالب في الصفوف الدراسية: 153 شيكلا في رياض الأطفال، و 540 شيكلا للصفين الأول والثاني، و 565 للصفين الثالث والرابع، و 691 للصف الخامس، ثم 900 وشيكل واحد للصف السادس. وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية ترتفع المبالغ أكثر: 1026 شيكلا للصفين السابع والثامن، و 1167 للصف التاسع، و 1219 شيكلا للصفين العاشر والحادي عشر، وقد تصل في بعض الصفوف إلى 1372 شيكلا. لكن يدعو تقول إن هذه ليست سوى البداية، فإذا أرادت الأسرة تسجيل أبنائها أيضا في برامج ما بعد الدوام أو برامج إثرائية أو مسارات دراسية خاصة، فإن الفاتورة تصبح أعلى بكثير كما تشير هذه الصحيفة هنا. وقد تنفق الأسرة التي لديها أكثر من طفل آلاف الشواكل خلال العام على التعليم الذي يفترض من حيث المبدأ بشكل أساسي إنه مجاني بشكل صوري، مع مزيد من المبالغ تدفع بشكل تدريجي خلال العام. نشاط هنا، فعالية هنا، حفل اختتام العام الدراسي هون، وغيرها من الرحلات والفعاليات، وكل سيكلف بالتالي يعني العائلات مبالغ مالية تضاف على كلمة تعليم مجاني. في الصفحة العاشرة توسع الصحيفة النقاش من حجم الفاتورة إلى أثارها الاجتماعي، وتقول إن محاولات تقليص مدفوعات الأهالي تتكرر منذ سنوات، وكذلك نقاشات في لجنة التربية والتعليم في الكنيست. الجميع تقريبا يتحدث عن ضرورة خفض هذه المدفوعات أو إلغائها، ثم تنتهي المداولات بالموافقة عليها مرة أخرى، وهذا ما حدث في المرة يعني الحالية أيضا. هذه المرة أيضا لجنة التعليم والتربية صدقت بالإجماع على جدول المدفوعات الذي قدمته وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل، والدفع الإلزامي الوحيد بحسب الصحيفة هذا بشكل رسمي على الوراق هو 69 شيكلا عن كل طالب مقابل التأمين ضد الحوادث الشخصية، وكأنه يعني هذا هو المبلغ الوحيد الذي يدفعه الأهالي على الأقل بشكل رسمي. أما بقية البنود فتعرف رسميا بأنها مدفوعات اختيارية، لكن كيف مدفوعات اختيارية يتساءلون، عندما يعني هنالك طالب سيستطيع دفع هذه المبالغ وعائلة أخرى لن تستطيع دفع هذه المبالغ عن ابنها، كيف اختياري؟ تتوقف عند هذه الكلمة تحديدا وتسأل إلى أي مدى هي اختيارية فعلا. فالطالب الذي لا تدفع أسرته هذه المبالغ المضافة قد يجد نفسه غير قادر على الخروج في رحلة المدرسية أو المشاركة في حفل تعليمي ولا حفل نهاية السنة ولا غيراته، أو حتى الانضمام إلى نشاط يشارك فيه زملاء. وعندها سنتحدث عن الفروقات الفردية وعن التعليم غير المتساوي وغيره وغيراته من المشاكل الفردانية هذه التي تجمع الصفوف الدراسية بطلاب من طبقات مختلفة، تكون مادية ثم تصبح تعليمية بسبب هذه التنشئة الاجتماعية، لربما بوتيرة مختلفة أو بطريقة مختلفة تبعا للأوضاع المادية، تعميق فجوات دراسية وآثار نفسية مترتبة على يعني هذه الفروقات الفردية. كيف اختياري لما
عائلة تدفع وعائلة أخرى لا تدفع، وبالتالي هنالك طلاب يجدون أنفسهم يعني في حل من رحلات مدرسية، لا يشاركون في فعاليات ونشاطات يشارك فيها أقرانهم وزملائهم في الصف الدراسي. وهنا تحذر الصحيفة من أن هذه القضية لا تتعلق فقط بمئات الشواكل التي يدفعها الأهل مع بداية العام، بل هي فجوة فعلا اجتماعية تتسع داخل المدرسة نفسها بين طفل تستطيع أسرته دفع تكلفة الأنشطة والبرامج الإضافية، وطفل آخر لا تستطيع أسرته دفع هذه المبالغ، وبالتالي بقول لك إيش؟ يعني هذا تعليم مجاني 69 شيكل، ولكن تضاف عليه آلاف الشواكل بشكل يعني تدريجي خلال العام.

إذن نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى السابعة. كنا مع هذا النبأ الذي يهم الكثيرين منا من صحيفة دعوت أحرنوت في الواجهة. إذن ننتقل بكم إلى صحيفة معاريف وبالتالي يعني إلى هذه الأنباء الساعتية التي رافقتنا خلال الأيام الأخيرة. يوم أمس كان هنالك تركيز يعني بالغ في الصحافة العبرية على هذا الموضوع، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل واضح وصريح رفض هذه الخطة لمجلس السلام بخصوص قطاع غزة. تعود بنا إذن هذه الواجهة في معاريف إلى قطاع غزة، لكن لربما من زاوية ميدانية أكثر تحديدا. عنوانها هنا نهاية موسم عمليات الإحباط، في إشارة إلى توقف شبه كامل لنشاط الهجوم الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة. وتقول معاريف في هذا السياق إن المفارقة واضحة في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الوزراء معارضته لخطة النقاط 15 بشأن قطاع غزة، تتحدث المؤسسة الأمنية عن وقف نشاط الهجوم في القطاع لإفساح المجال أمام المسار السياسي والمفاوضات. وفي هذا فعلا يعني لربما تضارب ما بين ما يصرح به وما بين الحاصل في الميدان، يعني أمر لا يفاجئنا كثيرا، اعتدنا على ذلك. في الصفحتين الثانية والثالثة هنا يكتب أفي أشكنازي في صحيفة معاريف أن جهاز الشباك خفض خلال الأسبوع الأخير عمليات الإحباط والاغتيال إلى الحد الأدنى، وأنه لم تنفذ منذ الأسبوع الماضي بحسب مصادر أمنية عملية هجومية في غزة بتوجيه من الجهاز أو عملية هجومية إسرائيلية من هذا النوع عموما. لكن ذلك لا يعني أن النشاط الاستخباري توقف. الشباك وفق الصحيفة يواصل جمع المعلومات ومراقبة التحركات على الأرض، ولا سيما مع اقتراب عناصر من حماس من الخط الأصفر ورصد المحاولات لمراقبة مواقع وانتشار القوات الإسرائيلية. القاعدة الميدانية في هذه المرحلة تبدو واضحة، لا مبادرة إلى الهجوم، لكن إذا وصلت معلومات استخبارية وغير ميدانية عن نية فورية لتنفيذ عملية ضد قوات جيش الدفاع أو بلدات غلاف غزة، فستنفذ عملية إحباط لإزالة التهديد، ويعني تغيير جوهري كما يصفونه في كل الصحف. فعلا يعني لا يستهان به، من مبادرة إلى حال يشبه الحال السابق قبل 7 أكتوبر، وكأنه فقط يعني نراقب ننتظر نرصد لربما التحركات الميدانية نقرأ الواقع استخباراتيا، وإذا ما كان هنالك تهديد يحبط. غير ذلك لا يوجد يعني هنالك أي ما يخص تكتيك المبادرة لاستهداف أو إحباط التهديدات المستقبلية أو ترجيحات لتهديدات لربما مستقبلية. داخل المؤسسة الأمنية هنالك أيضا من ينظر بقلق إلى هذا الهدوء حسب معاريف، ثم تخشية من أن تستغل حماس توقف النشاط الهجومي لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية من دون ضغط إسرائيلي متواصل. وهذا هنا يعني بالتالي الخلاف السياسي حول مستقبل غزة ليس نقاشا نظريا فحسب. المفاوضات يعني بدت بالفعل يعني تفرض إيقاعا مختلفا على

طيب، من غزة إلى ملف دبلوماسي مختلف تماما مختلف، بعيد يعني من هنا. إسرائيل هايوم تضع على صفحتها الأولى ما تصفه بتحول سياسي، تحول سياسي. تقول إن كولومبيا أصبحت الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وكأنه يعني الملفات الكولومبية كلها تمت معالجتها، وبالتالي الزلزال هناك لم يحدث، وهنالك ملفات كثيرة يعني على طاولة الرجل الذي تسلم منصبه مؤخرا، وهنا يعني قرار فقط بعد عدة أيام من يعني تسلمه هذا المنصب واعتلائه سدوة الحكم. تمنح إذن إسرائيل يوم الخبر مساحة بارزة، تقول إن كولومبيا أعلنت اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان لتصبح وفق الصحيفة ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخذ هذه الخطوة. اللافت كما تعرضه الصحيفة أن القرار جاء ضمن أولى الخطوات السياسية للرئيس الكولومبي الجديد. عالج كل الملفات، الرجل انتقل إلى ملفات خارجية بعيدة عنه جغرافيا وديمغرافيا. تعرض الصحيفة أن القرار جاء ضمن أولى الخطوات السياسية للرجل الكولومبي الجديد، وبعد 3 أيام فقط من دخوله منصبه، وفي وقت تواجه فيه بلاده تداعيات زلزال شديد، مش زلزال سياسي فقط بل زلزال على الأرض، يعني سنتحدث عنه لاحقا. بحسب التقرير، سبق الإعلان لقاء بين الرئيس الكولومبي ووزير الخارجية جيدعون ساعر، وفي أعقابه صاغت بوغوتا موقفها بالقول إن استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب ما تصفه بالأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان بالنسبة إلى أمن إسرائيل، يدفعانها إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة وبحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الخارجية. وزير الخارجية جيدعون ساعر وصف القرار بأنه تاريخي، فيما تنظر الصحيفة إليه باعتباره إنجازا دبلوماسيا قد لا يتوقف عند كولومبيا. هنالك لربما دول أخرى ستحذو حذوها وستتشجع على غرار كولومبيا وستقدم هذه الهدية الدبلوماسية لإسرائيل. لهذا تنتقل إسرائيل اليوم في الصفحات الداخلية إلى السؤال التالي: هل تنضم دول أخرى إلى هذه الخطوة؟ وتذكر في هذا السياق اتصالات وتحركات تتصل بدول أخرى من بينها الأرجنتين وتشيكيا. إذن تحدثنا عن كولومبيا، وكنا هنالك زلزال سياسي فعلا مع صعود هذا الرئيس الجديد بالتالي إلى سدة الحكم، لكن هنالك أيضا زلزال فعلي في 15 يوسعون ذلك. إذن في 5 يوسعون خبر يعني الذي ذكرناه الآن، هذا الخبر السياسي الدبلوماسي بالغ الأهمية، اعتراف كولومبيا بهضبة الجولان كدولة ثانية تعترف يعني بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، ولكن على 15 يتحدثون عن عنوان بعيد عن ذلك، عن أكثر يعني من 100 قتيل، عن مأساة تضرب البلاد نفسها بعد التحول السياسي هذا في كولومبيا. أكثر من 100 قتيل في زلزال عنيف ضرب غرب كولومبيا بلغت قوته 7 درجات و4 أعشار الدرجة. تتحدث تقارير عن دمار واسع في المناطق التي ضربها الزلزال، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين الأنقاض وسط أنباء عن وجود مصابين وعالقين تحت المباني المنهارة. بغض النظر عن هذه الكارثة المؤلمة يعني في كولومبيا، أتت في توقيت يعني عجيب، في وقت تعيش فيه كولومبيا أياما سياسية استثنائية مع بداية ولاية رئيسها الجديد، لتجد السلطات نفسها منذ الأيام الأولى أمام واحدة من أقصى الكوارث التي تمر على هذا البلد.

0: إذن مستمعينا الكرام نواصل هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى 7 ومع هذه الشارة ننتقل للزميلة غالية ناتور كادور في استوديوهاتنا في حيفا تنضم إلينا لتطلعنا على أبرز موضوعات جولة الصباح الإخبارية التي تنطلق بعد نشرة أخبار ابن 7 وتقدمها لنا برفقة الزملاء هناك من استوديوهاتنا في حيفا. صباح الخير غالية، ماذا
1: صباح الخير يعني لك
0: في جعبتكم هذا الصباح؟
1: أهلا بك زميل كرم يا أبو مخ، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات. في جولة الصباح الإخبارية سنتابع كل تطورات الملف الإيراني والتوتر في الخليج وعودة لغة التهديدات من قبل الرئيس ترامب الذي يؤكد أيضا السيطرة بالكامل على مضيق هرمز وإزالة الألغام الإيرانية منهم. من الملف الإيراني إلى الغزي، بعد تصريحات رئيس الوزراء عن رفض خارطة الطريق الأمريكية والنقاط 15، حماس بدورها تطالب وتصر على تطبيق هذه البنود. سنكون كذلك مع إعلان كولومبيا اعترافها بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، وذلك في الوقت الذي تنشغل فيه كولومبيا بإحصاء عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها يوم أمس. سنكون مع الأمور الحزبية بتوسع والتخبط داخل الليكود لتشكيل قائمته للكنيست بعد أن ردت المحكمة الالتماسات التي طالبت بالسماح للوزراء بالتنافس على المقاعد اللوائية. وسنتطرق أيضا إلى المساعي لإعادة وحدة الصف في الساحة الحزبية العربية، وسيكون أيضا معنا أحد أعضاء لجنة الانتخابات المركزية للحديث عن استعدادات اللجنة للانتخابات الوشيكة ولضمان نزاهة عملها. وسنتوقف كذلك كرم مع التحضيرات لافتتاح العام الدراسي. ائتلاف جديد يطالب بوضع هذا الملف على أجندة الأحزاب قبيل الانتخابات، هذا بالإضافة إلى ملفات عديدة ومتنوعة من بينها بحث رائد للمستشفى الفرنسي في الناصرة حول الأطفال الخدج واحتمال تطور مشاكل ذهنية عندهم. ندعوك كرم وندعو جميع المستمعين والمستمعات ليكونوا معنا بعد أخبار 7 في جولة الصباح الإخبارية،
0: ونحن نرجو لكم متابعة متعة نافعة. إذن مستمعينا نواصل هذا المشوار ونشكر زميلة غالية ناتور قدور، نحن معكم حتى 7 إعلانات ونواصل.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.

نرحب بكنا وبكم بكل من يتابعنا من خلال هذا المشوار مع عناوين الصحف العبرية الورقية. نحن إذن نتابع هذه العناوين في الصحف المختلفة في مشوار متواصل حتى السابعة. أنتقل بكم الآن مستمعينا الكرام إلى عناوين بارزة إضافية في هذه الصحف العبرية إلى صحيفة معاريف، حيث هنالك مراجعة، دعنا نقول مراجعة سياسية من نوع مختلف. قبل 77 يوما من انتخابات الكنيست تعود الصحيفة إلى وعود الائتلاف في بداية ولايته وتسأل ببساطة سؤال بسيط جدا: ماذا تحقق منها في المجال الأمني؟ هذا هو سؤال يعني مطروح في هذه الصفحات الداخلية، يوسعونه من خلال يعني قراءة دعنا نقول تتعمق في هذه الوعود. هنالك وعود حققت، وعود أخرى لا، ولكن هنا يركزون على الشق الأمني من هذه الوعود الكثيرة. وعود كثيرة وأمن أقل، يلخصون هذا المشهد قبل الانتخابات كما قلنا، قبل 77 يوما من انتخابات الكنيست. إذن تلخص إدعوة حرنوت مراجعتها لحصيلة الائتلاف، واضعة الوعود الانتخابية التي أطلقتها أحزاب الحكومة قبل وصولها إلى السلطة في مواجهة ما حدث فعليا خلال هذه الولاية. وتبدأ الصحيفة من الوعد باستعادة الردع أمام حماس، تقول إن الحكومة تعهدت بتغيير قواعد اللعبة، لكن سياسة الاحتواء استمرت إلى أن جاءت أحداث 7 أكتوبر وقلبت المعادلة برمتها. في إيران الصورة أكثر تعقيدا، إسرائيل وجهت ضربات قاسية لطهران وقدراتها، لكن الهدف الذي رفعته الحكومة إزالة التهديد النووي لم يتحقق بصورة حاسمة حتى الآن. وبصورة أوسع تقول الصحيفة إن إسرائيل نجحت في ضرب خصومها في جبهات متعددة، فعلا حققت نجاحا باهرا في ذلك من دون أن تصل إلى حسم نهائي في أي جبهة. ثم تنتقل إدعوت إلى الوعود المتعلقة بالجنود وقوات الأمن. قانون الحصانة الذي كان يفترض أن يمنح الجنود وأفراد الشرطة حماية واسعة من التحقيقات المتعلقة بالنشاط العملياتي لم يسن، وكذلك لم يحدث التغيير الجذري والسريع الذي وعد به في تعليمات إطلاق النار، وإن كانت ظروف القتال في الجبهات المختلفة قد غيرت عمليا كثيرا من واقع القوة، من واقع استخدام هذه القوة بالأحرى. أما الوعود باستخدام إجراءات أشد ضد منفذي العمليات العدائية وعائلاتهم، فتقول الصحيفة إنها بقيت هي الأخرى بعيدة عن التطبيق الكامل. وفي الضفة الغربية تحديدا ترصد إدعوة تحولا أكثر وضوحا، فقد نقلت صلاحيات مدنية وتخطيطية كانت يعني في نطاق الإدارة المدنية نقلت إلى جهاز مدني جديد، وهو ما تعتبره الصحيفة تغييرا ملموسا في سياسة الحكومة، لكن من دون الوصول إلى الخطوة الأكبر التي تحدث عنها بعض الأطراف في الائتلاف، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ثم تصل الصحيفة، صحيفة دعوت، إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية عشية الانتخابات، وهو العبء الذي يعني يعاني منه الجنود، العبء على من يخدمون في جيش الدفاع، والوعد برفع أجور جنود الخدمة الإلزامية ومقاربتها مقارنتها بالحد الأدنى للأجور الذي لم يتحقق. أما قانون التجنيد الجديد، هذا يعني ملف آخر، معضلة متواصلة طال الحديث عنها في وصفهم لها يتوسعون، لكن بجملة اقتضابية أحاول فيها أن أجمل الناتج المحصل النتيجة. فهذا القانون لا يزال عالقا في وقت تصف فيه الصحيفة أزمة القوى البشرية في الجيش بأنها أشد من أي وقت مضى. إذن قبل 77 يوما من الانتخابات، يعني لا تحاول إدعوت حرنوت هنا قياس الحكومة بعدد القرارات التي اتخذتها، بل بالمسافة بين ما وعد به الائتلاف عند تشكيله وما بقي من تلك الوعود عند نهاية هذه الولاية. ويلخصون كل ذلك يعني لربما 4 كلمات يبدأون بها: وعود كثيرة وأمن أقل.

طيب إذن نواصل معكم مستمعينا الكرام، نحن مع أنباء أخرى من هذه الصحف العبرية الورقية. ننتقل من صحيفة إلى أخرى ونرصد أبرز ما فيها من أنباء ومقالات تحليلية. إذن نحن مع مراجعة سياسية وسعناها من نوع مختلف، حديث يليعوت أهرانوت عما قبل 77 يوما من انتخابات الكنيست، تعود إلى وعود الائتلاف في بداية ولايته وتسأل ببساطة ماذا تحقق منها في المجال الأمني. وعود كثيرة وأمن أقل كنا مع ذلك بتوسع. ونقلب الآن بالتالي يعني هذه الصفحات الصحفية إلى هآرتس التي تضع في صفحتها الأولى ملفا حساسا من زاوية مختلفة تماما يتعلق بجثامين فلسطينيين تحتجزها إسرائيل، ويختارون فيها أرض يجعل هذا النبأ النبأ الرئيسي عندهم ليهوشوا براينر وبار بيلغ، يعني يعني متشاركين في كتابة هذا النبأ الموسع على الصفحة الرابعة. ويكشفون في سياقه أن إسرائيل تحتجز حاليا جثامين نحو 1007 فلسطينيين، هذا 1700 فلسطيني بالأحرى. وتقول أن النقاش داخل المؤسسة الأمنية يدور حول الاستمرار في الاحتفاظ بها كورقة تفاوضية رغم عدم وجود مختطفين إسرائيليين حاليا. بحسب مصدرين مطلعين على المداولات داخل المؤسسة الأمنية تحدثا إلى الصحيفة، فإن جهاز الشباك وجيش الدفاع يؤيدان استمرار احتجاز الجثامين. والمنطق الذي يطرح في هذه المداولات وفق التقرير هو منطق الاحتفاظ بهذه الورقة تحسبا لسيناريو قد يكون فيه مستقبلا لا قدر الله أسرى أو مفقودين. بالتالي وهنا تقول الصحيفة إن رئيس الشباك دافيد زيني يقود الموقف المؤيد للاستمرار في هذه السياسة، وإن جيش الدفاع يتبنى موقفا مماثلا. أما عن هوية أصحاب الجثامين فتقولها آرتس إن غالبيتهم لفلسطينيين شاركوا في القتال أو في أعمال 7 أكتوبر، لكن التقرير يشير أيضا إلى وجود جثامين لأشخاص لم يكونوا ضالعين في القتال أو في عمليات مختلفة. وتضيف الصحيفة تفصيلا لافتا آخر، من بين الجثامين المحتجزة 3 جثامين لمواطن إسرائيلي، تقول إن المؤسسة الأمنية ترفض في هذه المرحلة تسليمها إلى عائلاتهم. أما طريقة الاحتفاظ بالجثامين يوسعونها هنا تختلف فقط باقتضاب، يعني أذكر ذلك بجملة، مع أنهم يتوسعون في هذا السياق، بعضها وفق التقرير محفوظ في منشآت عسكرية وبعضها الآخر مدفون. تقول الصحيفة إن ظروف الحرب وحجم الأعداد خلف أيضا مشكلات في التوثيق وفي التعرف، إلى درجة أن الجهات المعنية لا تملك بحسب ما تنقله هآرت صورة كاملة في جميع الحالات بشأن هوية الجثامين أو أماكن وجودها. في رد الجيش الذي تنقله الصحيفة قيل إنه لا يعلق على ما يرد من المداولات أو في المداولات العملياتية، فيما لم يقدم الشباك ردا على مضمون هذا التقرير. إذن صحيفة هآرتس تجعل هذا نبأ نبأ رئيسي، يعني بالتالي نحن نقرأ العناوين الرئيسية من الصحف العبرية وهذا هو نبأهم الرئيسي هنا، وهو هام فعلا مثقل بتفاصيله في صحيفة هآرتس. ومنه إلى نبأ آخر لمتان جولان في صحيفة هآرتس، هنا يعني تنتقل الصحيفة إلى الضفة الغربية وإلى تقرير ميداني من قرية قصرة جنوبي نابلس، حيث تقول الصحيفة إن بؤرة استيطانية غير قانونية أقيمت داخل ساحة منزل فلسطيني وفي منطقة مصنفة ب. بحسب هآرتس أقام المستوطنون يوم الأحد هذه البؤرة الاستيطانية في ساحة منزل داخل قرية قصرة، ثم أغلقوا بالحجارة الطريق المؤدي إلى المكان. وهذا بالتالي يعني نبأ يتصل حتى بالسياق الأوسع لتحركات المستوطنين هذه المتسارعة في الضفة الغربية في الأونات الأخيرة. وتقع النقطة الجديدة كما يصفونها فيها آرتس بمحاذاة منزلين فلسطينيين معزولين نسبيا عن بقية القرية، ومع إغلاق طريق الوصول تقول الصحيفة إن العائلتين اللتين تقطنان هناك باتتا عمليا معزولتين عن محيطهما، وإن أفرادها يخشون مغادرة المنزلين. تشير بالتالي آرتس أيضا وتنشر تقريرا يعني وتوثيقا تقول إنه يظهر جنودا يجلسون إلى جانب المستوطنين في المكان بل ويشاركونهم الصلاة، لكن القصة أخذت منحى آخر عندما حاول طاقم الصحيفة الوصول إلى المنزلين وفق ما يسردونه فيها آرتس. ووفق روايتها منع المستوطنون مراسلتها آرتس في الضفة الغربية ومصور الصحيفة من التقدم،
وحاصروا السيارة التي كان يستقلانها لنحو ساعتين قبل أن يتعرضا للاعتداء. يعني هناك الجنود يعني عارضوا أمرا عسكريا يعتبر المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، هذا أمام الصحفيين، لكن هآرتس تلفت هنا إلى المفارقة التي تراها على الأرض الواقع في الحادثة. الأمر طبق لمنع الوصول إلى المنطقة، لكن بحسب رواياتها هذا الأمر العسكري الذي يعتبر المنطقة منطقة عسكرية مغلقة لم يفرض على المستوطنين الموجودين داخلها. طيب، علي أكون مع نبأ آخر أخير فقط هنا من سياق الصحف العبرية، ونتحدث لربما هنا عن يعني التحركات البحرية، ممكن نصف ذلك يعني إلى إحدى أغلى وأكثر المنظومات العسكرية تطورا التي ينتظر أن تدخل الخدمة في سلاح البحرية. تحت عنوان قدرة على الهجوم في أي مكان في العالم، تتناول يعني هذه الصحف الغواصة أهيدراكون التي بنيت في أحواض شركة تي كي إم إس في ألمانيا، خرجت الأسبوع الماضي إلى البحر ضمن سلسلة من الرحلات والاختبارات التي تسبق وصولها إلى إسرائيل ودخولها الخدمة. يركزون فعلا على هذه الغواصة، يعني على تكلفتها، هي من طراز دولفين بنحو 550 مليون يورو، ما يجعلها بحسب التقرير أغلى وأكثر القطع القتالية تطورا في تاريخ جيش الدفاع الإسرائيلي. عند دخولها الخدمة ستزود بمنظومات إسرائيلية متقدمة لتصبح واحدة من أهم القدرات الاستراتيجية التي يمتلكها جيش الدفاع، حتى وصفت سابقا يعني خلال مراسم تدشينها بأنها ركيزة مهمة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية وذات قدرة على العمل ظاهرة حينا وخفية حينا آخر في مسار، يعني بالتالي يزود جيش الدفاع بقدرة استراتيجية يعني فائقة، وهي تعتبر إحدى أهم الأرصاد العسكرية لإسرائيل في هذه المرحلة، وحتى أغلاها يعني بهذه التكلفة 550 مليون يورو لهذه القطعة البحرية. علي مستمعينا الكرام، في هذه الدقائق الأخيرة من هذا العدد أتوقف عند أبرز الموضوعات والعناوين في المواقع العربية الإخبارية، موقع بكرة، موقع مكان، الصنارة، وكل العرب، وأبدأ من كل العرب حيث يقولون في الواجهة إن إسرائيل تبدي قلقها من إعادة بناء سلاح الجو السوري وتنامي الوجود العسكري التركي في سوريا. هذا في كل العرب. نحاول أن نبحث عن العناوين المحلية بالأحرى. إصابة 3 أشخاص بجراح متفاوتة إثر حادث طرق قرب تل السبع، أقصد صفحتهم الإخبارية هنا، وفيها يتحدثون عن إصابة شاب إثر إطلاق نار في الطيبي، يتحدثون أيضا عن يعني حزب الديمقراطيين الذي يطلق حملته في المجتمع العربي من الناصرة، وعن بالتالي الهواش الذي يقول يجب وقف التحريض ضد الطواقم الطبية. في جلجوليا مسرع شاب متأثرا بجراحه إثر حادث طرق عليه الرحمة، وإصابة شاب إثر انقلاب شاحنة قرب رهط. في موقع الصنارة أيضا هنا يعني صفحة إخبارية نحاول أن نرصد المحليات منها، تحذير من رسائل احتيالية تنتحل صفة سلطة الضرائب وتطالب بسداد الديون، يتحدثون عن أزمة مواقف السيارات التي تتفاقم في بنغوريون وإغلاقات متكررة وازدحام خلال موسم السفر. الشمال أمام أزمة اقتصادية متجددة، تراجع إشغال الفنادق وتراكم الديون. مؤسسة بيتيرم تتحدث عن 88 حالة وفاة لأطفال منذ بداية العام وتخوفات من التسجيل أرقام قياسية. في موقع بكرة مستمعينا الكرام هنالك صفحة تختص بالمحليات بالأحرى، نكون مع أبرز مضامينها.

إذن في موقع يعني بكرة مستمعين هنا يتحدثون عن إصابة رجل بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في الطيب، عن إصابة رجل بجروح خطيرة قرب مجدال حعيمك، وعن يائير جولان من الناصرة الذي يقول سنطالب بوزارة الأمن الداخلي ونخصص مليار شيكل سنويا لمكافحة الجريمة. مصرع الشاب عمر جابر متأثرا بجراحه إثر حادث طرق في جلجولي وأعلن عن وفاته فعاد إلى الحياة. إيان أبو عمار يرحل وعائلته يعني وعائلته تتبرع بأعضاء. ويتحدثون أيضا عن وفاة طفل إيان أبو عمار من القي بعد أيام من عودته إلى الحياة. هذا كنا يعني معه بالتالي هذا النبأ، ومنه إلى النقب حيث لايحت اتهام ضد شابين من راهط بعد إطلاق النار على مجموعة أشخاص في سديروت. في مكان هنا إذن حديثهم عن تأجيل التحديد لموعد الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، وزلزال مدمر يضرب كولومبيا وحصيلة القتلى ترتفع إلى 69، ومستوطنون يفرضون حصارا على منزلين فلسطينيين في الضفة الغربية. أما كعادتنا مستمعينا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، فوفق بنك إسرائيل الدولار الأمريكي يساوي شيكلين و99 أجورا، واليورو 3.46 أجورا، والدينار الأردني 4.22 أجورا، والجنيه المصري 6 أجورات. نشكر رونينا أور رفقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات سلامات.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها.
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة.
8: مع محللين خبراء ومختصين. ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: عناوين الساعة من مكان. ترامب يهدد إيران مرة أخرى، 3 إسرائيليين يجتازون الحدود إلى سوريا، أزمة في المفاوضات مع لبنان، تصعيد جديد في ليبيا، سرقة كهرباء في النقب، وتوجيه اتهامات للشرطة بالتقاعس، والحرارة تبقى على حالها اليوم ثم تبدأ بالانخفاض بعد قليل. كل التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
11: سلام الله عليكم. 7 في أورشليم القدس. عاد الرئيس الأمريكي ترامب وهدد إيران وقال إن لبلاده القدرة على قطع رؤوس حسب تعبيره. وفي تصريحات أدلى بها في مكتبه بالبيت الأبيض أوضح أن التعويضات هي فكرة جيدة، ولكن الولايات المتحدة هي التي ستطالب بتعويضات من إيران. كشفت وسائل إعلام أمريكية النقابة عن أن الرئيس ترامب غادر تركيا الشهر الماضي على متن رحلة جوية عسكرية سرية، بينما قال البيت الأبيض إنه سيغادرها على متن طائرة الرئاسة إير فورس 1 التي تلقاها هدية من قطر، ويأتي ذلك بسبب ورود إنذارات بتهديد إيراني باغتياله. ونفذت العملية بدون علم الصحفيين وحتى بعض موظفي البيت الأبيض الذين اعتقدوا أنهم يسافرون على متن الطائرة نفسها التي تقل الرئيس. أعاد جيش الدفاع إلى البلاد البارحة 3 إسرائيليين بعدما اجتازوا الحدود إلى سوريا في منطقة جبل الشيخ، وأحيل 3 إلى الشرطة. اندلعت أزمة في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وعلمت إذاعتنا أن إسرائيل تقول إن الجيش اللبناني لا يفي بالتزاماته وينسق بعض نشاطاته مع حزب الله، ونقلت معلومات بهذا الشأن إلى الإدارة الأمريكية. وفي المقابل تقول بيروت إن أمالها بمواصلة الانسحاب الإسرائيلي تلاشت، وميدانيا غرى سلاح الجو الليلة الماضية على شقة سكنية عملياتية لحزب الله في قرية المنصور التي تقع داخل المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان. اغتيل فوز المنصور رئيس الاستخبارات العسكرية لقوات شرق ليبيا برئاسة خليفة حفتر في تفجير عبوة ناسفة أمام منزله في مدينة بنغازي. وقبل ذلك تمت مهاجمة مصفات نفطية في مدينة الزاوية بغربي البلد بطائرات مسيرة، واشتعلت النيران في خزان وقود كبير، ثم تعرضت المصفات لاحقا لهجمات أخرى بالمسيرات. اتهمت شركة الكهرباء الشرطة بالتقاعس في العمل وفي التعامل مع سرقة الكهرباء في المجتمع البدوي. وقال نائب المدير العام للشركة شارلي شريكي إن هناك 15 حارة لا يمكن لمستخدم الشركة أن يدخلوها بدون مرافقة شرطية، وأن الوضع ازداد سوءا خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن كلفة الكهرباء المسروقة كل عام تقدر بأكثر من 150 مليون شيكل، وأن عملية ضد سرقة الكهرباء تستلزم حضور نحو 100 شرطي. بلغ عدد قتلى الزلزال في كولومبيا أمس 111، وأنه مرشح للارتفاع، وأصيب نحو 90 شخصا بجروح متفاوتة. وقال الرئيس إسبرييلا إن الأولوية هي لتخليص العالقين من تحت الأنقاض، وانهارت مئات المباني منها 60 عمارة سكنية.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يبقى الطقس اليوم حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم أورشليم القدس وحيفا 33، تل أفيف وجبال الجليل 34، الناصرة 36، الجولان 39، وفي بئر السبع تصل إلى 37 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية نطور قدور.
13: الآن وفي كل مكان.
14: 5 دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية التي تنقل أيضا عبر قناة مكان، ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حاجير بيكي، أحمد عويسات، حين دهان، وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: الرئيس الأمريكي يهدد إيران من جديد ويطالبها بتعويضات عن أضرار الحرب. في إطار اتفاق مع إسرائيل، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بإزالة مواد نووية من موقع سري في سوريا. حماس تطالب الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية. كولومبيا تعلن اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات هضبة الجولان. على الصعيد الحزبي، استمرار الجهود داخل الليكود لتشكيل قائمة الحزب للكنيست. وعلى الصعيد الصحي، بحث جديد يشير إلى أن الولادة المبكرة لا تمس بقدرات المولود الذهنية. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة الصباح الإخبارية. نستهل بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وأنها قامت بإزالة الألغام الإيرانية منهم. وأضاف أنه سيطالب إيران بدفع تعويضات عن أضرار الحرب وأخرى لعائلات المعارضين الذين قتلهم النظام الإيراني على مر السنين. التقرير للزميل وليد يوسف. إذن نحن نريد أن نكون مع التقرير للزميل وليد يوسف حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعود مرة أخرى إلى لهجة التهديد من جديد كما ذكرنا، ويطالب بتعويضات عن أضرار الحرب إن كان للمدنيين الإيرانيين الذين قام النظام بقتلهم، أم تعويضات عن أضرار الحرب. طبعا كما ذكرنا، وهذا الحديث للرئيس الأمريكي جاء الليلة الماضية. إذن نحن نواجه هنا مشكلة تقنية، سنكون ربما لاحقا مع هذا التقرير، نحاول أن نكون
15: مع استمرار أزمة مضيق هرمز جدد الرئيس الأمريكي ترامب تهديداته لإيران قائلا إن بلاده قادرة على قطع الرؤوس على حد تعبيره، مضيفا إن السلاح البحري الأمريكي يسيطر على مضيق هرمز ويقوم بإزالة الألغام المزروعة فيه.
16: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out.
15: وفي تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض وصف ترامب إيران بأنها بلطجي الشرق الأوسط منذ 50 عاما، وأنها قتلت مئات الآلاف من الأشخاص والآن تدفع الثمن. وفيما يتعلق بالمطالبة الإيرانية بتعويضات عن الحرب كأحد الشروط لفتح مضيق هرمز، قال ترامب إن الولايات المتحدة هي التي ستطالب بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها، مضيفا أنه أوعز لممثلي الولايات المتحدة في المحادثات المستقبلية مع إيران بالمطالبة بتلك التعويضات. وأعلن الرئيس الأمريكي أيضا أنه سيطالب طهران بدفع التعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين والمعارضين الإيرانيين الذين قتلوا أو أصيبوا على مر السنين، مشيرا كذلك إلى مسؤولية إيران عن الإرهاب والعنف في لبنان وسوريا واليمن وغزة.
16: Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
15: في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان لفتح مضيق هرمز تسير بسلاسة، ولكن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا المسار في إشارة إلى الولايات المتحدة. وفي إطار الاتصالات الدبلوماسية لشرح الموقف الإيراني، هاتف وزير الخارجية الإيراني عرقجي نظيره الألماني وقال له إن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. جاء ذلك وسط ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% في ظل حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات فتح مضيق هرمز. في غضون ذلك قال الرئيس الإيراني بسشكيان إنه اجتمع أول أمس مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في لقاء مطول استمر 7 ساعات، وقال إنه وخامنئي اتفقا على أن وحدة الشعب الإيراني أهم من أي وقت مضى، وعلى ضرورة أن تخاطب إيران العالم بصوت واحد في الوقت الذي يحاول فيه العدو خلق انقسام داخلي. وأصدر خامنئي مرسوما بتعيين 6 مسؤولين كبار في الجيش والحرس الثوري، وبينهم علي عبد الإله الذي عين رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة، وأحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري. وأوعز خامنئي بمواصلة تطوير القدرات العسكرية لتعزيز الردع والاستعداد لعمليات هجومية ضد العدو كما جاء على لسانه. في الأثناء قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن الولايات المتحدة استخدمت في جولة القتال الأخيرة التكنولوجيات الأكثر تقدما، وبضمنها تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف في غضون ثوان معدودة، ولكنها فشلت ولم تؤدي إلى حسم المعركة على حد قوله.
14: ونواصل الحديث عن هذا الموضوع، وللمزيد من التحليل في الملف الإيراني والتوتر في الخليج معنا الآن الدكتور أحمد الخزاعي مستشار سياسي في شؤون الخليج. أهلا بك دكتور أحمد معنا في مكان. دكتور أحمد نحن نتأمل أن تكون معنا إذن الدكتور أحمد الخزاعي مستشار سياسي في شؤون الخليج. دكتور أحمد تسمعنا جيدا؟ إذن كما يبدو هذا الصباح لدينا مشاكل تقنية، ونحن نريد أن نتحول إذن إلى الدكتور تمام. أحمد الخزاعي تسمعنا الآن دكتور أحمد؟
17: تمام.
14: نعم، دعنا نبدأ من الملف الإيراني. كيف كنت تقرأ عودة لهجة التهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما استمعناه يوم أمس من قطع للرؤوس حسب تعبير ترامب؟ دكتور أحمد. دكتور أحمد تسمعنا؟ نحن معك في بث حي ومباشر عبر راديو مكان وقناة مكان. إذن كما يبدو لدينا مشكلة تقنية في التواصل مع الدكتور أحمد الخزاعي. كنا نود أن نتوقف مع هذا الجانب التحليلي في هذا المجال حول ما يحدث في الخليج والتوتر في الخليج. حتى نتغلب على هذه المشكلة نعود ننتقل الآن إلى شأن آخر. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بإزالة مواد نووية من موقع سري في سوريا. موقع إكسيوس الإخباري الذي أورد النبأ ربما قبل أن نكون مع هذا الشأن مرة أخرى نعود ونحاول أن نكون مع الدكتور أحمد. أنت معنا الآن تسمعنا؟ لدينا مشكلة تقنية. الوكالة الدولية كما ذكرنا للطاقة الذرية تقوم بإزالة مواد نووية من موقع سري. هذا ما كشفه موقع إكسيوس الإخباري، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ساهمت في الوساطة للتوصل إلى هذا الاتفاق المشترك مع إسرائيل. المزيد حول هذا النبأ ينضم إلينا الآن محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
17: صباح النور غالية. موقع 99 يعتبر موقعا سريا في سوريا، كان جزءا من المفاعل النووي الذي قصفته إسرائيل، وتم تخزين المواد الذرية في هذا الموقع بناء على النبأ الذي أورده موقع إكسيوس الإخباري. فإن الاتفاق حول قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإزالة المواد النووية من هذا الموقع قد تم التوصل إليه تحت إشراف الإدارة الأمريكية التي تمكنت من الاتفاق بعد اتصالات مستمرة مع إسرائيل وسوريا بهذا الشأن، علمنا بأن هذا الموقع أثار مخاوف إسرائيل فيما يتعلق بالمواد الذرية الموجودة بداخله، مع أن هناك بعض الروايات حول هذه القضية وحول التهديد الإسرائيلي بقصف الموقع إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه. فخلال الأشهر الأخيرة كما يتضح من التقرير قد أجرت الإدارة الأمريكية اتصالات حديثة مع الحكومة السورية خلال أكثر من عام، وبالتالي تم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يمكن وكالة الطاقة الذرية من تولي مهمة إزالة المواد النووية في هذا الموقع. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الأخير رصدت إسرائيل نشاطا في الموقع، مما أثار المخاوف الإسرائيلية من تدخل تركي محتمل للحصول على المواد الذرية، وبالتالي قد قامت الإدارة الأمريكية بالإسراع في الاتصالات وبالتالي التوصل إلى هذا الاتفاق. نشير إلى أن إسرائيل كانت قد قصفت المفاعل النووي في سوريا عام 2007، وبعد سقوط نظام الأسد قامت بقصف مداخل الموقع السري موقع 99.
14: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ونحن نريد مرة أخرى محاولة الاتصال مع الدكتور أحمد الخزاعي. صباح الخير دكتور أحمد، أتمنى أن تكون معنا الآن. الدكتور أهلا بك الدكتور أحمد، نحن نسمعك.
18: أوكي ما شاء الله
14: نسمعك. نعم نسمعك جيدا الآن. سألتك أنت طبعا مستشار سياسي في شؤون الخليج، وأردنا الحديث بداية عن الملف الإيراني. كيف تقرأ عودة لهجة التهديدات من قبل الرئيس الأمريكي أستاذ ودكتور أحمد؟ إذن نحن نحاول طبعا طيلة الوقت المواصلة هذه المحاولة للحديث طبعا، وهذه المحادثة هي طبعا في الشأن الخليجي وما يحدث من توترات في منطقة الخليج في كل ما يتعلق بالملف الإيراني وكذلك ما بين الحوثيين والسعودية، ولكن كما يبدو صعوبة الاتصال تعرقل طبعا هذا الحديث. ونحن نريد أن ننتقل الآن إلى قطاع غزة. حركة حماس تترقب تحركا أمريكيا لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصا وقف إطلاق النار والانسحاب والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة. ينضم إلينا هذا الصباح مراسلنا حسن أبو زايد. صباح الخير لك حسن.
19: صباح النور غالية. كما ذكرت غالية، مسؤولون في حركة حماس أكدوا أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. مسؤول كبير في الحركة قال إن حماس تطالب الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى المراحل القادمة. وأضاف أن حماس والفصائل أكدت لمجلس السلام الاستعداد والجاهزية للبدء بتنفيذ الاتفاق والانتقال فورا إلى المرحلة الثانية شريطة موافقة الجانب الإسرائيلي على الاتفاق، وأن تبدأ إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. القيادي الحمساوي شدد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى وعلى رأسها البروتوكول الإنساني المتعلق بالمساعدات وأيضا متعلق بفتح المعابر. مصدر فلسطيني آخر غالي قال إن حماس تلقت تطمينات من الوسطاء وأعضاء في مجلس السلام لغزة تفيد باستمرار الإدارة الأمريكية في دعم مسار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بغزة، وذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 مشترطا ذلك بنزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وفي الآونة الأخيرة خاصة في هذا الأسبوع غالي، هنالك حديث عن تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء وبين جاريد كوشنير على خلفية الخطة المطروحة. حسب المصادر، الأمريكيون يواصلون أو يمارسون ضغوط كبيرة على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية. الجهات الداعمة لخطة ترامب تقول إن الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب يتطلب الإسراع في بلورة ترتيبات سياسية وإدارية جديدة في قطاع غزة تشمل إدارة شؤون القطاع المدنية، إعادة الإعمار، إلى جانب ترتيبات أمنية تتضمن عدم عودة القتال. وكما هو معروف موقف نتنياهو هو نزع السلاح قبل. وفقا لمصادر فلسطينية، الوسطاء يدفعون باتجاه الانتقال سريعا إلى مرحلة إدارة غزة وإعادة الإعمار، وعدم ربط التقدم في هذا المسار بتحقيق شروط أمنية إسرائيلية كما تريد إسرائيل. في هذه الأيام أو في الساعات الأخيرة هنالك تكثيف للاتصالات الإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة من أجل وضع آلية تضمن الاستقرار وتحدد الجهة التي ستتولى إدارة غزة، إضافة إلى تحديد طبيعة الدور الدولي في الإشراف على المرحلة. في هذه المرحلة الأمريكيون بدأوا بإقامة قاعدة عسكرية كبيرة على مثلث الحدود في منطقة كرم أبو سالم. طلائع القوات المغربية وقوات من كوسوفو ودول أخرى ستصل في غضون الأيام إلى هذه القاعدة، تنتقل من كريات جاد، من القاعدة في كريات جاد إلى منطقة قطاع غزة. وقائد أمريكي برتبة جنرال هو الذي سيكون مسؤول عن منطقة قطاع غزة. رويدا غالية، نعم. مع تقدم الملف الغزي الأمريكيون يأخذون المسؤولية عن منطقة قطاع غزة. يوم أمس أعلن أن جميع المصانع التي كانت تتبع لوزارة الدفاع الإسرائيلية تم نقل المسؤولية عنها إلى القوات الأمريكية التي ستبدأ بعملية سد الأنفاق بواسطة مواد فولاذية وخرسانية هي التي تمولها، وهي التي أيضا تشغل العمال الإسرائيليين فيها في هذه المرحلة. الوصاية الأمريكية على قطاع غزة بدأت، وسنرى طلائع قوات إضافية في غضون الأسابيع القريبة القادمة، والكل في هذه المرحلة أيضا ينتظر أمر آخر غالي، وهو دخول لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى منطقة قطاع غزة. توقعات أن تصل في غضون الأسابيع القريبة القادمة غالية.
14: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد، شكرا. ونحن الآن إلى شؤون سياسية. كولومبيا تعلن اعترافها بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان. عن هذا القرار والعلاقات الإسرائيلية الكولومبية منذ تشكيل الحكومة الجديدة في بوغوتا معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
20: صباح النور لكم جميعا غالية.
14: نعم، هذا الاعتراف إذن من قبل كولومبيا هو يعتبر مفاجئ أم أنه كان متوقع؟
20: الحقيقة هي بأن في الأيام الأخيرة شكلت حكومة جديدة في كولومبيا، وهذه الحكومة الجديدة داعمة ومؤيدة لإسرائيل وخلفت الحكومة المعادية لإسرائيل برئاسة غوستافو بيتارو. وفي عقب زيارة سعر وزير الخارجية إلى كولومبيا الأسبوع الماضي وحدثت تغيرات ومتغيرات جديدة ودراماتيكية في العلاقات بين إسرائيل وهذه الدولة.
14: نحن نسمعك بصورة متقطعة شمعون، إذا كان

0: القيادة والسيطرة الإسرائيلية، وأنه في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة في الشرق الأوسط، ونظرا إلى الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، حكومة كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة وكذلك بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. على مدى عقود واجهت إسرائيل تحديات أمنية مستمرة وتهديدات تهديدات ذروتها في الاعتداءات الإرهابية.
1: نحن نسمعك مرة أخرى بصورة متقطعة زميل شمعون.
0: وزير الخارجية، هل تسمعين؟
1: نعم تفضل.
0: وزير الخارجية جيدون سار شكر الرئيس الكولومبي على هذا الاعتراف، وكذلك الكولومبي على هذه الخطوة التي هي خطوة هامة ودراماتيكية. نذكر بأن حكومة كولومبيا شكلت حكومة جديدة مؤيدة لإسرائيل، كما قلنا عين السفراء للدولتين بصورة فورية، كما تم نقل سفارة كولومبيا إلى العاصمة أورشليم القدس، ألغيت حاجة التزاود بتأجيرات الفيزا بين البلدين، كما انسحبت كولومبيا من الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية. كل هذه الأمور تمت في عقاب هذه الزيارة لوزير الخارجية جيدون سار. وفي الختام نشير إلى أنه في عقاب الزلزال المدمر الذي ضرب كولومبيا أمس، اقترح وزير الخارجية جيدون سار مساعدة إسرائيل المطلوبة لكولومبيا لمساعدة وإنقاذ المنكوبين تحت أنقاض هذا الزلزال العنيف.
1: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا شمعون. نحن شكرا نتوقف لكم. شكرا. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟
8: قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: جولة الصباح الإخبارية، نعود الآن لمتابعة تقاريرنا. هذه المرة نفتح الملف الحزبي. حالة من التخبط في حزب الليكود بعد قرار المحكمة المركزية رفض الالتماس ومنع النواب من الترشح على المواقع اللوائية، ومع استعداد السكرتيرية للمصادقة على مقاعد مضمونة لوزير الدفاع كاتس ووزير الخارجية ساعر والوزير حايم كاتس في مشهد يعكس ضبابية آلية فرز المرشحين وينذر بانتخابات تمهيدية هي الأشرس في تاريخ الحزب. عن الوضع الداخلي في الليكود واستعداد أعضاء الحزب للانتخابات الداخلية في تقرير الزميل فالح حبيب.
9: حالة من التخبط والضبابية تخيم على أروقة حزب الليكود في ظل تصاعد التجاذبات الداخلية والتوترات القضائية، لا سيما بعد القرار الصادر عن المحكمة المركزية رد التماس عضو الكنيسة عفيف عبد والمنضمين إليه، والذي قاد بعدم السماح لأعضاء الكنيسة بالترشح في الدوائر الانتخابية اللوائية، وهو ما فتح بابا واسعا من التكهنات والاعتراضات القانونية والسياسية داخل الحزب، وسط تلويح أطراف عديدة بإمكانية التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في هذه القرارات وتقييداتها التي تضرب استراتيجيات بعض القيادات عرض الحائط، لتعود إلى الواجهة إمكانية العودة إلى لجنة منظمة وماذا لا. وفي خضمها

0: هذه المعمعة القضائية. يصر قيادي الحزب على التأكيد علنا بأن الانتخابات التمهيدية ستجرى في موعدها المحدد يوم الاثنين المقبل، محذرين في الوقت ذاته من أن الاستحقاق سيكون الأشرس والأصعب في تاريخ الحزب نظرا لتقاطع المصالح وارتفاع سقف الطموحات الشخصية. هذه الأجواء المحقونة دفعت بالعديد من الوزراء ونواب الكنيسة إلى الهرولة المبكرة نحو إطلاق حملاتهم الانتخابية الداخلية واستعراض قوتهم أمام القواعد الحزبية والمنتسبين، حيث يسعى كل طرف لضمان موقعه المتقدم في القائمة المستقبلية وتأمين حظوظه في الفوز. وتتخذ هذه الحملات أشكالا متعددة، إذ يعمد بعض الوزراء والمسؤولين إلى استغلال مناصبهم الرسمية ونفوذهم الحكومي للترويج لأنفسهم وخدمة أجنداتهم الضيقة، بينما يندفع آخرون نحو تبني الخطاب الشعبوي وإطلاق التصريحات المثيرة لإسماع الجمهور ما يريدون سماعه وكسب تأييده العاطفي والسياسي على حساب العمل المهني الفعلي، الأمر الذي يعمق الانقسامات الخفية ويغذي الصراع المستعير تحت الأسطح داخل حزب الليكود بانتظار ما ستؤول إليه المعارك القضائية القادمة إذا كانت، وحسم آلية فرز المرشحين النهائية، رغم تأكيد قيادة الحزب على أنهم ذاهبون باتجاه انتخابات داخلية تمهيدية بالشكل التقليدي ما يعرف تحت مسمى البرايميريز يوم الاثنين المقبل.
1: إذن يوم الاثنين المقبل البرايمرز والانتخابات الداخلية في حزب الليكود، وهذه الليلة شهدت ليلة دراماتيكية يمكن أن نقول في كل ما يتعلق بالأماكن المضمونة، حيث يعلن عن ترشيح 3 وزراء في هذه الأماكن المضمونة، من بينها وزير حايم كاتس، وكذلك وزير الخارجية سعر، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في أماكن مضمونة. وينضم إلينا هذا الصباح للحديث أكثر عما يجري في الليكود وبالأخص مع الوزير سعر الدكتور أكرم حسون نائب رئيس الكنيسة من قبل هيامينها مملختي. صباح الخير لك دكتور أكرم.
2: صباح الخير غالية لك ولجميع المستمعين.
1: كان متوقع أن يكون سعر من بين الأماكن المضمونة لرئيس الوزراء نتنياهو.
2: أكيد، لأنه كان في اتفاق مسبق عندما دخل يعني سعر إلى الائتلاف الحكومي وساعد رئيس الحكومة في وقت حرج كان للحكومة، كان هناك اتفاق على بناء أنه يكون يعني مكان مضمون ل يعني مندوب عن حزبنا، وطبعا سعر هو رئيس الحزب، ولذلك أنا عندما يعني تشاور معي قلت له أنه يجب عليه أن يأخذ المكان لأننا نحن لسنا من الليكود، ولذلك معروف أنه الليكود يعني عمليا في البرايمريز يعاقب كل إنسان ترك الليكود ويريد أن يعود مجددا الليكود، ولذلك يعني هذا الاتفاق النهائي. عندنا الوزير زيف إلكين طبعا سيذهب إلى البرايمريز، وهو يسول ويجول اليوم في كل البلدان، وطبعا نحاول كذلك مساعدته، ولكن في نهاية الطريق يعني الوضع اليوم في الليكود يختلف كليا عما كان في الماضي. أنا برأيي نصف يعني أعضاء الليكود من وزراء وأعضاء كنيسة لن يعودوا إلى الكنيسة بسبب يعني إعطاء رئيس الحكومة 8 مقاعد مضمونة في أول،
1: أيضا قرار المحكمة من الناحية الأخرى منعهم من الترشح على الأماكن اللوائية، أيضا هذا الأمر يقيد الوزراء والأعضاء الحاليين.
2: صحيح، يعني كما تعلم هناك إمكانية أنه في الألوية أنك تدخل ب500 صوت أو ب1000 صوت، ولكن عندما تذهب إلى البرايمريز يعني بشكل عام في كل إسرائيل أنت بحاجة على الأقل على 20,000 صوت. واليوم من الصعب يعني بعد أخذ كل هذه المقاعد على يد رئيس الحكومة، وطبعا استطلاعات الرأي لا تعطي 34 أو 35، فالإمكانية الواردة أنه 50% من الوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين لن يعودوا إلى الكنيسة.
1: وأنا أريد أن أسألك عن عضو الكنيسة وكما ذكرنا نائب رئيس الكنيسة من قبل هيامينها مملختية الدكتور أكرم حسون، أين سنراه في الانتخابات المقبلة؟
2: أنا لغاية الآن لم أقرر لسببين. السبب الأول أنه يعني ابن الأقليات في الليكود لن يكون له أي مجال أن يكون عضو كنيسة مستقبلا، لذلك
1: هو مقعد غير واقعي.
2: أي نعم، لذلك أنا لغاية الآن لست عضو في الليكود ولم أذهب إلى البرايمريز، بقى يعني شيء واحد هو يعني البند الثاني، أنه هل رئيس الحكومة سيثبت يعني ابن الأقليات في مكان مضمون، ولذلك يعني نحن ننتظر ماذا سيجري بعد البرايمريز والأسبوع القادم طبعا
1: يعني حتى إذا لم تنتسب إلى حزب الليكود بإمكانك أن تكون ممثل عن الأقليات إذا كان هذا المكان مضمون يعني من قبل رئيس الوزراء. يعني هنالك تنافس شديد كما نعرف من بين أعضاء الليكود.
2: صحيح، رئيس الحكومة يستطيع أن يعين يعني مندوب عن الأقليات في مكان مضموم يعني في أول 30 مقعد بدل ما يكون 39 أو 41. فهذا شيء معروف. أنا يعني كمان قلت من ناحية سياسية ومن ناحية اجتماعية أنه نتنياهو ساعد أبناء الطائفة المعروفية وخاصة إخوتنا في سوريا، ولذلك أنا إنسان وفي، يعني أنا لا أستطيع أغير هذا الرأي، لأنه أنا كنت أرى الجنرال حسون والشيخ موفق طريف والعديد من الشخصيات اللي يعني ما نمنا الليل من أجل إخواننا في سوريا، ونتنياهو وقف معنا كل ما طلبناه فعله. هذه حقيقة الناس لا تعرف الحقيقة. كذلك رومان اليوم اللي هو رئيس الموساد ورئيس الأركان زمير كان لهم وقفة مشرفة جدا مع أبناء الطائفة الدرزية.
1: نعم، ولكن التأثير من خارج الكنيسة هو شيء والتأثير من داخل الكنيسة هو شيء آخر كما نعرف دكتور أكرم.
2: هذا يتعلق صحيح، ولكن هذا يتعلق كذلك بالقوة التي يحصل عليها يعني أي شخص من قبل رئيس الحزب أو إذا كان رئيس الحكومة. رئيس الحكومة يستطيع أن يعطي صلاحيات كثيرة جدا لأي إنسان كانت إذا في وظيفة معينة أو أنه في يعني مكتب رئيس الحكومة. نحن نعرف، لكن المهم اليوم مش الكرسي، المهم هل نحن نستطيع أن نغير الأوضاع. أنت يعني تري اليوم ما يقلقني وأنا موجود في لجنة الأمن والخارجية الوضع في الشرق الأوسط والعالم. يعني أنت تري الإرهاب يكبر ويكثر ويريدون دائما نسمع كلمة القضاء على إسرائيل، هناك كراهية كبيرة جدا كذلك نسمع.
1: نعم، ولكن في ظل التزاحم داخل الليكود كما نفهم دكتور أكرم حسون، في ظل التزاحم الشديد على المقاعد في الليكود من الصعب أن نرى عضو الكنيسة الحالي أكرم حسون في الكنيسة المقبلة كما أفهم من حديثك.
2: من ناحية قانونية أنا لست عضوا، يعني أنا لن أذهب إلى البرايمريز.
1: نعم،
2: أنا لم أرشح نفسي للبرايمريز من البداية.
1: نعم،
2: لذلك يعني من ناحية القانونية أنا لا أستطيع. هناك إمكانية واحدة إذا رئيس الحكومة كما قلت
1: يضمن
2: يريد
1: هذا
2: أن يكون ابن الأقليات في مكان مضمون في الليكود.
1: نشكرك على هذا الحديث الدكتور أكرم حسون نائب رئيس الكنيسة من قبل هيامينها مملختي. شكرا لك، نهارك سعيد.
2: شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.
1: ونبقى في شؤون الانتخابات والقضايا الساخنة التي ستؤثر على مجرياتها، فثمة من يعتبر هذه الانتخابات انتخابات مصيرية في شتى المجالات من النواحي الأمنية والاقتصاد والقضاء وغلاء المعيشة. كيف سيصوت الناخبون وخاصة من المواطنين العرب بعد فشل لجنة الوفاق؟ معنا الخبير في الشؤون الاجتماعية والسياسية الدكتور مجيد شحادة. صباح الخير لك دكتور مجيد. دكتور مجيد أنت معنا؟ إذن مرة أخرى نحن نواجه مشكلة تقنية في التحول إلى الدكتور مجيد شحادة الخبير في الشؤون الاجتماعية والسياسية. تسمعني دكتور مجيد؟ لدينا مشكلة إذن في أن نكون مع الدكتور مجيد شحادة. ربما نواصل مع الشؤون الحزبية وفي كل ما يتعلق بالتطورات وتأثير هذه الحملة الانتخابية، أيضا كيف ستؤثر على شتى مناحي الحياة. مرة أخرى نحاول أن نكون مع الدكتور مجيد شحادة، هل تسمعنا؟
3: نعم.
1: أهلا بك. إذن هنالك الكثيرون الذين يقولون بأن هذه الانتخابات ستكون انتخابات مصيرية. أولا باعتقادك كيف يعني أنت تقرأ أيضا تأثير هذه الانتخابات، وربما يعني كيف تقرأ كل هذه الأمور دكتور مجيد؟
3: يعني من نظرة معينة أكيد تغيير هذه الحكومة رح يغير تاريخ سيطرة نتنياهو والليكود على الحكومات الإسرائيلية المتتالية، فممكن تكون نقلة من ذاك الاتجاه. لكن بالمدى البعيد يعني من ناحية السياسات العامة هناك سؤال أساسي، هل الحكومات الإسرائيلية رح تغير سياستها؟ سياساتها المحلية تجاه الفلسطينيين في الداخل وتجاه القضية الفلسطينية وتجاه الوضع في المنطقة وعلاقتها مع دول المنطقة. هذا السؤال الأكبر اللي لا أرى أي حزب إسرائيلي متوجه بهذاك الاتجاه. لكن تغيير نتنياهو أكيد رح يأثر على إقصاء شخصيات أولهم نتنياهو بعد سيطرتهم على السياسة الإسرائيلية لفترة طويلة.
1: نعم، وهذا الخطاب الذي نستمع إليه أيضا من كل أعضاء الكنيسة العرب وكل المرشحين العرب الذين يتحدثون كثيرا بأن الهدف الأول والمطالبة أيضا في كل ما يتعلق بوحدة الصف العربي بأن يكون هنالك من أجل عدم وصول نتنياهو مرة أخرى إلى سدة الحكم. ولكن يعني هنالك أيضا من يرى بأنه مجرد تغيير شركاء نتنياهو يمكن أن يؤثر قليلا على مجريات الأمور. إذا ما تغير ائتلاف نتنياهو باعتقادك سيكون هنالك تغيير أيضا يمكن الحديث عنه؟
3: ما أظن بصراحة، لأنه نتنياهو عنده توجه سياسي كتب عنه من 30 سنة وتحدث عنه أكثر من مرة، يعني تقريبا ما ممره فترة بسيطة بيرجع بعيد نفس الأفكار عن موقع إسرائيل في المنطقة، عم بحكي إسرائيل الكبرى، ذكرها من قبل سنتين أكثر من مرة محليا وعالميا علاقاته.
1: ولكن ربما هذا بفعل شركائه من عتمة يهوديت وتسيونوت هداتيت.
3: طبعا الشركاء بيساعدوا، بس هو فكرته واتجاهه السياسي انكتب، هو كتبها من 30 سنة، حكى عنها سنة بعد سنة بدون اعتبار لمين شركائه في الحكومة أو مين رح يتركوا من الحكومة. على فكرة أغلب الأحزاب السياسية الرئيسية الاختلاف بيناتهم إشي بسيط، يعني يكون على الاختلاف مين بده يقود بالقيادة. تنين من ناحية، حتى من ناحية اقتصادية الاختلافات جدا بسيطة. إحنا منشوف الاقتصاد عندنا بالنهاية بفيد الأغنياء والشركات وبضر فينا إحنا، يعني إحنا طلع هاي الحرب اللي إسا حتى من ناحية اقتصادية لنضع جنبا الأخلاقيات بتاعت الحرب. الاقتصاد رح يدفع ثمنه بالأساس هن العرب وبعدين الفقراء من الوسط اليهودي.
1: نعم، يعني في كل ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية نحن نعرف بأن نتنياهو هو يميني في هذا المجال وهو فرأس مالي أكثر. ولكن ربما يعني نستمع إلى خطاب بنت، هو يتحدث كثيرا عن تغيير كل ما يتعلق بالاقتصاد مثلا إذا ما تحدثنا عن الأحزاب اليهودية.
3: رح نشوف إذا فعلا صار هيك. التغييرات بناتهم زي إشي مشابه في أغلب الدول. إذا نطلع على أمريكا، الاختلافات بالسياسة من ناحية اقتصادية اختلافات جدا بسيطة. بنتقلوا الربحانين من الرئيس الديمقراطي وأقربائه وأصحابه والدعمينه، وبنتقلوا للجمهوري وأصحابه وأصدقائه والدعمينه الشركات والأغنياء. في البلاد عندنا في إشي مشابه، انتقلت هاي الدولة من السبعينات خصوصا أو لليوم، هي الشركات والأغنياء هم الأكثر
1: مسيطرين أكثر والمستفيدين طبعا. ونحن نعرف بأن هذه سياسة نتنياهو على الأقل، هو من أدخل هذه السياسة الاقتصادية. وأريد أن أسألك سؤال في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي. رأينا في الأيام الأخيرة ما يحدث وخيبة الأمل ربما من عدم تشكيل لا مشتركة، لا ثلاثية ولا رباعية. باعتقادك كيف سيؤثر ذلك على الناخب العربي وعلى خروجه إلى التصويت في يوم الانتخابات؟
3: يعني حسب الاستطلاعات اللي بنسمعها، ولازم نخدها بشكل حذر كمان الاستطلاعات، يعني في هناك تأييد من المجتمع العربي لقائمة موحدة. بس لكن إذا لم ينجح هذا التوجه فأكيد رح يأثر على بعض الناس أنه ينزل الصوت، أكيد رح يكون تأثير لهم.
1: ونحن بالطبع سنتابع كل ما سيكون حتى الانتخابات وما بعد الانتخابات. نشكرك على هذا التحليل الدكتور مجيد شحادة، الخبير في الشؤون الاجتماعية والسياسية. شكرا لك، نهارك سعيد.
3: ونهاركم. شكرا
1: شكرا شكرا. ونبقى في شؤون الانتخابات أيضا والتحضيرات التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية، حيث بدأت بتوظيف العاملين في صناديق الاقتراع وباتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة هذه الانتخابات. ينضم إلينا هذا الصباح عضو اللجنة المحامي وئام شبيطة. صباح الخير وئام.
4: صباح الخير. صباح الخير.
1: كيف تبدو استعداداتكم حتى الآن؟
4: حتى الآن تسير الاستعدادات على ما يرام. نحن أعتقد أن الوضع ممكن أن يعني بسبب الظروف اللي إحنا موجودين فيها ممكن يكون كمان حالات طوارئ لقدام. فلجنة الانتخابات بتعمل على إنه في أي ظرف كان تكون الانتخابات انتخابات نزيهة.
1: يعني وتحدثوا كثيرا في كل ما يتعلق عن نزاهة الانتخابات هذه المرة عن دخول كل ما يعرف بالذكاء الاصطناعي. كيف تستعدون أنتم في لجنة الانتخابات أيضا لمحاربة كل هذه الظواهر ولعدم تأثيرها على سير الانتخابات في نهاية المطاف؟
4: تحديات كثيرة، منها كما ذكرت الذكاء الاصطناعي. لجنة الانتخابات تقدمت بطلب بعد اجتماع لجنة الانتخابات، قررت لجنة الانتخابات انها تقدم طلب للكنيسة على اساس انها تسن قانون اللي يحدد التعامل مع الذكاء الاصطناعي خلال فترة الانتخابات. وطبعا في آليات والحوسبي ونظام الحوسبي كمان. احنا بنشجع الناس والاحزاب كمان على انها تاخذ بعين الاعتبار الظرف الراهن وتتعامل مع الموضوع بشكل جدي اكثر، وب يعني كمان يكون الاشي اكثر يعني من ناحية تقنية يكون عندهم كوادر اللي تقدر تتعامل مع ما يسمى الحوسبي وغير الحوسبي وفحص المواضيع. يعني لانه لجنة الانتخابات لحالها يعني بدون مشاركة الجمهور وبدون ما انه الجمهور يشارك او يحاول او يساعد في التحدي للوقوف قدام التحديات الموجودة، لجنة الانتخابات لم تستطيع فعل ذلك لوحدها. وكما نعلم انه الوضع يعني تم تدارسه مع رئيس الدولة كمان مع بين الاحزاب كمان في لجنة الانتخابات، والوضع هو وضع اللي احنا تحدي كبير، ولكن كما تعبرنا التحديات السابقة اعتقد انه لجنة الانتخابات لن تفشل في هذا التحدي أيضا.
1: نعم، أريد أن أسألك وئام في كل ما يتعلق بتوظيف الأشخاص الذين سيعملون في يوم الانتخابات. أنتم تقومون طبعا بتوظيف العاملين من قبل لجنة الانتخابات، وهنالك حملة أيضا لتجنيد أشخاص للعمل في هذا اليوم. عادة عندما نتحدث عن لجنة تجلس في صناديق اقتراع هي مشكلة من أشخاص متنوعين، كيف يعني كيف يكون تركيبة مثل هذه اللجنة التي تشرف على صندوق اقتراع واحد؟
4: أولا لجنة الانتخابات مسؤولة عن توظيف سكرتير الصندوق، وأعضاء لجنة الصندوق هم ممثلي أحزاب. طبعا ممثلي أحزاب المعارضة وممثلي أحزاب الائتلاف. يعني بشكل عام في هذا التحدي لجنة الانتخابات عملت في الفترة الأخيرة كثير خلال الخمس سنين اللي فاتت، رفعت يعني أنه يكون جاهز دائما. أولا رفعنا أنه يكون في كل صندوق انتخابات سكرتيرين مش واحد. اثنين أنه يكون دائما عندنا ناس جاهزة في حال الطوارئ.
1: نعم.
4: حتى هذا ما يخص الانتخابات طبعا، وكذلك الحراسة والأشياء الأخرى اللي بتقدمها الدولة من منطقة الانتخاب اللي بنسميها المنطقة الانتخابية وصندوق الانتخابات. هو مكان في مدرسي في مكان آخر اللي لجنة الانتخابات نفسها مش مسؤولة عنه. يعني بحد أنا ما بتقدر تبقى مسؤولة كيف تديره، هي بتقدر تحط مين يدير الصندوق يدير الصندوق داخليا. لنزاهة الانتخابات احنا بنحتاج انه كمان يكون منطقة الصندوق منطقة اللي مأمنة من كل النواحي. فأولا احنا بننظر لموضوع تأمين أماكن الاقتراع لأنه ندخل للصندوق. الصندوق احنا عشان نزاهة الانتخابات تكون زيها كما ذكرت بتكون عندنا سكرتيرية الصناديق كذلك ممثلي الأحزاب اللي في لجنة الصندوق بتكون ممثلة من 3 أشخاص اللي هم من الائتلاف والمعارضة. حتى كمان الأحزاب الأخرى اللي غير ممثلة في الصندوق بكلها كمان اللي بنسميهم مراقبين مش أعضاء لجنة الصندوق وإنما مراقبين. وهيك بنحاول نحافظ على نزاهة الانتخابات، ولكن نزاهة الانتخابات بالأساس بتبدأ من منطقة الصندوق مش بس من داخل الصندوق. وهذا منطقة الصندوق هي طبعا الشرطة بتأمنها بتتبع الموضوع، وكمان الموظفين اللي بتوظفهم البلديات والمجالس.
1: وكما ذكرت هذه المرة هنالك العديد من التحديات، نحن سنتحدث معك أكثر من مرة ما قبل الانتخابات. نشكرك جزيل الشكر وئام شبيطة عضو لجنة الانتخابات، شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا وئام. شكرا شكرا. ونحن إلى شأن صحي، دراسة جديدة أجراها باحثون في المستشفى الفرنسي في الناصرة تكشف أن الولادة في أواخر فترة الخداج لا تؤثر سلبا على القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال عند بلوغهم سن المدرسة. سامح قادري والتفاصيل.
5: نتائج دراسة جديدة أجراها طاقم من الباحثين في المستشفى الفرنسي في الناصرة ونشرت في مجلة بي ام سي نيرولوجي تطمئن العائلات التي ولد أطفالها في أواخر فترة الخداج أي بين الأسبوعين 74 من الحمل. فقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق في مستوى الذكاء أو الذاكرة اللفظية أو أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه مقارنة بالأطفال المولودين في موعدهم الطبيعي. نحن سألنا الأخصائي النفسي هزام جبران أحد المشاركين في البحث حول تفسير هذه النتائج من الناحية النفسية والتطورية، فرد قائلا:
6: في تفسيرين للنتائج اللي حصلنا عليها في البحث. الأول بدل على أنه دماغ البشري هو شيء اللي قابل لتصليح ذاته مع مرور الوقت. التفسير الثاني بيقول انه الاطفال اللي خلقوا ما بين الاسابيع 34 ل 37 عندهم فروقات وصعوبات نسبه للاطفال اللي خلقوا بعد الاسبوع 37، ولكن هاي الفروقات مش كبيره كتير ويمكن تقليصها مع مرور الوقت نسبه لاولاد اللي بيخلقوا قبل الاسبوع 34. هذه الفجوات بتكون أكبر وتقليصها بيكون أصعب.
5: وشملت الدراسة 100 طالب من المرحلة الابتدائية بينهم 69 ولدوا بعد الأسبوع 37 و31 ولدوا بين الأسبوعين 74، وخضعوا لاختبارات للذكاء والذاكرة وتقييم أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه. ورغم النتائج المطمئنة ظهر اختلاف بسيط في اختبار معرفي فرعي، لذلك سألنا الأخصائي النفسي هزام جبران حول هل تستدعي هذه النتيجة متابعة خاصة للأطفال المولودين في أواخر فترة الخداج، فرد قائلا:
6: محب أنوه لنقطة أنه الأطفال اللي خلقوا بين الأسابيع 34 ل 37 هني ما قلصوا الفجوات تماما نسبة لمجموعة الأطفال اللي خلقوا بعد الأسبوع 37، هن صغروا الفجوة. فهذا بقول أنه محتمل يكون بعد في صعوبات في المجالات اللي فحصناها مثل الذاكرة مثل التركيز الإصغاء السلوكيات الذكاء القدرات التعليمية، وهذا بتطلب طبعا متابعة من قبل الأهل وطاقم المعلمين لهاي المجموعة العمرية.
5: هذا وشارك في إعداد البحث الدكتور نصر الله الياس والبروفيسور الياس نائل والدكتور أندراوس جميل ودكتورة شقحة مرفت والأخصائي النفسي هزام جبران، مؤكدين أهمية المتابعة الطبية والتقييم النمائي المبكر لكل طفل وفق حالته الفردية.
1: ونختتم جولة الصباح بالأخبار الرياضية، يجملها لنا الزميل أحمد عويسات.
7: في إطار مباريات إياب المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يتبارى ليلة الساعة 9 هبوعيل بيرسابع خارجيا أمام النجم الأحمر الصربي، وكان هبوعيل قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله اللاعب زاهي أحمد من بلدة أبو سنان.
8: إلى خطيفة زاهي أحمد 1-0 הפועל באר שבע. לזה פיללנו, לזה קיווינו, לזה חיכינו, אנחנו וכל אוהדי הפועל באר שבע וערבים רבים.
9: רן קוזיק מדרב הפועל אכד ان التحضيرات عاديه مشيدا بالخصم السربي.
10: הכנותם ברמת העיקרון הם אותם הכנות. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה איכותית מאוד. לכוכב יש את האיכויות שלה, ואני חושב שהיא משחקת בבית שלה, וזה לא משנה נגד מי. היא תמיד רוצה להיות הקבוצה הדומיננטית, התוקפת, היוזמת, שמייצרת. הולכים לשחק נגד קבוצה מאוד מאוד איכותית, ואנחנו נערכים בהתאם.
9: محلياً ضمن مباريات نصف نهائي مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة بكرة القدم يلعب الليلة الساعة 7:30 مكابي هرتسلية وهبوعي العكا وعلى شرف الترتيب يستقبل النادي الرياضي كفر قاسم على استاد باتيام هبوعي الرشول ليتسيون في المقابل يحل مكابي أبناء الرين ضيفاً على هبوعي العفولة. الحديث لرمز بدير إداري فريق كفر قاسم.
11: كأس التوتو بنشوف أوضاع الفريق، هذا موسم الهدف واضح عنا، خاصة الموسم اللي فات إحنا كنا في صراع في البقاء، فإحنا ما بدنا نرجع لنفس الأخطاء، وهذا الموسم الهدف واضح وصريح إنه نكون في البلاي أوف العلوي من ناحية مادية، وإنه استطعنا إنه نقلص بشكل كبير جدا من ديون الفريق، والفريق حتى أنهى الموسم لأن كلها قدر يسدد ما يقارب من الميزانية 1,000,000 شيكل من الديون السابقة، والفريق من الموسم الفائت مش مديون ولا أي شيء، يعني الكل أخذ مستحقاته. ماشيين إن شاء الله مستمرين أساس أنه الفريق يكون مدعوم ماديا.
9: أعلنت مديرية الدوري أن مباراة هبوعد رعنانة ومكابي خائن ناصرة بكأس التوتو ستقام غدا الساعة 7:30 مساء على استاد كفال سابع.

وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج شارهان حجير بيكي، أحمد عويسات كان معنا في الراديو المصور، حين دهان في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. نهارا طيبا ويوما موفقا نرجوه لكم جميعا. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1-9، خاضع للأنظمة.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
9: مخزن ياشوك.

0: عناوين الساعة من مكان: نبأ يفيد باتفاق أمريكي سوري إسرائيلي لإخلاء مواد نووية من موقع سري قديم. مصادر لبنانية تعتقد أن إسرائيل مصرة على الاستيلاء على تلة علي الطاهر والأنفاق تحتها. سكان غلاف غزة يخشون من الانتقال إلى المرحلة الثانية في القطاع، والحرارة تبقى على حالها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس، السلام عليكم. أفادت القناة 12 بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا توصلت إلى توافق بموجبه ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا بنقل مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا منذ حقبة نظام الأسد إلى خارج سوريا، ويسمى المكان موقع 99. وبحسب التقرير، هددت أورشليم القدس بقصفه إذا لم يتم إخلاء المواد النووية منه. ويدور الحديث عن مواد يمكن أن تستخدم لتصنيع قنبلة قذرة، وهي قنبلة غير نووية تجمع بين متفجرات تقليدية ومواد مشعة. في جنوب لبنان، كشف مصدر أمني لنداء الوطن أن المعارك الضارية حول تلة علي الطاهر تؤكد أن إسرائيل مصرة على الاستيلاء على التلة وأنفاقها مهما كلف الأمر. وأضاف المصدر أن الوضع القتالي لحزب الله والحرس الثوري سيء، خصوصا على مستوى خطوط الإمداد، والجيش الإسرائيلي يسيطر على التلة ومخارجها، لذلك قد يكون سقوطها مسألة وقت فقط. أعرب سكان في غلاف غزة عن خشيتهم من المرحلة المقبلة في خطط الرئيس ترامب وتقييد نشاطات جيش الدفاع في القطاع. وقال المزارع يعقوب حسن، الذي اكتشفت في حقله نهاية الأسبوع الماضي طائرة ورقية، أن إسرائيل تعود إلى سياسة الاحتواء وضبط النفس التي سبقت 7 أكتوبر. وفي حديث لإذاعتنا أضاف أنه شهد ذبح أطفال واغتصاب بنات، ولماذا نعود إلى نفس النقطة مرة أخرى مع مظاهرات عند السياج وبالونات حارقة؟ قال مصدر مصري مطلع للعرب الجديد إن القاهرة مستعدة لممارسة دور فاعل ومؤثر في ترتيبات ما بعد الحرب على قطاع غزة، شرط التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية. ومع ذلك أكد في الوقت ذاته أن القاهرة لا تعتزم التورط عسكريا أو أمنيا بصورة مباشرة في إدارة القطاع، وأشار إلى إمكانية أن يشمل التحرك المصري مواصلة تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية إلى جانب مشاركة مصرية محدودة في قوة الاستقرار. علمت إذاعتنا أن المستشارين الذين عينهم رئيس الموساد رومان جوفمان كانوا ضالعين في مشروع مدني، وشاركوا بشكل استثنائي في اجتماع لرؤساء أقسام في الجهاز الاستخباراتي، وهي هيئة موازية لهيئة الأركان العامة في جيش الدفاع. وقالت أوساط مطلعة إن المستشارين وقعوا اتفاقية تناقض مصالح وخضعوا لفحص أمني. في أشدود، تعرض شخص لإطلاق النار الليلة الماضية وأصيب بجروح متوسطة، وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 3 مشبوهين. اعتقلت شرطة الشمال مساء أمس سائقا ثلاثينيا من رهط وبحوزته بندقية M16 بعد إطلاق نار صوب عجلات سيارته. يذكر أن المشبوه قد حاول الفرار من المكان وصدم سيارة دورية للشرطة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الطقس اليوم حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9:00.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
10: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. لجنة الوفاق الوطني تقول كلمتها وتقترح قائمة ثلاثية، الجبهة والتجمع من جهتهما يوافقان لكن العربية للتغيير ترفض. فهل انتهت محاولة التوافق هنا أم أن الأبواب ما زالت مفتوحة أمام تسوية أخرى؟ وما الذي ستفعله العربية للتغيير الآن؟ هل يمكن أن نرى تحالفات لم تكن متوقعة حتى وقت قريب بين الطيب والموحدة أو العربية للتغيير ولكلنا مكان مثلا؟ وفي الخلفية خريطة سياسية إسرائيلية تتغير هي الأخرى، أسماء وأحزاب جديدة تدخل إلى الساحة، تحالفات تتشكل وأخرى قد تختفي قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع. وفي المجتمع العربي يعود السؤال القديم بثوب جديد، هل التأثير الحقيقي يمر عبر الائتلاف الحكومي أم ربما من مقاعد المعارضة؟ وماذا يعني انضمام يوسف سيجالوفيتش إلى الموحدة في حال انضمامه؟ هل هو حالة منفردة أم ربما يشكل بداية لانضمامات أخرى؟ لكن مش بس سياسي، في كمان شغلات أخرى. شبح الهدم الذي لا يزال حاضرا فوق بيوت معينة، قانون كامينيت، سياسات التخطيط، كل هذا الموضوع سوف نبحثه من خلال البرنامج على الأجندة وما الذي يمكن فعله. ونفتح أيضا ملف الطواقم الطبية العربية بعد العاصفة التي شهدها مستشفى رمبم وما رافق ذلك من اتهامات وتحريض. طواقم تعمل يوميا، تضحي، تسهر الساعات لإنقاذ حياة الجميع، غير أنها تجد نفسها أحيانا مطالبة بالدفاع عن شرعية وجودها في مكان عملها. ومع اقتراب العام الدراسي الجديد اليوم سوف نفحص استعدادات التربية الخاصة، التحديات أمام الطلاب والأهل والطواقم، ثم تجربة تربوية مختلفة في مدرسة بعنوان جسر الأمل وضم معلم كفيف إلى طاقم المربين. كل هذه الملفات وكل هذه الأسئلة نضعها هذا الصباح تحت تصرفكم على أجندتنا. معكم حين دهان، فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، ونادر أبو تامر. صباح الخير. لجنة الوفاق تقدم القائمة الثلاثية النهائية، الجبهة والتجمع يؤيدان، العربية للتغيير ترفض، وسط استقالات واعتراضات داخل اللجنة. تعالوا نكون مع رئيس لجنة الوفاق الوطني الأستاذ الأديب محمد علي طه ليوضح لنا الصورة كاملة وشاملة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد علي طه.
11: وبكم الصباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
10: بعد ليلة أو بعد يوم كامل من العاصفة إلى أين وصلنا؟
11: في البداية أود أن أوضح أننا في لجنة الوفاق الوطني نحن نعمل متطوعين من أجل خدمة شعبنا ومن أجل أبنائنا وأحفادنا ومن أجل أن نحمي هذا الجيل، من أجل أن نحمي هذا المجتمع من المخاطر التي يجابهها والتي تترصد له. ثانيا، كنا نود وأعلنت ذلك أكثر من مرة أن تقوم الأحزاب الثلاثة بتشكيل القائمة وأن تريحنا من هذه المهمة، وأعطيناهم مدة طويلة أكثر من شهر، ولما لم يتوفق وألقوا علينا هذه المهمة وجدنا أننا نحن مهمة صعبة جدا ومسؤولية كبيرة، لذلك عملنا بمهنية تامة وبتوافق تام بين جميع أعضاء لجنة الوفاق ووضعنا معايير قبل أن نبدأ. عندما بدأنا بعملنا، عندما بشرنا بذلك، وجميع أعضاء اللجنة وافقوا على هذه المعايير. كان هناك 5 معايير وضعناها: أولا، نتائج الانتخابات السابقة.
10: نعم.
11: ثانيا، التمثيل لهذه الأحزاب في المجالس المحلية والبلدية وفي الحركات الطلابية. ثالثا، الظهور الإعلامي والتجربة السياسية لكل حزب من هذه الأحزاب. رابعا، التنوع في قائمة كل حزب منهم، أي المناطق الجندرية الاجتماعية، وأيضا الثقل الشخصي للمرشحين. وضعنا هذه ووافق عليها جميع أعضاء لجنة الوفاق، ووضعنا علامات لكل فرع من هذه الفروع، وبدأنا بدراسة كل حزب ماذا يحصل عليه من هذه النقاط، وهذا كان بتوافق جميع أعضاء اللجنة بهدوء وبكل مسؤولية. وبعد أن وضعنا كل هذه الأمور المهنية وهذه الأمور العلمية الدقيقة، أعطينا للبروفيسور كبهة أن يجمع النتائج، ولما جمع النتائج توصلنا إلى تشكيل القائمة ماذا يحق لكل مدرسة. أيضا أود أن أذكر أننا قبل أن نبدأ بذلك دعونا قادة الأحزاب، بعد أن فوضونا ورسلونا رسائل تفويض، لم نكتفي بذلك بل طلبنا منهم أن يوقعوا على تفويض ملزم لا رجعة فيه أمام مستشار قضائي، أمام المحامي عماد دكور، وهو محامي معروف في البلاد، بأن أي قرار تتخذه لجنة الوفاق هو ملزم ولا رجعة فيه.
10: نعم.
11: ووقع من كل حزب 3 قادة من كل حزب على ذلك، وهذا ما كنا نفعله أيضا في المرات السابقة عندما شكلنا القائمة المشتركة الرباعية 3 مرات ونجحنا في ذلك.
10: أوكي.
11: عملنا أيضا عندما وصلنا إلى هذه النتائج تناقشنا، كان نقاش ودي ونقاش هادئ، لم يقاطع أحدا آخر في لجنة الوفاق، ووجدت أنه لا يوجد هناك معارضة من ناحية هنا معارضة هناك، وهذا شيء طبيعي بين 10 أشخاص أن كل واحد له رأي. عندما وصلنا إلى ذلك أنا ذكرت لهم أن قراراتنا عادة نأخذها بالتوافق ونأخذها بالإجماع، ولكن إذا هناك حاجة ممكن أن نعمل تصويت ونلتزم بقرار الأكثرية، وهذا القرار يجب نقف كلنا معه من ناحية ديمقراطية. إذا اتخذنا أي قرار الجميع أمام الرأي العام نقف ندعم هذا القرار. هذا قرار أيضا يكون ملزم لأعضاء لجنة الوفاق، وأن نظهر أمام الجمهور أننا وراء هذا القرار.
10: هذا الاتفاق الأولي، لكن في نهاية المطاف شفنا أنه في 3 من أعضاء اللجنة استقالوا. بعد شوي بنحكي عن الموضوع، لكن هذا الترتيب اللي وصلنا.
11: اثنان استقالا وليس 3.
10: مش سليم سامي وأباد،
11: أو البروفيسور سليم والبروفيسور سامي. الأخ أباد أرسل لي رسالة أنني ما زلت أعتبر نفسي عضوا فعالا في لجنة الوفاق الوطني التي أحترمها وأقدرها.
10: يعني يجمد استقالته الأستاذ أبد خطار أبو حسين؟
11: لا أعرف جم لا أعرف.
10: طيب أوكي مش مشكلة.
11: استقال شخصان أحترمهما وأقدرهما كثيرا، وأيضا أحترم الصديق أباد خطار أحترمه كثيرا. هم الإخوة جميع أعضاء لجنة الوفاق هم شخصيات اجتماعية ووطنية وثقافية وعلمية محترمة، وأنا أقدرهم جميعا وأحترمهم جميعا احتراما كبيرا.
10: طيب أستاذ محمد أستاذ محمد علي طه، خليني هيك أسألك بعض الأسئلة اللي من أجل أنتوا وصلتوا طبعا لقائمة معينة، هذه القائمة أنتوا فرستوها وقلتوا هذه القائمة التي وصلنا بناء على كل المعايير العلمية التي ترى بأنكم أنتم راعيتموها. تعرف طلعت العربية للتغيير وقالت بعد ذلك عندما رفضت هذه القائمة بأنه على الأقل يعني ما كنا قد حصلنا عليه في الماضي من الجبهة هو أفضل بكثير مما أعطتنا إياه لجنة الوفاق. حصلنا هناك على رقم 7 بينما هنا رقم 9.
11: أخ أخي وصديقي
10: تفضل.
11: أول، نحن لا يلزمنا ما حدث من مفاوضات بين الأحزاب، ولا نقف ماذا حدث بينهم، ماذا عرض الحزب على حزب. نحن مستقلون، لا تربطنا بقراراتهم وبمفاوضاتهم أي شيء. الناحية العلمية والمهنية أعطينا كل حزب ما يستحق. العربية للتغيير كانت في قائمة ثنائية مع الجبهة في الانتخابات السابقة وحصلت على عضو ونصف. الآن في قائمة ثلاثية أيضا حصلت على عضو ونصف، وحتى أن النصف لم يرتبط، هو التاسع في المقام التاسع، ربطناه مع المقام مع المكان السادس.
10: ماذا يعني ذلك؟
11: هذا مضمون أكثر. مهما أخذت القائمة هو مرتبط مع السادس، مضمون أكثر. وأيضا
10: هذا ما كنتم تسموه، هذا ما كنتم
11: لحظة. أيضا أعطيناها أشياء زيادة بسبب الدكتور الطيبي ونشاطي وأهميته في القائمة، منحنا أعطيناه أن يكون رئيس الكتلة في الكنيسة، وهو منصب أهم منصب وأهم مركز بالقائمة. أن يكون لمدة سنة. وكذلك أعطيناه المكان الثاني مع أن المعايير تعطيه المكان الثالث. أعطيناه المكان الثاني في القائمة، وأيضا أعطيناه نائب رئيس الكنيسة لفترة معينة. منحنا العربية للتغيير من أي منطلق؟ أنه الحزب الكبير والأكثر يجب أن نأخذ منه تضحية للحزب الأصغر، وهذا ما فعلناه. أعطيناها أخذت أكثر مما تستحق حتى في المعايير. وأود أن أقول لك أن أخي وصديقي الدكتور الطيبي هو علاقتي معه، هو الوحيد الذي له لي معه علاقة بجميع المرشحين للكنيسة، وتربطني به صداقة منذ عقود وعلاقة طيبة وزيارات كل ربطنا كل ذلك.
10: ليش هاي المقدمة أستاذ محمد؟ أنا لا أشك يعني بعلاقاتك مع الآخرين، لكن ليش هاي المقدمة بخصوص متانة علاقتك مع الدكتور طيبي؟
11: لا أنا أقول لك ذلك لأنه في ناس اللي بتقول لي أخذ هناك ولا يأخذ. إحنا كنا مهنيين وعلمانيين ودقيقين فيما قررناه وفيما اتخذناه، وكنا أيضا نقاشنا هادئ ونقاش علمي ونقاش موضوعي عندما توصلنا إلى هذه النتيجة.
10: طيب أنا السؤال
11: ضمائرنا.
10: خليني أرجع للسؤال اللي أنت حضرتك تفضلت فيه. قلت إحنا أعطينا دكتور أحمد طيبي مقعد ونصف، لكن النصف اللي شفناه هو يعني بوصل للمقعد التاسع اللي هو مقعد غير واقعي في الانتخابات. يعني فرضا حصلت القائم على 7، فهذا المقعد يعني لن يصله. كيف ممكن يحصل على التعويض على التعويض بالنصف؟
11: أو لحظة، المقعد الثامن والمقعد المقعد الذي قبله الثامن هو للقائمة للحزب الإخوة في التجمع.
10: ثامن للتجمع ما هكركب صبح.
11: ونحن والتجمع أيضا أنا أعرف أنهم يلتزمون بقرارات لجنة الوفاق، ونحن شكلنا بالاتفاق مع الأحزاب. اتخذنا قرارا بالاتفاق مع قادة الأحزاب الثلاثة للقائمة مرجعية تتكون من يوسف دكتور يوسف جبرين، دكتور الطيبي، الأستاذ سامر شحادي، ومحمد علي طه، ومصطفى كبا. وأي أي شيء يحدث بعد الانتخابات، أي إشكال، هذه اللجنة هي التي تحله.
10: طيب.
11: وهذا حتى هذا إجابة على سؤالك.
10: كثيرا يعني بتعرف أنا بقرأ كمان بالشبكات الاجتماعية، ربما أنت لا تتابع كما يعني ما يجري هناك، الآن يقولون لماذا صوت الأستاذ محمد علي طه مرتين بصوتين، أدلى بصوتين، هل فعلا رئيس لجنة الوفاق له صوتان؟
11: هذا كلام كاذب، كلام كاذب كاذب كاذب.
10: نعم.
11: لم يكن تصويت مرتين، جميع الحديث كان إنه المستشار القضائي قال إنه إذا حدث تساوي بين الأعضاء التصويت، أنتم 10، إذا 5-5 حسب القانون صوت رئيس اللجنة يعتبر بصوتين.
10: هذا يعني هذا يعني أبو علي إنه العشر أصوات انقسمت 6-4 وأنت صوتك كان صوتا واحدا ليس إلا.
11: لا لا، أنا صوتي كان صوت عادي.
10: نعم، صوتا واحدا
11: يعتبر صوتين، صوتا واحد.
10: نعم.
11: أولا القرار وافق عليه 6 أعضاء وعارضه عضوان فقط.
10: عضوان
11: مش 4، عارضه عضوان. وأنا أحترم كل من عارض وأحترم كل من صوت ومن أيد. المعارضة كانت من من من صديقين عزيزين أحترمهما وأقدرهما. طيب. مثلهما مثل الآخرين.
10: هل
11: أما هذا الكذب وهذا الدجل بأنني أصوت مرتين، هذا كذب ودجل ونفاق.
10: جيد أنك
11: من أجل تشويه سمعة لجنة الوفاق.
10: جيد أنك
11: طه مستقيم ولا يمكن أن يفعل ذلك. عيب هذا الكلام.
10: نعم.
11: هاي مكافأة لتضحيتي وعملي وإخلاصي طيلة السنوات في هذه اللجنة.
10: جيد جيد أنك أوضحت ذلك.
11: لا أعرف من الذي نشر هذه الفرية السافلة والكاذبة.
10: نعم، هذا جيد أنك أوضحت هذا الأمر ووضعت النقاط على الحروف. وسؤال لابد منه، هل ما قدمتموه الآن هو عبارة عن اقتراح أو قرار؟
11: قرار
10: نهائي لا رجعة عنه.
11: طبعا قرار نهائي لا رجعة عليه، وأعضاء جميع الأحزاب وقعوا توقيعا وتفويضا لا رجعة عنه. لا يمكن التراجع عن قرارنا بكلمة واحدة، لا بجملة ولا بفاصلة ولا بأجل. هذا قرار نهائي. وحدث قبل في الجولة الأولى عندما شكلنا القائمة عام 2015، وعندما شكلناها أيضا بعد ذلك مرة ثانية وثالثة، كان هناك اعتراضات من البعض، ولكن الجميع التزموا بالقرار. حدث أنه كان مرة مثلا سوء تفاهم بيننا وبين التجمع، ولكن التجمع احترم توقيع تفويضه، ومرة كانت الأحزاب راضية 100% عن قراراتنا، وهذا يحق لها كل حزب بدو أكثر، ولكن كانوا يحترمون توقيعهم وما زالوا يحترمون توقيعهم.
10: هل القرار
11: أقول لك؟
10: نعم.
11: لا، أنا بحب أن أوضح لك.
10: تفضل. سؤال، هل القرار قابل للتعديل؟
11: لا أبدا، لا غير قابل. هذا قرار نهائي غير قابل للتعديل، ولن نتراجع عنه في كلمة واحدة. قرار نهائي اتخذته اللجنة، ليس اقتراحا، الاقتراح ممكن أن تحدث تعديل. هذا قرار نهائي اتخذته اللجنة واتفقنا أيضا شيء أحب أن أوضحه.
10: نعم.
11: أعضاء اللجنة الوفاق اتفقوا أن يظهروا أمام الرأي العام وأمام الإعلام أنهم جميعا يؤيدونها، حتى الذين عارضنا، ولكن احتراما للديمقراطية واحتراما للأكثرية نحن نقف وندعم. طيب. القرار.
10: ما رأيك
11: الاتفاق.
10: ما رأيك بدخول الأستاذ مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية على الخط، لربما هيك يأتي باقتراح مغاير؟
11: مازن غنايم أخي، مازن غنايم هو صديقي، وكان عضوا في لجنة الوفاق في الفترة الأولى في عام 2015، وهو يعرف عمل لجنة الوفاق. نحن كل أولا كانت هناك لجان أخرى حاولت أن تساعد، ونحن لا نعارض في كل من يقدم أي خدمة لمصلحة شعبنا.
10: هل هكذا يكون هذا الملف قد طوي وانتهى أستاذ أبو علي؟
11: لا، الملف أنا الأحزاب التجمع وافق، الجبهة وافقت. أقول لك أنا لم أكن أتوقع أن المعارضة

0: الله يخليك.
1: تعطي هذه القائمة أكثر، أعطتها أقل شيء إذا كانت نسبة التصويت أقل من 60% أن تأخذ 8.5 إلى 9، وإذا زادت نسبة المشاركين أن تأخذ أكثر من 10 أعضاء. ونحن كنا على ثقة أنه إذا تعاونت جميع الأحزاب مع بعض وعملوا كلهم وهكذا وعدونا أن يعملوا بنشاط وبتفان من أجل زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، وكان تخطيطنا أيضا وما زال أن نساعد على زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات حتى تكون أكثر من 65 حتى 70%. وأيضا خططنا واتصلت أيضا مع الدكتور منصور عباس من أجل أن نوقع فائض أصوات بين القائمتين، ومن أجل أن يكون ميثاق شرف، ورحب بذلك ترحيبا كبيرا. هذا كان تخطيطنا، أن القائمة ستأخذ أكثر من 10، ممكن 11 عضو، ممكن كذا، وأيضا أن نحصل على عدد كبير، وهذا ما خططنا إليه وما كنا نعتقد.
0: شو نصيحتك للجماهير العربية اللي عم تسمعك الآن وإحنا عم نقترب من هذه الانتخابات؟
1: أنا أنصح، نحن أمام انتخابات وجودية، انتخابات هذه أهم انتخابات. هناك حكومة ظلمتنا وظلمت شعبنا، نعرف العنف، نعرف ماذا يجري في النقب، نعرف ماذا يجري في الضفة الغربية، ماذا يجري في غزة، ونعرف مخططات الاستيطان والمخططات ضد التضييق، هدم البيوت عندنا، الخرائط الهيكلية، الميزانيات. هذه الأشياء تقول لنا علينا أن نتدفق بقدر ما نستطيع، كلنا يجب أن نأخذ حقنا ونشارك في الانتخابات. أنا لا يهمني لمن يصوت لأي قائمة من القائمتين، ولكن علينا أن نشارك في الانتخابات. هناك مجال، عندك القائمة الثلاثية وهناك القائمة الموحدة، اختار من تريد من القائمتين وادعمه. وحتى إذا أردت أن تختار قائمة أخرى لك كل الحق، ولكن على كل مواطن عربي أن يمارس حقه في الانتخابات.
0: أشكرك أستاذ محمد علي طه، رئيس لجنة الوفاق، على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم، وأود أن أثني على جميع أعضاء لجنة الوفاق، وأن أقول أن جميعهم أقدرهم وأحترمهم، من استقال أحترمه، مع أنه في استقالاتهم التي أرسلوها إلي استقالات يعني مؤدبة وخلوقة وبها تقدير كبير
0: هي
1: لرئيس لجنة سواء لرئيس اللجنة وللجنة، وقالوا أنه شرف كبير لنا أن نكون أعضاء في هذه اللجنة، ولم يذكروا أسباب الاستقالة.
0: أها، لا تعني بالنسبة لك هي رفض للمقررات؟
1: لا، إن قالوا لأسباب خاصة
0: هكذا بناء على ما جاء في استقالتهم.
1: وأنا أحترم قراراتهم، أنا أحب أن يبقوا وأن يراجعوا أنفسهم، وأهلا وسهلا بهم إذا أحبوا أن يبقوا في لجنة الوفاق الوطني.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ محمد علي طه.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة،
0: على الأجندة على الهواء مباشرة إلى مسار آخر من خلال برنامج على الأجندة. ينضم إلينا الأستاذ المربي والناشط الاجتماعي حاتم حسون. أسعدت صباحا أستاذ حاتم.
3: صباح النور أهلين.
0: كيف ترى بداية هذا يعني الصخب الإعلامي الجاري في كل ما يتعلق بالثلاثية، قبل ما نفوت معك على قضية الائتلاف، نعم أو لا؟
3: يعني بالواقع مؤسف جدا، يعني أمام كل ما تقترب الانتخابات واليمين المتطرف يقوم بهجمات، فنحن يعني مشغولين في أمور تافهة جدا. وكما تحدث الأخ محمد، يعني انسحاب لجنة الوفاق، يعني إذا لجنة الوفاق عندنا مش متفقة فالوضع مؤسف جدا، وكل أمل أن الجميع يعاود أموره ويرتب الأوراق لتكون ثلاثية موحدة، ولكن للأسف الجمهور كثير مستاء من هذا الوضع.
0: كيف يأثر عليه كونه الجمهور مستاء؟ كيف يتأثر بهذا الموقف؟
3: يعني الجمهور ذكي والجمهور

0: واعي للأمور التي تحدث في البلاد، ولذلك هو كان يتوقع أن تؤلف الثلاثية بسرعة وأن يكون زخم، وهذا يعود على المواطن بالأمل بأنه في أمل أنه ترجع الموحدة ونحصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد، ولكن كما ترى فالأمور تسير باتجاه غير صحيح.
1: أنت تتحدث عن سيغالوفيتش، لا ندري سيدخل أو لن يدخل في نهاية المطاف إلى القائمة العربية الموحدة بعد استقالته من يش عتيد ومن مقعده في الكنيسة، يبدو أن الأمر بات يعني أسهل بكثير، لكن ما رأيك بهذه الخطوة؟
0: أنا باعتقادي أخ نادر هذه خطوة جريئة وخطوة حكيمة، لأننا يعني للأسف الأعضاء الكنيسة العرب أمام الحكومات الإسرائيلية وبرامج الحكومات الإسرائيلية التي تحاول طبعا إقصاء الأحزاب العربية وجعلها غير شرعية، نرى أن الأحزاب العربية ترد يعني بأنه هذا عنصري وهذا لا يناسب إلى آخره، ولكن لا توجد مبادرات ولا توجد رؤية صحيحة ولا يوجد برنامج عمل أو مبادرات قبل أن نرد على الحكومة. ولذلك أرى أن هذه الخطوة هي خطوة حكيمة، ووجود شخص مثل سيغالوفيتش في قائمة عربية يعطيها طبعا إمكانية أكثر في أنه تدخل الائتلاف في المستقبل، أو حتى عندنا تجارب كمان سابقة، يعني عندنا في 92 الكتلة المانعة مع رابن الحزب العربي الديمقراطي والجبهة أتت بفوائد على المجتمع العربي. لذلك مجرد التفكير بهذه الخطوة الجديدة الجريئة والتي نعمل لها أن تنجح طبعا، لأن اليوم في اجتماع نرى ماذا سيكون نتيجة هذا الاجتماع، ولكن هذه خطوة هامة جدا، وباعتقادي أنه سيغالوفيتش كرجل يعني مهني الأحزاب العربية يجب أن
1: تنظر. طبعا تعرف شو كل الأحزاب العربية ما فيها يعني شخصيات يهودية، لماذا يعني هذا الاهتمام تحديدا بما جرى في الموحدة؟ يعني عفر كثير موجود في الجبهة، قبله كانت شخصيات يهودية طوال الوقت، يعني منذ تأسيس الحزب الشيوعي والجبهة كانت هناك شخصيات يهودية داخل هذه الحزب. شفنا كمان في التجمع الوطني الديمقراطي تنافست أورلينوي في أروقة البرايمريز، بمعنى أنه كانت دائما شخصيات يهودية. لماذا سيغالوفيتش يحظى باهتمام مغاير؟
0: القضية ليست سيغالوفيتش، أنا قلت أنه سيغالوفيتش رجل مهني، والأجندة للدكتور منصور عباس تختلف، يعني هنالك مواقف للأحزاب الأخرى رافضة من البداية، يعني نحن نسمع هذه الآراء من 78 سنة ما تغير شيء عليها، ولذلك الدكتور منصور عباس يأتي اليوم، أنا مش عم بعمله دعاية طبعا، ولكن يأتي برؤية جديدة وفيها جرأة سياسية يعني تستحق هذه التجربة، وبتأمل طبعا أنه تكون.
1: طيب فيش خطوط، حمراء أستاذ حاتم على فنية المطاف؟
0: طبعا لا أعتقد أنه أولا وجود يعني شخصية مثل سيغالوفيتش في القائمة الموحدة هذا لا ينتقص من هويتها العربية أبدا، ولذلك أنا لا أعتقد أن الدكتور منصور عباس أو القائمة الموحدة طبعا ديوخ الشرعية من القائمة هذا طبعا لا يمكن أن يتنازع عن خطوط حمراء وبدون شك. يعني
1: طب ليش تعطي سيغالوفيتش؟
0: سيغالوفيتش في كمان طلبات يعني
1: ما هي سؤال الخطوط الحمراء هي طلبات سيغالوفيتش، يعني إذا على سبيل المثال كانت طلبات سيغالوفيتش هي قضية يهودية الدولة والخدمة المدنية، هل على الموحدة أن تنصاع لمثل هذه الطلبات؟
0: طبعا في حديث عن انه وثيقة الاستقلال تكون هي يعني يمكن يتفقوا على اشياء اللي هي مقبولة على الجهتين، يعني مثلا وثيقة الاستقلال تكون هي الاطار الذي يسير عليه، في هنالك حلول اللي يمكن، ولكن لا اعتقد انه هناك راح يكون تنازل عن خطوط الحمراء، ولكن بحد ذات الخطوة هي خطوة انه خلينا نجرب، يعني كل الاحزاب اللي انت ذكرت شو ماذا يختلف، يعني دائما للأسف كما نقول يعني القوائم العربية دائما في مثل صيني الضفدع اللي في أسفل البير بيشوف من السماء بس من فوهة البير وبفكر انه هذا العالم كله. لا خلينا نجرب، خلينا نتم مبادرات جديدة. يعني لا يمكن انه القوائم العربية دائما يكون لها رد فعل على فعل. ليش ما بتبادر؟ هذه مبادرة، خلينا نشوف نجرب مبادرات.
1: لكن ما شفناش، لكن ما شفناش مبادرات معاكسة. يعني ضم، ما شفناش انه ضم شخصيات عربية مثلا الى احزاب يهودية تعتبر خطوة دراماتيكية، بينما العكس صحيح.
0: نوع على العكس، لأنه المجتمع الإسرائيلي للأسف الشديد يصير نحو اليمين، واليمين بطل في يمين، صار يمين متطرف. يعني أنت عم تشوف يعني اليوم الصبح وزير الاقتصاد بركات بيقول إنه إحنا بدنا نجيب 55,000 عامل من الهند ومن سريلانكا ومش عارف منين. طب هذا طبعا بده أول شيء يحط حاجز للعمال الإخوة الفلسطينيين، وهذا سيضرب العمال في الداخل عنا. يعني إحنا لازم كمان نفكر في مستقبلنا في هذه البلاد. احنا مقبلين على اوضاع خطيرة جدا، سواء وانا بحكي في الداخل هون في البلاد.
1: طيب احنا من ضمن وبالتالي من ضمن سيجلوفيتش مش مهم عدد الاصوات اللي بيجيبها، يعني بنعطيه مقعد اللي هو بده 40-45 ألف صوت، وكل اللي بيجيبه يمكن يكونوا 700-800 صوت.
0: أنا لا أعتقد أن القضية قضية أصوات. ممكن يكون في زخم للموحدة، وممكن يكون كمان في أصوات يهودية تنضم لسيجالوفيتش وشيلح معه كمان. ولكن القضية برأيي أبعد بكثير من هذا، من قضية الأصوات. أنا بقول المهنيين مهم جدا، مثلا الأخ جعفر فرح في الجبهة هو مهني بالنسبة للمساواة. سيجالوفيتش يعني أنا بعتقد أنه اختيار سيجالوفيتش يعني لا ما كانش صدفة من قبل الدكتور منصور عباس. يعني المشكلة الرئيسية عنا اليوم هي قضية العنف والجريمة، وأكثر إنسان مناسب باعتقادي ومن تجربي هو سيجالوفيتش.
1: في كمان شغلة بيضيفها سيجالوفيتش.
0: نعم.
1: مجرد وجوده في داخل الموحدة التي ربما تدرس هذه الجهة أو تلك هذه الهيئة أو هيئة أخرى إخراجها عن القانون مثلا، وجود سيجالوفيتش فيها هو يشرع عنها.
0: طبعا هاي نقطة مهمة جدا. يعني بمنطقة الشرعية للقائم انه تدخل الائتلاف او على القليل يكون جزء من الائتلاف. وعندنا التجارب قلت لك، يعني في يعني احنا لازم دائما نفكر وننطي. يعني عندنا في 92 الكتلة المانعة اللي جابت رابن، في 99 عندنا تجربة اخرى. يعني الدكتور عزمي بشارة انسحب من ترشح نفسه، وهيك اسقط حكومة اليمين وطلع يهود براك. يعني احنا بدنا نبادر من شان ايش، نجيب اشياء جديدة للمجتمع العربي حتى نحصل على انجازات ومساواة والى اخره.
1: هل ترى بانه ممكن تكون هناك ثلاث قوائم عربية، يعني تجمع والجبهة مع بعض في قائمة واحدة، الموحدة مع سيجالوفيتش في قائمة اخرى، ودكتور احمد طيبي ولكلنا مكان او احزاب اخرى في قائمة ثالثة؟
0: يعني انت تعرف انه هذا يعني موضوع اللي فيه فشل للجماهير العربية. لانه اليوم حتى بسبب نسبة الاصوات، يعني اذا بنحصل على، اذا بيكون نسبة الاصوات خلينا نقول 80%، انت بحاجة ل 160,000 صوت حتى تدخل البرلمان. فهذا يعني مضيعة للاصوات، وفي نهاية الامر خدمة لليمين الاسرائيلي المتطرف. بتأمل انه على القليل يكونوا حزبين، وياريت يكون كمان اتفاق فائض اصوات بيناتهم.
1: انت طبعا دائما تتواجد بين الناس، شو انطباعات الناس بشكل باخر استاذ حاتم حسون؟ هل فعلا قضيه الرغبه والشغف هذا بالتصويت والخروج الى صندوق الاقتراع ممكن يتراجع ويتضاءل بسبب المناكفات والاخذ والرد بين الاحزاب المختلفه؟
0: بدون شك. يعني اذا كان اذا الاحزاب العربيه نزلت في ثلاث قوائم، فالناس راح يصيبها احباط، وراح يكون تراجع كبير في نسبة المصوتين في الوسط العربي، وهذا ما لا نأمل أن يكون يعني بصراحة.
1: نعم، أريد أن أشكرك، ودائما إن شاء الله نتمنى الخير للجميع في كل مكان. أشكرك أستاذ حاتم حسون المربي والناشط الاجتماعي، يعطيك العافية.
0: شكرا للقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: على الهواء مباشرة ينضم إلينا الأستاذ المحامي طلب الصانع عضو الكنيسة سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ طلب، تحياتي.
1: طبعا الخير لك للمستمعين الكرام.
0: الحزب الديمقراطي العربي يعود هذه المرة إلى الساحة بنشاط معين، بإطلالة خاصة، بتحالف من نوع يختلف.
1: الحزب الديمقراطي العربي هو موجود على الساحة، موجود في الميدان، ولم يكن في البرلمان، هو مشارك ناشط بكل ما يخص الحراك النقباوي، التصدي للمخططات السلطوية، وأيضا المشاركة من خلال لجنة المتابعة في قضايا الجماهير العربية. والهدف الأساس لنا في الحزب الديمقراطي العربي هو خدمة الجماهير العربية من خلال زيادة التمثيل والتأثير. وبالتالي ليس بالصدفة أننا التقينا لجنة الوفاق، حيث أكدنا أن مطالبنا في الأساس ليس بحثا عن مقعد هنا أو هناك، وإنما كيف نعمل معا من أجل التصدي لليمين وزيادة التمثيل العربي. وأعلننا دعمنا للجنة الوفاق، وأيضا ضرورة تلبية مطلب الجماهير العربية بالوحدة إزاء التحديات غير المسبوقة والمصيرية التي تواجهها جماهيرنا العربية. نحن بصدد العمل الجاد والجدي لاستنهاض الجماهير العربية للتصويت والمشاركة الواسعة في الانتخابات. وقد يكون موقف للحزب الديمقراطي العربي إذا كانت هنالك أكثر من قائمة باتخاذ موقف إلى أي القوائم سيكون التصويت، ولكن هذا سيناقش من قبل المؤسسات الحزبية.
0: إلى أين تتجه الأحزاب العربية حسب اعتقادك، وأنت يعني شخص مجرب ومخضرم في السياسة العربية، إلى أين تتجه الأحزاب العربية الآن بعد إعلان الثلاثية ورفض العربية للتغيير لقرار لجنة الوفاق؟
1: يعني الحقيقة أن هنالك خيبة أمل كبيرة، وأنت جزء من شعبنا، أنت تعيش وتدرك تطلعات مجتمعنا والتحديات التي يواجهها في النقب. هنالك الآن عمليات تحريش أراضي، وهنالك مخططات لتهجير عدة قرى عربية وحملة هدم بيوت غير مسبوقة. فإذا كان ما يحدث الآن لدى جماهيرنا العربية من تحديات، وما نراه أيضا بالنسبة لأبناء شعبنا في الضفة الغربية والمعاناة في قطاع غزة، إذا كان هذا ليس دافع كافي لتوحيد الجهود وتغليب المصلحة الوطنية والمصلحة المجتمعية على الاعتبارات الحزبية والاعتبارات الشخصية، فهذا واقع مأساوي. حتى الآن حسب رأيي الاعتبارات السائدة لدى الأحزاب هي الاعتبارات الحزبية، وقد تكون في بعض الحالات حتى الاعتبارات الشخصية، وليس مصلحة الجماهير العربية. مصلحة الجماهير العربية في هذه المرحلة هي تغريب المشترك، والمشترك أخي نادر يتجاوز 90%، فلماذا نختلف على 10%؟ بإمكاننا أن نعذر الواحد الآخر على ما نختلف عليه ونتفحالف وفقا لما نتفق عليه.
0: هل ما يحدث اليوم هو انقسام انتخابي فعلا؟ شرخ اللي صعب انه يجسر، ولا بعد انا عارف ممكن يدعو رؤساء الاحزاب الثلاثه، ممكن تكون مبادرات من رئيس المتابعه، من رئيس المتابعه السابق، من رئيس القطريه، من اجل لملمه الصفوف.
1: هاي السلوكيات هي ليست سلوكيات سياسيه حقيقه، وهي ليست سلوكيات مهنيه، بمعنى ان الاحزاب تلتقي وتختلف على برامج سياسيه، وليس صلحات عرب، يعني تعالوا واحد حردان واحد زعلان ونرضي كفلان ونرضي علان. يعني ما في المنطق المجتمعي في الصلحات سائد وهو مقبول جدا، ولكن في الأمور السياسية نحن نتوخى من القيادات السياسية أن تكون نموذجا في تغليب المصالح المشتركة، وليس أن تكون يعني بحاجة إلى وساطات لجهات لمخاتير لمشايخ، وخاصة أنهم قاموا بتفويض لجنة الوفاق، ونحن ندرك أن القامات الموجودة في لجنة الوفاق هي شخصيات وطنية. أنا شخصيا أختلف معهم، وأنا شخصيا يعني لم أتقبل، يعني كنت تم اتخاذ قرار برأيي بالنسبة للحزب الديمقراطي العربي، ولكن التزمت بذلك، وأيضا استمريت في احترام لجنة الوفاق حتى وإن لم أتفق معهم في بعض قراراتهم. وطالما هنالك يعني كمجتمع لديه مؤسسات تم التوافق
0: لكن في نهايه المطاف
1: يجب احترام قراراتها.
0: لكن في نهايه المطاف انا وياكم متفقين انه التشرذم لن يخدم في نهايه المطاف الحلم الاوحد للجمهور انه يقدروا يوصلوا اكبر عدد من النواب الى الكنيست.
1: التجرذم ليس قضاء وقدر، التجرذم هو قرارات لأشخاص أو لأحزاب، والسؤال ما هو السبب وما هو الدافع. يعني من يظن أن مجتمعنا غبي هو واهم. الناس تستفسر والناس تسأل ما هو السبب، هل الدوافع هي موضوعية، هل الدوافع وطنية، هل الاختلاف على المصلحة العامة، أم الاختلاف هو على مصالح شخصية. الناس تدرك ذلك. يعني الناس والله مش أنه اليوم كل واحد متابع كل حركة من خلال الشبكات الاجتماعية ومن خلال وسائل الإعلام.
0: نعم. موضوع آخر موضوع آخر نعم. بلغ الأهمية دون أدنى شك، وينضم إلينا أيضا يعني ضيف آخر عزيز الأستاذ المحامي رائد عنوز وكيل نيابي سابق، قضية الهدم في النقب. إحنا شفنا في الأسبوع الأخير سواء كان ذلك في دار الأسد أو في طمرة أو في أماكن أو في البعنة هدم منزل في النقب، أنتم تعانون الأمرين في هذا السياق، وشفنا ما يتشدق به وزير الأمن الداخلي أو الأمن القومي إذا شئت عندما يقول إحنا هدمنا 5700 مبنى في العام الأخير. تعال نرحب أنا وياك بالأستاذ المحامي رائد عنوز. تحياتي أستاذ رائد.
2: تحيات، صباح الخير.
0: طلب الصانع، موقف النقب اليوم في موضوع الهدم؟
1: يعني أخي نادر، هذا الوزير الذي يتشدق باسم القانون هو آخر شخص بإمكانه أن يتحدث عن سلطة القانون، وكل تاريخ حياته مبني على انتهاك القانون وتجاوز القانون، ويستخدم القانون لتحقيق أهداف سياسية. أصبح الهدم في المجتمع العربي جزء من الكامبين والحملة الدعائية الانتخابية، وبالتالي هذا هدم ليس لاعتبارات موضوعية وإنما لاعتبارات سياسية انتخابية لوزير متطرف يتعاطى بعقلية العداء والعدو مع الجماهير العربية، وهو يريد جر الجماهير العربية لمواجهة مع الشرطة بما يخدم مصالح هذا الشخص المأفون. وبالرغم من كل عمليات الهدم في النقب لم يتم ترحيل عائلة واحدة، الناس هدمت بيوتها ولكن نعم. أقامت خيام واستمرت في البقاء على أرض أبائها، بمعنى نعم. أن هذه المخططات فشلت وستفشل.
0: أستاذ طلب الصانع، احنا بنرجع طبعا لهذا الموضوع من خلال الأستاذ رائد عنوز، لكن قبل ذلك احنا بنشوف انه كل يوم في وسائل الإعلام العبرية هناك استطلاعات رأي حول عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب. ألم يكن بالإمكان عمل استطلاع رأي لفحص قوة الأحزاب اليوم؟ استطلاع علمي منهجي مدروس من قبل معهد أبحاث معروف؟
1: بتصوري الآن قد يكون نوعا ما متأخر. الناخب العربي اليوم يتطلع إلى الوحدة كهدف. الأحزاب بالتأكيد يعني هنالك إمكانية، ولكن استطلاعات الرأي ليس دائما دقيقة بالنسبة للمجتمع العربي، لأنه هنالك أيضا شريحات واسعة لا تشملها عمليات الإحصاء والنماذج التي يتم التعاطي معها والتعامل معها. ولكن في نهاية المطاف المسؤولية الآن هي مسؤولية قيادية، والمسؤولية مسؤولية عامة وليس مسؤولية حزبية. نعم. ويجب النظر بنتائج الانتخابات الأخيرة
0: وطبعا خلينا نقول بس نوه انه يعني تعقيبا على كلام الاستاذ محمد علي طه، نحن اجرينا معه مقابلة في بداية البرنامج، هناك مصدر في العربية للتغيير يزودنا بموقف العربية للتغيير بأن لجنة الوفاق أخفقت في التوفيق بين الأحزاب وتسببت بتفجير ثلاثية بعد أن تبنوا بشكل مستهجن الاتفاق الثنائي جبهة تجمع، ثم رفضوا عمل استطلاع رأي عام كما وعدوا. استقالة الأعضاء الثلاثة تنزع الثقة من لجنة الوفاق نفسها، والآن الأمور بيد الأحزاب نفسها، يقول هذا المصدر في العربية للتغيير. ونحن إليك أستاذ رائد عنوز، طبعا بعيدا عن السياسة لنعود إلى موضوع التنظيم التخطيط والبناء. بداية كيف ترى هذه الصورة الآن مع تصاعد وتيرة اختارات الهدم في المجتمع العربي؟
2: صراحة سد نادر، المشكلة هي الأمر السائد والرأي السائد زي اللي تطرق له طلب الصانع قبل شوي، إنه بن غفير هو اللي بيعمل هدم. الصراحة والحقيقة هي إنه غير ذلك، لأنه قانون كامينيتس هو الأساس لكل هاي العمليات الهدم. في قانون ب 2017 الحكومة اليمينية سنته وبوجبه أقيمة وحدة اسمها يحدات أخفية ديناميكية يعني. حتى لو تغيرت الحكومة هاي الوحدة موجودة في وزارة المالية وهي اللي بتكون في عمليات الهدم بمساعدة الشرطة، بس هي اللي بتبادر للعمليات الهدم. الشرطة ما إلها يعني، إحنا مش بجاية دافع عن الشرطة، بس الشرطة ما بتكون الصبح اليوم نهدم بيت في دير الأسد أو في أم الفحم أو في باقة، وإنما اليحدات خفاء مكركع أو الوحدة لتنفيذ قوانين العقارات في وزارة المالية هي المبادرة لهاي الهدم، وهي حسب رأيي مش راح تتغير طول ما هو القانون مش راح يغير.
0: نعم. تعقيب قصير من الأستاذ المحامي كمان طلب الصانع، لأنه بالإضافة لكونه يعني شخصية سياسية هو أيضا محامي، ربما مش في قضايا التنظيم والبناء لكن لديه ما يدلي به في هذا المضمار. أستاذ طلب تعقيب أخير وعشان أقول لك يعطيك العافية.
1: يعني هنالك قانون، ولكن القانون من ينفذ القانون لديه في بعض الحالات توجهات سياسية. لم نرى في السابق إطلاقا وزير أمن داخلي يرافق السيارات ويحمل الأوامر ويقوم بالتحريض ليل نهار. الآن هذا الوزير قام بإقالة أبي كوهن رئيس المسؤول عن قضية ما يسمى قسم التنفيذ معركة أخيفة، بحجة أنه لم يهدم بما فيه الكفاية في المجتمع العربي. ألا تجد مخالفات بناء في المجتمع اليهودي؟ هل قانون كيمينتس سار المفعول فقط على المجتمع العربي وغير سار المفعول على التجمعات السكانية اليهودية من كيبوتسيم وشافيم؟ هنالك عشرات آلاف التجاوزات القانونية، لماذا لا نرى تنفيذ أوامر هدم هناك؟ لماذا تنفيذ أوامر هدم بشكل اختياري بشكل انتقائي ضد العرب فقط؟ إذن هنالك توجهات سياسية بحتة في تنفيذ القانون وفي توجهات هذا الوزير المأفون. الأمر الإضافي، أتفق بأن هنالك ضرورة ملحة لإلغاء تعديل كيمينتس الجائر غير المنطقي، لأن أزمة السكن في المجتمع العربي هي نتيجة لسياسات حكومية متعاقبة لم تقم بإقرار خرائط هيكلية، لم تأخذ بعين الاعتبار التكاثر الطبيعي السكاني ومتطلبات تطوير والبنى التحتية في القرى والمدن العربية. هنالك حاجة لسياسة حكومية مغايرة لإيجاد حلول ليس من خلال الهدم وإنما من خلال الإنصاف.
0: نعم.
1: في
0: شكرا. شكرا لك أستاذ طلب الصانع في هذه المرحلة. وأستاذ رائد عنوس، طبعا نحن نتابع معك في هذا السياق، ماذا كنت تقول؟ بعض النصائح ربما للناس الذين هم يعني يتلقون مثل هذه الإخطارات.
2: أول شيء توجه تمييز دائما لمحامي متخصص في نظام التنظيم والبناء. طبعا احنا بنقدر نقدم لك أمر رخصة، إصدار رخصة بناء بأثر رجعي ريتروأكتيفي، طبعا بهذا بخيار على بناء على التخطيط العمراني المحلي. يعني إذا في خطة لإقامة مناطق سكنية في المنطقة اللي أنت بنيت فيها بدون رخصة، ممكن بآخر الأمور نطلع لك رخصة ونبطل أمر الهدم. بس إذا تبني بشارع يعني تأخذنيش، ما بنقدر نساعدك. وأنا دائما بنصح حتى يعني تفكيك ذاتي أو الهدم الذاتي، لأنه إذا في أمر نهائي بالهدم وإذا أنت ما هدمتهاش راحين يحملوك مالك العقار. طبعا تكاليف الهدم وهي باهظة جدا.
0: وبالتالي إحنا يعني بنحكي عن قانون كيمينتس، هل على أرض الواقع غير صورة الأوضاع تماما؟
2: طبعا حسب الإحصائيات 70% من حجم عمليات البناء الغير قانونية في إسرائيل نزلت، في انخفاض كبير بموضوع هذا. حتى رؤساء المجالس اليوم في الوسط العربي خاصة المثلث حسب معلومات الدقيق بعرفها، بدون مش حد يبني غير قانوني بدون هتير بدون رخصة، وبودوا مبعوث لكل واحد بنى بدون رخصة يا عم استنى تنطلع خارطة هيكلية للمنطقة. لأنه اليوم شو بصير للأسف الشديد، لما بتصير خارطة هيكلية بيعرفوا أنه في محل في شارع، الناس اللي بتعرف انه في هناك شارع بروح يقول له ابني في الشارع مشان يعمل اشياء اللي تمنع الشارع هذا. للاسف الشديد الوضع عندنا في الوسط العربي الخارطات الهيكليه غير ما قال السيد طالب الصانع، في عندنا خوارط هيكليه.
0: طيب عندنا دقيقتين استاذ رائد، خلينا نحاول نستثمرهن. اذا استمرت وتيره الهدم الحاليه اللي احنا شايفينها وكما يبدو انها لن تتغير، لوين رايحين وشو الحل المطلوب السريع اللي انت بتشوفه مناسب؟
2: أنا حسب رأيي لازم يكون ترخيص المباني الغير قانونية 5 سنين لورا اللي مقامة على أرض مخصصة للاستخدام السكني والتي تصل نسبة انحرافها لحد 30% مشان يصير قانونية بأثر رجعي ريتروأكتيفي. اليوم احنا قبل فترة انتخابات لا يمكن تعمل اي شيء، ولكن الخطة الخمسية اللي كانت لدعم الوسط العربي 922 و550 كانت تضم تمويل لخطط هيكلية بالوسط العربي، يعني عبر انشاء 22 لحجة التخطيط. انا مش بدافع عن الحكومة، بس مع حكومة اليمين مع ذلك كانت برامج اللي ساعدت العرب صراحة، يعني الوضع تبعنا سيء، احنا وضع الفقيرين لا يمكن اتهامهم انهم فقيرين، العرب هم مجالسهم لا تملك موارد موارد ماليه، فيش عندهم ارنونه، فذلك صعب يكملوا الخطط الهيكليه بدون دعم من الحكومه. نامل انه بعد الانتخابات تيجي حكومه اكثر متفهمه للوسط العربي اللي تحاول زي ما قلت انه تعمل ترخيص جميع المباني الغير قانونيه القائمه من فتره طويله 5 سنين واكثر اللي مقامه على الارض مخصصه للاستخدام السكني ودون انحراف من مخطط التنميه الحضريه، يعني بحيث انه تصل نسبه الانحراف فيها عن حقوق الى حد 30%. ساعتها اذا هاي المباني رخصت الناس بتاخذ كهرباء، الخارطة الهيكلية بتمشي. تنساش ان عندنا اغلب الاراضي في الوسط العربي هي ملكية خاصة، وصعب تعمل نعم. اراضي يعني للصالح العام من اراضي خاصة.
0: واضح.
2: ليش انا بدي اتبرع؟
0: هاي صار بدها طبعا كمان مكالمة. اريد ان اشكرك الاستاذ المحامي رائد عنوز على هذه التوضيحات، وبنرجع كمان مرة لمزيد من الحديث في هذا المضمار. اشكرك.
2: شكرا لك.
0: احمد عوسات، فاتح حداد طبراني، حين دهن، ونادر ابو تامر. على 9 اخبار ومن ثم نعود.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الساعة من مكان: اعتقال 5 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل بالمغار قبل شهرين، حملة اعتقالات تستهدف عناصر في الجريمة المنظمة، هدم منزل مخرب في قرية تل، نبع يفيد باتفاق أمريكي سوري إسرائيلي لإخلاء مواد نووية من موقع سوري قديم، والحرارة تبقى على حالها اليوم وتبدأ بالانخفاض تدريجياً.
0: راديو مكان الأخبار.
8: التاسعة في أورشليم القدس، السلام عليكم. اعتقل 5 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب فريد المزلبط في المغار قبل شهرين بإطلاق النار، وجامن الشرطة أنهم من سكان المدينة وعرابة ووادي سلامة. داهمت الشرطة عدة مبان في أرجاء البلاد ومنها أجدود وكريات جات، واعتقلت عشرات المشبوهين بالضلوع في ابتزاز خاوة وجرائم أخرى. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي شدد على أن منظمته مستمرة في العمل بحزم ضد منظمات الجريمة في كل أنحاء البلاد. أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي فجر صباح اليوم منزل عائلة فاروق رمضان بقرية تل جنوب غربي نابلس، وقد قتل رمضان ضابطا وحارس الأمن لمستوطنة حضرت جلعاد قبل أسبوعين بعدما اختطف سلاح أحد عناصر قوات الأمن ثم قتل بنيران جنود. أفادت القناة 12 بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا توصلت إلى توافق بموجبه ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا بنقل مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا منذ حقبة نظام الأسد إلى خارج سوريا، ويسمى المكان موقع 99. وبحسب التقرير هددت أورشليم القدس بقصفه إذا لم يتم إخلاء المواد النووية منه، ويدور الحديث عن مواد يمكن أن تستخدم لتصنيع قنبلة قذرة، وهي قنبلة غير نووية تجمع بين متفجرات تقليدية ومواد مشعة. قرر رئيس الوزراء نتنياهو تخصيص مكان مضمون لوزير الدفاع كاتس في الأماكن 10 الأولى في القائمة، وإدراج الوزير حايم كاتس بين المكانين 11 و20. واتهمتهما أوساط في الليكود بأنهما ابتزا رئيس الوزراء واشترطا المصدق على الأماكن 8 المضمونة له إذا كان من بينها. حددت وزارة التربية والتعليم ومنظمة المعلمين ولجنة أولياء الأمور القطرية قواعد للتواصل بين الآباء والمعلمين، ويفيد مراسلنا وسام جبر بأنه تم من مجمل ذلك تحديد الساعات التي يمكن فيها للآباء الاتصال بالمعلمين وعدم تدخل أولياء الأمور في توزيع المعلمين في التدريس وأساليب التدريس ومعالجة القضايا الانضباطية، كما لن يسمح لهم بدخول المؤسسة التربوية إلا بتنسيق مسبق.
0: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يبقى الطقس اليوم حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة معكم نتابع. على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. نحن إلى قضية الطواقم الطبية، الكوادر الطبية ومستشفى رمبم. هذا الأمر طبعا أزمة رمبم تفتح نقاشا يتجاوز حدثة واحدة حول مكانة الطواقم الطبية العربية والتحريض ضدها. كيف نحمي العمل المشترك من انتقال الاستقطاب إلى المستشفيات؟ هذا موضوع مهم جدا. تعالوا نكون في مستهل هذا الملتقى مع طاقم الأثير اليوم. عندنا أوسكار انضم إلينا الآن على الساعة 9. فأتن حد الطبراني أحمد عوسات ومعكم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ومباشرة إلى نائب رئيس بلدية حيفا فاخر بياتسي الذي انضم إلينا. أهلا وسهلا بك أستاذ فاخر.
2: تحياتي عزيزي أبو فادي لكم ولجميع المستمعين.
1: وأنتم ارتأيتم بطبيعة الحال بعد هذه الأزمة في رمبم أنه يكون لكم مقولة وموقف؟
2: طبعا نقول اولا بشكل واضح انه بشكل تام امام الهجمه الشرسه والمسعوره على الطواقم الطبيه العربيه، وبشكل واضح نقول دائما لا نقبل باي تحريض او مس. نقول كفى تحريض على الطواقم الطبيه العربيه، وابعد الطب عن الحملات السياسيه الرخيصه والسطحيه في استغلال سافر لحملات لتستهدف الطواقم الطبيه العربيه، وهذا الشيء مرفوض جمله وتفصيلا. الهدف من وجودنا اليوم في مستشفى رمبم، احنا جايين نحكي مش فقط لا للعنصريه، انما جايين نقول نعم للشراكه، نعم للاحترام، ونعم للطواقم الطبيه العربيه واليهوديه اللي بتشتغل كتف لكتف وبتعالجنا جميعا، تستحق كل كلمات الثناء والتقدير. رغم انه الطواقم الطبيه العربيه فعلا مش بحاجه لا لشهادات ولا اوسم التقدير، لانه عملهم الرائع واكبر شهاده واكبر شاهد على مهنيتهم وعلى انسانيتهم، ومنا بنقبل انه حدا يساوم على إنسانية وشرعية الطواقم الطبية العربية.
1: تعالت نحكي أنا وياك مع البروفيسور عبدالله إبراهيم وتد. أنت تذكر هذا الاسم باعتباره أصغر بروفيسور عربي في البلاد. دائما إحنا نقول هذه الكلمة التي نفخر بها. ينضم إلينا من خلال برنامج على الأجندة. تحياتي بروفيسور عبدالله.
3: تحياتي، صباح الخير. وصباح الخير لكل المستمعين.
1: طبعا معنا الأستاذ فاخر بياتسي أيضا نائب رئيس بلدية حيفا. وأنت يعني شفت أنك أنت صرعت، يعني الأمر استفزك، حظك إلى أنك أنت بشكل أو بآخر تطلع وتقول كلمتك الواضحة في هذا المضمار.
3: صحيح، والله كنت في طريقي إلى المستشفى البارحة. وأولا شكرا للأستاذ فاخر على كلماته اللي حقيقة يعني لها واقع، يعني تقع في القلب وبتنطينا تشجيع يعني ولإكمال هذه المسيرة. الحقيقة امبارح في طريقي للمستشفى سمعت كل هاي الهجمات يعني على الطواقم الطبية العربية اللي ما إلها أي أساس. فلذلك أنت طبعا إحنا ما بدنا صراحة كما قال الأستاذ فاخر، ما بدنا شهادات ولا بدنا أوسمة ولا بدنا حدا يتضامن، لأن نتقن عملنا. إحنا طبعا من آمن إنه إتقان العمل هو أماني، وهيك علمنا ديننا وهيك أخلاقنا وهيك ثقافتنا. ولكن اللي بصير انك هذا الشيء جدا مخيف، انه شعب يعني مجتمع بكامل بيهجم على مجتمع كامل بس بدون على اي اساس وبدون حتى الانتظار لفحص الموضوع. يعني احنا اول ناس.
1: خلينا بس انوه بروفيسور بانه وصلتني ايضا انا بوستات كثيره وعديده من المجتمع اليهودي المؤيد لكم، المؤازره والمسانده لهذه الجهود الطيبه، لسهر الليالي، لهذه التضحيه الكبيره التي تبذلها الطواقم والكوادر العربيه، وهي تؤيدها وتشجعها وتحض على الاستمرار
3: 100%. هناك يعني الكثير من الاشخاص ان كانوا من الـ يعني خلينا نقول من القطاع الطبي او من القطاع العام، أعطوا دعمهم الكامل للطواقم الطبية العربية. ولكن اللي بيصير إنه هذول الأشخاص اليوم بسهولة، يعني بحكي عن الأشخاص اللي كانوا في الهجمات على الطواقم الطبية العربية، بسهولة بأخذوا منصة وبقوموا بالهجمات، ولا أي حدا يعني بطريقة مهنية ممكن يقول للشخص إنه ينتظر للفحص. لأنه اللي أنا بدي أقوله، إحنا أول ناس ما بنقبل مين ما كان المريض، ما بنقبل إنه يتعرض لمعاملة سيئة أو عناية مش بدرجة خلينا نقول أفضل ما يمكن يقدمه، إن كان ممرض أو إن كان مسعف أو إن كان طبيب، لأنه هيك تربينا وهيك إحنا بنعرف كيف نعمل. هاي طبعا إحنا الخلفية ما إلها أي علاقة في العلاج اللي يقدم للمريض، وهيك المستشفى. يعني إذا أنت بتيجي وبتشوف كيف المستشفى يعمل، إن كان يهودي أو إن كان عربي الممرض أو الطبيب، المريض بأخذ علاج بنفس الدرجة، بنفس خلينا نقول الجودة اللي ممكن الطبيب أو الممرض يعطيها. لذلك أنا حسيت أنه في حاجة أني أطلع وكان ما كان هدفي على فكرة إنه أنا هاجم اللي هاجم الطواقم الطبية العربية، ولا حتى يعني صراحة أنا إحنا زي ما قلت غير منتظرين إنه حدا يعطينا تقدير لعملنا ولا آخره، ولكن كان أكثر تشجيع للطواقم الطبية العربية، خاصة اللي بدأوا طريقهم الأطباء الجداد اليافعين اللي هسه يعني ما تستنوا شهادات من حدا واتقنوا عملكم لأنه هيك تعودنا وكملوا مسيرتكم وإلى آخره. هذا كان حقيقة هدفي.
1: وبالصدفة أستاذ فاخر بياتسي، رمبم في حيفا، وحيفا هي نموذج أصلا يختلف.
2: إذا بنحكي إحنا عن حيفا كمدينة العقلانية، فمستشفى رمبم هو أكبر مساحة أمان وأكبر صرح للأخوة والشراكة الحقيقية. كل إنسان بيعول على العيش المشترك واللي بحب يتعلم عن الشراكة الحقيقية يتفضل على مستشفى رمبم، لأن الثقة لا تبنى بيوم وليلة، بدها سنين طويلة حتى تبنى، ولكن للأسف ممكن لكلمات قليلة وكلمات غير مسؤولة تهدم هذا الكثير منها. لذلك فيش أي مكان للتحريض والتخويف وشحن الناس، ولا محاولة زرع الشك بين المرضى والطواقم الطبية أو بين الأطباء والمرضين والعاملين العرب واليهود اللي يقفون معا في الأيام العادية وحالة الطوارئ، في النهار في الليل في الأعياد في العطل، لما كلنا بنتنزه وكلنا في الأعياد ومسافرين، هن موجودين في أوقات الحرب والأزمات، وهذا الشيء مستهجن ومرفوض. لذلك وقفتنا وكل وقفة إنسان في هذا الموقف هو موقف إنساني، ولكل إنسان منا في دور مسؤولية شخصية، الانتقال من الاستنكار والتنديد بمحاولة التحريض والهجمات العنصرية لخطوة عملية وفعلية على أرض الواقع. خطوة تحكي إنه إحنا موجودين، إن إحنا مجتمع بنساند بنقدر ندعم وبنعرف نحكي كلمة شكرا. الطواقم الطبية العربية يجب أن نكون لها بصوت عالي يعني على كل عملهن، اولا شكرا شكرا وشكرا. ومهم جدا يكون رساله قويه لاداره مستشفى رمبم، امام اصوات التحريض والعنصريه في كمان صوت اخر، في صوت قوي وواضح، في مجتمع داعم، في شراكه عربيه وايضا يهوديه، كيف ذكرت اخي ابو فادي، في شراكه يهوديه. وصلنا مئات الرسائل من المجتمع اليهودي بتشد على ايدينا، وانه احنا مع المجتمع العربي واليهودي بشراكه حقيقيه بتايد هذا النهج العقلاني والمهني، وبدنا من اداره المستشفى تستمر بموقفها بثبات وقوه، ممنوع يكون فراغ. فلذلك مهم جدا انه ليس فقط لا للعنصريه، انما نعم للشراكه، نعم للاحترام، ونعم للطواقم الطبيه العربيه واليهوديه بتشتغل مع بعض، لانه احنا فعلا مش بحاجه لأوسط، ولكن الصوت العقلاني والمهني، وجودنا ولغتنا واللغة العربية، اللغة العربية لها مكانها الطبيعي في المستشفى بالحيز العام، وطبيعي جدا انه العربي يحكي عربي مثل ما من الطبيعي انه كل انسان يحكي بلغته واكيد لغة الام.
1: بروفيسور عبد الله، مرت عليك هيك تجربة، مر عليك هيك يعني شيء، سواء في تجربتك الشخصية او في تجربة زملائك اللي بيشتغلوا معك، اللي كونهن اطباء عرب او ممرضين عرب وما الى ذلك، واجهوا مثل هذا مثل هذه المظاهر؟
3: حقيقة هو شيء نادر يعني انه يصير في المستشفى بشكل عام. العلاقة هي علاقة جيدة بين المريض وبين المعالج، مش مهم شو هي خلفيته، لابد من هناك من احداث اللي هي بسيطة، ولكن بشكل عام يعني الطبيب بدون علاقة لخلفيته هو يعني تقدر يتغافل عن ملاحظات هون او هناك. بس لابد حقيقة من كلمة شكر يعني لمديرة مستشفى رمبم ولا رئيس الهستدروت الرفوئي بروفيسور سيون حجاي ودكتور ميخال مكيل، اللي اعلى يعني خرجوا مع منشور رسمي من قبل، ان كان من قبل المستشفى او من قبل الهستدروت الرفوئي، وقالوا انه بعد فحص دقيق للموضوع تبين انه لا اساس لهذه يعني خلينا نقول الاتهامات، وشكر للطواقم الطبيه العربيه على ادائهم المتقن والانساني والاخلاص بالعمل. لذلك يعني هذا هو مرات بتعرف انت اخ نادر، مرات شخص واحد او اثنين او ثلاث ممكن يعكروا مزاج مجتمع كامل، وهذا اللي بالضبط اللي صار. يعني هناك حقيقة هناك اصوات اللي هي تدعم كل الطواقم الطبية، وانا يعني بشكل بحكي ان كان بجت المثلث بيجوا عندي من كل طوائف المجتمع، وان كان في تل شمير احنا بنعالج ان كانوا عرب او ان كانوا يهود، ولا مرة حسينا اصلا انه المريض لازم انا اطلع عليه شو الخلفية اللي هو جاي منها وشو دينه والى اخره. هاي يعني أسمى أنواع المهن اللي يعني بتعالج الإنسان مهما كان منين ما كان، مالوش علاقة. لذلك هناك أشخاص من المجتمع
1: يمكن في السياسة، بروفيسور عبدالله، يمكن في السياسة اللي بيشتغل فيها بشكل أو بآخر، أو في العمل الجماهيري والشعبي اللي بيشتغل فيه الأستاذ فاخر، ربما الأمر يكون موجود كنائب رئيس بلدية عربي لبلدية حيفا، لرئيس بلدية حيفا أستاذ فاخر بياتسي، واجه دون أدنى شك هذه المظاهر.
2: للأسف طبعا يعني هاي الرسائل موجودة والمظاهر جدا موجودة مقلقة، لذلك اللي بحكيه بشكل واضح إنه ممنوع نترك إحنا أي فراغ، لأنه الفراغ بيعطي شعور عند الأهالي والسكان كأنه فقط صوت التحريض، صوت العنصرية هو الموجود، وما بنترك فراغ العنصرية والتحريض حتى يخترقوا نسيج العلاقات والثقة اللي انبنت على مدار سنوات من الطواقم. لذلك رسالتنا اليوم واضحة، أولا ألف شكر وتحية للطواقم الطبية العربية ولإدارة مستشفى رمبم على موقف ثابت، وبنحكيها بشكل واضح أيضا، اتركوا الطواقم الطبية خارج الحملات السياسية الرخيصة والمرفوضة، المستشفيات عندها ما يكفيها من التلوثات والأمراض والأوبئة حتى تحاربها، ما يعني مش ناقصنا غير انه ندخل فيروس العنصري اللي هو مرض خبيث ومعدي اللي بنخل الثقه والشراكه والمجتمع كله. لذلك مهم جدا انه نحكي كمان الطواقم العربيه والشركاء اليهود الموجودين معنا، ارفعوا رؤوسكم وخليكم فخورين بعملكم ورسالتكم، مهم جدا يستمروا بثبات بعملهم مع قوه وانتماء بالعلاج وانقاذ، لا احد بيساوم على انسانيتنا، واحنا اكيد بنعول على انفسنا على دعمنا كمجتمع كنسيج رائع. الطواقم الطبية تستحق كل الشكر والثناء، فيش حدا منا ما كان في المستشفيات، وإن شاء الله بنكون دائما صحتنا منيحة، ولكن كلنا بنعرف لأي مدى إنه هذا الشيء جدا صعب، وبنعرف إنه في عزوف أصلا عن مهنة التمريض ومهنة الطب، والمجتمع العربي يقوم بشكل جبار بهذا الشيء أمام تحديات كبيرة، ففعلا يحق لهذا المجتمع إنه يقول إنه عندنا قدرات وعندنا إمكانيات حتى تدير بلاد. فألف شكر وتحية واجب علينا، وشكرا على عرض الموضوع عزيز أبو فادي، لأنه المجتمع العربي وكل طبيب بيسمع البرنامج الآن لازم يكون فخور في نفسه ويعرف أنه في شعب بيسانده بيدعمه وبيحكي له أولا وقبل كل شيء شكرا على كل شيء.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ فاخر بياتي على هذا الحديث لبرنامج على أجندة، ونستمر معك بروفيسور عبد الله. شكرا فاخر.
2: شكرا جزيلا.
1: إلى اللقاء. اللقاء نستمر معك طبعا بروفيسور عبد الله. ربما سؤال يتعلق بقضية اللغة العربية، بتعرفت في المستشفيات مرات يعني شباب عرب بيحكوا مع بعض في العربي، وأحيانا بكون الجانب هنا نعرف مريض يهودي أو زميل يهودي ممكن تكون ممرضة قد يكون طبيب ولا يفهم هذه اللغة ويشعر أحيانا ببعض الإحراج، شو ممكن نعمل لهذا الموضوع خاصة وإنه احنا شفنا بعض المغرضين يقولون احنا منعرفش شو بيحكوا بالعربي وكأنهم يخوفون الآخرين من اللغة العربية الموجودة هيك.
3: اولا صراحة هو هذا موقف شوي مركب حقيقة، يعني في اي بلد ان كان ليس فقط في بلادنا، ان كنت تتحدث يعني بجانب مريض بلغة اللي هو لا يفهمها، ممكن انه خلينا نقول يشعر في في في خلينا نقول بشعور غريب او ما بفهم إذا الحكي موجه إله، وهذا الإشي على فكرة في بريطانيا موجودين، في موجود من الباكستان والهنود ولا آخره، وإذا كان الحديث موجه أو بجانب أي مريض يعني خلينا نقول من المتبع إنه ينحكى لغة اللي الكل بفهمها، هاي خلينا نقول كبداية. ولكن اللي بصير مرات إنه الناس تأخذ هذا شوي لأبعاد مختلفة، يعني إذا كان الممرض يجلس بجانب ممرض في خلينا نقول في المحطة اللي يجلسون فيها الممرضين، والحديث لا يتعلق بتاتا في المريض، وبيحكي عن شيء شخصي له، أو بيحكوا أنه بدهم مثلا يأخذوا استراحة بعد 5 دقائق ولا آخره، وين المشكلة أنه الشخص يقول شيء باللغة العربية في شيء لا يخص المريض أو لا يخص العمل اللي يقوم فيه في هذه الحالة في هذه الآن يعني. لذلك انا صراحه
1: انا شخصيا اختلف يمكن كمان عن الاخرين في تعاطي تبعي وفي تعاملي مع موضوع اللغه العربيه. انا اعتقد بما انه اللغه العربيه لغه شرعيه، احكيها وين ما بدك كيف ما بدك شو ما بدك بغض النظر وين وكيف وليش وشو، انا هيك شخصيا رايي، لكن في مرات وضعيات معينه وسياقات معينه لازم ناخذ بعين الاعتبار وجود مركبات اخرى.
3: لا انا بقول لك يعني مثلا خلينا يعني مشان احنا ما نظلم هذا الموضوع، اللي بيصير مرات انه مثلا شخصين عرب يعني اللي خلينا نقول واقفين بجانب مريض وممكن يحكوا كلمتين، مريض يعني اللي هو بيقوم بمعالجته ممكن يحكوا جمله بالعربي اللي ما لها علاقه، ممكن انه يشعر شوي في توتر المريض اذا ما كان يفهم اللغه العربيه. ولكن انا رسالتي للمجتمع اليهودي انه ما تخافوا من اللغه العربيه، كيف انت ممكن تسلم نفسك لانسان بيكون بمعالجتك وبعدها بتخاف من سماع لغه عربيه؟ يعني هو الشيء مش معقول. لذلك انا رايي الشخصي اذا كان الممرض او الطبيب، طبعا انا بوجه الشيء لجميع اطياف او افراد الطاقم الطبي العربي، اذا كان الشخص بجانب شخص اللي هو لا يفهم لغه، على فكره مش شرط من المجتمع اليهودي، ان كان
1: ممكن مجتمعات اخرى طبعا
3: اللي لا يفقه اللغه العربية وانت بتكون في علاجه، الأفضل إنه ما واحد يوجه لغة. طيب. مش مهم شو هي اللغة اللي ما بفهمها المريض.
1: صار معك بروفيسور عبد الله أنت شخصيا تحديدا يعني بأنه واحد رفض إنه يتلقى العلاج منك كونك عربي؟
3: صراحة صار معي موقف واحد قبل سنوات طويلة، خلينا نقول كنت في بداية طريقي، وكان شخص يعني اللي موجود في القسم الباطني باء، واللي صار إنه أنا كنت أعالج فيه، فهو ما كانش عارف إني أنا من أصول عربية، فحكالي إنه طبعا سمع إنه بيحكوا لغة عربية في القسم، فحكالي إنه هو بيأمن فقط بالأطباء اللي من الأصل اليهودي. فحكيت له أنا اسمي عبد الله وأنا عربي. فهو شوي صابه موقف توتر هيك. اللي كان واقف حدي كان وقتها دكتور اسمه بوعز تسور، أخذ الموقف بصعوبة وتعصبا وحكى له إذا مش معجبك تقدر تطلع من القسم للمريض يعني. فأنا حكيت له طلع أنا حقيقة يعني ما تأثرت لأني ما بستنى أصلا رأي هذا الشخص فيي غير إني كطبيب. بالآخر أنا لا صديقه ولا قريبه ولا يعني ما أخذت الموضوع شخصي. فحكيت له بالعكس العلاج اللي أخذته أنت وتحسنت هو كان من طبيب عربي اسمه عبد الله وتد.
1: هذا يذكرني بشكل أو بآخر، هذا يأخذني طبعا للسؤال الأخير، لكن يذكرني بإحدى التجارب اللي حكى ليها طبيب عربي وقال بأنه كان في مريض يهودي قد رفض أنه يقوم هذا الطبيب العربي بمعالجته، لكن لما أوضح له الطبيب العربي بأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يعالجه بسبب تخصصه أو بفضل تخصصه، وافق الطبيب المريض اللي كان موجود وصل على المستشفى من إحدى المستوطنات، ولما قدم له العلاج اللي لا غنى عنه هو الوحيد اللي بقدر يقدمه الطبيب العربي، بقول لي أنه الطبيب العربي يتحدث أنه يعني بناتهم لاحقا تحولت هذه العلاقة الرافضة كان بالدشية تحولت إلى صداقة لاحقا، وحتى كل مفهومه حول الجمهور العربي تغير. لكن بدي أسألك كمان سؤال مهني في كل ما يتعلق بقضية ما جرى في الأسبوع الماضي في لقاء مع بروفيسور بشارة بشارات، هو قال للشباب بهذا الشكل الواضح بروفيسور عبدالله، وهي قضية مهمة جدا، قال لهم بدكم تتعلموا طب انتبهوا تعلموا بس تطلعوش تتعلموا بخارج البلاد، لأنه عبين ما ترجعوا بتكون كل الوظائف ملانة، كل الملكات مشغولة، لن تجدوا عملا لأنه صار الخريجين من هون كتار، وبالتالي أنتم ستكونون عاطلين عن العمل. شو موقفك الشخصي المهني في هذا المضمار؟
3: طلع حقيقة هاي أقوال شوية مش بسيطة. يعني أنا برأيي الشخصي كل شخص اللي يرى نفسه كطبيب ويحلم أنه يكون طبيب ويعني لا بحب الطب لأنه هو على الصعيد الشخصي بحب هذه المهنة لأنه شايف نفسه هيك ممكن يخدم مجتمعه ويخدم المجتمع يعني عامة ويضيف لكل إنسان وإنسان، أنا حسب رأيي ما يسمع لهذه الأقوال ويعمل شو هو بحب. لكن الإنسان لازم يكون عقلاني. شو قصدي؟ الوضع الطب اليوم وضع بالمرة مش سهل وضع الطب. يعني حقيقة أنا ما يعني بعتقد إنه الأمور هي أكبر من قصة عربي وغير عربي، ولكن أنا عندي أمثال كثير لأشخاص اللي هم درسوا في داخل يعني في البلاد ولا يعملون اليوم، أنه مثلا تخصص معين وما في لهم وظيفة في داخل المستشفى. الوضع يعني حقيقة المستشفيات بحاجة لأطباء ولكن ما في وظائف. حتى برأيي الموضوع خلينا نقول على الصعيد الحكومي بده معالجة جذرية. ما بدي أخوف هسه الأشخاص، ولكن الإشي جدا جدا محزن إنك تسمع أرقام مثل 4000 و5000 طبيب لا يعملون. الإشي مقلق حقيقة مقلق، ولكن بأرد وبقول أي شخص يرى نفسه إن في هذه المهنة أنا حسب رأيي يحقق حلمه، لأنه بالآخر الأمور إذا الإنسان
1: مش خوف. إحنا بدناش نقوم على الأحملام، بس بالعكس إحنا بدنا نشجع كل إنسان يحلم ويطمح ويريد أن يحقق ذاته ونفسه ويرى هذا الشغف اللي عنده يتحول إلى حقيقة وإلى مهنة وبيشتغلها. لكن أتصور كمان بروفيسور عبد الله بأنه تخرج وعمل ولا ساهر ليلة نهار وأجعل امتحان الدولة ونجح فيه، وأهله 6 سنين وهني يستنوه. بتعرف أنت أملنا كبير كمان في ابننا بده يصير دكتور، وبعد هذه السنوات الطويلة بعد عودته لا يجد عمل لمدة 4 أو 5 سنوات.

0: يعني خلينا نقول تأثير في أخذ وظيفي معين وإلى آخره. لذلك أنا يعني حسب رأيي رسالتي للشباب والشابات اللي أنهوا دراستهم إنهم يذهبوا ويعملوا ويجتهدوا ويستثمروا ولا آخره، بالآخر الأمور راح تزبط، ما فيش جدال يعني.
1: في الآخر في الآخر راح تزبط، خليه يكون إيمانك هيك راسخ وكبير وثقة عظمى بأنه في نهاية المطاف سيتحقق ما نريد. شكرا جزيلا، يعطيك العافية بروفيسور عبد الله إبراهيم وتد على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا جزيلا.
0: شكرا عزيزي، شكرا للمستمعين.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة نواصل معكم، أيام تفصلنا عن العام الدراسي الجديد، لكن طلاب التربية الخاصة دون أدنى شك بحاجة لاستعداد مختلف. هل المدارس والطواقم والأهالي جاهزة؟ شو أبرز التحديات اللي بتنتظر هؤلاء؟ تنضم إلينا مديرة مدرسة البيروني تهاني مرعي، تحياتي أخت تهاني.
8: أهلين يا هلا.
1: بداية كيف عم تستعدوا لكمان سنة، سنة جديدة؟
8: سنة جديدة إن شاء الله سنة خير على الجميع يا رب. إحنا استعداداتنا مثل أي مدرسة، طبعا في عنا عدة محاور للاستعداد اللي هي على مستوى المدرسة من أعمال الصيانة، الترميمات، كل الأشياء الجديدة اللي بنحاول نوفرها لطلابنا. على مستوى الأهالي طبعا في عنا مجموعات التواصل مع الأهالي اللي إسا طبعا بيتم تفعيلها لإعطاء كل المعلومات اللي لازمة للأهل، وطبعا مننساش الاجتماع الأول لبداية السنة على مستوى الطلاب. طبعا احنا منجيب كمان الطلاب جداد كل سنة، منعرفهم على المدرسة لتسهيل اندماجهم في المدرسة الجديدة، لأنهم رح يغيروا بيئة تعليمية جديدة. طلابنا اللي موجودين كمان بنحاول نتواصل معهم حتى نعرف شو مرق عليهم خلال الصيف، نحاول نحيط بكل الاحتياجات اللي بيحتاجوها. وعلى مستوى الطاقم طبعا في عنا اجتماعات للطواقم اللي هي الاطلاع على اخر المستجدات وكل التعليمات الجديده للوزاره.
1: ولابد من السؤال في كل ما يتعلق بطلاب العصر التعلمي، شو المختلف بالتحضير لسنه دراسيه جديده مطله علينا لهؤلاء الطلاب تحديدا لهذه الشريحه؟
8: يعني هذول شريحة طلاب عاديين اللي مستعدوا للطلاب بكل إثارة، بيكونوا كتير مبسوطين إنه رح تفتتح السنة الدراسية، رح يرجع يشوف أصحابهن. بس أهم إشي عنا طبعا إنه فيش عنا هاي شراء الكتب التدريسية، لأنه إحنا التدريس عنا يختلف، فهن بيروحوا على المكتبة بيشتروا الشنطة، بيشتروا الدفاتر، الإقلام، كل المواد اللازمة لإلهن، ولكن بدون شراء الكتب. طبعا اللي بيختلف عنا كمان انه احنا عندنا العمل هو اكثر بعد شو بالعربي، بس في اكثر شيء تاتي ويسودي
1: منهجي،
8: يعني اللي هو منهجي اكثر بالضبط، لانه احنا بنشتغل على الاساس الطالب. يعني
1: كيف بتتعرفوا على احتياجات كل طالب؟ هل يعني كونهم طلاب مع عسر تعلمهم بحاجه انكم تبنوا نموذج او برنامج لكل واحد من هؤلاء، ام الاستعداد هو استعداد عمومي؟
8: لا طبعا الاستعداد هو استعداد خاص، لانه احنا اول شيء بنتلقى تقرير من المعالج النفسي والمش

0: شخص التعليمي بما أنهم طلاب معاصر تعلمي، فإحنا بناخد أول إشي تقرير أولي عن وضعهم لما بفوتوا على المدرسة، وطبعا كل سنة بيتم تجديد هذا التشخيص بناء على وضع الطالب. إحنا طبعا كمان يتم تشخيصه في كل المواضيع التعليمية، المواضيع الأساسية، وبناء خطة عمل فردية بالإضافة لخطة العمل الفردية. كمان في خطة عمل صفية اللي هي يعني بتكون مجموعات في داخل الصف حتى كمان تسهل على الطالب فهم المواد التعليمية.
1: وكيف تتعاملوا مع الفروقات الفردية؟ احنا بنعرف انه يعني المجتمع الطلابي او طلاب انفسهم الموجودين في المدارس هم بيجوا من بيئات مختلفة بقدرات وكفاءات متنوعة، كيف تتعاملوا مع قضية التباين بيناتهم؟
0: صحيح، هنا بيجي طبعا دور الطاقم في رصد الاحتياجات لكل طالب بناء على التشخيصات اللي بيعملوها، وبناء خطة عمل فردية وخطة عمل زي ما حكيت صفية اللي بتوحد بين الأشياء المشتركة بين الطلاب اللي بالصف الواحد. يعني ممكن يكون في مجموعات تختلف من حصة اللغة العربية لحصة اللغة العبرية، يكون الطالب في مجموعات مختلفة خلال المواد التدريسية خلال اليوم الواحد، فهذا الإشي بعطيه معناه شيء
1: إيجابي، يعني إيجابي أو رد
0: إيجابي على احتياجاته.
1: قديش التكنولوجيا يعني متوفرة لدينا اليوم، الـ AI وما إلى ذلك، كل هاي الأمور قديش بتساعدنا على أنه نجزر هذه الفروق ونقدر نردم الفجوات بين الطلاب؟
0: التكنولوجيا كتير بتساعدنا وأنا بأمن فيها من سنين. يعني إحنا صرنا عنا من أول من افتتاح السنة، من افتتاح المدرسة من 2013، إحنا كنا من السباقين في الناصرة في تزويد الطلاب في الحواسيب الخاصة بافتتاح صفين اللي هن صفين للحواسيب اللي الطالب بفوت عليهم بأخذ حصة بشكل دائم، يعني خلال كل السنة عنده حصة بكل مادة على الحاسوب. شو اللي بهمنا؟ لأنه في عندك تفعيل أكثر حواس من مجرد أنه الولد يقعد على الطاولة مع ورقة وقلم يسمع المعلم، هون في تفعيل الحواس أكثر اللي هي بصرية وسمعية، وهذا الإشي كتير بيساعد طلابنا على فهم المواد وتذويتها.
1: نعم، حكيت قبل شو عن الأهل، شو دورهن في إنجاح هذا المسار؟
0: طبعاً دورهن كتير كبير، الشراكة مع الأهل هي إشي اللي ممكن عن جد يوصل الولد لكتير محلات بعيدة حتى لو كانت قدراته محدودة. هذا مثبت من تجاربنا على مر إحنا صرنا 13 سنة بالمدرسة، هاي السنة 14، هاي كل الوقت كنا نشوف هذا الإشي بشكل كتير واضح. الطلاب اللي أهلهن بحرصوا على زيارات دائمة، على الاهتمام بطلب بولادهن، طلابهن بتقدموا بشكل كتير أكبر من الطلاب اللي في الشراكة مع الأهل.
1: كيف بتشتغلوا عادة على تقوية وتعزيز الثقة تبعت الطالب؟ احنا بنعرف انه هذا الجانب احيانا ينسى في المدارس المختلفة بسبب السباق نحو تحصيل افضل القدرات دائما. كيف بتشتغلوا على انه كمان هذا الطالب تكون عنده ثقة بنفسه اللي هي مش اقل اهمية من كل المركبات التحصيلية الاخرى؟
0: صحيح، احنا بمدرسة البيروني كمان نحرص على انه يكون في عنده تحصيل تعلمي جيد، ولأنه إحنا بنآمن إنه هاي كمان فرصة لإله لحتى يندمج بالعالم اللي جاي اللي هو بعد مرحلة صف 12، ولكن كمان بهمنا إكسابهن مهارات حياتية مثل مواجهة صعوباتهن، تعامل معها، تنمية روح قيادية، إيمان بقدراتهن وإبرازها. هاي أهم الأشياء اللي إحنا بنشتغل عليها من خلال كمان حصص اللي عن طريق المستشارة أو الطاقم العلاجي اللي بيكون طبعا بإشرافه، بالإضافة لبرامج كتير لا منهجية اللي بتشتغل على هاي المهارات عند الطالب.
1: وشو رسالتك يعني في ختام هاي المكالمة للأهل، للطلاب، للمعلمين، للكوادر اللي عم بسمعوك في هذه الأثناء، إذا كانوا مش موجودين في خارج البلاد؟ طبعا
0: طبعا أول إشي بتمنى السلامة للكل، وبتمنى أن الكل يكون مبسوط بالإجازة. كمان مهم كتير إنه يكون في عنا وقت للراحة لحتى نرجع ونجدد طاقاتنا. رسالتي للأهل والطواقم والطلاب هو الإيمان بقدرات الطالب عن جد، إنه أن آمن بقدرات الولد شو في عنده. هاي طبعا للطاقم، للأهل كمان بقول لهم آمنوا بقدرات أولادكم، بقدرات الطاقم المؤهل للتعامل مع صعوبات أولادكم. وللأهل وللطلاب طبعا بتمنى لهم عودة آمنة وسريعة على المدرسة، وبقول لهم إنه اشتقنا لكم كتير ومستناكم بكل حب.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية مديرة مدرسة البيروني الأخت تهاني مرعي، شكرا وبالنجاح للجميع، إلى اللقاء.
0: شكرا شكرا، باي باي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة مديرة المدرسة الإعدادية ابن سينا كفر قرع الأخت نوال كنعني، إعليمة تحياتي.
3: أهلا وسهلا، السلام عليكم جميع المستمعين. يعطيك ألف عافية أخ نادر.
1: الله يخليك، أهلا وسهلا. طبعا مدرسة ابن سينا في كفر قرع عم تستقبل أيضا عام جديد بإنجاز تربوي لافت، إحنا بنحكي عن جسر الأمل ومبادرات أخرى للدمج والتكنولوجيا، لكن قبل ذلك ربما تعرفينا شوي عليك على المدرسة.
3: نوال كنعني علامي، مديرة المدرسة الإعدادية ابن سينا كفر قرع، مدرسة الحمد لله رب العالمين استطاعت إنها تكون دائما في الصدارة بكل المجالات. النهج التربوي الموجود في المدرسة هو عبارة عن نهج جدا جميل، نحن نبني مملكة العمالقة، بحيث إنه الفكر هون إنه كل إنسان منا هو عملاق، بس نعطيه الأدوات والآليات والإمكانيات إنه يكون عملاق إن شاء الله. فكلنا إن شاء الله مجتمعنا رائع جدا وبخير الحمد لله رب العالمين، في ملان عمالقة بدنا نتيح لهم الفرصة إن شاء الله إنهم ينشأوا نشأ سليم.
1: نعم إن شاء الله، وهاي الخامات اللي أنت بتحكي عنها طبعا موجودة في كل مدارسنا، وضروري جدا إنه إحنا نكتشفها ونعطيها العناية والرعاية المهمتين من أجل إنها تتطور في المستقبل وتتحول إلى شيء كبير. نحكي عن الدمج والاحتواء عندكم، وتحديدا من خلال تجربة معلم كفيف اللي أصبح عضو فاعل في المدرسة، حدثينا عن صحيح. عن سيرورته.
3: صحيح، قبل 8 سنوات تقريبا تواصل معي الأستاذ نسيم أبو سالمة في مصاروة، وقال لي إنه هو بدور على مدرسة تستقطبه وتتقبله لأنه هو أستاذ كفيف. فطبعا كان لأنه حاول بعدة مدارس ولكن للأسف تم الرفض، لأنه كل المدارس كانت تقول إنه شو بدنا نعمل. فطبعا إحنا في المدرسة بالنسبة لإلنا أستاذ نسيم هو كنز، اللي بيعطي رسالة كبيرة لكل طالب ولكل إنسان إنه لما ربنا بيختارنا بتحدي معين، هذا لا يعني إنه الحياة توقفت أو انتهت عند هاي النقطة، وإنما هاي فرصة جديدة نكتشف رحلة في الذات اللي فيها نكتشف قدراتنا المخفية داخلنا، ونقدر نتخطى التحدي الموجود عندنا من خلال إن نوجد آليات جديدة داخلنا. فأستاذ نسيم أجعنا على المدرسة، ومن اللحظة الأولى اللي دخل فيها المدرسة بلشنا نفكر مع بعضنا كيف ممكن ننشر الوعي إنه الإنسان اللي واجه تحدي معين في حياته وفقد حاسة جدا مهمة من الحواس الخمس الأساسية في حياتنا، كيف ممكن يكمل حياته بشكل سليم وبشكل صحيح، ويكون رسالة وعبرة لكل إنسان إنه أنا بقدر أكمل حياتي مهما كانت التحديات الموجودة عندي. فبلش الأستاذ نسيم بفكرة جدا جميلة إنه كيف ممكن ننشر هذا الوعي، فبلشنا بتطوير مشروع جسر الأمل. بلش جسر الأمل من فكرة صغيرة جدا، ولكن كل سنة هي بتكبر وبنرعاها الحمد لله وبتكبر وبتتطور، وانضمت لإله معلمي آية غنايم عشان هاي الفكرة تكون عن جد فكرة اللي تأثر مش بس على طلاب ابن سينا، وهذا هو الحلم تبعنا في مدرستنا ابن سينا، إنه الفكر اللي بنمو هون إنه ينشر إن شاء الله على كل مجتمعنا العربي. فالفكرة كانت إنه نطلع على بريت المدرسة ونشرح عن الناس اللي عندهم إعاقات، ونوصل الرسالة لكل إنسان إنه حتى لو كان عندك أي إشكالية ممكن توصل. فالحمد لله الاعتراف من قبل كيرن يزموت في المبادرة هو مش يعني الفرحة تبعته هي مش فرحة الجائزة. الجائزة صحيح في مبلغ مادي وفي شهادة وفي تقدير وفي مرافقة مهنية أيضا، ولكن مش هذا الربح الحقيقي. الربح الحقيقي هو أنه اليوم هذا الفكر أخذ اعتراف رسمي من قبل الدولة اللي ممكن ينشر إن شاء الله لكل مجتمعنا العربي، وممكن طبعا احنا برضو يعني طموحين انه ننشره على المجتمعات. نعم. الاخرى.
1: وانت بتحكي عن طبعا مش بس المنفعة المادية التي تعود على المدرسة، وانما كذلك عن الاهتمام، واهتمام هو مبادرة عندكم.
3: طبعا اعتراف رسمي اللي بيخلينا نترك باب كل مؤسساتنا التربوية في المجتمع العربي ونقولهم انه احنا اليوم رح نتواجد عندكم بشكل رسمي ونقدم الخير لطلابنا.
1: والمعرفة. وكمان في عندكم كمان مبادرة اسمها اهتمام.
3: طبعا خلينا نقول انه مبادره جسر الامل وانضمام استاذ نسيم هو جزء من فكر مدرسي اللي بيقول انه هذول العمالقه عندهم كثير ما يعطوا، وهذول العمالقه اللي هم المعلمين الرائعين اللي بيطوروا عمالقه اللي هم طلابنا الممتازين عندهم بصمه خاصه، وكل واحد منا عنده لمسته الخاصه وعنده الابداع الخاص فيه. ولما انا كانسان برعى اللي مشروع تبعي، اولا حبي لمدرستي وانتمائي لمدرستي وجودي فيها بيكون اجمل وارقى وبيكون بشغف اكبر. فلذلك كل معلم في هاي المدرسه عنده ريادي لمشروع خاص فيه. احد المشاريع الجميله جدا هو مشروع اهتمام اللي هو عباره عن بحث طويل الامد اللي اخذ معنا تقريبا 6 سنوات من البحث العميق. احنا عملنا بحث عن المجتمع العربي وفحصنا بالبدايه ليش في ظاهره القتل، فاكتشفنا انه فيش بس ظاهره قتل، للاسف في أسوأ. اكتشفنا انه الموت عندنا في المجتمع العربي اعلى من نسبتنا بالمجتمع، اولا بحوادث الطرق، ثاني اشي بحوادث العمل، ثالث اشي مع جمعية بتيرم موت الاطفال في داخل العائلة في البيت والحارة، ورابعا القتل. فاكتشفنا انه فحصنا وقارنا بين اقليات في العالم ولقينا انه للأسف الشديد الاقليات اللي حاسة منيح وحاسة إنه في مساواة ما بتكون عندها هاي النسب، ولكن كل الأقليات اللي بتواجه للأسف الشديد الشعور بالظلم وعدم المساواة النسب هي نفس الشيء أعلى من نسبة المجتمع. فوصلنا إنه إحنا اليوم بدنا نحاول من حلنا التربوي كيف ممكن نحارب ظاهرة الحياة الغير ثمينة أو الغير قيمة. فبنينا يعني إحنا بهمنا أن أولادنا يفهموا قيمة حياتهم بهاي الدنيا، فبنينا مشروع اهتمام اللي هو بلخص 6 قيام اللي هن انتماء، هوية، تطوع، معنى للوجود وقيمة الحياة، اختيار، مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. طبعا كل بداية قيمة أول حرف منها بشكل كلمة اهتمام. وشفنا انه عشان انا اقدر اوصل لاولادي هاي الرساله انا وزملائي الرائعين اللي عن جد عملوا، يعني ولا منتوج بهاي المدرسه هو منتوج للمديره نوال، هو عباره عن عمل جماعي لطواقم تربويه تشتغل بالضبط زي خليه النحل اللي اجوا وقالوا انه اوكي احنا بدنا نربي اولادنا على الانتماء. طيب معنا بدنا اليه، بدنا ظروف خاصه تربى على الانتماء. ففي بمدرستنا اليوم دفيئه اللي الطلاب بزرعوا فيها، لانه احنا طبعا المجتمع العربي هون بداية الطريق كانت ذراعة، فإحنا من كلهم ونورجيهم كديش أنا بنتمي للمجتمع اللي أنا بحبه اللي هو مجتمعي. صح اليوم فيه هو بمر بأزمة وفيه قد ضعف، بس هو مجتمع نفتخر فيه ونعتز إنه ننتمي لإله وما نخجل بجذورنا العربية، بالعكس هذا إشي جميل جدا. وطبعا بعدها نتحدث عن الهوية، فلذلك عنا متحف تربوي اللي يشمل جميل رهيب يعني، وبندعو كل المدارس والمجتمع العربي تتفضل تشوف جمال المتحف، مش بس المنظر وإنما العمق التربوي الموجود في بالمتحف. كل قصص النجاح في المجتمع العربي مكونة عن ألعاب بازل، عارضات، أمثال شعبية، بنعرض كديش هويتنا هي محل فخر واعتزاز.
1: وطبعا تدرس تنمية بشرية، لأنه بتحكي عن يعني مختلف الأمور اللي أنا عم بشوفها، يعني البنود المتنوعة كلها ترمي إلى النهوض بكفاءات الإنسان داخليا. تدرس تنمية بشرية؟
3: أنا دارت حبي لمجتمعي. أنا طبعا بدرس بعمل تكميلي في دراستي للقب الثالث، وموضوع بحثي هو الحصانة النفسية عند الطواقم التربوية في ظل الأزمة في المجتمع العربي في ظل القتل. طبعا إحنا بنقدر نقول إنه للأسف الشديد إنه يعني بيصير حادث قتل، هو صح بيصير حادث قتل، بس الأثر التربوي على الأولاد اللي مركوا عن مناظر العنف الشديد وشافوا وانكشفوا على الدم، وبرضه الولد اللي أبوه قتل أو غيره لما بيرجع على المدرسة، الطواقم التربوية، الأزمة اللي بتمر فيها، الآليات اللي لازم نعملها عشان نقدمها للطلاب اللي مروا بالأزمة. فطبعا هذا مجال اليوم أنا بدرسه عشان نقدم لأولادنا الأفضل إن شاء الله.
1: كل الاحترام والتقدير، شكرا جزيلا، أعطيك العافية، ونرجو لكم طبعا عودة آمنة إلى المدارس، لكم لطلابكم لكل الكوادر، يعطيكم ألف عافية
3: جميعا يا رب، بالتوفيق لطلابنا جميعا للأهالي، مع السلامة.
1: إذن كانت هذه نوال كنعان عليمي، مديرة المدرسة الإعدادية بن سينا كفر قرع.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: والآن إلى قصة مع عبير بخيت. تحياتي عبير.
4: صباح النور يا هلا، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات. هلا،
1: احنا كل اسبوع يوم ثلاثة يعني في عنا ضيف يتحدث عن قصتي هذا المساء. قصتنا صحيح. اليوم مع مين؟
4: مع عباس صوان، لاعب كرة القدم من فريق طبعا سخنين، وطبعا كان عنده طبعا انجازات رائعة كمان على صعيد طبعا كمان بالبلاد عندنا وكمان خارج البلاد. شخصية بتجنن، شخصية كتير مؤثرة، شخصية كتير هيك بيتوتي، بتحب العيلة، وهون عن جد انكشفنا على جانب كتير حلو من شخصية عباس صوان، اللي هي شخصية يمكن جوانب اللي ما حدا كان يعرفها عنهم. بحوارنا دائما فادي كثير بتطرق لكمان جوانب الإنسانية وكمان الشخصية وكمان مواقف كمان مر فيها على مدى كل هذا العمر، تعال نقول بداية من لما شق طريقه لحديث ما كبر، حتى من الطفولة احنا بنرجع يعني نرجع كثير لورا من النشأة، من الطفولة، علاقته مع اخوته، علاقته مع والدته الله يرحمه، وكان كثير تأثر كثير كبير لإله بفقدان والدته، فكمان كثير حكى عن هذا الموضوع. فعن جد بنحاول انه من خلاله ومن خلال طبعا ضيوفنا كمان الآخرين في كل حلقة نرجع لهذيك الأيامات، نرجع لأيام زمان، نرجع لمين إحنا، من وين إجينا، من أي بيت إجينا، من أي عائلة، وفي أي عائلة تربينا، وشو القيم اللي كمان اللي أخذوها كمان هدول الضيوف، وكيف هذا الإشي بيأثر طبعا على مسار حياتهن بكل محل ممكن يتواجدوا فيه.
1: شو بضيف للصورة أو الانطباع العام اللي بيكون موجود عند المستمع أو المشاهد قبل ما يشوف قصة تعرف احنا بنعرف مثلا عباس صوان كلاعب كرة قدم، لاعب المنتخب، لاعب في سخنين وفي فرق أخرى كمحلل رياضي، شو أنتم بتضيفوا على هذا الانطباع العام الشامل الموجود والمترسخ في ذهن المستمع؟
4: بدأت من هو الإنسان من وراء هذا الشخص، من يعني نقاط الضعف، مرات ممكن تعطى نقاط القوة، ممكن الهفوات اللي صارت معاه، ممكن مواقف كانت كتير ممكن صعبة مؤثرة محرجة، قرارات كان يتخذها خلال احنا ما بنعرف، احنا بنشوف على الشاشة بالآخر او بنشوف الشخص من خلال اللقب، من خلال مكانته الاجتماعية، من خلال ان كان اكاديميا وان كان زي عباس صوان على في الملاعب او في يمكن حوار هون وحوار هناك، وحتى كمان على وقت عباس صوان ما في كان زي اليوم السوشيال ميديا، فده كمان يعني ما كان موجود كتير. فإحنا اليوم نرجع معاه على كل إشي مر فيه، كل إشي تأثر منه، كل شيء أثر عليه كمان، فقديش محله اليوم كان، شو كان محله اليوم أو بوقتها كمان كلاعب بفكر أنه كان من اللاعبين اللي كتير عملوا كتير إنجازات كتير كبيرة في البلد، وكمان اليوم كمان هو معلم، فكان بحكي كمان بحكي على تأثيره اليوم كمعلم، بحكي عن علاقته بإخوته اللي هذا يمكن ما حدا كان يعرف قديش علاقة كتير قوية، قديش دعموه، قديش حبوه، إيه شو كان بده والده يكون واليوم هو شو صار، فكتير هاي وكأنه التحديات اللي مرقى على مدار هذا الوقت والقرارات اللي أخذها، وقديش هو كان يستمع لقلبه، وقديش هو كان يمشي بحسب شغفه، وشو الثمن يمكن اللي دفعه. بنحكي طبعا على الزواج وعلى الحب وعلى الأولاد وعلى علاقته كمان بأولاده، لهي كمان ولا حد ممكن كمان يسمعها منه بأي لقاء صحفي ممكن يكون هو بتطرق فقط لكونه لاعب كرة قدم.
1: الليلة أي ساعة؟
4: الليلة 8 بعد النشرة المسائية.
1: شكرا جزيلا عبير وخيط بالنجاح دائما أبدا.
4: شكرا لك، تسلم، يا هلا، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة،
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع آخر التحولات والتطورات الرياضية خاصة في سوق الانتقالات وما إلى ذلك. ينضم إلينا المدرب والمحلل أحمد وهب. تحياتي أحمد.
5: تحياتي نادر لك جميع المستمعين.
1: تعرف أي فترة حلوة، أنا كنت أفكر إنها كمان فترة صعبة علينا لأنه في حالة ترقب وانتظار، لكن تشوف مين راح لوين وقديش وشو المبلغ وكذا كمان مش عاطلي
5: بدون شك. أول شيء وين المبالغ بتروح؟ خلينا نبدأ أول شيء في اللاعب الإسرائيلي، يعني اليوم بالنسبة لحسب رأيي أغلى صفقة في تاريخ كرة قدم الإسرائيلي على خلايلي كريستال بالاس، يعني هذا الشيء اللي بعد ما الانتر فشل انتقاله للانتر إجا فريق من البريمير ليج، فريق ممتاز كريستال بالاس، وأنا نعرف كان الموسم الماضي في القمة، وهذا بدل على إنه عنان خلايلي يستحق. منور سلومون لوستام، يعني لأول مرة بتشوف لاعبين إسرائيليين اللي بدو ينخرطوا، جلوخ نفس الشيء في أياكس، يعني بتشوف عب لاعبين الإسرائيليين عم تنخرط في الأندية الأوروبية. واليوم الأكبر
1: اللي فهمته إنه عنان هو الوحيد اللي في الدوري الأعلى، في الدوري الممتاز في البريمير ليج،
5: نعم. تشامبيونشيب ويست هام مع كمان مره بنور سيلون. ولكن الاهم من ذلك على انه اليوم المشكله اكبر مشكله في التنقلات مع الباريس خوليان الباريس، هذا اللاعب اللي بده برشلونه وريال اتلتيكو مدريد بتخبط عقبات كثير، وهناك نفس الشيء كمان باركولا لاعبين اللي هني على المستوى العالي جدا هناك اكثر المشادات والمشاكل. ولكن اليوم اكبر مشكله خوليان الباريس، هذا اللاعب حسب رايي انه لاعب اذا بوصل برشلونه ويعد من افضل اللاعبين على الساحه العالمية، ولكن أتلتيكو مدريد عم بتحط عقبات كثير. وأكبر دليل على ذلك سيموني بيقول على إنه هو يعني البارامتر وهو البرغ الأساسي في الفريق، ذلك هاي التنقل تبعه صعب جدا. وإحنا خلتار في أوروبا في الأخص في الدوري الإنجليزي في شهر 9 تخلص التنقلات، ذلك في ضغوطات كثير، جميع الفرق عم تبحث عن لاعبين الكبار. تشيلسي تعززت بشكل ممتاز، شفنا كوكوريا على ريال مدريد، لاعبين الكبار دائما بتنقلوا بين الفرق الكبيره، ولكن المبالغ الكبيره اكثر في انجلترا اليوم نادر، مش في الدوري الايطالي في تراجع كبير جدا حتى من ناحيه لاعبين، الدوري الاسباني في مشاكل كثير من ناحيه الماديات، ودائما ريال مدريد وبرشلونه هن القمه، وشفنا مورينيو شو ممكن يعمل مع هذا الفريق وبالاخص كمان كمدربين يعني. لذلك كمان مره انا بقول لك مورينيو هذا اكبر اختبار وأكبر امتحان لهذا المدرب، لأنه هاي السنة وأنا خريت شو عم بحضر من ناحية التعليمات وتزيج وتجديد في غرفة الملابس على الوقت وعلى.
1: سنحكي أنا وياك عن مورينيو، لكن قبل ذلك في عنا بتعرف وردنا سؤال من الزميل أحمد عويسات حول حظوظ هابوعيل بئر السبع بتأهل لملحق دورة أبطال أوروبا لما بواجه الليل النجم الأحمر الصربي.
5: أنا أول شيء المباراة مش هتكون سالمة، عنه المباراة الأولى صارت هزيمة، ولكن المباراة مش هتكون سالمة. محمد أبو فني هو النجم اليوم، ولكن النجم الأحمر بنقصه شغلة واحدة، بنقصه صانع ألعاب، وهي المشكلة الوحيدة عند هذا الفريق. وصعب جدا أشوف بول بير سبع الليلي يعبر هذا الفريق، لأنه النجم الأحمر عنده لاعبين جيدين، عنده لاعبين ممتازين، وحسب رأيي مشكلته حتى الآن لاعب خط وسط صانع ألعاب اللي يخود الفريق. ولكن في نهاية الأمر بير السبع اليوم إذا بتعبر بيكون إنجاز كبير جدا، ولكن صعب جدا أشوفه اليوم تفوز على النجم الأحمر في الخارج.
1: نرجع لمورينيو شوي. بتعرف أنا أذكر الفترة اللي فيها سبيشل وان درب ريال مدريد، أسلوب الدفاعي ارجعوا لورا، هجمات مندفع هجمات مندفعة مرتدة، طريقة يمكن حتى في تشيلسي أنا شفتها في الماضي كمان تحت مدربين آخرين، هاي طريقة مملة، بس زين الدين زيدان اللي كان بشكل أو بآخر يجعلهن فريق مهاجم من الطراز الأول. هل سنغوص في فترة من الملل مع ريال مدريد؟
5: هذا اللي كنت بدي أحكيه نادر. اليوم مورينيو أشوف الإنتر أخذ البطولة دوري الأبطال في طريقة دفاعية، في تشيلسي نفس الشيء، في كل
1: أتلتيكو مدريد إذا متذكر قبل سنتين كمان أخذوها بالدفاع
5: فهذا الشكل. واليوم شو بقول سيموني؟ بقول أنا إلسا أهم شغلي بالنسبة لي أنا أثبت الدفاع، أرجع للطريقة هاي حكاها قبل كم يوم في مقابلة معه. لذلك هاي كرة القدم يعني ما عادتش تمشي في عالم كرة القدم متخدمة، بالأخص في الفرق الكبرى. فريق مثل ريال مدريد اللي بيبحث دائما عن الهجوم، دائما منتخب فريق اللي عنده لاعبين هجوم ممتازين، بكفي مبابي فينيسيوس يعني اليوم تنساش انه كمان عنده هناك برناردو سيلفا، عنده كوكوكاريا كضيرا، يعني اخذ عزز الفريق بلاعبين ممتازين. ولكن كما مره مشكله اكثر مشكله عند ريال مدريد يمكن صدفه وسط الملعب، ومورينيو صعب جدا اشوف هذا المدرب يستمر في هذه الطريقه، لانه مش راح يسمحوا له في ريال مدريد. ريال مدريد فريق هجومي، فريق بيلعب بطريقه هجوميه،
1: بس هيك في عنده كمان وهي المره استرجعوا كمان اندريك، يعني بالاضافه الى مبابي وفينيسيوس عندنا كمان اندريك بيرجع،
5: عندك راح يرجع برنارد سيلفا كمان ناحية هجومية. لذلك أكثر مشكلة راح تكون عنده في وسط الملعب كصانع ألعاب، وخسارة اللي ما خدوش رودري كان ممكن يثبت الفريق من ناحية وسط الملعب. ولكن ريال مدريد مش راح يسمح لمورينيو على أيام اللي كانت قبل، ولا في تشيلسي ولا في أي فريق، هذا فريق اللي بيلعب بطريقة هجومية. إذا بيعزز اليوم قلب دفاع نادر زي كل لاعب حتى في وسط ملعب وهجوم، كرة القدم اليوم هي متقدمة جدا، لاعبين دفاع اليوم بيلعبوا كرة.
1: حمزة عبد الكريم احكي لنا عنه شوي. بتعرف هذا اللاعب إسا في التحضيرات فجأة عم بنط اسمه وما كناش نعرفه في الماضي، أنا شخصيا ما كنتش أعرفه
5: بدون شك. الآن حسب رأيي في كم لاعب هذا اللاعب، حسب رأيي ما قالش كلمته الأخيرة، لاعب اللي في بداية الطريق، ولكن لاعب اللي واعد، لاعب عنده قدرات هائلة جدا، عنده مهارات فردية جدا، هو وأبو وعدي هذا اللاعب نفس الشيء من 18 سنة، حسب رأيي هذول راح يوصلوا لمراحل متقدمة جدا في عالم كرة القدم. سبب كما مرة اليوم عندك كثير خامات، وعندي كأس العالم قديش كشف لاعبين اللي كانوا غامضين وما كانوش مبينين. لذلك دائما المباريات الكبرى، البطولات الكبرى تكشف لاعبين اللي بعيدين عن كل البعد، وحسب رأيي هذا اللاعب راح نشوفه شوي شوي، ولكن راح نشوفه في قمة كرة القدم العالمية والأوروبية قريبا جدا.
1: في السيتي ولا هو وين رايح؟
5: أنا بفكر في نهاية الأمر على السيتي. لا انا بقول لك السيتي اليوم السيتي 9 بعد 10 12 11 سنه مع بيب جوارديولا بده يكون تغيير جدا. يعني انا اليوم في الفرق الانجليزيه الكبرى شايف تشيلسي بدت شوي تثبت اقدامها، شفت الفريق الكادر، شفت المباراه قبل ميلان قبل يومين، شاهدت الفريق انه في كره قدم عنده لاعبين جيدين وبنى كادر ممتاز. حتى لما
1: كوكوريا انتبهت لمرموش قبل يومين شو عمل كمان
5: عمر مرموش في مانشستر يونايتد، شفته في تشيلسي كيا الهدف الثاني كمان الهدف اللي سجله. لذلك هناك في لاعبين ممتازين اليوم. ما محمد صلاح الاستقبال اللي استقبلوه في تركيا، لا رئيس دولي ولا اي بني ادم في العالم ممكن يستقبلوه، صاروا بايعين من فوق العشر ميالين بلوزه لبس لمحمد صلاح. لذلك هذا بديل انه لاعبين كبار دائما بيلهن الرونق الهن المكاني. وكره القدم الانجليزيه المركز بدون شك نادر في العالم في كل العالم
1: وبالاخص
5: في اوروبا.
1: نعم انعزمت، انت بتعزم على راس كثير، انعزمت على عرس رونالدو.
5: اذا انت انعزمت انا انعزمت.
1: احنا بصرنا انك تاخذني معك. شكرا جزيلا احمد وهب، شكرا جزيلا، اطيب الاوقات دائما ابدا زلمات.
5: شكرا الى اللقاء
1: فاتن حداد طبراني اوسكار نادر ابو تامر واحمد عويسات. الى هنا الى اللقاء نلتقي يوم الخميس من جديد في الساعه 8. سلامات.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: عناوين الساعة من مكان. بيروت تشترط المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة بتوسيع الانسحاب الإسرائيلي. نابون يفيد أن قبرص تفضل التزود بالدبابات الإسرائيلية على الدبابات اليونانية. اعتقال مقدسي عربي بشبه التسبب بوفاة فلسطينيين. اعتقال 5 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل في المغار قبل شهرين. وحظر دخول إلى مياه البحر في جنوب حيفا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: العاشرة في أورشليم القدس، السلام عليكم. قالت مصادر مطلعة لصحيفة الديار اللبنانية إن بيروت أبلغت الأمريكيين بأنها تريد قبل الجولة المقبلة ضمانات من الجانب الإسرائيلي بوقف كافة أعمال التفجير والهدم، مع وعد بتوسيع رقعة المناطق التجريبية لتشمل قرى أخرى، منها بنت جبال. ومن جهته أعرب مصدر أمريكي عن تفاؤله حيال المفاوضات، وفي حديث لقناة العربية باللغة الإنجليزية أشار إلى أن جولة المفاوضات المقبلة ستعقد مطلع الشهر المقبل. في قبرص أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة رفضت اقتراحا يونانيا بتزويدها بحوالي 80 دبابة ليوبارد، بعدما أظهرت فحوصات أنها لا تصلح حتى كحل مؤقت. وبحسب التقرير تبقى الدبابات الإسرائيلية من طراز ميركافا الخيار المفضل لاستبدال الدبابات الروسية القديمة T-80، ومع ذلك لم يتم إتمام الصفقة لأن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى هذه الدبابات. اعتقلت الشرطة سائقا في 24 من العمر من شرق أورشليم القدس بشبهة التسبب بوفاة فلسطينيين بدون تصريح. وقعت الحادثة أمس الأول حيث اقتحم حاجزا وقاد السيارة بصورة متهورة وفقد السيطرة عليها وتسبب بحادث سير وهرب من المكان. ومن شدة الضرب طار من الصندوق الخلفي للسيارة 3 مقيمين غير قانونيين، واضطر الطواقم الطبية إلى إقرار وفاة 2 منهم، بينما أصيب الثالث بصورة حرجة. اعتقل 5 مشبوهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب فريد مزلبط في المغار قبل شهرين بإطلاق النار، وجاء من الشرطة أنهم من سكان المدينة وعرابي ووادي سلامة. اعتقلت الشرطة 3 شبان من طوبة الزنجرية بشبهة إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية على مجمع تجاري مركزي قرب قرية مجدال المطلة على بحيرة طبرية قبل 6 أيام. يشار إلى أن القنبلة اليدوية لم تنفجر ولم تقع إصابات. حددت وزارة التربية والتعليم ومنظمة المعلمين ولجنة أولياء الأمور القطرية قواعد للتواصل بين الآباء والمعلمين. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأنه تم من مجمل ذلك تحديد الساعات التي يمكن فيها للآباء الاتصال بالمعلمين وعدم تدخل أولياء الأمور في توزيع العاملين في التدريس وأساليب التدريس ومعالجة القضايا الانضباطية، كما لن يسمح لهم بدخول المؤسسة التربوية إلا بتنسيق مسبق. أوعزت وزارة الصحة بإغلاق شاطئي دادو جنوب وساحل الكرمل بسبب العثور على تلوث في المياه.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الطقس اليوم حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجة الحرارة تدريجيا، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم: أورشليم القدس وحيفا 33، تل أفيف وجبال الجليل 34، الناصرة 36، الجولان 39، وفي بئر السبع تصل إلى 37 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

0: صباح الخير مشاهدين ومستمعين مكان
1: ماريا وعارين.
0: ماريا وعارين. هاي ماريا صباح الخير.
2: هاي عارين، بما انك ما قلت لي صباح الخير من قبل.
0: الغزالي
2: رايقة.
0: مش رايقة، طايرة طايرة.
2: بحب تعبيرك كيف اشمل، فاجأتني رجعت.
0: يا رب يا رب، بدينا بدينا نهارنا بيجي. لا الله يوفقك ان شاء الله كل يوم هيك، شو هالضحكه الحلوه، شو هالطاقات الايجابيه.
2: وي وي وي وي
0: دايما بس وي اليوم
2: مرتاحه
0: محلاهن. شو اللي ريحك عشان
2: اعطيك لبسه ازرق
0: حبيبتي؟ بكره علي البلوز الزرقاء. شو كمان
2: بدك تغيري
0: اللون؟ شو اللي بريحك كمان؟
2: بتغيري اللون.
0: بتعرفي معك زي اللي نصيب.
2: اها،
0: بيجي الواحد
2: واو اللي بسمع بيفكر ولي
0: وبستنى يشوف كيف صباح ماريا اليوم. بس شاطرة علي تقولي لي بنكد انت وشريهان،
2: يعني تنتين قالوا لك مش وحدة.
0: طيب
2: فهذا بأكد
0: بس الاشي. ومشوار اغنية صيف ومعنا. يسعد صباحكم، وين انتو؟ كيف انتو؟ حاسين منيح مش منيح؟ اتصلوا فينا شاركونا، واكيد احنا بنضمن لكم نعدلكم المزاج.
2: اكيد عشان هيك نحن هون
0: عن جد. في اشي مضمون،
2: هاي وظيفتنا بالحياة. في وظيفة عنا بالحياة شكله هيك.
0: مش دائما انت بتاخدي هاي الوظيفة بجدية، مرات بتتعبي.
2: ما هو لا انا مش آلي. انا مش حتى الكمبيوتر بتعب.
0: صح
2: مرات.
0: صح
2: انا مش عالي بتعب.
0: شو؟
2: والحلو انه انا بقول انه انا تعبانة.
0: هاي هي انه احنا شو طبيعيات، احنا زينا زيكو
2: بالزبط.
0: مثلنا مثلكو.
2: نعم
0: حتى لما بنتعب منشاركو انتو تعطونا معنويات.
2: معنويات وطاقة. الاشي متبادل.
0: هي هاي
2: متبادل.
0: هي هاي جزء لا يتجزأ من برنامجنا الشراكي بيننا وبين المستمعين.
2: بلشنا بالمطبخ، كملنا
0: بالملجأ. وين سندنا بعض؟
2: لا بلاش تفتح.
0: لا الملجأ
2: خلينا مبسوطة،
0: خليني مسكر خلي سيبت المي غادي
2: تعبي غبرة. نرجع لهناك.
0: لا مش
2: هاد أنا مطبخ.
0: سمح الله. مهم من الصبح وانت تدندني.
2: ايش ادندن لولا البنات؟ ايش عم بدندن؟
0: ماخذ عقلك الهضبي.
2: الهضبي دايما من جيل.
0: مهم راديو مكان ماله.
3: راديو مكان بنغني والفرحه دايما على حر، كل يوم في حكايه جديده وكل يوم احلى جو.
0: كل يوم احلى.
2: انت حافظه المقطع وين راديو مكان؟
0: انا مش حافظته. مجبوره. كيف يعني؟ انت بتخيطي وانا بلبس.
2: حلو.
0: صفر 072-335-5993 اتصلوا شاركوا، سمعونا أصواتكم أراءكم. الكنز بعده موجود، في كتير أرقام ما انفتحتش.
2: كنوز
0: موزعة عن ماريا. الكنوز هاي الكنوز إلها رسائل. شو رسائل
2: حلوة نغشي
0: كتير منيحة للحياة.
2: نعم.
0: أو رسائل نصية.
2: هي أسرار، هي مش رسائل.
0: على وين الرسائل النصية؟
2: صارت وصلتنا 050-970-7131. بحب إنه المستمعين حافظين وحافظين الرقم عندنا.
0: بصبحوا عليكي.
2: نعم
0: كاتبينك فكرة ماريا الرقم، ولا كاتبين ماريا وعرين، ولا كاتبين واتساب مكان؟
2: كاتبين واتساب مكان.
0: متأكدي؟
2: 100%
0: متأكدي؟
2: ابعتولنا
0: شو كاتبين. شو
2: ابعتولنا؟
0: اي رقم هني حافظين عندن.
2: 050-970-7131.
0: كيف حفظتوا هذا الرقم عندكم بالتليفون؟
3: واحنا
0: يلا جاهزي جاهزي جاهزي.
2: شبح
3: البنات.
0: ما كنتش بالإيقاع لو سمحت تكوني
2: عم
0: ركزي.

0: بنبلش لقائنا دايما بيلا نخططه. صراحة أنا عم بصير هيك أتشاطر بأسئلتي،
1: بيش.
0: مش عم بتجيبي علامات عالية، مش عم بتجيبي دوسبوا، مش عم بتجيبي ثلاثة،
1: يعني عم بحاول
0: بس
1: ترخي.
0: عندك الجيش اللي بيساعدك،
1: نعم
0: اللي
1: نعم
0: موجود
1: نعم.
0: معك على
1: الحفرة اللي وقعتني.
0: على فكرة أنا هالمرة مش رح أقولك أجوبتي غير لتقولي لي كل الأجوبة اللي وصلتك
1: بعدين
0: على الواتساب. بعدين
1: بدي أقولك إشي، تشيتا اللي مش تشيتا، تشيتا هي الفهد.
0: متأكدة؟
1: فحصتها. تشيتا هي بالإنجليزي أو باللاتيني تشيتا.
0: فهد؟
1: هي الفهد نفسها.
0: فكرت ابن عمه.
1: لا لا لا لا هو
0: فهمت عليك. طيب 072-333-5993 تصلوا فينا شاركونا. وعنا أول إشي إيش رح يكون؟
1: يلا نخططها.
0: يلا نخططها.
1: يلا نخططها.
0: شوفي بيلا نخططها.
1: يلا نخططها. نحن على أثر برنامج يلا نخططها الموسم الجديد اللي هو كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية، قلنا رح نعمل يلا نخططها. عنا بالبرنامج تحدي بيني وبين عارين، في عنا زي مسابقة ثلاث أسئلة، سؤال واحد عام، السؤال الثاني صورة بدون صورة، وصف شغلة شخصية كيف بدكم، والسؤال الثالث هو سؤال مع ثلاث احتمالات. إسا نحنا بدنا مساعدة. شفتوا يا عارين عم بتعيرني وبتقول إنه أنا مش عم بظبط آخر المدة
0: وأنا بحاجة لمساعدة. يعني أغلب المساعدات عم بتكون مع ماريا، بالقليلة بدي مساعدة واحدة تكون معي على الخط.
1: لا مازن كان معاك مبارح.
0: بس أنا بدي، يعني أنت عندك ملان ناس عم بيساعدوك على الواتساب، كتير أشخاص.
1: مبلحقش مبارح بس علاء
0: بس اليوم
1: كان معاي.
0: مش بس علاء، بعدين جاوبوك كتير حفرة.
1: تمام بس بعدين بس ما هو بدي أركز وبدي كتير أشياء
0: كل
1: مش مهمة مش سهلة.
0: اليوم نقرأ كل الرسائل.
1: تمام. فبدنا مساعدتكم. أول اثنين بتصلوا أو ممكن عن طريق الرسائل معي، تساعدوا عارين، تساعدوني بالتحدي بناتنا بيلا نخططها.
0: 072-333-5993 مين بده يشارك معنا بيلا نخططها؟ نجاوب على الأسئلة. ممكن تكونوا معي أو مع ماريا، أو ممكن تكونوا مع ماريا على واتساب مكان. فاللي بده يكون مع ماريا على واتساب مكان يبعث لها إسا ماريا أنا معك بيلا نخططها على واتساب مكان، ممكن يبعث لها الأجوبة ويساعدها عن طريق الواتساب. وممكن الأشخاص يتصلوا لنا ويكونوا جزء من يلا نخططها على الهواء مباشرة. مباشرة.

0: هذا الصيف في مخيم صيف معنا، المعرفي مش بس معلومة، المعرفي تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفوا معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفوا معنا. حماس، منافسي وضحك، واللعبة بلشت.
1: اللعبة بلشت ماريا.
2: لو تشوفي كمية المساعدات اللي راح تكون معي، أوبا. حتى من شمال سيناء.
1: من شمال سيناء دي نساعدوكي.
2: تحياتي من شمال سيناء، أرض الفيروز، معكم من مصر. بقولها ماريا وعارين منورين الشاشة. صيفوا معنا، دايما بجمعنا على المحبة والفرحة. رغدة سليمان. ماريا سليمان. أنا معك.
1: ماريا سليمان تكون معاكي رغدة. رغدة سليمان تكون معاكي من شمال سينا.
2: طبعا معاي شوفيرنا محمد كمان،
1: محمد خطير.
2: أمل معاي كمان. واو واو واو. طيب. في حدا أول مرة بتصل ببعتولي على يمكن.
1: طيب أنا بدي أخطأ، بدي أغير شوي قوانين اللعبة. في عندي هون متصلين على الهواء.
2: هني معك،
1: هني معي تنين،
2: من
1: معي
2: معي كمان منال الأسدي معي. واو كيف تلحق إسا. واو واو.
1: صباح الخير.
2: واو.
1: مين معي؟ صباح الخير.
3: كيف حالك ماريا وعريس؟
1: أهلا أهلا يا عفاف، يسعد صباحك.
3: دايما بقولكم نورين الساعة.
1: شكرا دايما. شكرا يا غالي. بدنا نبلش بمسابقة يلا نخططها. بدك تساعديني، بدك تكوني بفريقي، لأنه في كتار عم بيكونوا بالواتساب مع ماريا وأنا بدي أفوز عليها اليوم. أوكي؟
3: إن شاء الله.
1: عفاف خليكي معي.
2: الشباب والصبايا على الواتساب جاهزين معي.
1: استني،
2: مش رح نخلي عرين.
1: في معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. ألو
2: الو
1: صباح. فادي، فادي راح. عفاف
2: سمعت صوته.
1: فادي اتصل وراح. اذا رجع طلعي لي يا رانيا غلبك. طبعا بنصبح على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، اوسكار من الهندسه الصوتيه، واحمد عويسات من الراديو المتلفز. رانيا اذا فادي رجع واتصل فيا ريت تحطي لنا اياه. عفاف بدنا نبلش المنافسه، بدك تساعديني لانه كتار على الواتساب عم بيساعدوا ماريا. ماريا نبلش، نبلش معك ولا كيف؟
2: كيف بدك.
1: يلا نبلش معك.
2: أوكي جاهزين شباب صبايا؟
1: استني نبلش معك، يعني أنا بسألك.
2: رغدة جاهزة، منال، علاء، أمل.
1: تايمر جاهز؟
2: نعم.
1: سؤالي الأول هو سؤال عام.
2: نعم.
1: اللي بدون احتمالات بدون وصف، وانتو لازم تعرفوا شو هي الإجابة. طبعا عندكو مهلي انكو تجاوبوا خلال دقيقة واحدة نحصل على الجواب الصح. أنا رح أعطيكي بعد هاي الدقيقة إذا ما لحقتيش تقري كل الأجوبة، رح أعطيكي مهلي بالزبط. إنك تقري كل الرسائل اللي وصلتك.
2: ممتاز.
1: إيش هو الجواب؟ بس إذا خلصت الدقيقة مش رح أقبل السؤال، مش رح أقبل الجواب لو كان صح. أوكي؟
2: كيف يعني ما بدك تعطيني مهلة؟ لأنه
1: لما خلصت
2: في ديلي،
1: لما خلصت الدقيقة
2: تعطيني كمان؟
1: لا بتقولي لي خلال الدقيقة شو جوابك.
2: واو أوكي.
1: بعد الدقيقة أنا بعطيكي أسمع منك شو الأجوبة اللي كانت، بس لو كان واحد فيهم صح أنا مش رح أقبله. جوابك الصح
2: هو
1: لازم
2: بخلال
1: يكون خلال الدقيقة.
2: شو القانون هذا؟
1: لا سوري.
2: It's
1: not fair. It's not fair تاخدي أكتر.
2: تمام.
1: خلال الدقيقة أنت لحقي أنت وموهبتك.
2: تمام.
1: أوكي.
2: تمام يلا.
1: بس أنا رح أعطيكي مهلة تعطي مجال تقري كل أجوبة المستمعين.
2: تمام.
1: فادي رجع بكل قوة يساعدني وما يخلينيش لحالي أنا وعفاف، لأنه المنافسة اليوم كتير قوية. صباح الخير فادي.
4: صباح الورد والياسمين.
1: يسعد صباحك أنت وأهل سخنين.
4: تستمي كل ذو، يا ريت كل دول زي عرين وماريا هيك.
1: يسعدك يسعدك مغلاك. فادي احنا عندنا منافسه ثلاث اسئله، وعفاف رح تكون معنا، انت بفريقي وماريا عندها فريق كتير كبير بالواتساب.
2: جاهز.
1: ثلاث اسئله، السؤال الاول سؤال عام، السؤال الثاني وصف، والسؤال الثالث سؤال مع احتمالات. فماريا رح تبدا، فادي وعفاف خليكم معي جاوبوش ماريا. يلا بلشنا السؤال الأول.
2: نعم.
1: أي دولة معروفة بلقب أرض الشمس المشرقة؟
2: أجاوب.
1: شو الأجوبة اللي عم تجي؟
2: بعد ما مش عم بستنى. أنا عرفتها.
1: أي دولة معروفة بلقب أرض الشمس المشرقة؟
2: رغدة من شمال سيناء جاوبت نفس الجواب اللي أنا رح أجاوبه، اليابان.
1: بعد عندك إجابات ولا كيف؟
2: تعالي نشوف.
1: فكروا إذا الجواب نهائي.
2: طبعا مين بعتت لنا؟ منال أسدي إذا مش غلطاني كمان اليابان. كلنا عم بيبعتوا لي اليابان، شوفيرنا محمد اليابان. مين كمان عم بكتب؟ يلا أستاذ نبيل كمان عم بكتب لنا.
1: جواب نهائي
2: اليابان. اليابان
1: اليابان
2: اليابان.
1: الجواب صحيح اليابان. كل الاحترام إليك ولكل مين ساعدك بالواتساب.
2: نعم.
1: تتشاطريش علي، في بعد أسئلة وبعدك
2: هو السؤال الإسا الصورة بدون صورة هي هون المرات ممكن أستصعب. بدي أقولها أستاذ نبيل سبحات كمان بعتنا اليابان.
1: أهلا وسهلا بأستاذ نبيل سبحات اللي عم برافقنا بالواتساب وبساعد ماريا. السؤال الثاني بدي أوصف إشي بدون ما نعرف شو هو، طبعا أنتوا لازم تعرفوا. أوكي
2: يلا.
1: إشي إله سنان وبيعدش.
2: إشي إله سنان
1: وبيعدش.
2: وبعدش بعرفها إله سنان. طبعا
1: إشي إله سنان يلا. وبيعدش.
2: بلشت الأجوبة. أنا عارفة كمان ويني
1: علي هرانيا اليوم. أنا مبسطيطة
2: كتير مبسطيطة. يلا منال جاوبت الجواب. رغدة عم تكتب كمان مزبوط. أستاذ نبيل
1: شو كمان مزبوط؟ أنا بقول إذا مزبوط ولا
2: حسب ما أنا اللي عم بقوله.
1: أوكي. أنا ما قلتش إذا مزبوط ولا
2: أجاوب؟
1: يلا شو الجواب؟
2: المشط
1: هو إشي إله أسنان وبيعدش. كل الاحترام تنين من تنين. السؤال الثالث ثلاث احتمالات. أوكي؟ جهزوا حالكم. قديش عدد العظام الموجودة بجسم الإنسان البالغ؟ 106 206 306.
2: يلا 106 عدد العظام بالجسم.

0: زادة بعتت لنا 206 أنا بقول 206 كمان
1: شو الجواب النهائي تبعك؟
0: جواب النهائي تامر 206 206
1: اوكي يلا قولي لي مين جاوبك؟
0: مين جاوبني 206 أمل بعتت لنا 206 الأستاذ نبيل بعتنا 306 عم بشك بالموضوع 206 كمان بعت لنا عم بعتت لنا زادة إيهاب من القدس بعت لنا 206 فرح نروح على
1: 206 تمام
0: طبعا رغدة معنا من شمال سيناء بعتت لنا 206 وأنا
1: الجواب هو 206 جواب صحيح 3 من 3 عالمي كامل
0: يا شكرا لجميع المساعدة محلاكم
1: عفاف وفادي المنافسة مش سهلة أنتوا معاي على الخط
2: ايوه
1: لسه بدك تبلش أيوة. المباراه تبعتنا احنا مباراه
0: بالنجاح واللي بده يساعد كمان بدك مساعده من
1: كمان بدي من الواتساب
0: بس سمحت بنساعد اوكي نبدا اوكي ما هو عدد قارات العالم حسب التصنيف الاكثر شيوعا وتدريسا في العالم بعرف انك بتحب تدققي باللغه بعرف عشان هيك ضفت الجملة هاي ما هو عدد قارات العالم حسب التصنيف الأكثر شيوعا وتدريسا في العالم
1: أنا عارف الجواب بس أعطيني أسمع شو عفاف بتقول شو ببعت لك كمان بالواتساب فادي شو بتقول عدد قارات العالم الأكثر شيوعا طبعا في أرقام مختلفة بس الأكثر شيوعا شو هو عفاف
3: خمسة
1: فادي عفاف أنا بفكر سبعة
3: سبعة
0: تامر كمان بيضيف بقول سبع قارات يعني بساعدك عرين
1: فادي شو بتقول عفاف بتقول خمسة أنا بقول سبعة
2: وأنا بقول خمسة
1: وإنت بتقول خمسة أنا مصرة أقول سبعة
2: خمسة
1: طيب إحنا ضل معانا 10 ثواني مش راح أرد على فادي وعفاف فادي وعفاف أنا بفكر إنه الجواب
2: ستة
1: الجواب هو سبعة
2: سبعة
0: صح إيش هني صح
1: سبعة
3: أيوة.
0: أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية أستراليا آسيا إفريقيا أوروبا والقطب الجنوبي
1: يعني احنا ربحتكم يا عفاف وفادي
0: هديل من المغار بعتت لك سبعة
1: شكرا لكل مين عم بيساعدنا
0: من النقب أمل بتقول سبعة كمان
1: مين كمان بيقول
0: مين كمان في حدا هون كتب أربعة مع أستراليا محمود يا محمود إن السبعة مين كمان سبعة بعته إيهاب
1: شكرا لإجابتك فالإجابة هي سبعة يلا السؤال الثاني بدك توصفي لنا إيش ونعرف شو هو
0: أوكي رح ركزوا معاي حلو أوكي أنا كتير مشهور بالعالم دايما لابس أحمر وأسود وأبيض وأصفر عندي دينان كبار ومدورين وبعيش بمدينة ألعاب بيحلم يزورها الملايين مين أنا؟
1: بعرف مين
0: سهلت عليك اليوم
1: لا حلو أسئلتك حلو أنا عارفة مين دعتي بس مهلي لا فادي ولا
0: السؤال أنا شخصية مشهورة بالعالم دايما لابس أحمر وأسود وأبيض وأصفر عندي دينان كبار ومدورين وبعيش بمدينة ألعاب بحلم يزورها الملايين مين أنا؟
1: شو يا عفاف؟
2: ميكي ماوس
1: أنا مع فادي كمان رانيا عم بتشارك معنا بالتحدي
0: كلير بعطيك كمان الكراكوز
1: كمان عفاف بتقول الميكي ماوس
0: أوكي.
1: كلير بتقول الكراكوز شو رأيكو فادي وعفاف؟
0: هديل بتقول الميكي
1: ميكي هديل
3: ميكي ماوس
1: طيب خلص وقتنا ميكي ماوس
0: مظبوط الميكي
1: شكرا
0: ماوس.
1: سؤالنا الثالث ربحنا إلا صرنا 2 من 2 خلينا نعدل النتيجة ونكون 3 من 3 ماريا السؤال الثالث مع 3 احتمالات إحنا جاهزين
0: أوكي كم قديش عدد النقاط الموجودة على زوج النرد النرد هذا اللي بيلعبوا فيه الشش بيش النردين يعني قديه 36 42

0: 40 أو 48. كل اللي بيلعبوا شاش باش انتبهوا، عدد النقاط الموجودة على زوج النرد، نردين يعني مش واحد، نردين، هو 36 42 أو 48.
1: شو الإجابة؟
2: أنا
1: مع فادي ورانيا بتقول 42.
0: شو شو عم
2: بتشرب لعبت فيها بس ما كنت يعني مش ذاكر قديش بالضبط، بس انا 42 يمكن 42 90% 42.
0: اوكي ايهاب من المغار بقولنا 2، ايهاب من القدس بقولنا 2 46
1: بعد. 46 إيهاب، فادي بقول 42، رانيا بتقول 42، أنا بقول 42،
0: نبيل سبحاد 48. مين هون بعتلنا؟ تامر من المغار 42، أكيد بعتلنا كلير تبعتلنا 42، متأكدة 42 زادة بتقولنا، وآخر حدا بيقول 42 الحمد لله بعتلنا زمان.
1: جوابنا 42.
0: 42 جوابكم 42 مظبوط. 42
1: اليوم في تعادل،
0: لأنه في بكل نرد من رقم 1 ل 6 فهني 21 وحدة ضرب 2 بتصير 42.
1: فهدي بشير وعفاف من الناصري، شكرا كتير انكم ساعدتوني اليوم بالمنافسة،
0: ولكل اللي ساعدوكي كمان
1: بالواتساب واتساب. أكيد بس بدي أشكر على الخط
0: طبعا
1: بس.
0: طبعا
1: فعفاف بتحب تقولي إشي؟
0: نسلت الخط
1: عفاف. فهدي
2: اسلمي كلك ذوب،
1: شكرا.
2: بدي أبعث أجمل بقات الورد لابن محمد في بنات عيد ميلاده اليوم، نقول له ألف ألف مبروك وإن شاء الله لعبال 120
1: 120 يا رب. شكرا كتير فادي وشاركنا دائما، شكرا كتير لعفاف اللي كانت معنا.
2: وإحنا المرة قدرنا نتغلب على ماريا
1: أكيد دائما،
0: لا تلاتي تلاتي
1: دائما لما أنتوا معي، لا بس إنه يعني ما كل كانت منافسة قوية. شكرا كتير لإلك ودائما اتصل سندني تخلينيش لحالي مع ماريا.
2: لا لا تسلمي كلك
0: ذوب. فادي فادي ومازن
1: شكرا شكرا لكم. مريم مين اللي
0: نعم
1: بدك تشكري هيك اللي كمان
0: منال بعتت كمان 206 واو كتار، مش راح الحق بس لكل اللي بعتولنا. في حدا تجاري بعت 206 على الجواب القبل، فللكل شكرا كتير، كملوا تشاركونا نحن مكملين بمريا صيفوا معنا مع ماريا وعرين عقلي هناك. لأنه بتعرفي ليش قلت ماريا وعرين؟
1: ليش؟
0: سألنا بالأول كيف
1: ليش؟ حدا فاهم علينا؟
0: لا
1: أوكي
0: بالساعة الثانية يمكن بيفهموا. المهم سألنا بالأول كيف مسجلين رقمنا
1: مكان واتساب مكان،
0: فرائدة بعتت لنا ماريا وعرين.
1: ماريا وعرين قلت لك سيري حبيبة قلبي لآدم أبو جبل الفائز بلقب المايك إلك، اللي عرض على قناة مكان برنامج المواهب الغنائية.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده. سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي؟ قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليله بعد النشر المسائيه على قناه مكان وكان بوكس.
4: ممكن اعطيكم 10 اسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم اربع، معي انا ومع افضل 10 اغاني اللي اغلبنا بحبها، 10 اسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: نعم. عندي فكرة.
1: تفضلي.
0: مش أنت تعلمت دي جي؟
1: إمي الأفكار. دورة. نعم.
0: صح؟
1: نعم.
0: هديك السنة.
1: وأنا عندي مواهب مدفونة. تفضلي.
0: بعرف. استدعتك الغناي. عندك إياها. وعمليها ميكس جديد.
1: والله.
0: والله.
1: أي أنا تعلمت أنا؟ دمج أغاني مش مكسس أغاني.
0: جربي. تقدري.
1: عنا رامي.
0: لا أنت بتقدري بتقدري. بعتمد عليك.
1: طيب. طيب. مهم.
0: نعم.
1: إيه أنت كمان هيك نعم. مرات بتطلع عليك بتتحديني بمعنى إنه عارين أسألك أسئلتك هويني عارين سؤالك بعجز تبع الغناي إنه أنا اليوم حضرت للمستمعين والمشاهدين غناي
0: أيوة بوب هالمر...
1: لا
0: 100 years later
1: المهم
0: نعم
1: محضرة للمستمعين والمشاهدين أغنية من فيلم
0: نعم
1: أغنية مشهورة
0: أنا عم برأ أفكارك بفكر عارفة إيش حتى رح تحط
1: 072-33
0: إشي قديم
1: 55-993
0: نعم
1: إيه خلينا نسمع مقطع نعم. ونشوف إذا أنت كفاية شاطرة قبل ما يجاوبوا المستمعين
0: نعم

0: رانيا بتحب هاي التحديات كتير وعرفت مين عم بتغني بس مين. ما عرفتش مين إيش الأغنية ومن أي فيلم.
1: رانيا هويني عن فكرة.
0: لا أنا بدي أخلي للمستمعين والمشاهدين بدي هيك ثلاث شغلات. مين غنى؟
1: نعم.
0: أي أغنية؟
1: أيوة.
0: شو اسم الأغنية؟ شو
1: نعم.
0: اسم الفيلم؟
1: نعم.
0: أوكي؟
1: أوكي.
0: كمان مرة تسمعوها.
2: الحب ده غنوة لكلها.
0: مين عم بغني؟ اسم الأغنية؟ اسم الفيلم؟ صراحة أنا ما عرفتش إنه هي جزء من فيلم. فمستمعي لا لا ماريا لو سمحتي رانيا عرفت الإجابة.
1: أنا كمان.
0: أوكي بس عرفتوا اسم الفيلم كمان؟
1: إيه بقول لك إياه.
0: أوكي مستمعين شو اسم الأغنية؟ شو اسم المغني؟ وشو اسم الفيلم؟ ممكن تبعتوا كمان على واتساب مكان شو هو؟
1: 0509071321.
0: شو بستنى المستمعين المشاهدين كمان غير الأغنية اللي لازم يجاوبوا عليها؟
1: نحن بما أنه نحن بمخيم بكل مخيم كنت أحب أنا هاي الفعالية كتير فقلنا بدنا نعملها عنا وهي البحث على عن الكنز.
0: الكنز
1: فعنا كنوز مش كنز واحد
0: ولا اثنين
1: في عنا 20 كنز.
0: واو.
1: بس بما أنه مبارح فتحوا الكنوز لقوا الكنوز وفتحناهن لأنه بقلب كل كنز فيه السر مخبأ.
0: أوكي.
1: فقلت قل عدد الكنوز فبفكر أنه عنا أوكي جبت
0: أنا
1: الغلط.
0: بفكر هني فتحوا هيك فتحوا كنز 6
1: 7
0: 3 18 20
1: صح
0: 5 هني فتحوا 5 كنوز
1: نعم
0: 3 6 7 18 20 هدول هن الكنوز اللي فتحناهن. غير هيك لما انت بتكوني معي ماريا ولا مره تقلقي.
1: نعم
0: جبتي وراء الصح جبتي وراء الغلط.
1: لا لا تمام تمام كل شيء عندي موجود كله عندي موجود موثق وموجود.
0: فاتصلوا فينا وافتحوا الكنوز واعرفوا شو بستناكوا هناك.
1: نعم.
0: في طبعا رساله بكل كنز 0723355993.
1: نعم

0: 072 33 55 993. هذا الرقم اللي ممكن تتواصلوا معنا. رانيا رشيد أبو نمر عم تستقبل اتصالاتكم لحتى نسمع أصواتكم على الهواء مباشرة أو نقرأ رسائلكم على واتساب مكان. واتساب مكان
1: 0509-07-1321.
0: شو الأجوبة اللي عم تجيكي؟
1: قبل الأجوبة إجانا كمان رسائل. فتحي بعتنا صباح الخير، إسا وصلنا معبر طابة الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تروح وترجع بالسلام يا فتحي إذا عم بعدك عم تسمعنا.
0: هو معانا وإحنا أخذنا مشوار من سخنين لطابة.
1: حلو صح؟
0: صح.
1: أوكي جميل. أبو أسعد من ترعان، تحياتي القلبية لكم على هذا البرنامج، هذه البرامج المميزة الشيقة، كل التوفيق لراديو مكان. محمد معنا، أنا قلبي دليلي، ليلى مراد، فيلم قلبي دليلي، محمد شوفيرنا. ليلى مراد، فيلم قلبي دليلي على اسم الأغنية، من تامر من المغار، من أغنية أنا قلبي دليل الفناني ليلى مراد، الأغنية من فيلم قلبي دليلي، إنتاج سنة 1947، بطولة ليلى مراد وأنور وجدي، كلماتها كتبها أبو السعود الإبياري وألحان محمد القصبجي. زادة بعتت لنا كلير، بعتت لنا أنا قلبي دليلي اسم الأغنية، ليلى مراد اسم الفيلم قلبي دليلي.
0: مين
1: كمان؟ قلبي دليلي، أغنية قلبي دليلي ليلى مراد حلوة، والفيلم قلبي دليلي.
0: مين؟
1: من نبيل، أستاذ نبيل سبحات، وبعت لنا كمان رسالة رح أقرأها بالساعة الثانية. صباح الخير المغني صباح الخير المغني ليلى مراد، الأغنية أنا قلبي دليلي، فيلم قلبي دليلي، هو أنت هاي المرة من عدلة وهبي. كمان أحلى صباح من عيادات الزرازير، أهلين يا عيادات. رغدة من شمال سيناء بعتتنا اسم الأغنية حكاية واحد، المغني دنيا سمير غانم، الفيلم حبيتها حبيتها. المحاضرة
0: فعلنا محمد خطيب، تعمل من المغار، زيدة، نبيل، عادلة، عيادات، ورغدة، كل نجاوبوا إجابة واحدة، ورغدة جاوبت إجابة تاني. احنا بالساعة الثانية رح نعرف اذا الاجابة صح ولا لا. معنا اتصالات. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: هلا مين؟
2: مرحبا.
0: هلا
2: فايز الكركي معاكي من
0: القدس. اهلا وسهلا فايز وباهل القدس.
1: كيفك يا فايز
2: حبيبة قلبي؟ انا من زمان تأثر فيكم ودايما بصبح فيكم، دايما بحط على برنامجكم، بقدرش استغني عن مكان.
0: شكرا كتير يا فايزي. شكرا
1: شكرا
2: والله إني حابة من زمان ألقط الخط وأحكي معاكم.
0: يا زبطت معك اليوم، زبطت معك.
2: واليوم أنا الصباح حلو إني لقط الخط معي.
0: صباح حلو بسمع صوتك. شكرا
1: شكرا يا فايزة.
2: حبيبي
0: فايزة كيف أنت بالصيفية؟
2: والله نار، لها كم من يوم حر حر مش طبيعي.
1: بس فايزة بس فايزة بالقدس في ناشف الجو، في الرطوبة.
2: والله نشاف
1: نشاف حلو عنا هون بحلفة على البحر، يعني منقدرش، صعب كتير تطلع إلى برا. هبال هبال من
0: البلبطة،
1: مش عارفة كيف أشرح. فحلو جو القدس، حلو بالصيف يعني، وبالليل براد.
2: وأنا بحب عندكم كمان وبحب أجع.
1: تعالي يلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
2: كيفك ماريا؟ شو أخبارك ماريا؟
1: تمام فايزي، أخبارك؟
2: بصبت عليك ماريا حبيبة قلبي.
1: حبيبتي تسلم يا فايزي.
2: حبيبتي عارين ما شاء الله عنكم، نورين الشاشة دائما.
0: شكرا شكرا فايزي،
2: والله أنا سعيدة أنه لقت الخط اليوم.
0: عم تستوعب فايزي على الهوى. فايزي إحنا كمان مبسوطين فيك
2: حبيبتي. وأنا والله أكثر. الفيلم لليلى مراد أنا قلبي دليلي مع أنور مجدي، أنا من عشاق ليلى مراد، كتير بحب أسمعها برضو، ومن مستمعين كل الأغاني الحلوة، وهي بحب الأغنية هاي بالذات كتير بحبها
1: كلنا.
2: وأنا سعيد سعيد سعيد سعيد كتير
1: حبيبتي. فايزة بدك تشاركي
0: جوابك رح تعرفيه الساعة الثانية، بس بما أنك من عشاق ليلى مراد فيمكن إجابتك عارفة بالضبط بشكل دقيق. شو
1: كتير مستمعين عارفين من أول نقطة.
0: مارية عندك كنوز
2: بتمثل مع أنور وجدي، ما هي كانت بتمثل معه.
1: صح.
0: فايزي ماريا عندما لان إيه. كنوز بداش تخليها عندن
1: يعني خلاص لأنه بكرة بدنا فعالية جديدة
2: يسعد صباحكم مستوري يعني
1: لا بالعكس بالعكس دلني ما تسكريش ما تسكريش
0: فايزي خليكي
1: فايزي بدك كنز
2: حبيبي
1: بدك تلاقي كنز أوكي
2: أحكي
1: من 1 to 20
0: أعطينا رقم
1: يعني أعطينا رقم
2: من 1 to 20 بأنقي 15
1: 15 حلو هي أول محطة وآخر محطة للسفن فيها حركة هي بتتحرك كل النهار وفيها هيك ريحة لما بتفوتي جويتها بتذكر البحر وهي بتدل السفن كيف يوصلوا لوين يوصلوا شو هي
2: البوصلة
1: لا لا لا هي أول محطة هي كمان مرة رح أعيدها لأنه أنا هي أول محطة وآخر محطة برسوا فيها السفن
2: الميناء يعني
1: بس الميناء أنا لخبطت شوية مزبوط فهذا هو كنزنا لقينا كنز اللي هو الميناء وبالكنز لقينا سر والسر بقول لك في رسالة أو خبر صغير رح يحسن مزاجك اليوم
2: يا رب حبيبة قلبي يا رب
0: يا رب مزاجك يكون أحلى ما يكون ورح الخبر هذا يفرحك شكرا يا فايزي إذا بدك أحط لك كل يوم مراد عشان نسمع صوتك كل يوم أحط لك ليلى مراد ولا
2: يا حبيبتي أنا بحب الكل بحبكم أنا
0: بالذات
2: أنتوا
0: شكرا لاتصالك
1: شكرا
2: حبيبة قلبي شكرا لكم كتير يعطيكم ألف عافية روحي
0: باي باي
2: أنتي ومريا
0: شكرا شكرا
1: شكرا شكرا
2: باي باي
0: باي محلاها فايزي معنا كمان اتصال قالوا صباح الخير
3: أنا قلبي دليلي قال لي حتحبي هذا هذا عبا أسنى هاي الغنية على
1: ماشي أهلا وغلب أهل القدس
0: شو يا رائدة
3: الله يسعدكم أهلا
1: وغلب
3: عنا القدس القدس عنا شوب مع رطوبة البحر ما عندكم أنتو
1: شوب لا أنتو فيش عندكم رطوبة
3: في رطوبة
1: حلية 12 سنة
3: مالية رطوبة عنا
1: كفيفة كما إيش كنت أحب الصيف بالقدس
3: في عنا رطوبة رطوبة عنا فيش عندنا بحر يا في بحر وفي رطوبة
0: مالية دايما عندها حنين للقدس
1: على الآخر صح أحبها البلد اللي كبرت فيها
3: الله يسعدكم اليوم اليوم بدي أقول عرين بتشبه هوانم جاردن سيتي
1: أوبا
3: وضحكتها وما شاء الله ومريم ما شاء الله عنك مريم دائما سبورتي وهيك
0: مريم دائما
3: بحروية بحر
1: بحروية
0: ومزاجها اليوم
1: بحرية
0: هي البرندة
3: بحرية مريم مريم بنت شيخ البحر يعني كل صحو. كل امرأة نصيب من اسمه
1: شكرا يعني شكرا
3: الاستسلام على الواحد
0: طبعا كل هذا الكلام الحلو
3: هيك الرقي
0: انا هذا شو هالكلام الحلو انا اعطيكي كنز بكل هاي الغزل اللي اعطيتينا اياه بس امبارح فتحتي كنز 7 اليوم بدك تفتحي كنز
3: 5
1: خمسة شو بقولنا خمسة أوكي الموج بيزورها كل يوم ناس كتير بتحب تتصور جنبها كل ما كانت أكبر كان منظرها أحلى وهي بتصد الموج مرات بنوقف عليها نتطلع على البحر
3: صخرة الصخرة خصوصا اسمعي ماريا الصخرة لما يكون كمان أنا بحب الصخرة لما تكون عليها طحلب هيك أخضر
1: صح محلا
3: بتجنن لما يكون البحر مايش
0: يلا وقتنا صار كثير ضيق وقتنا ضيق رائدة احنا لحظة رائدة لأنه بده يعني في عنا فاصل هيك إعلاني وبعدين عنا الأخبار فشو بستناها بالكنز ماريا
1: بالكنز بستناك السر أنت أقوى بكتير من المشاكل اللي عم بتواجهيها بهالفترة
0: انت هقوى من لله. اي تحدي يا رائدة
3: الحمد لله حب اهدي اهداء السريع
0: يلا معاكي احنا
3: ابن اخوي رامي اسامة ابو سطواي امبارح كانت نتائج الاردن التوجيهي
1: مبروك
3: الف مبروك مبارك نجاحه جاب 86% ومبارك لجميع الناجحين بالاردن وتحياتي لكم احلى صبايا ماريا وعرين
1: شكرا
3: هلا يعطيكم العافيه هلا
0: باي باي معنا كمان اتصلنا نطلب بس من رانيا انه اذا ممكن ناجله لبعد الاخبار او يستنانا لبعد الاخبار
1: حرام عليك يستنانا شي 7 دقائق
0: شو نعمل بدك تصبحي عليه صبحي عليه صباح الخير
1: صباح الخير صباح
0: مين خلينا يستنى كتير
1: مرحبا
4: صباح الخير
0: سامي
4: صباح
0: نور.
1: سامي
4: صباح الصبايا الله يسعدك
0: سامي احنا منمون عليك اتصلنا بعد الاخبار طيب شكرا. باي باي. شكرا لكل مين تبعنا بهاي الساعة، وقتنا كتير ضيق بس اتصالاتكم كتير مهمة لإلنا، فبعد الأخبار بنستقبل اتصالاتكم على 072-335-5993 ورسائلكم طبعا ماريا عم تقراها كلياتها
1: في رسالة
0: وين عم ببعتولك
1: على 050-970-7132 واحد. وبعتوا بحب أعيد على حورية السعد بمناسبة عيد ميلادها اليوم، بتمنى منكم
0: عيد ميلاد حورية
1: تبعتوا لها أغنية حلوة من بعتت ليها من أمل قلق.
0: أمل تبعت لحورية،
1: حورية
0: مستمعات ببعتوا لبعض لحورية.
1: شكرا
0: شكرا لرانيا رشاد أبو نمير، كانت معنا بالإنتاج أحمد عوي سعد بالراديو المصور، وأوسكار لابس أصفر اليوم من الهندسة الصوتية، ملبقين أنت وياه حلقاتك على لون بلوزة أوسكار. شكرا شكرا ماريا.
1: شكرا عارين، بالساعة الثانية بنلتقي
0: أكيد
1: أكيد. وين نروح؟
0: وين؟
1: 8 ساعة
0: عنا زوايا حطيناهاش
1: ولا واحدة حطينا
0: وعنا
1: كتير منهن
0: بحضرت لنا بيتي بيوت رانيا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزني

0: عناوين الساعة من مكان: نبأ من اليمن يفيد بتعرض سفينة سعودية لهجوم في مضيق باب المندب. إيران تواصل استفزاز الرئيس الأمريكي. مصدر أمريكي يقول إن بلاده أجرت محادثات منفصلة مع لبنان حول إعادة الإعمار. عدد قتلى الزلزال في كولومبيا يستمر في الارتفاع، والحرارة تبدأ بالانخفاض غدا. بعد قليل كل التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام من الله عليكم. 11 في أورشليم القدس. في اليمن، أفادت قناة الجمهورية ومصادر عربية أخرى باستهداف سفينة تجارية سعودية بالقرب من مضيق باب المندب. وبحسب التقارير هناك إصابات في صفوف أفراد طاقمها، وتحدثت أنباء غير مؤكدة عن مقتل 3 منهم. وذكرت قناة الحدث قبل قليل أن الجيش اليمني المدعوم من السعودية هاجم مواقع للحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب. تواصل إيران تحدي الرئيس الأمريكي. وكتب وزير خارجيته عباس عرقجي أن ترامب، الذي بدأ الحرب بتغريدة استسلام بلا شروط بعد 20 يوما، توسل للتفاوض. قال مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة أنور جرجاش إنه لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية. وفي تغريدة على شبكة إكس أضاف أنه لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة، وأن الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة. نقلت قناة العربية عن مصدر أمريكي قوله إنه متفائل حيال استئناف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مطلع الشهر المقبل. وجاء في التقرير أن الأمريكيين أجروا محادثات منفصلة مع ممثلي لبنان في قضايا إعادة الإعمار في جنوب البلد. في كولومبيا ارتفع إلى 164 عدد قتلى الزلزال الذي ضربها أمس بشدة 7 درجات فارزة 4، ما أدى إلى انهيار مبان كثيرة. وأرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات، منها وحدات متخصصة بالبحث عن عالقين. اعتقلت الشرطة 3 شبان من حيفا والكريوت للاشتباه بدخولهم منزل مسنة تبلغ من العمر 92 عاما، منتحلين هوية مندوبين عن شركة اتصالات. وبحسب الشبهات، سرق المشتبه بهم ممتلكات من المنزل، وسحبوا آلاف الشواقل من بطاقة الائتمان التابعة للمسنة من دون علمها. وكررت الشرطة دعوتها للجمهور وخاصة كبار السن وذويهم إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال وعدم تحويل الأموال أو تسليم ممتلكات ثمينة إلى جهات غير معروفة. تحت شعار كفى للعنصرية، ينظم فرع حزب الجبهة في حيفا وقفة عند مدخل مشفى رمبام للإعراب عن دعمه لأفراد الطواقم الطبية العرب. وسيحمل المشاركون يافطات تكتب عليها نعم للشراكة والمساواة والعيش المشترك.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الطقس اليوم حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة في السال الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجة الحرارة تدريجيا. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
3: أوبتي أوتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، مع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان, أهلا وسهلا فيكم بمخيم صيف. ومعنا إحنا مكملين بالساعة الثانية لحد الساعة 12. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عرين بسول.
0: صباح الخير للطاقم اللي معانا بهاي الساعة, رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج, معانا نادية أسمر مارون بالراديو المصور, خين دهان بالهندسة الصوتية. يسعد صباحكم. شو ماريا, شو مع الكنوز؟
1: في بعد كنوز, نخلص الكنوز عشان بكرة نبلش فعالية جديدة.
0: يلا احكي لنا عن فكرة الكنوز لكل مين ينضم لنا بهاي اللحظات.
1: أوكي. بكل مخيم دائما كان, لما أنا كنت بمخيم ستة كان عندنا في فعالية الله يرحمها تعيشي, كان في عندنا فعالية الكنز. أوكي, أنا قررت نترجم فعالية الكنز لعنا,
0: حلو,
1: لمخيمنا صيفه معنا.
0: مين أبو الأفكار أكتر منك يعني؟
1: ستي الله يرحمها
0: منا إلهامها.
1: ففي عنا 20 كنز اللي هن قالوا من مبارح,
0: صح,
1: وبدنا نلاقيهن للكنوز. ففي هيك زي سؤال أو رمز لإيش هو الكنز, بتجاوبوه باللحظة اللي بتجاوبوه إيش هو الكنز نفتح الكنز وفيه سر.
0: أوكي,
1: فهي
0: فتحوا كنز خمسة صح؟
1: ايه كنز خمسة فتحوا. ايش هو كان كنز؟ اه طبعا دائدة
0: وثلاثة فتحوا
1: صح, شمسية مبارح
0: وستة
1: سبعة
0: سبعة 18 20 20.
1: في
0: كمان كنوز,
1: في 10. بفكر مين بعتت لنا بدها رقم 10, يمكن عدلة. فيا عدلة بقول لك ايش هي الـ الـ الرمز لعشرة, وبدك تجاوبينا يعني برسالة. بنحطها بسرعة, بننصبها بسرعة, وهي بتجمع الناس حواليها, بتعطينا ظل ومكان للراحة. بالليل قصصها غير شكل, شو هي؟
0: على فكرة كان في جواب زيها. لا
1: لا
0: أوكي.
1: هديك بتفتح وبتسكر.
0: أوكي.
1: الشمسية كانت لا. هاي بنحطها بسرعة وبتجمع الناس حواليها, بنقدر ننام فيها كمان, بتعطينا ظل ومكان للراحة. بالليل قصصها غير شكل, الكشاف كتير بحبه مصبوح لما نروح كامبينج. أكتر من هيك
0: أوكي فهمت مين.
2: صيف معنا كيف ونبسطوا الله يدي الأمن والأمان والفرحة تبان.
0: وأنا سألتكم سؤال, مقطع من أغنية, الأغنية هي تغنت بفيلم, مين اللي غنت شو الأغنية وأي فيلم؟
1: بعتونا كمان بقدر أجي اسم الفيلم. أنا قلبي دليل الأغنية لليلى مراد, الفيلم اسمه أنا قلبي دليل, إنتاج سنة 1974, واللي بعتلنا إياه جاكلين.
0: بعد عندك رسائل؟
1: لا بعد في رسائل. كيفكم حطونا غنيت واني مارق مريت معك ورشدي من كسرة الشمال وانا مارق مريت.
0: اغني حزينة خلينا مفرحين.
1: وانا مارق مريت
0: جنب ابواب البيت بين السكان وابوابه أدقيت ما في حد بالبيت.
1: عارين صوتك كتير حلو, عرفنا
0: أحلى حمنا. منك أكيد
1: أكيد أنا بنفشز بس بحاول.
0: معنا اتصالات, ألو صباح الخير, مين معنا؟
3: صباح الخير.
1: صباح النور سامي.
3: رجعت لكم.
0: يلا منيح.
1: يلا
0: شكرا
3: الله يسعدك يا ربنا,
0: مبسوطين بسمع صوتك وشكرا أنك رجعت لنا.
3: تحكيك الشغلة.
0: يلا معك.
3: اليوم الصبح تحلى فيك
0: يا سلام سامي.
1: أحلام.
3: بالنسبة للغنوية والمغنية أنا مختلف مع الأصدقاء كلياتهم. المغنية شادية والفيلم اسمه عش الغرام.
0: سامي أنت كنت مفزع بالغناني, تعال نشوف إذا مكمل اليوم.
1: شادي
3: والغنوية اسمها مكسوفة إذا مش غلطان.
0: شادي شو بيقول؟ شادي بلان
1: زميلنا ليلى مراد, الدنيا غنوة من فيلم غزل البنات.
0: شو؟
1: هيك بعد كنا ما كانش مركز.
0: شادي لو سمحت تعيدي حساباتك لأنك أنت خبير الراديو بهاي المجال.
1: ممكن الأغاني جديدة الأفلام جديدة.
0: بنفع ويستعين بصديق يا سامي يا غازي. طيب سامي تعال ناخد كنز.
3: واو كنز عشرة.
0: كنز عشرة نقو كنز عشرة نقي إيش تاني؟
3: أوه نقو سبعة.
0: سبعة كمان
1: نقوه هو كان مخيم صيفه معنا.
0: يلا إشي تاني.
3: إشي تاني تلابي
0: نقوه
3: أوكي واحد
1: نقوه لا واحد
0: مفكر. يلا شوفي إيش هو. يلا
1: لا الواحد لا يلا. طلع هويني هاي سامي. من برا أخضر ومن جوا أحمر، ما في صفرة صيفية بتكمل بتكمل بدونها. الكل بده القطعة الشقفة اللي بالنص بنصها. شو
3: يعني
1: هي؟
3: يعني بعدين مع البطيخ.
0: على فكرة وهذيك المرة لا وهذيك المرة
1: يعني شو ده أعمل؟
0: برجه كان برج البطيخ.
1: شو ده أعمل؟ هذا النقع.
0: لا بس ليش دائما سامي رايح البطيخ؟
1: تعال نشوف إيش السر. يمكن السر يقولنا.
0: يلا
1: سامي في حدا رح يعزمك على إشي زاكي كتير هذا الأسبوع، بدك تحكي لنا إيش هو.
0: يا الله مين دي يعزمك يا سامي؟
3: والله من ناحية عزومي أنا رح أعزم.
1: شو عرفك؟
0: بحط أشواطي سامي.
1: يمكن يمكن
0: لا
1: بقدرش حدا يقول يلا يا سامي هالمرة علينا.
0: في أشخاص بحبوا أنه
3: إذا بنعزم لحكي لكن.
1: خلص اتفقنا.
3: خلص
0: سامي شكرا لاتصالك.
3: الله يسعدك.
0: باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
4: الو صباح الخير.
1: صباح النور. مين مبحوح؟
4: انا.
1: ليه؟
4: والله من نازل شوي.
1: ايه سلامتك.
0: ايش اسمك؟
4: عدايم روات.
1: اهلين
0: كمان مره.
4: عداي.
0: عداي
1: عداي كيفك يا عداي؟
0: سلامتك يا عداي.
4: الله يسلمكم.
0: عداي بدنا كنز، تربح معنا كنز اليوم. اي رقم بدك؟
1: 12. اوكو اوكي
0: اوكو
1: اوكو. هاي واحد، هاي كلمه جديده اخترعتها اليوم. اوكو اوكو. ايه عداي اسمع، صوته معروف بالسيف، مستحيل نروح على البحر من دونه، مرات بضيع ومنرجع مندور عليه.
4: واو.
1: ايش هو؟
4: ندور عليه.
1: اه دايما بضيع منا كل محل، منلاقي فردي هون فردي هناك.
4: الحفاي.
1: لا الحفاي او الأبقاب، يعني هن عدة. في الأبقاب
0: شو احنا هوار الطوشي.
1: فيش احلى من الأبقيب. رجعت مودة الأبقيب.
0: طيب
1: على فكرة.
0: المهم
1: والسر اللي موجود بقلب الأبقاب، اوعى تستعجل اليوم، احلى الاشياء بتيجي فجأة
0: فجأة. تستعجلش، الصبر كتير ممكن يفاجئك.
4: أوكو.
0: شكرا يا عداي. نهارك سعيد ودير بالك على حالك. اشرب شاي
1: وما تضيعش الشبشب أو الأبقاب.
0: بنفع تشرب شاي بالصيف. اشرب شاي. اشرب شاي.
4: لا بس حم كتير.
0: حم
1: لا لا بيبارد الواحد. تعرف انه بالمغرب بعملوا
0: ايس تي؟
1: لا
0: الا
1: بعملوا الشاي بحطوه بالبرد اللي هو الـ
0: شو صرتي زي
1: شو صديقنا محمود محمود خطيب صح. من زمان مش عم بحكي
0: مش
1: معنا.
0: مش الشوفير محمد.
1: لا محمد محمود. فالبرد لما تحطيه هيك ببرد.
0: سلامتك يا عداي.
4: الله يسلمكم. بدي اوصل كمان سلامي خصمص لابو الفادي نادر.
0: بوصل ان شاء الله، بيكون عم بسمعنا زميلنا. منوصل له السلام.
4: خلص
0: شكرا.
1: باي عداي سلامتك.
0: معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
1: الو
0: الو
5: صباح الخير.
1: يا جيانا
5: كيف
1: احنا اكثر بالطريق.
0: اليوم مش يوم الخميس، وين رايحة؟
5: لا مش الخميس.
0: عندك تعليم؟
1: عندها مسرحية؟
5: لا.
0: عندك عرض؟ عندك بروفا؟ إيش؟ عندك فحص.
5: أحكي لكم شغلة. من أول شهر 7 لإسا يمكن شفت التوست لما ينحرق. أنا توست العادي.
0: انشويتي؟ ليه؟ مين شواكي؟
5: اتفحمت.
0: ليه؟
5: أرمشت.
0: ليه؟
1: شو صيري؟
5: مخيمات وأطفال وبرك وبحر.
0: ليه أنت مرشدة؟
1: مرشدة.
5: أنا مركزة.
0: مركزة. جيانا مرشدة. جيانا بتركز.
1: مركزة يعني جيانا. كنت تعالي عنا على المخيم بحاجة لمساعدة.
5: أنا بعرف إنك ركزتي. أنا بس على المخيم بتطردوني.
0: شو مركزة عندنا؟ شو عمليت لنا فعالية؟
5: أنا مركزة الفعاليات اللامنهجية.
0: مثل شو؟ أعطينا فعالية واحدة.
5: بس دورات موسيقى، مهرجانات.
1: حلو. بعد في مخيمات؟
0: طب خلي فاتن
1: ما هو جاي عم بفكر.
5: احضروا في عندي مخيم لمين؟
1: لمين؟ لمين؟
5: بهاي الفترة حاليا
0: توحى
5: يوم الخميس آخر يوم. لا لا
1: لا شو
5: توحى هذاك لها مخيم خاص كل السنة.
0: طب ايش عندك مخيم؟ شوقتينا.
1: جانا متكينة بلاتي مع أمي.
0: ايش عندك؟
5: مخيم نساء.
1: مخيم نساء؟ فاتن؟
0: واو فاتن حددت براني تواصلي.
1: رانيا سجلي رقم جيانا عندك
0: عشان فاتن ده تعمل معاكي
1: بعدين. هاي خليها مفاجأة.
0: طيب. اوكي طيب
1: ناش نحكي اكتر تفاصيل عن
0: طيب
1: مخيم
0: خلاص طيب جيانا. بتسألك انت اسا مركزة مخيم بكفر ياسيف ولا وين؟
5: لا بدنون. انا
0: بدنون.
1: حلو.
0: طيب عنا كنز لك بركي لقيتي او عملتي هاي الفعالية عندك كمان.
5: يلا
0: اي يال. رقم
5: انا
1: من الارقام اللي بقيت.
5: ايش الارقام اللي بقيت؟
0: 11 12 13 14
1: 16 17 14. كل ما كبرت حملت ناس اكتر، بتتحرك على البحر مش على البر، الناس بتحب تتفرج عليها من بعيد. مين هي او شو هي؟
5: باخره.
1: بقى حلوه باخره. بابور. بابوري بابوري رايح بابور مش بابور بابور. السفينة طبعا، وبالسفينة لقينا السر. شو بقول السر؟
0: والسر هاد لجيانة خصنا
1: خص عقولة عدي.
0: نعم.
1: رح تكتشفي اشي جديد عن شخص بتعرفيه كتير منيح يا جيانة.
0: الشخص هاد كتير قريب واللي رح تكتشفي
1: مش توحى.
0: ومش توحى
5: إلا الله.
0: اجيانا
5: ناقصك يا اختي.
0: اجيانا ماريا عم تتعب من الصيفيه والفرصه والعطله الصيفيه.
1: نعم.
0: ونفسها عم بنقطع
1: شوي شوي.
0: وبما انك انت تأحمشتي فاعطيها نصيحه كيف نطولي نفسك وبالك ومكملي بنشاط.
5: انا بحكي لك انا بحب الاشي اللي عم بعمله حتى لو تأحمشت شوي. يلا بنرجع بتعرف الحياه بتأشر.
0: حلو
1: خدت معي الاعتبار.
0: هاي رسالة قوية. ماريا بتحب اللي بتعملي بتحب اللي بتعملي المخيم؟
5: نعم طبعا. بس فترة حلوة.
1: صح
5: فترة صراحة أنا بستمتع فيها.
0: حلو.
5: هي متعبة كثير ومسؤولية كثير
1: وفيها متكة بالآخر. صح. كمان
0: صح.
5: لا أنا انبساط يعني حتى لو إنه أنا رايحة أتطوع ما عندي مشكلة.
1: حلو محلاكي جيانا.
0: لذيذ.
1: حلو
0: جيانا شكرا لاتصالك وتتحمشيش لحالك وتصلنا دايما.
1: ورح نتواصل معك.
0: هيك ابعدي شوي عن المخيم وتصلنا.
5: ايه بقدرش يعني اذا ولد غير شو بدي فيك.
0: ليه لا لا تروحيش. خلص بلاش.
5: لا سمح
0: الله.
1: لا لا لا لا
0: شكرا.
5: هيك فتح عيني زي
0: هيك ومش ملاحقين. شكرا جيانا.
5: هلا فيك.
1: باي باي.

0: شو عم بوصلك رسائل؟
1: علاء بعت لنا، علاء قدوم من القص بعت لنا انا قلبي دليلي ليلى مراد من فيلم قلبي دليلي، وشادي زميلنا ليلى بعت لنا قلبي دليلي صح. اسا عم اسمع، ركز اكثر شادي.
2: ولا عمري شفتها.
3: دي هتغني دلوقتي.
2: أعوذ بالله.
3: ليه؟ أنت ما بتحبش النغمة؟
2: عدو أضايق جدا لما أسمع حد بيغني.
3: لو سمعتك كانت ضربتك بالقلم.
2: لو سمعتها هسد وداني.
3: كداب.
2: أراهن.
3: تتبرع بـ20 جنيه للفقراء؟
2: اتفقنا.

0: فلكل اللي جاوبوا الإجابات الصحيحة هي أنا قلبي دليلي الأغنية ومن فيلم قلبي دليلي 1947 ليلى مراد.
1: أنور وجدي
0: فيلم مصري غنائي رومانسي اللي عرض زي ما قلنا ب 1947 ليلى مراد وأنور وجدي صح.

0: بتدور أحداث الفيلم عن ليلى. ليلى الفتاة الجميلة اللي بتعيش بأجواء مليانة بمواقف رومانسية وكوميدية اللي هيك بتتشابك حياتها العاطفية مع شخصية وجدي، ومن هناك بتصير في قصة حب بتواجه كتير من العقبات وسوء الفهم. ومع تطور الأحداث هيك بتدخل الحبكة العاطفية والغناء والاستعراض، بصير في كمان هيك إطار اللي بيجمع الرومانسية والكوميديا والموسيقى اللي بتوصل القصة لنهايتها السعيدة. على فكرة أنا كتير بحب أفلام اللي نهايتها سعيدة. سعيدة
1: كل الأفلام نهايتها سعيدة،
0: مش كلها
1: عادة.
0: لا هذا الفيلم بتميز بعدد كبير من الغناني اللي قدمتها ليلى مراد، بس من أشهرها أنا قلبي دليلي اللي صارت من أشهر أغاني السينما المصرية الكلاسيكية.

0: وإسا ماريا وصلنا لزاوية بيت بيوت.
1: في بعد طيب بيت بيوت رح نسمعها بعدين يعني مجبورة جاوب عدلة وكم من مستمع
0: عندهم. طيب تعين رح لعدلة
1: أوكي. عدلة اختارت رقم 10 اللي هي بنحطها بسرعة وبتجمع الناس حواليها بتعطينا ظل ومكان للراحة بالليل. قصصها غير شكل هي مظبوط الخيمة هي جاوبت وكمان علاء جاوب وكم من شخص جاوبه والسر الموجود بقلب الخيمة هو انه في مفاجأة صغيرة ممكن تغير مزاجكو.
0: مفاجأة اليوم. تغير مزاجكو اليوم
1: فاحكولنا بكرة شو كانت
0: فهالشقة اللي غيرت مزاجكو. في بعد رسالة
1: في كمان طلبوا رقم 13 كنز رقم 13 رح أحكي السر وجاوبونا إذا إيش هو إيش
0: رح أحكي هي. اللغز
1: اللغز الكل بتحمس أول ما بنركبها موسيقى وضحك وطريق

0: الفقرة اللي فيها رانيا رشيد أبو نمر زميلتنا تطرح علينا هيك شغلات لذيذة من أيام زمان. ألعاب من زمن فات، لعبة بيت بيوت مع الدكتورة خلود زباني طناس اللي هي مرشدة ومحاضرة في قسم الطفولة المبكري
1: مبكري
0: أكاديمية القاسمي.
1: نعم،
0: رانيا رشيد أبو نمر،
1: بيت بيوت. كنت ألعب أنا وصغيري. يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الآيباد والبلاي ستيشن ونرجع معكم لأيام الحارة وألعابها النغشي، أيام كانت اللعبة ما بدها شحن ولا إنترنت، كل اللي بتحتاجه شوية حجارة، حبل وصوت عالي يصرخ فرح وسعادة.
2: اليوم بدي أحكي لكم عن لعبة بيت بيوت. لعبة بيت بيوت أو ناس وناس، كل واحد كيف بتفكرها من طفولته. هاي اللعب نوع من أنواع اللعب الرمزي اللي فيه بتنبنى العلاقة بين البالغ والطفل. أكيد بتتذكروا كيف كنا نقعد على الأرض وكيف كنا نبني من المخدات ومن الحرمات بيوت ونتقتل بنات بعض، مين الأم ومين الأبو ومين الجار ومين الأخو. فهي لعبة بسيطة اللي كانت بالحقيقة مدرسة، لأنها مدرسة صغيرة للخيال، للغة، للعلاقة بيننا وبين بعض. بيت بيوت كانت من أكثر الألعاب اللي بتسمح للأطفال إنه عن جد يقلدوا الكبار أو عملياً يمارسوا فيها الواقع اللي هم عايشينه، كيف ما هم شايفين العلاقات اللي موجودة بالبيت، كيف العلاقات اللي موجودة حواليهم، بتدربوا عليها من خلال هذا اللعب. اللعب الرمزي هو لعب اللي بتطور الخيال، بتطور اللغة، بعلم الطفل يفهم الأدوار الاجتماعية وبيساعده كمان على التعبير على مشاعره. وأحلى إشي باللعبة إنه لما إحنا بنلعب مع بعض بنفعش نكون متفرجين، إحنا بنكون شركاء فعالين وعايشين اللعبة بكل حذافيرها. فلما أنا بلعب مع ابني بهاي اللعبة أنا لازم أخذ الدور وأعيشه كيف لازم وأستمتع معه، وهاي القيمة المضافة لما في بيناتنا ملاعبة. إحنا بنعرف قديش أهمية الملاعبة بالتفاعل بين الأهل وبين الأطفال. كانت معكم الدكتورة خلود زباني طناس، مرشدة ومحاضرة في قسم الطفولة المبكرة في أكاديمية القاسمي.
1: ألعاب زمان كانت بسيطة بس كانت تجمعنا بحب وتملانا حركة ونشاط، وضلوا متذكرين أحلى الألعاب هي اللي بنلعبها وإيدينا بإيدين بعض.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: ضيف معنا. شو وصلك رسائل يا ماريا؟
1: شو وصلني رسائل؟ أمجد طلب منا رقم 13، كنز رقم 13 اللي كان الرمز بخصوصه. الكل بتحمس أول ما نركبها، موسيقى وضحك وطريق طويل أحيانا نطلع فيها من دون وجه محددة. وكتبت إنه قلت إنه دائما كان شوفيرنا كان معنا هو محمد خطيب، في مظبوط سيارة الكزدورة أو الباص، والسر الموجود بسيارة الكزدورة في طلعة أو لقاء حلو ممكن يصير قريب جدا.
0: حلو
1: حلو.
0: شو بعد عنا رسائل؟
1: في عنا رسائل، في رسالة رح أقراهم بعدين. سيارة هذا طبعا صباح الخير ماريا وعرين من صحراء النقب. وكلير بعتت لنا رسالة كمان وين دلاقيها. يسعد صباحكم عرين وماريا، أول شي شكرا رجعتونا لأيام زمان بالنسبة للأسئلة وإحنا نجاوب. يا ريت الأغاني تكون كلها من الزمن الجميل، هذا مجرد اقتراح مع احترامي إلكو. أحلى ماريا وعرين وزيدوا الأسئلة.
0: حلو
1: حلو. ذكر حكينا لعدي كان مريض وقلت له في بالمغرب البرد، ف محمود سمعنا فقالنا البرد اللاتاي هو عنا منقول له بريق الشاي، بالعكس ما ببرد، ومظبوط ما ببرد وبيحافظ على حرارة الشاي لفترة طويلة.
0: أوكي. في بعد إشي
1: في رسالة كنت حابة أقرأها من أستاذ نبيل صبحات. صباح الخير ماريا وعرين، كيف كل يوم؟ إن شاء الله بخير، بتمنى لكم نهار حلو. أنا أكيد جاهز. لا هاي وي هاي قديمة. لا لا لا في حدا تاني، سوري لمحمد وينه.
0: طيب قبل ما تشوفي أنت مين اللي بعت لك،
1: لقيتها بعدين
0: لقيتيها، يلا هقريا
1: كلمتين وبس. يا أمهات سؤال لإلكم، كل لإلكم ولادكم ما شاء الله، وهاي الأولاد لإلكم لأولادكم ما شاء الله، وهاي الأولاد اللي بالشوارع بيعملوا الفوضى والصراخ والدجيج وغيره، لمين هدول الأولاد؟ مش أولادكم وأنتوا قاعدة تتقصقصوا بزر ولا عبالكم. يعني نبيل نحن عم نعمم هون.
0: لا يعني أنا يعني فهمته،
1: وأنا فهمته بس مش كل الإمام.
0: بعدين بنقول يا مصيبتي، وبعدين بنقول يا شو هاي اللي عم بيصير والمآسي اللي عم بتصير. أولادنا اليوم موجودين قسم كبير منهن بالشوارع. صح. مش بأمان. صح. فنبيل عم بيحكي من صرخة وجع.
1: صح.
0: الأولاد مين بليز؟ يمكن مش عم بتقصقص بزر بس يمكن
1: مشغولة بالتليفون.
0: تأكدي لما بيقول لك إنه أنا طلعت وينه راح.
1: عنا زاوية بعدين الأمن والأمان.
0: صح.
1: رح أما نلحق نسمعها، مهمة جدا
0: بعد
1: كمان.
0: بعد بتقري رسائل ولا
1: لا؟ لا خلصنا.
0: طيب نروح لبطاقة رقم 23، شو بتحكي لنا؟
1: بطاقة 23 من الزميلة سوزان دبيني اللي هي من القلب للقلب، واليوم هي عن الفخر بالنفس. كل إشي مرقنا فيه، كل الظروف الصعبة اللي منواجهها، كل مرة وقعنا ورجعنا وقفنا على إجرينا وكملنا رحلة الحياة، يمكن اليوم لازم نقول لحالنا شابو. تعال نسمع أكتر من سوزان كيف بتحكي لنا من القلب للقلب، وبنسألكم شو أكتر إشي بتفتخروا أنتو فيه
0: بنفسكم.
1: بنفسكم.
2: بطاقة رقم 23 من القلب للقلب. أنت فخور بنفسك، لازم تكون فخور بنفسك، لأنه الزمن هو اللي علمك، هو المعلم الحقيقي بدون تنازلات. كل شيء مرقته بحياتك، إن كان مواقف حلوة أو مواقف صعبة، إن كان لقاء جديد أو وداع بيكسر القلب، كل شيء أنت مرقته وبعدك واقف على أجريك، بعدك بقوتك بعنفوانك، بعدك مواصل رحلة الحياة بكل شجاعة. المراحل اللي بنمرقها بحياتنا أوقات بنحس إنه كل شي انتهى، كل شي ضاع، وبتطلع بالمراي بتشوف هالإنسان اللي مع كل هالألم بعده واقف وبعده مستمر وبعده بيتحمل وبيقول الله بفرجها. هذا الإنسان اللي شايف واقف بالمراية لازم تكون فخور فيه، لازم تفتخر إنه لحد اليوم ما في شيء كسرك مع كل اللي مرقته، لازم تفتخر بكل خطوة عملتها، ويمكن دموعك كانت بعيونك ولكنك مرقتها وتخطيتها. قدر نفسك، اهتم بحالك وبصحتك، صحتك النفسية قبل الجسدية حتى، لأنك مش لحالك، لأنه الله معك وكتير ناس شايفينك قدوة. واللي الناس بيكونوا شايفينه ومقدرينه كقدوة بحياتهم بيستحق التقدير. وانت على كل اللي عملته ومرقته بيستحق التقدير. من القلب للقلب مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: بتمشينا.
1: نعم.
0: معنا مستمع. ألو صباح الخير.
1: أوه عنا رسالة كمان. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: هلا
1: هلا مين معنا؟
2: بكل عافية.
1: يزيدك. مين معنا؟
2: أم كريم.
1: أهلين أم كريم.
0: أهلا وسهلا بأم كريم.
1: تعرفي أم كريم لو كان عندي ولد
0: كمان زيادة. ولد غير حبيب.
1: آه. أو ثلاث صبيان كان عندي حبيب عزيز وكريم.
0: عزيز وكريم.
1: نعم.
2: حبيبي.
1: نعم.
0: عندك
2: أنا عندي ثلاث صبيان.
0: شو أسميها؟
1: الله يحميها.
2: كريم وأكرم وكريم.
1: كريم وأكرم وكارم.
0: كريم أكرم
1: كل الكرم وأحلى. حلو.
2: أكرم من الثاني.
1: حلو الله يحمين.
0: أم كريم عندنا كنز بدنا نربحك كنز.
2: غيارة حطيني أنا الكنز ربحته.
0: يا حبيبتي إحنا كمان مبسوطين بسمع صوتك.
1: من وين أنت أم كريم؟
2: عندي تعليق واحد كان صغير بسيط.
0: يلا شو هو احكي لنا التعليق.
2: اللي أسبوعين بحاول أرسل فيكم. يعني أنتوا بتشوفوا في متابعين قبل ومستمعين بفوتوا كل لقاء بفوتوا. طب خذوا أرقام جديدة. فورم هذا جديد. رأي جديد.
0: يمكن هي مشكلة تقنية.
1: تقنية لأكثر المرك البدالي نفسها.
0: البدالي نفسها لما بتحول لنا الاتصالات. يعني هي مشكلة اللي بتكون.
1: ودائما بنحب نسمع المستمعين.
0: فش أحلى من فش أحلى منكم. صوتك يعني.
1: من وين أنت أم كريم بس؟
2: من أحلى بلد.
1: من؟
2: من أحلى بلد.
1: وهي؟ كل واحد وبلده. ها أم كريم.
2: لا بدو كتلك بلدي وعرفيها.
1: أوكي احكي لنا.
0: لا أنت دك تحزري.
2: وانت فايتي عثمانك كبور وعقبالك شفا عمر وعبلين. ولما بتطلع في البلد بتشوف البحر قدامك عكا وحيفة.
1: يا شفا عمر. شفا عمر؟ لا
2: لا لا لا.
0: عم بتقولك كبول.
1: كبول.
2: كبول.
1: شفا عمر وعبلين.
0: رانيا.
2: بحدونا.
1: شفا عمر وعبلين.
0: كمان لحظة كمان
1: بير المكسور.
2: تامرة
1: تامرة تامرة تامرة
2: تامرة. عروس الجليل.
0: عم تشوف البحر من عندك
1: فوق.
0: اه والله.
2: والمينا مينا حيفا مينا عكا.
1: حلو طبعا. كريم
0: حلو. خلصنا نيجي نطلع عليك من بحر.
2: يلا نستقبل
0: فيه. شكرا.
1: فأم كريم أي كنز من الكنوز بدك؟ أي رقم؟ ألو.
2: ثلاثة أخذوا.
1: اثنين ما أخذوا.
0: تسعة.
1: اثنين.
0: يلا خلينا اثنين.
2: اثنين.
1: الأطفال أول ناس بلحقوها. إلها نكهات وألوان كتيرة. بالصيف بتصير نجمة الحارة. مين هي؟
2: بوزة.
1: سيارة مزبوط. البوزة. سيارة البوزة. عربية البوزة.
0: مزبوط.
1: وفيها السر. والسر بقول اليوم عندك إعفاء رسمي من تحسب السعرات
0: الحرارية.
1: الحرارية
0: يعني كلي مثل ما بدك.
1: قد ما بدك شو ما بدك. اليوم عندك إعفاء.
0: اليوم مسموح لك. أم كريم اتدلعي. كوني كريمة مع نفسك. أم كريم مبسوطين إنه لقط الخط وسمعنا صوتك.
1: ودائما التسليم. حاولي
0: دائما. حاولي
1: دائما
0: ولا تتنازلي.
1: بالآخر تزبط.
0: شكرا. باي باي. وصلنا لزاوية شريهان حجير باكي. حكيت اللي علي اللي منشوف كتير شغلات من القلب منعيشها وبتفضفض لنا إياها بطريقتها الخاصة.
1: نعم.
3: سلامات. ريل يدوب 40 تاني لعيد ميلاد طفلة صغيرة والسوشيال ميديا قلبت لقاعة محكمة. الفستان غلط. الديكور أوفر. الاحتفال مبالغ فيه. والأم استعراضية. كل واحد صار قاضي ومحامي وخبير تربية بنفس الوقت. مين قال أصلاً إن كل الناس لازم تحتفل بنفس الطريقة؟ مثلاً أنا إذا بتسألوني بقول رأيي بكل بساطة إنه هاد مش ستايلي. أنا شخصياً ما بحتفل بهاي الطريقة لا بعيد ميلادي ولا بعيد ولادي ولا بعيد جوازي ولا بعيد خطوبتي. بس هاد رأيي أنا مش قانون ومش مقياس نحاسب عليه الناس. ما الواحد كل يوم بشوف أشياء مش ستايله. يا ما بشوف أواعي حفلات مش ذوقي. حتى في أنواع صفرات مش إلي مش أنا. أما بعرف أعمل شغلة عبقرية اسمها سكيب. نكمل نمرق نروح على الفيديو اللي بعده. تعرفوا شو اللي بقهر؟ في ناس مقتنعة إنه أي إشي ما بعجبها لازم توقف عنده وتنتقده وتحكم عليه. طب شو هالثقة يا؟ صرنا نفهم نوايا الناس من ورا الشاشة. طب يا عمي يمكن هي هيك بتحب. يمكن هاي طبيعة حياتها، تربت هيك، يمكن أصلا كل القصة جزء من شغلها. إذا هي مثلا بلوجر أو صاحبة مصلحة أو صانعة محتوى، يمكن كل هاد بالنسبة لإلها تسويق. كل لايك، كل مشاركة بالنهاية بتتحول لشغل، زباين ودخل. يعني إحنا شايفين عيد ميلاد وهي شايفة يوم شغل، وصلت؟ شو بعرفنا؟ الدنيا لازم تقوم وتقعد مش على الاحتفال، إنما قديش صرنا قاسيين، منرتاح أكتر وإحنا منحاكم الناس من ورا الشاشة، وأنا منهن على فكرة مرات. فإذا مش عاجبك عادي، إذا مش ذوقك عادي، فش داعي نجرح ونهاجم ونفترض ونقرر شو نوايا العالم. أفضل تعليق بالعالم هو لا تعليق، نو كومن. إذا عجبك احضري، إذا ما عجبك اعمل سكيب وبس. يا ريتني بلوجر كنت طلعت وحكيت اللي بقلبي للناس كلها. يلا باي وسلام، شريهان هجير بيكي.

0: أغاني كتير حلوة وجديدة عم
1: صيف
0: بتكون.
1: 2026 معبى مفظعين. العسالي طلع مبارح
0: العسالي كمان جديد. طيب الأمن والأمان كمان كتير مهم بهذا الصيف جداً. ومش بس مهم التجدد
1: مهم مهم مهم مهم تسمعوا للآخر إيش عم بيقول
0: الرائد حسن فرج اللي هو الناطق باسم الشرطة للإعلام العربي.
1: نعم.
0: و شو رح يحكي؟
1: رح يحكي عن الأمان في الشوارع خلال الفصل الصيف خصوصا في قيادة الشباب على الطرقات. لأنه يعني بتعرفي كنت عم بحكي مع شريهان مبارح يعني الأولاد عندهم صار بجيل 17 رخصة
0: الله يساعدنا
1: يعني إما. الدنيا سيف واو وبتفشخروا
0: وعن جد الأهل الله يساعدين يعني قديش ممكن يسيطروا ممكن واو. يقول لك طالع مش طالع ما تعرفش من مع مين راكب ومين اللي عم بيأثر عليه
1: الحمد لله أنا بعده بدوش يعني الرخصة اجتماعي.
0: طيب فاتن حداد طبراني هي اللي أعدت هاي الزاوية
2: بلشت عطلة الصيف وكلنا فرحانين وخاصة أولادنا ومع هذا بدنا عطلة آمنة وهاي مسؤوليتنا.
3: الرائد حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي. الطريق مش مكان لإثبات البطولة. للأسف في كل صيف منشوف شباب بيعتقدوا إنه السرعة أو القيادة المتهورة هي نوع من الشجاعة أو استعراض العضلات، لكن الحقيقة مختلفة تماما. زي ما بيقول المثل في العجل الندامي وفي التأني السلامي. الطريق والشارع مش حلبة سباق ولا مكان لإثبات من هو الأقوى والأشجع. ممكن إنك تضغط على دواسة الوقود لخمس ثواني بس ممكن تدفع ثمنها لسنوات طويلة أو تخسر حياتك وحياة غيرك، تخرب كمان بيت أهلك. لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة، اربط حزام الأمان وما تطلع مع سائق يقود بتهور. الوصول بعد خمس دقائق أفضل من إنه ما نصل أبدا. شرطة إسرائيل طبعا ستكون منتشرة على الطرقات وستستخدم وسائل تكنولوجية متطورة لرصد المخالفات الخطيرة، بس هدفنا هو مش تحرير المخالفات بل منع الحوادث وإنقاذ الأرواح. وإذا شفتوا سائق يقود بطريقة خطيرة أو شخصا يشكل خطرا على مستخدمي الطريق ما تترددوا في الاتصال في مركز الطوارئ 100 لأنه بلاغ واحد ممكن أنه يمنع مأساة لعيلة كاملة. أما إذا احتجتوا لمعلومات أو استفسارات حول خدمات الشرطة فيمكنكم التواصل مع مركز المعلومات 110. وتذكروا دائما الطريق لها ناسها والغلط فيها ثمن غالي.
4: صيفوا معنا زاوية الأمن والأمان. إعداد فاتن حداد طبراني.
0: قديش مهم
1: مهم مهم جدا
0: مهم كتير ندوه لهي الشغلات.
1: تعرف انه انا مرتاحة ابني صار 18
0: طمنيش بالك كتير
1: تمام بس بعده بالدوش
0: طيب
1: فانا مش مستعجلة يعني
0: اول عاخر
1: راح تمام
0: بس, بس مجرد انه ما عندوش هاي اللهفة هاد بدل انه
1: عم بستنى تا ينضج
0: اكتر. انا بخاف من هاي اللهفة انه ما مصدقين ما مصدقين ومتحمسين تروي
1: بالزبط.
0: شكرا لكل مين تبعنا شكرا لكل مين رفقناك وشكرا لكل مين كان معانا في بإي زوايا كتير لبكرة رح تبقى معنا
1: وفعالية جديدة بكرة فبدنا نشكر كمان الطاقم الكبير اللي برافق المخيم صيفوا معنا فاتن حداد طبراني جسلين محمد بريق رانيا رشاد أبو نمر شريهان حجير باكي ولينا شحادي رزق والزملاء محمد الشيخ خليل سوزان ديبيني غازي أبو بكر وأمجد حسين وانضموا لنا إسا بهذا الشهر كمان من قسم الديجيتال يوسف
0: خليل
1: ولورا
0: حجلي
1: ممتاز عارين برافو هيك حفصة
0: مركزة معك
1: مركزة ممتاز
0: شكرا لك ماريا دبينا
1: وإلك عارين بسول
0: شكرا لكل مين تبعنا رفقونا بكرة من 10 لـ 12 نفس الموعد صيفوا معنا شكرا لرانيا رشاد أبو نمر خين دهان نادية أسمر مارون باي باي
1: باي

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: عناوين الساعة من مكان: مقتل 3 أشخاص على متن سفينة سعودية تعرضت لهجوم حوثي عند باب المندب، والجيش اليمني يقصف أهدافا للجماعة. وفد عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى سوريا للإعلان عن إحراز تقدم كبير. إيران تتباهى وتقول إنها صمدت أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، والحرارة تبدأ بالانخفاض غدا.
0: راديو مكان، الأخبار.
4: انتصف النهار في أورشليم القدس، السلام عليكم. في اليمن تعرضت سفينة تجارية سعودية لهجوم صاروخي حوثي عند باب المندب، وأفادت قناة الحدث بمقتل 3 من أفراد طاقمها وهم باكستانيان وأندونيسي. واستهدف الطيران المسير للقوات اليمنية مواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات بمحافظتي الجوف ومأرب. أفادت شبكة رويترز بأن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور سوريا للإعلان عن إحراز تقدم كبير. وفي وقت سابق كشفت القناة 12 عن اتفاق أمريكي إسرائيلي سوري يقضي بإخراج مواد نووية مخزنة في موقع سري داخل سوريا منذ عهد نظام الأسد. وبحسب التقرير هددت أورشليم القدس بقصف الموقع في حال عدم إخلاء المواد النووية منه. ويدور الحديث عن مواد يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة قذرة، وهي سلاح غير نووي يجمع بين متفجرات تقليدية ومواد مشعة. تواصل إيران تحدي الرئيس الأمريكي، إذ قال وزير خارجيتها عباس عرقجي إن ترامب الذي بدأ الحرب بتغريدة دعا فيها إلى الاستسلام غير المشروط عاد بعد 20 يوما ليتوسل من أجل التفاوض. وأضاف عرقجي خلال مؤتمر صحفي أنه لم يكن أحد يعتقد أن إيران ستتمكن من الصمود أمام الولايات المتحدة والنظام الصهيوني والدول الغربية من دون أن تنحني أو ترضخ. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة شخصين جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية بجنوب البلد، وتم استهداف سيارة إسعاف. من المرتقب أن يلتقي اليوم رئيس الموحدة منصور عباس وعضو الكنيست المستقيل من حزب يش عتيد يؤاف سيجالوفيتش لمواصلة المحادثات لضمه إلى الموحدة. وقال سيجالوفيتش إنه يتفهم الخشية لدى الجمهور من هذه الخطوة، وأن هذه الخطوة ولكنها ستخدم الهدف الأسمى وهو استبدال الحكومة حسب قوله. وذكر موقع ولا الإخباري أن سيجالوفيتش قال إن الربط بينهما سيسهل على صفوف المعارضة قبول فكرة الاعتماد على الموحدة أو ضمها إلى ائتلاف محتمل. في عقاب اعتقال 10 مشبوهين بابتزاز الخاوة، توجه وزير الأمن الوطني بنكفير إلى الضحايا وقال لا تخافوا من تقديم شكوى، وشدد على أن الشرطة قادرة على الوصول إلى المجرمين وتنفيذ العمل. في جنوب إفريقيا قتل 14 شخصا وأصيب آخرون في منجم غير قانوني يشار إلى أن مواطنين يحاولون أحيانا الدخول إلى مناجم مهجورة لتخليص ما تبقى منها، وفي بعض الأحيان يجبرون على القيام بذلك إثر تهديدات من عصابات جنائية عنيفة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ بدءا من يوم الغد انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الجمعة المقبل ضمن معدلاتها، وهذه درجات الحرارة الصغرى المرتقبة الليلة: أورشليم القدس وتل أبيب 24، حيفا والناصرة 26، وفي بئر السبع تصل إلى 23 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولت 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
8: دقيقة حبيبي بس شوي.
9: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
8: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع 11 من آب أغسطس من العام 2026، استطلاع جديد يشير إلى تقدم غادي أيزنكوت حزب يشار وتصدره لائحة المقاعد مع 24 مقعدا، بينما حل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثانيا مع 22 مقعدا. غضب في حزب الليكود بعد إعلان رئيس الوزراء نتنياهو عن تخصيص مقاعد للوزراء ساعر حيم كاتس وإسرائيل كاتس في قائمة الحزب دون ما حاجة إلى خوض الانتخابات الداخلية. والأزمة بين الأحزاب العربية الثلاثة في أعقاب نشر بيان لجنة الوفاق تتعمق أكثر وأكثر وتنذر بالانقسام في حال عدم التوصل إلى حل وسط. وبعض المصادر تتحدث عن تقدم في المحادثات بين الموحدة والنائب السابق عن يش عتيد يوآف سيجلوفيتش. وزارة التربية والتعليم عشية افتتاح السنة الدراسية الجديدة تصدر منشورا جديدا يحدد قواعد العلاقة بين لجان الأولياء وطواقم التدريس. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بأن الحصار البحري على إيران بات مؤثرا أكثر من المسار العسكري. في الإنتاج جسلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بضيفي الأول في حلقة اليوم الزميل الصحفي والمحرر في واسكم يزيد دهامشي. أهلا وسهلا بك.
11: أهلا بك رائد، أنت وجميع المستمعين.
10: استطلاع جديد يشير إلى تقدم أيزنكوت ويحسن موقعه في صدارة قائمة المقاعد. هل هذا الاستطلاع يعطي انطباع بأن حزبه قوي في الميدان؟
11: هذا الصحيح، يعطي انطباع أن أيزنكوت قوي في الميدان، ولكن أنا أعتقد رائد أنه إحنا دائما نسارع في تقبيل بنيامين نتنياهو انتخابيا. التقديري أنه هذا مبكر جدا، هذا الحديث عن هذا الموضوع وهذا الخطأ الذي يقع به دائما اليسار الإسرائيلي، أنه يبدأ الاحتفالات قبل أن تبدأ الحفل وما تخلص الحفل ولا هو خسران. وهنالك أمثلة كثيرة في التاريخ السياسي بإسرائيل، وأكثر مثال واضح عندما بات الإسرائيليون وفارس بعد مقتل رابين رئيس حكومة واستفاقوا في الصباح نتنياهو رئيس حكومة.
10: وحصل بعد ذلك أيضا مع جانتس الذي احتفل هو لبيد واعتقد بأنهما حققا انتصارا كبيرا، ولكن بالتالي اتضح بأن هنالك تعادل، وفي المرة التي تلتها كان الفوز من نصيب نتنياهو. الآن تعالي يزيد نتقدم إلى شيء مهم جدا فيما يتعلق بالمحادثات بين سيجلوفيتش والموحدة. هنالك حديث عن أن يعني المحادثات قطعت شوطا إيجابيا ومهما في الأيام أو الساعات الأخيرة.
11: أنا تقديري بأنه الاتفاق ما بين منصور عباس وسيجلوفيتش هو اتفاق نهائي. المعضلة التي بقيت هي أن يتمكن النائب منصور عباس من أن ينال موافقة المؤتمر العام الموحد على ضم سيجلوفيتش وفي أي موقع. اليوم هنالك اجتماع بين النائب عباس وسيجلوفيتش في ساعات ما بعد الظهر، وأنا تقديري يعني هذا مش للاتفاق بقدر ما هو تنسيق خطوات، لأنه الاتفاق بناتهم من ورانا. وعليه ما تبقى هو أن يوافق مؤتمر الموحد على ضم سيجلوفيتش.
10: هل هذه الخطوة من شأنها أن تدعم خطاب منصور عباس الذي يرنو من خلاله إلى التأثير أكثر من خلال الانخراط في الائتلاف الحكومي؟
11: هذه الخطوة لها عدة أهداف. الهدف الأول تقديري هو إبعاد شبح الحظر عن القائمة العربية الموحدة، وهذا أمر مهم. والهدف الثاني هو أن تتمكن المعارضة التي تريد أن تشكل حكومة من أن تتحدث عن الموحدة الآن بشكل آخر، لما موجود واحد زي سيجلوفيتش لا يستطيع أحد أن يتهم الموحدة بالإرهاب والعرب وما إلى ذلك. وعليه قد تكون خطوة إبداعية من الدرجة الأولى بحيث أن تدعم الموحدة الائتلاف من الخارج مقابل اتفاق يشابه 550 على أن يكون سيجلوفيتش وزيرا عنها داخل الحكومة، وهذا ممكن حتى من ناحية قانونية ليس فقط من ناحية تقنية. وممكن أن يستقيل سيجلوفيتش وتدخل الموحدة عضو آخر إلى الكنيست ليذهب يكون وزيرا في الحكومة ممثلا لها. ولكن حتى يحصل هذا رائد وهذا مهم يعرف الشعر العربي حتى يحصل هذا يجب أن تحصل المعارضة على مقاعد أكثر من من من نتنياهو ومجموعته لأنه لا تستطيع المعارضة أن تأخذ الموحدة إذا كانت في الشارع اليهودي أقل عمليا من نتنياهو.
10: بما يتعلق ببيان لجنة الوفاق الذي أثار موجة من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض له، هل من الممكن احتواء الموقف والتوصل إلى حل وسط بالنسبة للأزمة بين الأحزاب العربية الثلاثة؟
11: حتى هاي الدقيقة لا يبدو بأن هنالك عمليا إمكانية لاحتواء هذا الموقف، لا سيما وأن الجبهة تقول بأنه إحنا لم نتلقى أولا عرض من العربية للتغيير بشأن الثاني والسابع ونحن ملتزمون حتى هاي اللحظة بقرار لجنة الوفاق. الآن أنه إمكانية أن يتم تشكيل الثلاثية من جديد هذا دائما ممكن، السؤال إذا توافقت الأحزاب يعني من الذي سيدفع ثمن هذا التوافق؟ هل ستقبل الجبهة أن تدفع ثمن هذا التوافق؟ هل سيقبل التجمع أن يدفع ثمن هذا التوافق؟ وذلك ثمن يجب أن يدفع، وكان مطروحة فكرة رائد بالماضي صيغة هي كانت مقبولة على الجميع أنه ثاني سابع للعربين للتغيير، وللأسف لم يتم تمنيها. ما أريد أن أقوله أنا إذا سمحت برأيي كل لحظة، مش كل يوم، إحنا كنا نزمان كل يوم كل لحظة تمر على القائمة الثلاثية ولم تشكل أو لم يعلن عن عدم تشكيلها وإيجاد بديل أنا تقديري بأنهم يخسروا مئات الأصوات يوميا.
10: شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، على هذه النظرة التحليلية، الزميل الصحفي يزيد دهمشي المحرر في واسكام، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا أستاذ رائد.
10: شكرا.
12: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
10: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، سيد مازن غنايم. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
13: يعطيك العافية أخي رائد، أنت وكل إخوة المستمعين.
10: بعد ما صدر بيان رسمي من قبل لجنة الوفاق حول التشكيلة والتوليفة المتعلقة بقائمة المشتركة الثلاثية، وكان في هناك طبعا ردود فعل متباينة، حضرتك أصدرت بيان حاولت من خلاله أن تلطف الأجواء، أنت زعلان على طرف معين؟
13: لا طبيعي، لا أنا كنت
10: مش زعلان،
13: لا أنا بتمنى كان يكون الوفاق، لأنه بدنا هذا الوفاق وإحنا اليوم يبقى مثل الحاجة لهذا الوفاق. بس شفنا إحنا بعد عمليا اللي صار، يعني مسؤوليتنا واجبنا الوطني والأخلاقي إنه نتدخل عشان يكون هذا الوفاق ويكون، يعني دائما إحنا بنقول في عنا الثلاثية وفي عنا الموحدة، بكاش تصوت للموحدة صوت للثلاثية، بكاش تصوت للثلاثية صوت للموحدة، كان هدف واحد وحيد كيف نصل لنسبة تصويت 70%، لأنه إذا إحنا وصلنا لنسبة تصويت 70% لا يمكن الحكومة الحالية مع اليمين مع بن غفير وسموتش إنه ترجع وتتحكم فينا أخرى 4 سنين.
10: أنت خايف إنه يعني يحصل نوع من الانقسام داخل المشتركة الثلاثية؟
13: إحنا طبيعي هدفنا واحد وحيد، ما يكونش انقسام، بس إذا هذا لا سمح الله الانقسام ظل موجود كيف هو الدوم وضعنا راح يكون سيء، لأنه إحنا اليوم يعني أنا مع زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية وكثير من الغيورين والخيارين من أبناء مجتمعنا وهن كثر، إحنا قاعدين نقنع الناس اللي ما بدها تصوت لأنه هن كثار، إحنا بدنا نرجع لورا 4 سنين أخي رائد التصويت كانت أقل من 50%، فإحنا اليوم عشان نحافظ أول إشي نحافظ على 50% ونزيد أخرى 20 عشان نمنع من هاي الحكومة تشكل حكومة أخرى مرة، المفروض تكون وحدة، المفروض يكون متفقين. الشرخ إذا هذا لا سمح الله استمر طبيعي مش تصل إحنا وبضعف من قوتنا إحنا كناس اللي بدنا نجبر الناخب العربي يطلع ب 27/10 يصوت ويصوت للأحزاب العربية. فهذا هدفنا، هدفنا الوحدة، هدفنا إنه نكون مع بعض، واليوم إحنا بأمس الحاجة لهذه الوحدة. ليش؟ لأنه يمكن إحنا كسلطات محلية عربية يعني زايقين المرين لأنه إحنا أمام التحديات الكبيرة اللي بيعاني منها المواطن.
10: يعني بالنسبة للميزانيات
13: شح الميزانيات، هدم البيوت، عنف جريمي، بنية تحتية، كل هاي الأمور يعني اللي بيعاني منها هو رئيس السلطة المحلية.
10: طب سيد مازن غنايم، أنتوا شكلتوا لجنة سباعية منبثقة عن لجنة الرؤساء مظبوط، وحاولتوا أنكم يعني كنتوا متحمسين في البداية وحاولتوا تتدخلوا وحاولتوا يعني تقدموا بعض الخيارات والحلول من أجل يعني احتواء الأزمة والتوصل إلى اتفاق. لماذا في مرحلة معينة يعني حصل نوع من التراخي بين قوسين أو اتنزلت عن هذا التدخل المباشر؟
13: لا ولا مرة أخي كان تراخي، أو ولا مرة
10: اتنزلنا. تركت الموضوع للجنة الوفاق، تركته للجنة الوفاق.
13: لا اللي صار أخي لما إحنا وصلنا لقناعة إنه لا يمكن يكون إعادة بناء القائمة المشتركة، فمن هنا بلش مش التراخي، مثل ما تقول ضربنا بريك. لأنه من خلال المحادثات، من خلال الجلسات اللي كان في بلدية سخنين أو في كفر قرع أو في راهط، وصلنا لنتيجة أنه ظاهر لا يمكن يكون قائمة مشتركة اللي بتمثل الأربع أحزاب. فدخلوا إخوتنا في لجنة الوفاق أنه على أمل أنه يوفقوا الثلاثية، وقلنا مبارك مبروك وإن شاء الله أنه الله بقدركم وبنقدر نصل للموحدة من جهة والثلاثية من جهة أخرى. بس طبيعي البيان اللي طلع قبل يومين خلى كل واحد منا يكون كثير كثير كثير الآن على على
10: بس
13: على
10: أنت طلعت بيان، طلعت بيان بعد ما حصل يعني هذا الشرخ بفترة قصيرة جدا، ما شفت فيه كثير يعني ردود فعل مرحبة بالبيان.
13: لأنه أنا بقول لك ليش أخي رائد، وأنا بدي أشكرك على هذا السؤال، لأنه أنا قلت في الماضي جملة وبدي أعود أعيدها. مشكلتنا في مجتمعنا العربي عندنا انتمائنا الحزبي فوق للمصلحة، فوق المصلحة العامة، أو فوق حتى انتمائنا لقوميتنا لهويتنا حتى. فطبيعي شفنا في إخوتنا مثلا في الجبهة اللي بيمكن لأني كل الاحترام، هني باركوا في الاتفاق، إخوتنا في التجمع باركوا بالاتفاق. مين اللي ما بارك بالاتفاق؟ عمل العربي إلى تغيير. يعني بدل ما نقول انه كنا نضرب بريك كلياتنا، تعال نشوف يا اخي نسوي المستحيل على امل تعرف شو، ما كانش عندنا مشكله ان كان السباعيه او لجنه الوفاق، نقعد اخرى مره مع ثلاث ممثلي ثلاث احزاب. يعني اليوم في مشكله في شرخ معين، تعال قبل ما تطرح انت للاعلام يعني. فكان هذا هدفنا، هدفنا واحد وحيد انه كيف احنا يعني بدنا نخوض الانتخابات القادمه بحزبين ومش بثلاث احزاب.
10: معناته انت زعلان عمليا انه يعني ما حد رحب باقتراحك او موقفك؟
13: لا لا انا مش زعلان، بالعكس اصلا اللي
10: بدي شو عم بتقول انت بتكوش بلاش يعني؟
13: لا لا ما قلتش هيك، انا قلت حتى انه اذا اليوم الثلاث احزاب بيعطونا اليوم تفويض، احنا مستعدين نربط الليل مع النهار علشان يكون تكون هذا الوفاق. لحد اليوم طبيعي زي ما انا قلت في حزبين اللي هو التجمع وإخوتنا في الجبهة اللي باركوا الاتفاق للجنة الوفاق أقرت فيه. يعني من هنا بيجي بيقولوا لنا إنه عمليا استريحوا. إحنا طبيعي بنتعامل بالسياسي، واللي بيتعامل بالسياسي بيكون نفسه طويل ورقبة طويلة وبدي عد مش للعشرة بدي عد للمليون. إحنا في نهاية المطاف بهمنا يا ريت
10: حصل اتصال أو حصل يعني تواصل مع الدكتور أحمد الطيبي رئيس القائمة العربية أو رئيس الحركة العربية للتغيير؟
13: لا طبيعي، يعني أنا حكيت مع الدكتور أحمد، هذا مش سر. الدكتور أحمد كثير زعلان. أنا اليوم شفت بيان لإله إنه في عنده حل وسط، فبتمنى أنا من إخوتنا في الجبهة وفي التجمع إنه يسمعوا الحل الوسط. وإذا هذا يعني بكون مقبول، أنا أفتكر أكثر ناس بنكون سعيدين. يعني
10: شو هو الحل الوسط؟ شو هو الحل الوسط؟
13: لا وما قال شو الحل الوسط، بس قال أنا في عندي اقتراح لحل وسط اللي ممكن يجمع الثلاث أحزاب مع بعض. وطبيعي بارك الله فيه، هذا إشي مبارك. يا ريت اليوم أنا طبيعي بناشد أخونا سامي أبو شحادي، بناشد أخونا يوسف، هو قعدوا مع الدكتور أحمد، أنتوا الثلاثي اصلوا لأي صيغة، وإحنا في نهاية المطاف إحنا بنكون أسعد ناس. يعني اللجنة القطرية مع زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية أخذنا على عهدنا مهمة اللي هي أول إشي واجبنا الأدبي والوطني نسويها، كيف بدنا نطلع الناس بصبيحة 27/10 يطلعوا يصوتوا، كيف بدنا نصل لنسبة تصويت 70%، هاي إحنا أخذنا على عهدنا وهاي بدنا نسويها. بس بدنا نسويها إذا في حزبين، أما إذا بكون أكثر من حزبين عمليا هني بصعبوا علينا هاي المأمورية.
10: سؤال أخير، كان في اتصال بينك وبين الدكتور أحمد الطيبي، لماذا لم يعني يكون أو يحدث اتصال بينك وبين سامي أبو شهادي ويوسف جابرين؟
13: لا لأنه سامي أبو شحادي وأخونا يوسف، أنا أول إشي أخي رائد عيش علاقتي مميزة مع الكل يعني أوكي. مع الأخ يوسف اللي بنحبه كثير، ومع الأخ سامي أبو شحادي، ومع الدكتور إحمد والدكتور منصور عباس، يعني إحنا علاقتنا مميزة مع الكل، ولا مرة فرقنا بين حزب وحزب وبين انتماء سياسي وانتماء سياسي عشان يكون. بس بما أنه إخوتنا في جبهة إطلعوا بيان أنه هن راضيين عن هذا الاتفاق، التجمع إطلع أنه هن راضيين، اللي الوحيد اللي إطلع بيان أنه هو مش راضي الدكتور إحمد، فكان واجبنا أنه نتواصل مع الدكتور إحمد نشوف ليش وصلوا لهذا الوضع، شو ممكن نسوي إحنا عشان نعاود نجمع الثلاث أطراف. فطبيعي هذا كان من منطلق المسؤولية مش أكثر. أما أخونا يوسف يعني مستعد أحكي معه الصبح وضر ونفس الشيء أخونا سامي أبو شحادي، ما عندناش مشكلة الحمد لله.
10: شكرا لك سيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، شكرا
13: جزيلا.
10: إلى اللقاء. الآن نخرج إلى فاصل.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
14: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1-9، خاضع للأنظمة.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
14: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
15: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
16: أستاذ في بركيه؟
15: لا.
16: في ألعاب منفوخة؟
15: كمان لا.
16: لكن شو فيه؟
15: اسمع المذيع بيقول لك
17: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
16: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
17: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
17: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
18: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
19: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
17: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
10: حديث الظهيرة عدنا إليكم. حركة حماس تترقب تحرك أمريكي من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصا وقف إطلاق النار والانسحاب والانتقال إلى المرحلة الثانية من

0: الأصفر والسماح بدخول المساعدات بالكميات المتفق عليها. كما دعت حماس إلى تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتولي مهامها والبدء بمشاريع الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار. مصدر فلسطيني رائد مطلع قال إن حماس تلقت تطمينات من الوسطاء وأعضاء في مجلس السلام لغزة تفيد باستمرار الإدارة الأمريكية في دعم مسار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالقطاع، وذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 مشترطا نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. هذه التصريحات من قبل مسؤولي حماس وأيضا في الجانب الإسرائيلي تأتي رائد في وقت يمارس فيه الوسطاء والولايات المتحدة ضغوط كبيرة على إسرائيل للانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. وسمعنا أيضا أن جارد كوشنير كان قد اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة تطبيق الاتفاق والانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. لكن في جنوب القطاع الجيش الأمريكي لا ينتظر ربما تعليمات من إسرائيل، بدأ بإقامة قاعدة كبيرة جديدة على مثلث الحدود. هذه القاعدة رائد ستستوعب المئات من الجنود الأمريكيين وأيضا من المغرب وكوسوفو وغيرها في إطار قوات السيطرة التي ستصل قريبا إلى قطاع غزة.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. الآن ينضم إلينا الخبير في الشؤون السياسية والشرق الأوسطية دكتور موتي كدار. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: يا هلا بك.
1: في نوع من التباعد في الأفكار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فيما يتعلق بخطة غزة وفيما يتعلق أيضا بالتوتر على الجبهة الشمالية؟
2: لا، هناك توافق كامل بين إسرائيل وأمريكا حول ضرورة نزع سلاح حماس قبل المضي قدما إلى المراحل القادمة.
1: لكن حماس وافقت على ذلك،
2: هذا هو السؤال. بين الولايات المتحدة وإسرائيل هناك توافق تام بهذا الشيء. السؤال كيف أو كيف يكون نزع سلاح حماس من الناحية الإسرائيلية؟ على حماس إما أن تتخلى عن السلاح بصورة طوعية وتنقله إلى مناطق لإخلائه من قطاع غزة، وبهذا انتهت قصة السلاح في قطاع غزة. هذا هو الإسرائيلية. بينما حماس بطبيعة الحال لا تريد نزع السلاح، والمجموعة الدول التي كانت تفاوض مع حماس وجدت حلا بديلا. حماس تعطي بعض السلاح، ليس كل السلاح، بعض السلاح لمجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين الذين عينوا لإدارة القطاع.
1: ربما سيد موتي كدار، مفهوم الأسلحة نزع السلاح من حركة حماس ربما بالنسبة لمجلس السلام يختلف عن مفهوم نزع السلاح بالنسبة لإسرائيل. يعني إسرائيل تتحدث عن حتى البارودي والمسدس ما بدها إياه يكون موجود في قطاع غزة.
2: هذا واضح بما أن مجلس السلام
1: لا نفكر بس الصواريخ وما إلى ذلك.
2: أخي العزيز، بما أن مجلس السلام اليوم يعبر عن آراء من دول مثل قطر وتركيا ومصر، حماس من ناحيتهم يمكن أن تبقى مع سلاح، ولكن بسبب النكات الشرين لخطة ترامب التي أنهت الحرب
1: هنا 20 ولا 15
2: وقفت لك النكات. لا أنا أتكلم عن خطة ترامب من قبل عام. هو نفسه بصورة لا تقبل تأويل بأن على حماس أن ينزع سلاحها تماما ونزع السلاح، وأن هذا السلاح سوف يكون خارج القطاع إما في إسرائيل أو في البحر على ما يجي، ولكن لا يعود إلى القطاع أبدا.

0: البلاد. أينما حماس وقطر وتركيا ومصر كلهم مجمعة بأن سلاح حماس سيكون هناك في مستودعات في قطاع غزة. يا أخي هذه مهزلة، هذه نكتة، هذه مسخرة. طيب. هذا ليس نزع
1: دكتور موتي، هذا بالنسبة حماس. لحماس الآن من يوم ليوم بشوف أنه ترامب أيضا تغير شوي بالنسبة لنبرته ولهجته وحديثه عن إيران، وبات يعني أقل اهتمام بما يتعلق بالصراع والمواجهة المباشرة مع إيران، وحاليا يتحدث عن حصار اقتصادي، حصار بحري، قال هذا أفضل في الوقت الراهن من المسار العسكري. لماذا حصل هذا التغيير؟
0: ترامب عنده انتخابات بعد شي شهرين ونص من اليوم، هو بحاجة لحل المشاكل، حتى ولو كان هذا حلا سطحيا ليس جوهريا وليس موضوعيا. وهو يبحث عن الحلول في مدينة هرمز وفي قطاع غزة وفي كل مكان، لأنه لا يتمكن من فرض الحلول الأمريكية لا على إيران ولا على حماس، وهذه هي لب المشكلة. ولذلك هو يبحث عن طرق التفافية كي يتمكن من أن يقول بأن القضية قد حلت، بينما نحن العايشون في هذه المنطقة المأزومة نحن نعلم جيدا ما هي حقيقة الأشياء كما هي على الأرض الواقع. ولذلك إسرائيل لا توافق ولن توافق على أي شيء إلا نزع سلاح حماس، لأن دون نزع سلاح حماس السابع من أكتوبر القادم وفقط مسألة وقت.
1: نعم، شكرا لك على هذه النظرة التحليلية للتطورات دكتور موتي قدار، شكرا جزيلا لك. شكرا. الآن إلى شأن آخر، انطلقت قبل الساعة مراسم تشييع جثمان الطفل أيان منير أبو عمار بمشاركة المئات من سكان بلدة اللقي وأفراد العائلة، وذلك بعد إعلان وفاة الطفل أمس في مستشفى سوروكا متأثرا بالإصابة الحرجة التي تعرض لها أثناء الغرق عندما كان داخل بركة للسباحة في بلدة عمر، وقررت في عقاب ذلك العائلة التبرع بأعضائه في خطوة إنسانية من شأنها أن تمنح فرصة للحياة لسبعة مرضى. الآن ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو صويس حتى يوافينا بالتفاصيل. أهلا وسهلا بك أحمد.
2: أهلا. طبعا غاد، كما بينت فعلا قبل وقت قليل انتهت جنازة بمشاركة، طبعا نتحدث عن جنازة الطفل أيان منير أبو عمار البالغ من العمر 5 أعوام. كما بينت الجنازة انتهت بمشاركة جماهير غفيرة من أبناء العائلة وسكان منطقة الجنوب وبلدة اللقية الذين شاركوا في هذه طبعا الجنازة. هذه كما كان يعني يوم الثلاثاء الماضي كان الطفل في بركة السباحة في بلدة عمر التي يسكن فيها مع أبناء عائلتي هناك مع عائلتي، وما حدث هو أنه غرق وأصيب بإصابات حرجة تم نقله إلى مستشفى سوروكا بوضع حرج. يوم أمس للأسف الشديد تم الإعلان عن وفاته، ولكن هذه القصة تختلف عن غيرها من القصص التي نشاهدها وربما نسمع عنها داخل المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العربي في الجنوب بشكل خاص. قرر أبناء العائلة بالتبرع بأعضائه وإنقاذ يعني طبعا الطواقم الطبية لمستشفى سوروكا بإنقاذ 7 مواطنين أو حياة مرضى آخرين، 7، الحديث عن 7 حتى هذه يعني اللحظة. لا توجد تفاصيل دقيقة لمن، ولكن بالتأكيد من مستشفى سوروكا بينوا بأنهم وأبناء العائلة بعد يتم زراعة هذه الأعضاء سيكون هناك لقاء ما بين أبناء العائلة وأيضا العائلات التي تم تبرع لها. طبعا هذه الخطوة لم تكن تحدثت يعني يوم أمس، وأيضا تواجدت في الجنازة قبل قليل وتحدثت مع أبناء العائلة وبينوا بأن هذه الخطوة كانت صعبة جدا لأبناء العائلة، ولكن رأوا فيها أهمية بالتبرع. يعني جدا الطفل بين بأن في حال يعني مشاهدة أحد الأشخاص المرضى الذين تم زرع أي عضو من أعضاء إيان داخلي. بالتأكيد عندما يراه حيا ويسير على قدميه وبصحة يعني جيدة بالنسبة له أن حياة الإيان أو إيان يعيش لم يموت حتى هذه اللحظة. نعم. وربما نستمع لبعض الأقوال التي أدلى بها محمد أبو عمار جد الطفل وأيضا العم محمد أبو عمار.
3: أنا مع التبرع. ليش؟ أول شيء مش حرام إذا أنت بتنقذ ناس محتاجين مش حرام. يعني أنا ودي أقول لك يعني إذا هو مثلا توفى الواحد تنقذ واحد فيه ولا تروح يروح في التراب والدود يأكلك والسلام عليكم. أنا بهذا أني ظل فيه وينقذ ناس ثانيين، هذا اللي بعرفه. لأنه هو رايح مش يعني رايح تنقذ في ناس ثانيين، يعني ما في مشكلة.
4: الله سبحانه وتعالى لما قال أحيا الناس جميعا فما قال أنه أحيا العرب جميعا وأحيا اليهود جميعا، فالله سبحانه وتعالى قال أحيا الناس جميعا. فكمان في أنا سمعت يعني وشفت أشياء كثير إن يهود كمان يهود تبرعوا العرب، عرب تبرعوا اليهود. يعني ما مش هذا لازم يكون نصب عيوننا إن نفكر لمين؟ خلينا في الإنسانية.
2: نعم راد، نشير طبعا هذا التبرع ياتي في ظل النقاش مستمر في المجتمع العربي وفي المجتمع العربي في الجنوب بالتحديد ما بين مؤيد ومعارض لموضوع التبرع بالاعضاء. يعني العائله ترى اهميه كبيره في تشجيع السكان العرب على التبرع بالاعضاء لما ذلك يعني من دور في انقاذ دور كبير لانقاذ حياه المرضى ومنحهم طبعا فرصه جديده للحياه. فمعنى ذلك لا يمكن يعني لا ليس مهم عند ابناء العائله ان كان المريض عربيا او يهوديا كما سمعنا. نعم طبعا من عمه حماد، ولكن بالتأكيد يرون أهمية كبيرة في التبرع ويدعون المواطنين العرب للتبرع وزيادة يعني انقاذ حياة أكبر عدد من المرضى اليوم.
1: شكرا لك يا مراسلنا أحمد أبو سويس، شكرا جزيلا. الآن إلى ما حصل داخل مستشفى رمبم في حيفا وتعرض بعض أفراد الطواقم الطبية هناك لإدعاءات طبعا رفضت جملة وتفصيلا من قبل الطواقم الطبية ومن قبل إدارة مستشفى رمبم، وكأن الحديث باللغة العربية كان فيه نوع من الإساءة. على كل حال طبعا هناك ضجة كبيرة في أعقاب ما حصل في رمبم. ينضم إلينا الآن دكتور عبد العزيز دراوشي مدير قسم الطوارئ سابقا في المستشفى. دكتور عبد العزيز أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بك أخ رائد وبجميع المستمعين.
1: تعرف كل مرة بحصل فيها شيء من هذا القبيل، شيء من هذا النوع، بتذكر فترة الكورونا، بتذكر كيف لما الناس وقفوا على البرندات على البلاكين أو على أسطح المنازل، وقفوا وقفة احترام وتقدير وإجلال للطواقم الطبية وصفقوا يعني طويلا لعدة ساعات في أكثر من مناسبة في أكثر من يوم، نظرا لأن الطواقم تصرفت أو عملت بإخلاص وبتفاني ولا أحد يعني يشكك في ذلك. ومستشفى رمبم يعني تميز بالعلاقة الجيدة، وهناك طبعا ما يصف مدينة حيفا بأنها مدينة الأخوة ومدينة المحبة ومدينة السلام. ما الذي حصل في مستشفى رمبم مؤخرا؟
5: أول شيء أخرى اللي حكيته مضبوط، فترة آفة الكورونا يعني آلاف عشرات بل مئات الآلاف وقفوا على البلكونات وصفقوا وحيوا المنظومة، كل عاملي المنظومة الطبية عربا ويهودا يعني. لأنه كان في عدو مشترك مجهول غير معروف ومخيف أخاف البشرية كلها. ويمكن هيك الإنسان لما بيكون في الإنسانية يعني بشكل عام لما بيكون في عدو مشترك هيك بتصرفوا. هنا بتقول لي حيفا بشكل عام ورمبم بشكل خاص، وأنا ما بدي أخصص رمبم، أنا بقول لك المنظومة الصحية بشكل عام أخرائد على مدار 40-50 سنة بعد ما سمحونا بالاندماج وأثبتنا نفسنا يعني هي واحدة التعايش ويعني العمل الموحد، وعندنا نفس الأهداف، يعني اللي هي طبعا إنقاذ ومساعدة المرضى وإلى آخره وإلى آخره. يعني كان في طلعات ونزلات خفيفة يعني، أما اليوم اللي صار إشي عن جد مخيف جدا جدا.
1: تجاوز برأيك لكل الخطوط الحمراء؟
5: نعم أخرائد، لأنه في التعميم يعني التعميم هذا إشي خطير، وبفكر إنه يعني هذا
1: ضوء أحمر
5: قدام، خط أحمر، لأنه لما بتعمم أنت في هناك أخطاء بتصير بالمنظومة الصحية، وفي آلاف الشكاوى بتصير كل سنة لوزارة الصحة ولصناديق المرضى، وبصير فحص لهاي الشكاوى، قسم منها بيكون صادق وقسم منها بيكون مبالغ فيه. أما بعد الفحص اللي تثبت أخطائه أو تثبت التهمة عليه عاقب. أما هون قبل الفحص، قبل يستخلصون العبر قبل الفحص ويعمموها، هذا الإشي خطر، هذا الإشي خطر. وباعتقادي يعني افتراء على جمهور كامل اللي أثبت نفسه على مدار عشرات سنين متميز وممتاز ومخلص وقيادي وريادي في هاي المنظومة بالذات.
1: الدكتور يعني عبد العزيز، بتعرف احنا يعني كإعلاميين وكصحفيين يعني ننظر للأمور من بعيد، لا نعرف بالضبط ما الذي يحدث في أروقة المستشفيات، لا نعرف كيف هي طبيعة العلاقة بين الممرضين والأطباء العرب مثلا والممرضين والأطباء غير العرب مثلا في الغرف المغلقة. في أحيانا يعني من تجربتك، من خبرتك، من عملك في السنوات السابقة، كان في هناك يعني توتر؟
5: أخي رائد يعني ما فيش عندي أي سبب أنه أبالغ أو أعمل دعاية للمنظومة هاي. بس أنا بحكي لك من تجربة 45 سنة أخي رائد، في احتكاك بين عرب وعرب في العمل، في احتكاك بين يهود ويهود يعني لا يعقل، في احتكاك بين زوج وزوجته،
1: صح، زي ما بحصل في كل المجتمعات
5: يعني في طلعات ونزلات، في بتكون ايام
1: بس بدون علاقه للخلفيه مثلا، الاحتكاكات يعني هي بدون علاقه للخلفيه اذا انت كنت عربي او يهودي.
5: في كان مرات في حالات الحرب، في حالات التبشيرات، في احتكاكات معينة، بس يعني الشاذ يثبت القاعدة، والقاعدة كانت اللي بشكل عام في يعني تعايش وفي تناغم وفي تفاهم وتعاون بهاي المنظومة باحترام متبادل. يعني أقول لك إنه كانت يعني أوتوبيا؟ لا، في بيكون في مبالغة وحتى
1: ما حصل في رمى بالدكتور عبد العزيز.
5: نعم.
1: كان مقلق بالنسبة لك؟
5: جدا. أنا أخي رائد أنا قلق جدا منذ السبع من أكتوبر لأنه الأجواء خارج المستشفيات تغيرت، مش 180 درجة، أما تغيرت بشكل جدي جدا يعني. وأنا بحكي الهم كل يعني عامل في المنظومة الصحية تقني او لوجيستي،
1: ما كانش هيك الاشي في الماضي يعني. حاليا كل حرف، كل كلمة، كل جملة تفسر بمئة تفسير ومئة تأويل، وينظر اليها بشكل مختلف عما كان ينظر اليها في الماضي. انا بعرف انه الاوضاع تغيرت على كل الاحوال،
5: لا مش بس بالداخل، في سيطرة على الوضع وفي احترام متبادل. اللي بيصير واللي صار اخر ثلاثة ايام كان إشي عامل خارج اللي بيحاول يخلط الأوراق ويستغل هاي النقطة،
1: يستغل الظروف. نعم.
5: لمآرب شخصية يعني.
1: على كل حال طبعا وضحت الصورة ووصلت الرسالة دكتور عبد العزيز دراوشي مدير قسم الطوارئ سابقا في مستشفى رمبم، شكرا لك على المداخلة،
5: يعطيك ألف
1: تحياتي لك للقاء. الآن إلى شأن آخر، عشية افتتاح السنة الدراسية الجديدة صدر عن وزارة التربية والتعليم منشور جديد من أجل تنظيم العلاقة بين الأهل والهيئات التعليمية وتحديد أوقات التواصل. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
6: وزارة التعليم تصدر تعميما جديدا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أولياء الأمور والمعلمين والهيئات التعليمية في المدارس ورياض الأطفال من خلال وضع قواعد واضحة للتواصل وتحديد أوقات للتوجه إلى الطواقم التعليمية وتنظيم دخول الأهالي إلى المؤسسات التعليمية، إلى جانب وضع آلية تدريجية لمعالجة الخلافات. ويهدف التعميم الذي جرى بلورته بالتعاون بين وزارة التعليم ونقابة المعلمين ومجلس أولياء الأمور القطري إلى تحقيق توازن بين تعزيز مشاركة الأهالي في العملية التعليمية لأبنائهم وبين وضع حدود واضحة تحافظ على المجال المهني للعاملين في جهاز التعليم. وبحسب التوجيهات الجديدة سيتعين على كل مؤسسة تعليمية نشر قنوات الاتصال المعتمدة مع الطواقم التعليمية وتحديد الأوقات التي يمكن خلالها للأهالي التواصل مع المعلمين، وستحدد ساعات التواصل من قبل المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع العاملين في مجال التعليم. وتسعى وزارة التعليم من خلال ذلك إلى التمييز بشكل أوضح بين التوفر الشخصي للمعلم وبين دوره المهني، والتأكيد على أهمية إجراء الحوار التربوي في إطار يقوم على الاحترام المتبادل وتنسيق التوقعات والحفاظ على الحدود والتمييز بين المجال الشخصي والمجال المهني. وبموجب التعميم فإن طلب أحد الوالدين إجراء محادثة معمقة حول الوضع العام لابنه أو ابنته يجب أن يتم من خلال تنسيق مسبق مع عضو الطاقم التعليمي وليس من خلال توجه مفاجئ وغير مخطط له. وبالمقابل أوضحت الوزارة أن القواعد الجديدة لا تهدف إلى تأخير معالجة الحالات العاجلة، إذ إن التعليمات المتعلقة بقنوات الاتصال وأوقات التوجه لا تسري في حالات الطوارئ التي يوجد فيها خطر فوري على سلامة الطالب أو أمنه، أو في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخلا فوريا.
1: الآن ينضم إلينا السيد زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء الأمور في المجتمع العربي. أهلا وسهلا بك زياد. أهلا وسهلا بك.
7: أهلا بك أستاذ رائد ومجمعين مستمعين.
1: المنشور الجديد فيه قواعد تنظيمية لترتيب الأوراق وترتيب العلاقة بين المعلمين والهيئات أو الأولياء والهيئات التعليمية، هل شايف أنه في هناك شيء جديد؟
7: طبعا العلاقة دائما كانت طيبة بين الأهل والهيئات التدريسية، فهذا البيان جاء ليشدد أستاذ رائد على أهمية وجود الأهل بالعملية التربوية والتعليمية من خلال لجان الأهل. طبعا جاء ليشدد على أهمية الشراكة بين الأهل والمدرسة. طبعا هذه الشراكة أستاذي يجب أن تكون مبنية على الاحترام والتفاهم والثقة، وشراكة كهذه تجعل من الطالب طبعا محور أساسي في العملية التربوية والتعليمية، ونجاحها طبعا يرتبط بمصلحة الطالب أولا وأخيرا.
1: تعرف يعني الآن في هناك نوع من الخطوط العريضة التي وجدت من أجل أن تحسن هذه العلاقة، يعني أولياء الأمور من المفروض أنه يكون في عندهم أيضا مش تدخل لكن تداخل في العملية التربوية والتعليمية. لا يمكن أو لا يجوز لولي أمر بأن يأتي إلى المدرسة أو يلتقي بمعلم مثلا حسب المنشور الجديد دون التنسيق معه. هل هذا هو منطقي؟ لكن هل يعني هذا سوف يسيء إلى العلاقة بين ولي الأمر والمعلم عندما يقول له أنت لم تنسق مثلا معي ويجب أن تنسق معي من أجل أن تزور المدرسة؟
7: طبعا كولي أمر يريد أن يستفسر وضع ابنه، يجب عليه أن يزور المدرسة بالوقت المحدد، ويجب عليه أن طبعا ينسق مع مربي الصف من أجل أن يستفسر بالصورة الكاملة. تقول أستاذي لا نريد الفوضى، حتى اليوم لا توجد فوضى في هذا الموضوع، ولكنه أستطيع أن ألخص هذا البيان من تجربتي مع لجان أولياء الأمور في على مدار أكثر من 15 سنة جاء يشدد ويحث الأهل على التواجد وعلى زيارة المدرسة. المجتمع العربي أستاذي يشهد آفة غير طيبة وهي عدم زيارة الأهل بشكل كافي للمدارس. هذا البيان جاء ليشدد على أهمية وجود الأهل وبنفس الوقت على تشجيعهم في التواجد المدرسة وأيضا الانضمام للجان أولياء أمور الطلاب. وجود لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة هذا يساعد, هذا يزيد من إيجابيات العملية التربوية والتعليمية, هذا يزيد من مهارات الطالب, هذا يزيد من النتائج الطيبة لدى الطالب. فوجود لجان أولياء أمور منظمة ومرتبة وحسب المنصور العام هذا يساعد. البيان لم يأتي بأشياء جديدة نعم, ولكنه جاء ليشدد على أهمية وجود الأهل في المدرسة. فأنا عبر برنامجك الممتاز وعبر راديو مكان أتوجه لكل ولي أمر, نحن على عتاب بداية السنة التعليمية بإذن الله سنستقبل الأول من أيلول بالصورة الطيبة وبدون تشويشات. أحثهم وأشجعهم على التواصل مع المدرسة, على زيارة المدرسة, على الانضمام للجان الأهل. لجان الأهل هي قوة وهي شريكة بالعملية التعليمية والتربوية. نحن ما نريده من المدارس ليس فقط تلقين معلومات, نحن نريد أن نبني الإنسان, نحن نريد أن نخرج طالب, وهذا يكون بالشراكة بين الأضلاع الثلاثة, طالب, المدرسة, الأهل. فوجود الأهل مهم جدا, فلهذا البيان هذا يشدد على أهمية وجود الأهل بالعملية التعليمية والتربوية.
1: في هناك عدد من مديري المدارس اللي بيعتبروا مثلا وجود أولياء الأمور بشكل مكثف في أروقة المدارس عبارة عن تدخل في حياتهم وفي مجال عملهم. هل وصلتكم شكاوى من هذا القبيل في مرات سابقة سيد زياد؟
7: أنا بشكل دائم بتواصل تام مع مديري ومديرات المدارس, وأنا أكمل لهم كل الاحترام على ما يقومون به, وأيضا لكل معلم ومعلمة يعمل من أجل طلابنا ومجتمعنا. لم يصلنا أي رسالة كهذه. الأهل يتفهمون العبء الذي على المديرية ومديرات المدرسة. عمل المعلم ليس هين, عمل المدير ليس هين, هنالك مسؤولية كبيرة. نحن نسلم المديرية ومديرات المدرسة أغلى ما نملك, أولادنا أمانة لديهم, فلهذا يجب أن نكون معهم شريكين, يجب أن نقوم بالزيارات مرتبة, ويجب أن نتدخل ليس أن نتدخل. هذا هو الفحوى الصحيح. نحن عملنا كلجان أهل وكأولياء أمور تداخل وليس تدخل. فلهذا أحط الأهالي زيارة المدارس, أحط الأهالي أن يكون شريكين مع العيادة التدريسية, وأن يكون هنالك طبعا فيش مدير ما برحب بالأهل. كل مدير بده أهل فعالين, كل مدير بده أنه يجي الأهل ويجي فكرة من أجل تقدم العملية التربوية التعليمية.
1: شكرا لك سيد زياد فيصل, رئيس اللجنة القطرية لأولياء الأمور في المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لك ونهارك سعيد.
1: إلى هنا حديث الظهيرة. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج جسلين محمد إبريق, من الراديو المصور نادية أسمر مارون, من الهندسة الإذاعية أوسكار, ومن رائد ذياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاذ دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
9: عناوين الساعة من مكان. حركة السلام الآن تقول إن الحكومة تعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية وتقويض اتفاقية أوسلو. تذمر داخل الليكود بسبب تخصيص مكانين مضمونين للوزيرين إسرائيل كاتس وحايم كاتس. القضاء السوري يفرض عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد. اعتقال رئيس عصابة ابتزاز خاوة في الجنوب، والحرارة تبدأ بالانخفاض غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: سلام من الله عليكم. الواحدة في أورشليم القدس. حذرت حركة السلام الآن اليسارية من أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وتقويض اتفاقية أوسلو. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن الحركة كتبت في تقريرها الجديد أن التحركات الإسرائيلية في المناطق المصنفة ألف وباء ليست إجراءات موضوعية، وإنما جزء من سياسة متكاملة لفتح المجال أمام توسيع المستوطنات، ووصف ذلك بضم غير معلن. أكد جيش الدفاع أنه هدم في قرية تل جنوب غرب نابلس منزل فاروق رمضان مرتكب اعتداء إطلاق النار الإرهابي قبل حوالي 3 أسابيع. وقد أسفر هذا الاعتداء عن مقتل الميجر يوفال عزرا والكابتن احتياط بنياهو ميلت. احتاجت أوساط في الليكود على قرار رئيس الوزراء نتنياهو تخصيص مكانين مضمونين للوزيرين إسرائيل كاتس وحايم كاتس، مضيفة أنهما ابتزاه مستغلين نفوذهما في مؤسسة الحزب. وبدورها قالت عضو الكنيست من الليكود تالي غوتليب إنهما لم يكونا منتخبين إذا رشحا نفسيهما في الانتخابات الداخلية. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيبي أن سكرتارية الليكود تجري في هذه الأثناء تصويتا هاتفيا على إدراج الوزيرين في القائمة. قضت محكمة الجنايات في دمشق قيابيا بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة المدرعة، إضافة إلى ابن خاله عاطف نجيب رئيس جهاز الأمن السياسي سابقا، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحقوق السوريين. وقالت المحكمة إنه تقرر ملاحقة بشار وماهر الأسد دوليا. تطرق المفتش العام للشرطة الجنرال داني لاذي إلى اعتقال المشبوهين 24 بابتزاز الخاوة في أشدود وشمالي النقب، وكشف النقاب عن تفعيل عدة عملاء سريين لتجريمهم، ومن بين المعتقلين رئيس العصابة. وقال مسؤولون في الشرطة إن عناصر العصابة هددوا أصحاب مطاعم وعاملين في مجال الإرساليات. ومن جانبه دعا وزير الأمن الوطني بن غفير ضحايا جرائم الابتزاز إلى عدم الخوف من تقديم شكوى. في جسر الزرقاء اعتقل أحد السكان بشبهة إخفاء مسدس مشحون داخل روضة أطفال في البلدة إلى جانب أدوات إبداع ورسم، ومددت المحكمة فترة اعتقاله.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ بدءا من يوم الغد انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الجمعة المقبل ضمن معدلاتها، وهذه درجات الحرارة الصغرى المرتقبة الليلة: أورشليم القدس وتل أفيف 24، حيفا والناصرة 26، وفي بئر السبع تصل إلى 23 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان دبيني.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
13: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
0: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
2: الآن على مكان، هدوء نسبي، عمزاج سوزان ديبيني.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
9: مخزن ياشوك.

0: بندق. أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: عناوين الساعة من مكان: فقدان مواطنتين إسرائيليتين في النمسا، المصادقة على تخصيص مواقع مضمونة لثلاثة وزراء في قائمة الليكود للكنيست، الرئيس اللبناني يؤكد أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما، ضبط أسلحة في قلنسوة، وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بدءا من يوم غد.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، طاب يومكم. تطلب السفارة الإسرائيلية في النمسا من الجمهور المساعدة في اقتفاء أثار مواطنتين إسرائيليتين هما أم وابنتها مالي وليئيل يهالومي، بعد أن انقطع الاتصال بهما في فيينا يوم الجمعة الماضي، ويطلب ممن يعرف شيئا عن مكان تواجدهما الاتصال عاجلا بالعائلة أو بوزارة الخارجية في أورشليم القدس أو بالسفارة في العاصمة النمساوية. صدقت سكرتارية الليكود بتصويت عبر الهاتف على تخصيص مواقع مضمونة للوزراء إسرائيل كاتس وجيدون سار وحييم كاتس في قائمة الحزب للانتخابات العامة القريبة، كما تمت المصادقة على تقصير مدة الأقدمية الحزبية لعدد من النواب مثل ألموك كوهان الذي كان قد ترك عثمة يهوديت، وذلك من أجل الإتاحة لهم المنافسة في انتخابات الليكود التمهيدية. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن حالة من الاحتجاج والانتقاد تسود الليكود، باعتبار ذلك تضييقا لمساحة المنافسة على عدد مواقع أقل. أكد جيش الدفاع أنه هدم في قرية تل جنوب غرب نابلس منزل فاروق رمضان مرتكب اعتداء إطلاق النار الإرهابي قبل حوالي 3 أسابيع، وقد أسفر هذا الاعتداء عن سقوط الميجر يوفال عزرا والكابتن احتياط بنياهو ميلت. قال الرئيس اللبناني عون إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما، مؤكدا أن المسار التفاوضي يظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة على بلاده التي تدار لأهداف غير لبنانية. هذا وقال مصدر لبناني رسمي للتلفزيون العربي إن بيروت تتريث في تحديد موعد المفاوضات المقبلة مع إسرائيل حتى اعترافها بالمطالب اللبنانية، ألا وهي توسيع المناطق التجريبية وتثبيت الهدنة ووقف قصف البنى التحتية. وصلت المحادثات بين سلطنة عمان وإيران إلى مرحلة متقدمة، هذا ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. أنزلت محكمة الجنايات في دمشق غيابيا حكما بالإعدام بحق الرئيس المنحى بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة المدرعة سابقا، إضافة إلى ابن خاله عاطف نجيب رئيس جهاز الأمن السياسي سابقا، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين. وقالت المحكمة إنه تقرر ملاحقة بشار وماهر الأسد دوليا. في قلنسوة اعتقل اليوم 50 من سكان أم الفحم وستة فلسطينيين أقاموا في البلاد دون أن تكون بحوزتهم التصاريح اللازمة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أنه تم خلال العملية ضبط وسائل قتالية هي عبارة عن مسدسين وأمشاط للذخيرة وكمية من الذخيرة وقنبلة دخانية بالإضافة إلى مبلغ من المال. تحذر وزارة الصحة من الاستحمام في مياه البحر قبالة شاطئ الكرمل وشاطئ هاستودنتم في حيفا، وذلك في عقب تلقي نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ بدءا من يوم غد انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الجمعة المقبل ضمن معدلاتها. في الثالثة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: الجمعة على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، انتم معنا مع توب 10، سباق الاغنيات العربية، سباق جديد، اسبوع جديد، اغاني جديدة، منافسة قوية بين الفنانين. مين اليوم رح يحتل قمة السباق؟ تحيات من خين دهان بالهندسة الإذاعية ومني شادي بلان. العاشرة بلش مع جديد تامر حسني، ادخل معنا سباق الأسبوع.

من ألبوم الجديد لتامر حسني. أخلت هالأغنية معنا سباق الأسبوع المرتبة العاشرة. وش الخير من اليوم رقم واحد؟ عمرو دياب، نصيف زيتون، الشام ممكن، ممكن هيفا وهبي وصديقها سانت ليبان، ليسا بتنافس، وائل كفوري، راغب علامة، توليت، سين الجسمي، كل معنا بسباق الأسبوع. تقدم مرتبة واحدة، دخل معنا العاشر الأسبوع الماضي، حسين الجسمي يغني لنا بالمصري لذاذة.

مرات حسين الجسمي غنانا باللهجة المصرية إلا دادا، سمعنا بالمرتبة التاسعة. تامني كمان لبناني غني باللهجة المصرية، عرفتو بتخيل راغب علامة. كده كده تتقدم أغنيته هالأسبوع كمان مرتبة واحدة من 9 الأسبوع الماضي لـ8 هالأسبوع.

0: مرتبة السابعة.
1: كانت أولى عدد ثلاث أسابيع رقم واحد، تراجعت للثاني، والأسبوع تتراجع كمان كمان مرتبة من تنين للمرتبة السابعة. نانو توليت وسانت ليفانت
0: المرتبة السابعة،
1: مين رقم واحد؟

0: فنانين بتسلطوا هالأسبوع السباقنا، أربعة فنانين من لبنان، سوري واحد، مصري من مصر ثلاثة، فلسطيني واحد، الإمارات كمان واحد. كل هذا بسباق الأسبوع، رح نعود لإلكو بعد الفاصل القصير. خليكم معنا على السماء.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان.
8: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
9: واحد ببيروت
10: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي، انخربت في الكلام،

0: هيفا وهبي. سانت ليفان تتقدموا مرتبة واحدة الأسبوع بسباقنا من الخامسة للمرتبة الرابعة.
1: أنا أحلى واحد
0: يعني رقم واحد. بعد شوي رح نسمع بيسمعونا دائما أسبوعيا بتوقع بعرفوا. انتو مع توب 10 سباق الأغنيات العربية لكل اللي انضم لنا إسا مع أنجح الأغاني هالأيامات عنا وبالعالم العربي. ثالث بيتقدم

لمحة سريعة عن الأغاني اللي مرقت معنا هالساعة. تامر حسني وش الخير 10، 9 حسين الجسمي لدادا، 8 رغب علامة كده كده، 7 توليت وسانت ليفان نولنا نانو، 5 وائل كفوري ما في غيرها. تقدمت الخمسة إليسا، تقدمت لها المرتبة لعبة الأيام، ميتسوبيشي هيفا وهبي وسانت ليفان منها المرتبة الرابعة، الثالثة بيبي الشامي، أما رقم 2

الأسبوع الماضي اللي سمعنا وصل عمرو دياب للأولى، بعده ولا تراجع؟ لا بعده الأول عمرو دياب لولا البنات، الأسبوع الثاني على التوالي رقم واحد.

0: المرتبة الأولى.
1: إسا الوقت لنسمع أغاني كانت بمراتب أولى بسباقات الماضي. هاي الأغنية غنتها سميرة سعيد.

أصدرت سميرة سعيد هالأغنية الحلوة وقتها وصلت للمرتبة الأولى قبل أكثر من 20 سنة. ساعة التوب 10 سباق الأغنيات مكملة معكم مع الأغاني اللي وصلت للمرتبة الأولى بسباقات الماضي زي الأغنية اللي بال 2023 وصلت للأولى بسباقنا بالصيف

تامر حسني هذا ايمون السعدي لنا هالاغنيه بفيلم تاج اللي قدموه مع دينا الشربيني عام 2023. وصلت هالاغنيه طبعا للمرتبه الاولى بسباقات الماضي. تامر حسني طبيعي ننقل لشيرين عبد الوهاب لان الاثنيناتهم بلشوا مع بعض. اول الاغاني اللي نشحت لشيرين

يا ليل سيدنا عبد الوهاب أول أغنيها الناس حر وصلت طبعا للمرتبة الأولى كان هذا عام 2002 قبل أكثر من 20 سنة.

0: غليل سيدنا عبد الوهاب مكملين معكم نهاية الساعة مع الأغاني الناجحة اللي وصلت لمراتب أولى في السباقات الماضية.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

جون والكفوري هذا غناها الأغنية اللي صدرت ضمن أحداث مسلسل داون تاون مسلسل لبناني وانت بال 2021 إسا كمان أغنية وصلت للأولى بسباقات الماضي أحمد سعد

أحمد سعد وصل معنا للمرتبة الأولى زمان زمان مع هالأغنية عليك يا عيوني. كمان أغنية كانت ناجحة وحبيناها كتير وكانت بشهر رمضان كمان رقم واحد, هذا كان قبل 6 سنين بال2020. سنة الحياة.

2020 كانت الأغنية وصلت للمرتبة الأولى بسباقنا سنة الحياة توب 10. سباقنا انتهى اليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لخين دهان كان معنا بالهندسة الإذاعية ومنكم دائما شادي بلان. أحلى التحية. نذكركم رقم واحد للأسبوع اسمعها اليوم بنسخة إيقاعية عمرو دياب لولا البنات رقم واحد صلوا أسبوعين بالقمة. بعد شوي معكم إحنا على السماع. نحب تكونوا معنا على الطريق بعد الأخبار.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: عناوين الساعة من مكان. رئيس الموساد سابقا كوهين يكشف عن أن أفرادا من الجهاز تجولوا في فوردو بإيران مرات عديدة. محكمة الليكود تجمد تخصيص مكان مضمود للوزير حييم كاتس في قائمة الحزب. فقدان مواطنتين إسرائيليتين في النفس. مصدر لبناني في تعليق المفاوضات مع إسرائيل ووصول المحادثات بين إيران وعمان إلى مرحلة متقدمة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. كشف رئيس الموساد سابقا يوسي كوهين عن أن أفرادا من الجهاز تجولوا في منشأة فوردو النووية الإيرانية مرات عديدة. وفي كلمة له في مؤتمر الجليل المنعقد في مدينة صفد اليوم، قال إن قصف المنشأة على يد الأمريكيين هو تحقيق لكل أحلامه. قررت محكمة الليكود تجميد قرار تخصيص موقع مضمون للوزير حييم كاتس في قائمة الحزب للانتخابات العامة المقبلة، وذلك بسبب تناقض المصالح، علما بأنه يتولى رئاسة لجنة الدستور الحزبية التي سبق وأن أقرت لنتنياهو تخصيص الأماكن المضمونة لعدد من المقربين إليه. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن سكرتارية الليكود قد صادقت بتصويت عبر الهاتف على تخصيص مواقع مضمونة لحييم كاتس وللوزيرين إسرائيل كاتس وجدعون سار. تطلب السفارة الإسرائيلية في النمسا من الجمهور المساعدة في اقتفاء أثار مواطنتين إسرائيليتين هما أم وابنتها مالي وليالي هالومي بعد أن انقطع الاتصال بهما في فيينا يوم الجمعة الماضي. ويطلب ممن يعرف شيئا عن مكان تواجدهما الاتصال عاجلا بالعائلة أو بوزارة الخارجية في أورشليم القدس أو بالسفارة في العاصمة النمساوية. نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة منها مطلع سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق. وقال هذا المصدر لوكالة الأنباء القطرية قنا إن لبنان وضع مجموعة من النقاط التي ينبغي تحقيقها قبل الجولة الجديدة من المفاوضات بهدف ضمان أن تكون مثمرة وتحقق الأهداف اللبنانية. وقد قال الرئيس اللبناني عون إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما، مؤكدا أن المسار التفاوضي يظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة على بلاده التي تدار لأهداف غير لبنانية. وصلت المحادثات بين سلطنة عمان وإيران إلى مرحلة متقدمة، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات في نقطة مفصلية، مؤكدا أن الدوحة تدعم أي صيغة تضمن أمن مضيق هرمز وحرية الملاحة وعدم تحوله لأداة ضغط سياسي. يعالج في مستشفى سوروكا في بئر السبع شاب في 24 من العمر بشبهة إصابته بإيبولا، وكان هذا الشاب قد عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عدة أيام، وجاء من المشفى أن حالته مستقرة. أورد هذا النبأ مراسلان أحمد أبو سويس وسامح قادري. نقل إلى عيادة محلية في شقيب السلام شاب بعد أن أصيب من جراء انفجار اسطوانة غاز كما يبدو، وتم إدخاله إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة ويعاني من حروق من الدرجة الثانية في حوالي 30% من جسمه. تحذر وزارة الصحة من الاستحمام في مياه البحر قبالة شاطئ الكرمل وشاطئ ستودنتم في حيفا، وذلك في أعقاب تلقي نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ بدءا من يوم غد انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الجمعة المقبل ضمن معدلاتها. في الرابع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. وسط انتقاد واسع، سكرتارية الليكود تصادق على تخصيص مواقع مضمونة للوزراء إسرائيل كاتس وجدعون ساعر، ومحكمة الليكود تجمد قرار تخصيص موقع مضمون للوزير حايم كاتس بسبب تناقض المصالح. لقاء مرتقب اليوم بين رئيس الموحدة منصور عباس وعضو الكنيسة المستقيل يوآف سيغالوفيتش ضمن جهود لضمه للقائمة. الشرطة تعتقل عشرات المشتبه بهم في الجنوب بشبهة الضلوع في مخالفات ابتزاز وخاوة من خلال عملاء سريين، وبن غفير يدعو الضحايا إلى عدم الخوف وتقديم شكاوي. بعد مصرعه غرقا، عائلة الطفل أيان أبو عمار تتبرع بأعضائه وتنقذ حياة 7 أشخاص في خطوة إنسانية لافتة لاقت تضامنا واسعا. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيب 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: أجا
14: هدو
15: هيا يا جماعة بس شوي.
16: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
15: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
17: مرحبا مرحبا، احنا معكم على الطريق بعد ما كنا مع انجح الاغاني الساعة الاولى، احنا بعد اغاني كتيرة ناجحة وجديدة.
18: بعد هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر، بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر، اعلن الحبك وفاي ورهان العمر اللي باقي فيك، اعلن اكتفاء.

بلشنا مع أصالة بتغني الأصالة بتعاون مع فؤاد جنيد وأمجد جمعة سوريين. عنا أخبار فنية على 3:30 رح نحكي اليوم مع جورج وستوف، أحمد حلمي، لطيفة، تامر حسني وأحمد فهمي.

مشوارنا مكمل مع كل الأربعة مع الأغاني الجديدة وناسحة عنا أغني من زمان كمان وعنا ريميكس على الطريق هسه كمان أغني جديدة حلوة وناسحة انتو ليت عشان حبيبي

0: عالطريق ريمكس ريمكس.
1: اليوم لهالأغنية الحلوة من أغاني فضل شاكر أنها 2003 أصدرها. معقول؟ معقول أنساك؟

قبل 23 سنة أصدرها وائل كفور فضل شاكر. ليش قلنا وائل كفوري فضل شاكر؟ هالأغنية الحلوة يوم سمعناها بنسخة جديدة إيقاعية أكتر ريميكس عطري. هسا نرجع للأغاني الجديدة. هتلاتي ونص رح نحكي عن ألبوم جديد للطيفة التونسية. رح نحكي كمان عن جورج وسوف، أحمد حلمي، تامر حسني، أحمد فهمي. هذا رح يكون مع زميل عارين بسول على 3:30 بعد شوي. زاويتنا اليومية. اسكت يا لساني. السجديد لطيفة التونسية.

0: لنا بعد مجال لكتير أغاني أخبار فنية وأغنية من زمان. كل هذا بعد رح يكون بعد الإعلان.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ناولين شغلة بوست إيده سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا لنكمل معكم فترتنا على الطريق للأربعة. رجعنا مع جديد مراد قربي عبوطة.
6: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي

0: حياتنا بحيفا. إذا الوقت نستقبل زميلتنا عرين بصول.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بصول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبارنا عديدين. نبلش مع جورج والسوف، عودة لإله جديدة.
1: طمني على الحبايب، أغنية جديدة من إصدار جورج والسوف، عم بتعاون مع ناس اللي تعاونوا معاه وعملوا له هتات كتير كبيرة، صلاح الشرنوبي ومين، أحمد الشتا. معجوق مبسوط وبعده عم يصدر. بس تعرف يعني انت تعبت، صحتك مش عم تسمح لك، صح. وبعدك بدك تضلك لآخر نفس.
0: عنده جمهور كبير،
1: جمهوره عم بيستناه بالفعل، وأنا بقدره على هاي هيك التمسك الإصرار. هذا القوي. الإصرار.
0: بكرة
1: ب 12/8 أغنية جديدة رح نسمعها.
2: طمني على الحبايب، طمني يا عمر.
0: على ذكر الفنانين، لأن التاريخ لطيفة التونسية صدار جديد.
1: بتحبها مبلا بكل برنامج بتحب، أنت الوحيد اللي بتحط لها أغنية براني مبلا. بعد إصدار أغنيتين كمان أصدرت بعد 6 أغاني
0: هيك من ألبوم.
1: من ألبوم إيش اسمه؟
0: شبهي بالملي.
1: من ألبوم شبهي بالملي، كله أغاني صيفية هيك إعلات.
2: من برا الله ومن جوا
3: أنا عايزة الناس تفرح، يعني أنا عاملة أغاني مع ناس نجحت معاهم كتير.
1: على فكرة ذكرتني، بما أنه عم تصدر أغاني وألبومات وكله أغاني صيفي، مش قالت في إشي بالتعاون مع زياد الرحباني زمان مرة،
0: صح.
1: إشي
0: ولا أغني من هالأغاني اللي أصدرتها خليتهن بتعرفي وينتا لعيد ميلادها. بشهر شباط بدها تصدر ألبوم
1: بالشتاء
0: فيه أغاني لزياد الرحباني، بدها تعمل احتفال كبير.
1: حبيت،
0: بس الغريب أنه بعيد ميلادها ما علقتيش.
1: بتحتفل بحالها
0: وزياد.
3: الألبوم معمول مختلف، يعني زياد مثلا أول مرة يلحن كلمات الأستاذ عبد الله محمد غنوتين، لكن إصداره حيكون بشكل مختلف جدا.
0: نحكي عن نجوم وكل نجم عنده براند صار.
1: بس اوعك تفكر ان اسا عم نحكي على غناني. لا. جورج والسوف، لطيف وغناني مركزين هون في النجوم اللي غيروا قواعد اللعبة. قالك بما انه احنا عنا شهرة وبما انه عنا كتير متابعين وناس وفانز وا وا وا وا وا، هات لنعمل مصاري من الموضوع.
0: شو عملوا؟
1: براندات. أحمد حلمي نظارات شمسية تحت اسمه، براند لإله. أحمد فهمي كمان نظارات وكيف حاله بأزياء معينة. أسر ياسين راح للأزياء والموضة، للرجال بس أسر ياسين. وكل شغلات اللي هي إسا هيك عصرية. تامر حسني للرجال والستات والأطفال. إسا اللي بديش لي واحد من هدول البراندات يسأل الفنان تبعه بالضبط، لا تامر ولا لا أسر ولا لا أحمد ولا لا حلمي ولا لا فهمي.
0: تشتري لجوزك واحد من هالواعي؟
1: لا، بحبش البراندات اصلا من اصله. شو لانه هذا البراند تابع لتامر حسني وهالقد كمان مهم نطلع على القطعه نفسها او على النظارات نفسها، مش مهم مين من ورا هذا البراند،
0: مين لابسهن، مين بيسوق لهن.
1: ايوه هي دي.
0: نسمع اغنيه. لمين؟
1: لا باسكال
0: مشعلاني.
1: باسكال مشعلاني.
0: الو
1: الو
0: كيفك؟ شكرا.
1: باي.
0: كانت أخبارنا الفنية لليوم. إسا باسكال مشعلاني.

المهم اتصلت له بالتليفون القديم سمعته الرني بالأول. بعد في منين هالتليفونات؟ كملين معكو على الطريق للأربعة كالعادة، عنا بعد مجال لأغاني كتيرة جديدة.

أحمد سعد هذا كان إسال الأردني سلاوي صور حكينا لكم لهالأغنية كليب حلو في بيروت في الباترون ليلى.

0: ليلى سلاوي هذا لسه اغنيه من زمان الوقت لا حبيبي يا رب من العين
1: اغاني زمان زمان
0: اغنيه من زمان اليوم 1962 نديها لكل الناجحين بالاردن بمصر بعدة دول عربية هالأيامات عم تعلن نتائج التوجيه اسمها الأغنية من فيلم الخطايا اللي قدمها عبد الحليم حافظ بهالفيلم عام 1962 ألحان منير مراد وحية قلبي وأفراحي.

0: الشاطر يرفع ايده ناجح. اليوم ذكرنا هالأغنية الحلوة من أغاني الأندلب الأصمن عبد الحليم حافظ، ويقول ونقول مدحين على طول وحياة قلبي وأفراحه عام 1962، حكينا لكم غناها بفيلم الخطايا.
1: دايما على طول

تنسيس هذا. بكره حكينا لكم وعدنا مع السباق فنتنين على ساعتين وعلى ثلاثة، وعدنا الدائم معكم على الطريق كمان بكره، بنحب تسمعونا. أغاني أخيرة لليوم، إليانا إسا بتنضم لنا مع توليت حنعيش.

هنعيش تولات وإليانا مع بعض بهالأغنية الجديدة. إسا نسمع ونسمعكم أحدث أغاني عاصي الحلاني معه ورح نختم حلقة اليوم من على الطريق. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة لقائنا بتجدد على التنتين. أحلى نهار، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: ساس في بركي؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الساعة من مكان. وزير الدفاع الباكستاني يعلن أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. ترامب يقول إنه مقتنع بأن تتوصل إيران إلى هذا الاتفاق بسبب وضعها الاقتصادي المزري. رئيس الموساد سابقا كوهين يكشف عن أن أفرادا من الجهاز تجولوا في فوردو بإيران مرات عديدة. السفير الأمريكي لدى لبنان يؤكد تقدم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بشكل كبير.
0: الأخبار.
8: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع قبل قليل استهداف قناص لحركة حماس بعد أن شكل تهديدا فوريا على القوات العاملة قرب الخط الأصفر بشمال قطاع غزة ورصدت إصابة. أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. وأضاف لوكالة بلومبرغ أن المؤشرات خلال الأيام الماضية تدل على ذلك. عاد الرئيس الأمريكي ترامب وأعرب عن يقينه بأن تجبر الضائقة المالية التي يعانيها النظام الإيراني على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وفي مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية اليمينية أوضح ترامب أن الوضع الاقتصادي للإيرانيين مزر للغاية، إذ إنهم لا يستطيعون الاقتراض فيما تسيطر الولايات المتحدة على جميع أموالهم وأصولهم المجمدة، موضحا أن الحديث يدور عن مبالغ طائلة. قال رئيس الموساد سابقا يوسي كوهين: قمنا بجولات عديدة في موقع فوردو النووي في إيران لفهم طبيعة المكان. وفي كلمة له في مؤتمر الجليل في صفد أضاف أن قصف الموقع من قبل الأمريكيين بمثابة تحقيق لكل أحلامه، فاليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال بعيدا كل البعد عن صنع قنبلة. أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، وأعرب عن أمله في أنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة. نددت سوريا اليوم بقرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، واعتبرت القرار انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. يعالج في مستشفى سوروكا في بئر السبع شاب في 24 من العمر بشبهة إصابته بإيبولا، وكان هذا الشاب قد عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل عدة أيام وجاء من المشفى أن حالته مستقرة.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا في هاتين المنطقتين ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وتواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا يومي الخميس والجمعة المقبلين. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 33، تل أبيب وجبال الجليل 32، حيفا 31، 36 في الناصرة، الجولان 38، اللد 34، بئر السبع 37، و42 في إيلات. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. وسط انتقاد واسع، سكرتارية الليكود تصادق على تخصيص مواقع مضمونة للوزراء إسرائيل كاتس وجدعون ساعر، ومحكمة الليكود تجمد قرار تخصيص موقع مضمون للوزير حايم كاتس بسبب تناقض المصالح. لقاء مرتقب اليوم بين رئيس الموحدة منصور عباس وعضو الكنيسة المستقيل يؤاف سيغالوفيتش ضمن جهود لضمه للقائمة. الشرطة تعتقل عشرات المشتبه بهم في الجنوب بشبهة الضلوع في مخالفات ابتزاز وخاوة من خلال عملاء سريين، وبن كفير يدعو الضحايا إلى عدم الخوف وتقديم شكاوي. بعد مصرعه غرقا، عائلة الطفل أيان أبو عمار تتبرع بأعضائه وتنقذ حياة 7 أشخاص في خطوة إنسانية لافتة لاقت تضامنا واسعا. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
9: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
9: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: أجا
13: أجا أجا
12: أجا
13: هدو هدو.
14: هيا يا جماعة بس شوي.
15: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
14: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
9: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

جئنا إليكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق والخدمات وكل ما يمكن أن يساعدنا ويساعدكم في حياتنا اليومية. وماذا في جعبتنا اليوم؟ إنها فترة الرحلات، الاستجمام، الذهاب إلى برك السباحة، الفنادق والأماكن العامة. ماذا عن الحوادث في تلك الأماكن؟ هل يغطيها التأمين وأي تأمين؟ نحن نواصل جهودنا في المساعدة للاندماج في سوق العمل. اليوم سوف نكون أولا مع موضوع العمل في صناديق الاقتراع من قبل لجنة الانتخابات المركزية. لاحظوا، لا نقصد من قبل الأحزاب وإنما من قبل لجنة الانتخابات المركزية. كيف يتم ذلك؟ لمن يجب تقديم الطلب؟ ومن جهة أخرى سوف نواصل الحديث عن المؤسسات التي تساعد في الاندماج بسوق العمل، واليوم الفنار. نقطة أخرى لفت انتباهنا، دعوة من قبل نجمة داود الحمراء للتبرع بنوع الدم أو، لأنه ينقص في بنك الدم. سوف نفهم بالضبط أين، كيف، ولماذا هذا النوع بالذات. كل ذلك في برنامجنا اليوم الذي تنتجه حين عزرة، معنا رونين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: إذن تعالوا بنا ننتقل إلى ضيفنا الأول في حلقة اليوم، وكيل التأمين السيد إسكندر حداد. أهلا بك أستاذ إسكندر، تحياتي.
1: تحياتي للمستمعين.
0: أهلا بك. بدنا نعمل شوية ترتيب ومعلومات للمستمعين اللي بيذهبوا إلى أماكن الاستجمام في هاي الفترة في البلاد، برك سباحة، فنادق، متنزهات، واللي بيصير معه حادث مين بغطيه؟ أي تأمين؟ كيف لما أنا أروح على بركة أو على محل استجمام أو مطعم أتأكد إنه مثلاً إذا صار لي أي إشي المطعم أو البركة عامل تأمين على الجمهور اللي بيجي عليه؟ فوضح لنا النقاط لو سمحت أستاذ إسكندر.
1: أول شيء بدي أحكي على طلاب المدارس بالأساس. عندهم تأمين إصابات اللي هو بغطيهم 24 ساعة داخل البلاد وبغية البلاد.
0: تمام. فإذن هم مغطيين.
1: إنه مغطيين، بس التأمين هو مش مبلغ كبير، فيه شروط كتير، مبالغ التعويض مش عالية، بس الناس لازم تعرف إنه التأمين بغطي 24 ساعة في كل العالم مش بس هنا.
0: يعني مثلاً، لحظة، يعني مثلاً إذا كان عائلة ذهبت مع أولادها اللي هم ما زالوا في مرحلة المدارس وصار لا سمح الله أي حادث، لمين لازم يتوجهوا؟ للتأمين الوطني ولا للبلدية ولا لمين؟
1: لا، بتوجهوا إما للمجلس المحلي أو للبلدية، بعبوا أوراق عن الحادث، بيرفقوا لهم تقارير طبية.
0: نعم.
1: وهي بتحولوا لشركة الوحيدة اللي بتأمن في البلاد اسمها شركة أيلون. وأنا بنصح الناس ما يروحوش عند المحامية، لأنه هذا تعويض واطي والمحامية بياخذوا مبالغ منه. وين شو لوين مع المجالس؟ في بكل مجلس أو كل بلدية في موجود واحد مسؤول عن قسم الحوادث اللي هو بغطيه.
0: تمام.
1: الحادثة الثانية،
0: نعم،
1: الشغلة الثانية، كل محل بيكون فيه تأمين، وخاصة محلات يعني اللي عند أكثر مش عند العرب، لأنه العرب مش كتير بأمنه، دائما في شيء اسمه تأمين طرف ثالث. إذا في حق على المصاب، يعني إذا كان في مي مثلا،
0: نعم،
1: أجا ولد لا سمح الله وتزحلق كسر إجره، بيرضى اللي طالبوا بالتعويضات، خاصة لما في نقص أكثر كمان.
0: تمام. هذا في أماكن اللي هي بتكون مأمنة، وإذا مش مأمنة يعني في فرق هون. كيف أنا بدي أعرف أنا رحت على محل عامل هو تأمين ولا لا، غير طلاب المدارس اللي هم مغطيين كل الوقت؟
1: اللي بتصاوب لا سمح الله في أي محل هو بتشكى صاحب المحل. صاحب المحل بتشكاش على شركة التأمين بالأساس، إلا إذا بيجي صاحب المحل بيقول دخله شركة التأمين. ما هو بتشكى على صاحب المحل إذا كانه مطعم أو كانه مكتب سياحة أو مكتب وين ما كان. أي بني آدم مفقود مش عامل هناك في قلب المصلحة، أي واحد يعتبر طرف ثالث.
0: فإذا بس تنتج من كلامك أستاذ إسكندر إنه من مصلحة الأماكن العامة اللي هي بيجي عليها جمهور، مطعم، منتزه، حديقة ألعاب، أي محل اللي هو مفتوح للجمهور، إنه يعملوا تأمين، لأنه إذا كانت إصابات كبيرة عمليا الشخص صاحب المصلحة التجارية رح يكلفه كتير.
1: خاصة كمان في عنا حوادث كتير بالفنادق لما كان في سياحة وننا.
0: نعم.
1: حتى السائح إذا هو بقى بكلب أوتيل، هو أنا عندي كم أوتيل مأمنات، فبيقدر هو يتشكى بعدة أسباب، ممكن مي، ممكن حجر محطوط مش محله، ممكن الدرجة مش مبنية حسب القانون.
0: نعم.
1: ممكن في سحسلية اللي مش قانونية، لأن السحسلية لازم حط عليها موانع على الأرض. ففي مشاكل بين الناس والناس كلها مأمنة.
0: اللي عنده مصلحة تجارية، فندق، بركة أو أي شيء، واجب عليه لازم يكون مأمن، لازم يكون عامل تأمين مفروض.
1: طبعا 99% من هاي المصالح اللي مش مأمنة هي المحلات التجارية والأشياء الصغيرة.
0: نعم. أما المحلات، أما فنادق وبرك سباحة وحدائق متنزهات ألعاب ولونا بارك وكل هاي الأماكن هي مأمنة.
1: كله مأمن. مأمن شغلتين، تأمين. نعم. طلاب مدارس، تأمين صاحب العمل، بنعدل مصاب طرف ثالث.
0: تمام. إيش الإجراءات اللي شخص لازم يعملها إذا أصيب في مكان عام من هالشكل؟
1: أول إشي بروح للمجلس المحلي أو البلدية. في قسم، أنا من مدينة الناصر، في قسم عندنا قسم الحوادث بقدم الطلب غاب، الموظف المسؤول غاب، بتقدم الطلب لشركة التأمين وبوقت التعويض. في حالة كان في عنده قضية نقص وفي أو مثلا طالب بيشتغل صار عمره 16 سنة وأكل إصابة، والأغلب بدها محامي، الأغلب بدها محامي.
0: منيح وضحت لنا هاي النقطة، إذا كان طالب عم بيشتغل فإذا أفضل إنه يكون محامي ومش يكتفي في تأمين طلاب المدارس اللي هو عن طريق السلطات المحلية.
1: العامل الطالب هو بغطيه، مش الطرف الثالث بغطيه، شو اسمه مسؤولية صاحب العمل.
0: واضح.
1: مسؤولية صاحب العمل هو بيقبض أصلا من التأمين الوطني 70%، بيكمل له التأمين الوطني 30%، وفي آلام وأوجاع اللي بتفعهاش التأمين الوطني بتفعوها شركات التأمين. يعني في قسمين للطالب العامل.
0: إذا كان شخص إذا كان شخص مش طالب مدرسة، عمره بالعشرينات بالثلاثينات بالخمسينات بالستينات، صار معه حادث في مكان عام مثل فندق زي ما قلنا، بركة أو أي مح، أو حتى في الجيم مثلا، في قاعة رياضة، لياقة بدنية، هدول بيكونوا مأمنين طرف ثالث.
1: هذا كله مأمن،
0: كله مأمن. طب إذا
1: المشكلة
0: كان
1: المشكلة إذا بيكون في محلات صغيرة، فوت على دكان أو سوبر ماركت صغير، أغلب المحلات
0: مش مأمنة،
1: اليهود أغلب طبعا.
0: اللي بيفتح جيم لازم يأمن،
1: بيدفع صاحب العمل.
0: اللي بيفتح مثلا قاعة رياضة، جيم، لياقة بدنية أو غيرها، هذا لازم يكون عامل تأمين، خصوصا أنه هناك بتوقع الإصابات في احتمال لإلها.
1: بيغضروش ما يعملوش،
0: مجبورين.
1: التأمين كمان غالي، بيغضروش أنه في حوادث فيها.
0: في عندك نصيحة هيك بتقولها؟
1: في محل بالناصر مثلا اللي عنده 5000
0: مشترك،
1: عضو مشترك، أنه هدول 5000 مش معقول أنه يفوتوا على ضغط السباحة، أعطي مثلا بركة الحرمجة بالناصر اللي أكبر بركة، مش معقول يفوتوا، والتأمين غالي جدا لأنه في حوادث كتير، بتحكي مئات الألاف يعني.
0: من هون منستنتج أنه هاي الأماكن بتكون عاملة تأمين، وهذا التأمين هو بغطي إذا صار في أي إصابات أو حوادث للجمهور اللي بيجي على هاي الأماكن.
1: بالضبط.
0: بتحب تعطينا نصيحة إذا ممكن بدي لطرفين أستاذ إسكندر؟ أول إشي نصيحة لأصحاب المصالح التجارية، أصحاب المتنزهات، المطاعم، المحلات اللي بيجي عليها كتير ناس، إيش بتقولهم علشان يكونوا مثل ما بنقولها بالسيف سايد، إنه يعرف حاله إنه هو مرتب أموره في تأمين، لا سمح الله صار إشي للزباين أو للجمهور اللي جاي عنده يكون مغطى، مش يدخل في قضية اللي يخسر فيها كل إشي. فإيش بتنصح؟
1: الأهم من هذا اللي بدي أقول لأصحاب المصالح الصغيرة إنه التأمين مش غالي، يعني التأمين هو أبو 3-4 آلاف شيكل، يعني مش تأمين
0: مبالغ. بالسنة بالسنة
1: بالسنة
0: 3-4 آلاف شيكل بالسنة.
1: أنت بأمن كمان حريق وسرقة، وبأمن طرف ثالث، وبأمن مسؤولية صاحب العمل، يعني كلها مبالغ صغيرة. مصلحة فيها 400 ألف شيكل بضاعة، كل التأمين تبعه 3-4-5، يعني مش أكثر من هيك.
0: اضمن حالك، أفضل إنه أنت تبقى ضامن حالك إنه في إلك تغطية إذا لا سمح الله صار أي إشي.
1: أنا حابب أحكي لك عظاة اللي أصعب من أنت بتحكيه، قضية تأمين الخباب والصلابة.
0: تأمين إيش أستاذ إسكندر؟
1: تأمين الإلزامي. في عنا حسب إحصائية أنا بعرفها من الأطار تبع البوليس، إنه 25% من الناس مش مأمنة. واللي بدي أحكي للناس اللي مش مأمنة إنه تأمين الإلزامي اللي بسموه خضاء، اللي بقولوا له خضاء، بس أنا بحبش أخلط بالأفغاني. تأمين الإلزامي التغطية تبعته غير محدودة، يعني بعطيك مثل، قبل 6-7 سنين قلب باص كان معاه سواح في النقب، بعرفش إذا بتذكر الحادثة، قتل 40 واحد، التعويضات كانت 500 مليون.
0: نص مليار يا إلهي،
1: نص مليار شيكل. اليوم أي ولد عنده نخوت 30-40%، تعويضات ملايين، 5-6-7 ملايين، أو إذا بطلع نخي كامل بحكي 20 مليون، 18 مليون، 12 مليون. تأمين الخضاء بيكلف 1200-1300 شيكل، 100 شيكل بالشهر. حرام الناس تمشي بلا تأمين.
0: اللي ماشي بدون تأمين إلزامي وصار معه حادث من هالشكل، ساعتها إيش بيصير فيه؟ هو اللي راح يضطر يدفع ولا كيف الإشي راح يتم؟
1: في اليوم شركة تأمين اللي أنا مش عامل تأمين لأني بدفعه بس بتشكوا على الشوفير. تشكوا على الشوفير لأن الحادثة.
0: نعم.
1: يعني لا سمح الله عندك ولد طلع عنده نخوت أو ضاط مليونين في شركة اللي موجودة بإسرائيل احنا كلياتنا المدفع قبام مدفع لجزء بغطوا هاي الحوادث بس اللي عمل الحادثة بخليلوش بحزوا عليه أملاكه وعبيوته عصيهاته وفي محامية بيشتغلوا بهاي الشركة.
0: يعني لازم الواحد مفضل انه يكون مأمن وإلا ممكن يدخل في مشاكل اللي كتير ينضر منها على الصعيد المالي اللي هو التأمين الإلزامي. بتحب كمان نقاطك توضح للمستمعين وبهمني كمان يعني تتوجه للجمهور أستاذ اسكندر.
1: بدي أقول للجمهور أنه إصابة طالب في قلب سيارة ما غطوش تأمين الطلاب أنه لازم تأمين السيارة. واللي حصل في الدولة عندنا أنه من 6-7 سنوات اختلف شركات التأمين مع الشرطة بإسرائيل وبطلت الشرطة تأخذ مخالفات. شو الناس فكرت إنه فيش مخالفة معناته أنا بديش أعمل تأمين.
0: فكروا إنه هيك يعني هاي طريقة إنه خلص ما فيش حاجة.
1: ما فيش حاجة بس هذا مش مظبوط. إذا بنمسك بحادثة والقانون بيقول كيف أنا كنت زمان بعرفش اليوم أنا مش محامي فيها حبس 6 أشهر حبس فيها غرامة مادية فيها إسعاف رخصة مغارات مدى الحياة. يعني أنا بدي أقول إذا حدا سامعنا من الشوفيرية انتبهوا يا عمي لتأمين الإلزامي. تأمين الطرف الثالث للسيارة شو بده يصير؟ راحت سيارته 20,000-30,000 هناك تحكي ملايين.
0: في فرق عمليين. كبير بالمبلغ أثناء
1: في مطارات في مطارات كمان مش مأمني لأنه التأمين غالي كتير. بس بدي أقول لأصحاب المطارات إذا سامعيني
0: أيوه
1: 40% من المستشفيات الموجودين في المستشفى الموجود بتل أبيب هن شفرية المطارات
0: لأنه خطير الدراجة النارية. فيش إشي حميك فيش هيكل سيارة يحميك. أثناء بالزبط. حديثنا أستاذ اسكندر عم بيجيني كمان أسئلة من الجمهور وبقوله كالتالي. أنت قلت إذا كان في مي وشخص تزحلق ولكن احيانا منشوف انه لما بيبقوا مثلا عم بنطفوا بيحطوا هاي هيك اللافته الصغيره احضار ارض رطبه لانه بيكونوا مثلا عم بشطفوا عم بنطفوا. هاي بتعفي صح من المسؤوليه يعني انه بتنقل المسؤوليه من صاحب الفندق او صاحب البركه للشخص نفسه.
1: بس مع الاسف لانه انا عندي اوتيلات كثير مأمنه مع الاسف قسم كبير من الاوتيلات اللي بإدارة من جماعتنا عن العرب بحطوش هاي اللافتة انه في مي. بس اذا بتنحط لافتة وبيجي ولد او شاب او صبية بتزحلق هاد مش مأمن.
0: احنا منقول اضمن حالك وحط هاي اللافتة على تكون انت معفي من المسؤولية. صحيح فهمتك صح استاذ اسكندر.
1: ايوه
0: تمام. كلمة أخيرة بتحب تقولها وإحنا بفترة الرحلات والاستجمام وإن شاء الله الكل يروح على المحلات الحلوة وينبسط سواء كان مدينة ملاهي محل في ألعاب تعرف كل هاي المنشآت. فإيش بتتوجه للجمهور بكلمة؟
1: أنا بدي أفتح موضوع إذا معي كمان دقيقتين.
0: معك طبعا.
1: بدي أفتح موضوع تأمين السفر بهيك البلاد. يا عم تأمين السفر 2 دولار على النهار. إذا واحد يطلع هو مات وولاده 40-50 دولار بفوت على الديوتي فري بحط 1,000 دولار وبطلع.
0: صحيح.
1: في ناس عم تطلع بدون تأمين إذا كان شرم الشيخ أو إذا العقبي أو إذا كان يعني بقول لك معنا هي أنا بالعقبي
0: حتى الأردن حتى الأردن أو طابة كل محل.
1: فصافي حادثة منطقة الناصري إنه واحد طلع شهر عسل يمكن سمعتوها عمل تأمين لأسبوعين انبسط هناك مدد أسبوع الله يعني كان موضوع صعب صابوا كيف ليه ومات نقل الجثة 30,000 دولار.
0: يا إلهي
1: يا جماعة
0: مين كان متوقع هذا الإشي إنه يتوفى في الخارج؟
1: هذا الحادث من جمعتين يعني منطقة الناصي
0: هاي حتى مؤسفة جدا.
1: طبعا شاب زلمة شاب صغير يعني 27-28 سنة.
0: بكل الأحوال احنا بنقول كل اللي مسافر حتى لو محل قريب إذا مددت مدد التأمين قبل ما تروح ركز التأمين الصحي إلك لأولادك تكلفته قليلة ولكن بغنيك.
1: بغطي الشنطة بغطي إذا ضيع محاشيف بغطي إذا ضيع النكال هذا التليفون اللي عنده.
0: نعم.
1: بغطي إذا بتصاوب بغطي إذا بنام بالمستشفى، بغطي إذا بدي أعمل عملية.
0: أهم إشي المستشفيات والعمليات بتكلف كتير خارج البلاد، هناك مش زي هون عندنا صندوق مرضى كوبات حليم وكل شيء.
1: سهل جدا ينعمل التأمين، لأن كل مكاتب السياحة مع أنه من ناحية قانونية ممنوع يشتغلوا، كل مكاتب السياحة بتبيع هذا التأمين. يعني أنا بشوف أحيانا أنه واحد أخذ عزمة 22,000 شيكل، أوكي، تأمينه $100 بعملوش،
0: وإن شاء الله ما يحتاج، ولكن ممكن 300 شيكل.
1: في حوادث، يعني أنا بدي أقول لك الأقساط اللي بتشبيها شركات تأمين من تأمين الصف بحدود 700 مليون، في 50% حوادث، 350 مليون.
0: مهم جدا هذا التنبيه،
1: اللي بيطلع عسكي كمان بيطلع عسكي بعملش تأمين
0: بالذات، هذا هاي رحلات فيها خطورة، مش رايح بس طبعا يشوف متحف اسكندر.
1: وكمان أهم شغلة إنه مكاتب السياحة، مكاتب التأمين بالإنترنت بيقدر يعملها هو بالمطار، يعني الشباب اللي بيعرفوا يشتغلوا بالإنترنت. وبتحكي على شكليم، يعني أنا استعملت تأمين لواحد هو مدامته لسبعة أيام $32، قديش هني 100 شيكل،
0: وضمنت حالك أنت يا سائح يا اللي مسافر إنه لا سمح الله إذا احتجت أي فحص، وقعت، صار معك أي حادث أي إشي، إنه تكون مغطى من هاي الناحية. إسكندر حداد وكيل التأمين، معلومات كتير مهمة قدمت لنا إياها اليوم، بدي أشكرك وإن شاء الله دائما يكون بيننا هذا التعاون من أجل خدمة الجمهور ومن أجل التوعية. شكرا أستاذ إسكندر، تحياتي.
1: شكرا لك على البرنامج كمان.
0: هلا فيك. هلا فيك. باي
2: باي. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: أنا معك. لفت انتباهي في نشرات الأخبار أن نجمة داود الحمراء وأيضا بنك الدم في إسرائيل أصدر بيانا أنه بحاجة إلى دم من نوع محدد، نوع O. لماذا وكيف يمكن التبرع بالدم لنكون أيضا جزء من هذه الحملة ونفيد ونستفيد في حال احتجنا؟ ينضم إلينا الباراميديك من نجمة داود الحمراء السيد سميح عبد القادر. مساء الخير أستاذ سميح.
3: مساء الخير إليك وجميع المستمعين.
0: بدي بداية أشكرك على تعاونك معي دائما من خلال هذا البرنامج لخدمة الجمهور، فشكرا لك أستاذ سميح، بقدر جدا.
3: شكرا لك على التوعية الدائمة للجمهور.
0: الله يخليك. إيش كان البيان؟ أنو نوع دم ناقص في بنك الدم في إسرائيل؟
3: دائما المناشدة هي بنوع الدم O، لأنه هذا الدم اللي ممكن يعطي لكل الفئات. فعليا في مهمة يومية تطلب نوقف فيها اللي تقريبا 2000 وجبة دم نجيب من ناحية متبرعين عشان يقدر يستوفي احتياجات المستشفيات.
0: هذا النوع يعتبر نادر، يعني الأغلب هي الأنواع الثانية.
3: مضبوط، عندنا A B وعندنا AB. عمليا نقول اللي بميز انه بيقدر يعطي لجميع الفئات، فكل ما كان في كميه كبيره من الاو فبيكون اهون انه يعطوا تنوع على المرضى.
0: هذا بيسهل عليكم، بيسهل على المستشفيات طبعا، انه فيش حاجه يفحص، بيقدر من الاو يعطي لاي مريض. اللي سمعنا وقال طيب انا بدي اتبرع، فإذا إيش لازم يعمل؟ لمين يتوجه؟ وين يروح؟
3: أول شيء التبرع عن جد شيء جدا بسيط بس أثره كبير. فعمليا التبرع بالدم موجود في كل محل، في كل البلاد، في دائما مواقع اللي بتنفتح بشكل يومي. تتنقل من بلد لبلد بساعات بتكون مريحة للناس اللي بتشتغل أو الناس اللي قاعدة بساعات معينة، اللي ممكن راح تتابعها عن طريق

0: الدرنية، تبرعت تبرع 200 مرة لثلاث أشهر ممكن كل جسم يتبرع.
1: مرة بالثلاث أشهر ممكن الشخص يتبرع، من سن 17 ل18 لازم موافقة الأهل، 18 فما فوق بدون موافقة الأهل. لأي جيل يعني؟ حتى اللي عمره 50-60 بيقدر يتبرع؟
0: لحد جيل 60 سنة. الناس اللي تبرعت قبل وصار عمره فوق 60 ممكن تتبرع بموافقة من طبيب العيني. تمرين اللي صار عمره فوق 61 ولا مرة تبرع في حياته ما بينفع يتبرع كمان مرة،
1: إلا إذا في موافقة من طبيب العيلة وإنه كان متبرع قبل.
0: بالضبط، الموافقة هي بتكون لمدة سنة، لأنه الهدف تبع هاي الشغل الحفاظ على صحة المتبرع كمان. يعني كثير منشدد على إنه اللي بتبرع يكون بصحة جيدة عشان نحافظ عليه وما يكون له أي أذى.
1: المتبرع تعرف في البعض بخاف، بقول لك يمكن أدوخ يمكن كذا، هل في عندك توصيات؟ يكون ماكل قبل، شارب قبل، يجيب معه عصير، يجيب معه إشي علشان ما يصير عنده أي خشية من إنه يكون عنده أي حال بعد التبرع بالدم؟
0: من الأشياء المهمة إنه الواحد يكون شارب كثير سوائل، لأنه بالآخر الدم هو أغلب السوائل.
1: السوائل
0: الجسم هو عن طريق السوائل، حتى لو ما شرب كفاية في عندنا دائما مي وأشياء اللي هي فيها سكر اللي بيقدر يشربها قبل وبعد التبرع. وعمليا ممكن مرات الواحد يحس بأعراض مثل دوخة وجع راس بالدقائق الأولى تبع التبرع، بس هاي نسبة قليلة من الناس اللي بتحس، لأنه قبل إحنا كمان بنفحص ضغط الدم وبنفحص نسبة الهيموجلوبين بنتأكد إنه عن جد هو بيقدر يتبرع، يعني مش مجرد إجا وبيبدأ مرحلة التبرع.
1: تفحصوا الهيموجلوبين عنده؟ يعني لازم يكون عنده نسبة عالية علشان يتبرع، مش يكون 10 مثلا، يكون 13 فما
0: فوق. فوق 12 ونص لازم يكون عنده. بشكل عام عند الرجال بنعملهاش دائما، بس للناس اللي ما بتاكل لحوم. اما عند النساء كل واحدة هي مجبورة تعمل فحص الهيموجلوبين قبل.
1: انتوا بتعملوا لها اياه؟ يعني اذا جيت اتبرع بتعملوا لي فحص الهيموجلوبين قبل ما ابدا التبرع بالدم؟
0: طبعا، وهو فحص بسيط زي كيف نعمل فحص السكري عن طريق دقة إبرة في الأصبع، ناخذ عينة اللي بتعطينا خلال ثواني النتيجة تبعتنا.
1: هاي بسيطة، هاي مش مثل إنه يسحبوا دم كمية مثل ما الواحد بيروح لصندوق المرضى. نقطة أخيرة أستاذ سميح، كتير بسمع من ناس اللي بيقولوا أنا بعد ما كان عندي قريب بمستشفى وبده عملية وكانوا محتاجين دم، رحت أتبرع بالدم، حسيت قديش الناس بحاجة إنه لدم وقديش مهم الكل يتبرع. فبتحب من عبر هذا المنبر تتوجه للجمهور تقولهم إنه يتبرعوا، علشان لا سمح الله إذا أنتوا احتجتوا أو قريبكم احتاج تعرفوا إنه أنتوا أعطيتوا دم، فهذا الإشي كمان بيسهل على الطواقم إنه يكون في دم دائما للجميع. أستاذ سميح،
0: صح 100%، لأنه كل يوم في مصابين ومرضى بيحتاجوا وجبات دم، حتى في بعض الحالات المرأة اللي بغرفة الولادة ممكن تحتاج لوجبة دم، فكتير مهم إنه دائما يتوفر هذا الإشي، وخاصة إن إحنا عم نشوف إنه في كتير ناقص بالفترة الأخيرة، فالناقص عم بيكون على حساب المستشفيات، إنك أنت تيجي تقول لمستشفى ما فيش عندي الكمية اللي أنت بتحتاجها إن أنا أعطيك إياها، فهذا الإشي ممكن يأخر بعد العمليات. ممكن يوصل هذا يعني يطلبوا من عائلة المصاب بدء مستعجل حدا يروح يتبرع، لأنه كمان وجبة الدم يعني ما بنفع مثلا نعمل حملة يكون كميات كبيرة للدم ونوقف، لأنه كل وجبة الدم ممكن تحافظ عليها وتكون صالحة لحد 35 يوم.
1: فإذا أنتم محتاجين عجلة اللي تضلها كل الوقت عم تاخد دم.
0: بالضبط، وبشكل يومي 2000 وجبة لازم يكون عشان تأتي احتياجات المستشفيات بدون حالات طوارئ، بدون أشياء اللي هي اللي ممكن تفاجئك، حوادث صعبة وأشياء اللي بتكونش بالروتين.
1: احنا يعني من هون بنقدر نقول اي شخص بيحتاج عملية، اي شخص بيكون في مستشفى، اي حالة إصابة، خلي شباب العيلة حتى الصبايا كمان اللي صحتهم منيحة يتبرعوا في الدم، كمان لسد حاجة قريبهم، بس كمان عشان بنك الدم يكون دايما فيه دم يزود المستشفيات في احتياجاتها. بدي أشكرك سميح عبد القادر الباراميديك من نجمة داود الحمراء، مسعف كبير ومرشد أيضا إسعافات أولية. شكرا لك أستاذ سميح، طاب يومك، تحياتي.
0: شكرا.

0: إلى اللقاء.
1: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: نحن الآن مع صفحة الاندماج في سوق العمل. سنبدأ بالحديث عن الفنار، ونذكر أن مراكز ريان أقيمت من قبل الحكومة مع وزارة العمل والاقتصاد. هناك 24 مركز منتشرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك طبعا البلدات العربية. وبالنسبة للفنار هم الذين يفعلون هذه المراكز في أنحاء البلاد، يضم 250 من العاملين في هذه المراكز 25 ألف مشارك. ما هي الخدمات التي تقدمها مؤسسة الفنار، وكيف يمكن أن تساعد في الاندماج في سوق العمل؟ ينضم إلينا الدكتور حسام أبو بكر، المدير العام لمؤسسة الفنار. أهلا بك أستاذ حسام، تحياتي.
1: تحياتي إيمان إليك ولجميع المستمعين، وبدي تسمحي لي بالأول أقول ما شاء الله الأغنية اللي كانت، يعني وإن شاء الله دائما منغني للحب والفرح ونضلنا بلحظات سعادة مش بواقع مرير.
0: إن شاء الله يا رب. تعرف كمان هاي فترة أعراس وأفراح، فهيك منقول لكل اللي بدهن يتزوجوا هالموسم ألف مبروك، وإن شاء الله يعيشوا في سعادة وفي هنا وفي فرح.
1: إن شاء الله يا رب الفرح على الجميع وعلى مجتمعنا يا رب، لأنه بحاجة إحنا لهاي كتير اللحظات
0: كتير، وإحنا بحاجة كمان للاندماج في سوق العمل. تعرف فترة حرب كانت صعبة، كتير مصالح تجارية توقفت، كل المرحلة كانت مش سهلة، ولكن إحنا بدنا نحاول نتحدى قدر المستطاع للاندماج في سوق العمل. وهات كمان مرة بس نوضح الفنار وريان للي بعده مش بالضبط مستوعب إيش الأمور اللي أنتوا بتقدموها. ما هو الفنار؟ ما هي مراكز ريان؟ وين موجودين؟
1: يلا أول إشي يعني مشان نربط الحديث السابق بالقادم، يعني المشاريع والمبادرات اللي موجودة هي هدفها إنها تربط الأمل وإنها تخلق واقع مختلف لمجتمعنا، واقع اقتصادي اجتماعي مختلف اللي بيعطي فسحة من الأمل وبيعطي إمكانية للتطوير الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي. الفنار هي مؤسسة مجتمع مدني اللي تعنى بالتطوير الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي، هي بالحقيقة اليوم أكبر مؤسسة مجتمع مدني في المجتمع العربي، فيها عشرات بل مئات الموظفين والعاملين، وأيضا بميزانيات بالأساس ميزانيات حكومية اللي تصرف على مشاريع اللي الهدف منها التطوير الاقتصادي الاجتماعي، وخاصة كل قضية رافعة التشغيل، دمج المواطنين العرب في التشغيل. وهنالك يعني هذه يعني ما نسعى إليه يتحقق على أرض الواقع من خلال البرنامج الأساسي اللي هو برنامج ريان كما ذكرتي. يعني برنامج ريان على المستوى القطري اللي هو مشترك مع وزارة العمل ومن ميزانيات حكومية ترصد لهذا الشأن، يعمل في 24 مركز في جميع أنحاء البلاد عدا عن المراكز الفرعية الإضافية اللي موجودة. يعني على سبيل المثال في منطقة الشمال في عنا 24 مركز إضافي اللي هن فرعي، اللي كمان الهدف منهن إتاحة الخدمات للمواطن بشكل قريب من موقع سكناه. فعمليا يعني
0: وهي النقطة مهمة اللي أنت عم تذكرها أستاذ حسام، إحنا عم نحكي عن مشاريع ممولة حكوميا، وكل الوقت منقول أي إشي بيطلع من الوزارات من المؤسسات الرسمية ممول عم يخدوه، ما هو من حقنا من حق المواطن هاي الخدمات أستاذ حسام.
1: طبعا يعني احنا عمليا انا بقدر اقول انه هذا اذا مش اكبر مشروع من اكبر المشاريع اللي تدار خارجيا من خلال ميزانيات حكوميه اللي ترصد له عشرات ومئات ملايين الشواكل على مدار السنوات، اللي الهدف منه بنهايه الامر يعني كما ذكرتي في المقدمه احنا نقوم بتقديم مراكز ريان تقوم بتقديم خدمات لحوالي 25 ألف مواطن سنويا. هذا رقم هائل جدا، وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص اللي بتلقوا الخدمات ينخرطون بسوق العمل.
0: هذا يعني كان سؤالي اللي بدي أسألك إياه، قديش بالفعل النتيجة إنهم بدخلوا على سوق العمل؟
1: النتيجة إحنا يعني نتحدث عن أكثر، عن خلينا نحكي عن 50%، إحنا نتحدث عن أكثر من 12 ألف مواطن عربي يدخلون إلى سوق العمل بعد ما تلقوا الخدمات في مراكز ريان.
0: ايش هي الخدمات؟ ايش هي الخدمات اللي بتساعد انا شخص عاطل عن العمل بدور على شغل؟ ايش الخدمات اللي بتساعدني اني اندمج بالعمل؟
1: يعني اولا الخدمه متاحه في مراكز ريان من جيل 17، يعني تعني نحكي بعد جيل المدرسه، لانه في طلاب اللي بينه قبل جيل 18. فمن جيل، خلينا نحكي من جيل 18 لجيل 67، في قسم من المراكز هنالك خدمة إضافية اللي تعنى بطبقة الجيل القريبين من جيل المسنين، ولكن يعني الخدمات تعطى تبنى لكل شخص يتوجه لمراكز ريان، ونحن نقوم ب عمل نشر واسع جدا وشركات واسعة جدا كمان على المستوى الجماهيري من أجل جذب المواطنين اللي بحاجة لتلقي الخدمات. كل إنسان بيوصل لمراكز ريان أولا بتلقى من خلال المحادثة الأولى، محادثة الاستقبال ومحادثة الدخول إلى مشروع ريان، إحنا بنفهم شو الاحتياجات اللي موجودة عنده، شو التوجهات اللي موجودة
0: مثلاً
1: عنده.
0: مثلا أعطينا أمثلة عينية لإشي ممكن شخص محتاجه،
1: يعني أنا بحكي لك يعني ممكن
0: يشتغل.
1: طبعا يعني ممكن إنه يكون الشخص مخلص، أو شاب أو صبي اللي مخلصين صف 12 جديد، بعد ما عندوش شهادات، بعد ما رحش يتعلم، أو قسم منهم ما رحوش يتعلموا أو بدهمش يتعلموا. فأولا الوظائف المتاحة هي وظائف أولية، فإحنا بنشوف الرغبات اللي موجودة عندهم. قسم منهم ممكن يكونوا في مؤسسات خدماتية، قسم منهم ممكن يكونوا في مؤسسات اللي بتقدم خدمات هاتفية، قسم منهم اللي ممكن يكونوا على صناديق دفع في سوبر ماركتات وإلى ما في ذلك، قسم منهم ممكن ينخرطوا في شركات، قسم منهم ممكن ينخرطوا في قطاع البناء، يعني في جميع القطاعات ممكن إنه يكون انخراط أولي. ثانيا ممكن إنه يكون قسم منهم اللي بحاجة إلى تأهيل مهني، يعني إحنا بنوجه قسم من هؤلاء الأشخاص لتلقي دورات مهنية، قسم منها دورات في مجالات اللي بحاجة لدورة قصيرة، وقسم منها بحاجة إلى دورات اللي هي شبه أكاديمية اللي بتأهلهم إنهم يفوتوا على سوق العمل من خلال مهنة معينة. طبعا نحن لا نتحدث فقط عن جيل الشباب اللي صغار بالسن، أحيانا بيكون الشخص مخلص طبعا تعليم جامعي وبحاجة إلى فتح أبواب وبحاجة إلى تأهيل إضافي، منهم اللي تعلموا خارج البلاد فبتلقوا دورات باللغة العبرية، قسم منهم اللي بحاجة أيضا ل على سبيل المثال أطباء اللي بحاجة لدورة لاجتياز امتحان الدولي، أيضا نحن نقوم بتقديم مثل هذه الخدمات. أحيانا بيكون في عنا ناس اللي بدهم يغيروا مهنة، على سبيل المثال ناس اللي يتعلموا مواضيع معينة وبدهم ينخرطوا بسوق الهايتك، فإحنا بنقوم بإعطاء دورات خاصة بهذا الموضوع مع مشغلين اللي بعد ما يمروا بهاي السيرورة بنخرطوا في يعني عمليا تنويع الوظائف هو من جميع أنواع وأشكال الوظائف اللي متاحة بالسوق ممكن إنه الشخص إنه يتلقى الخدمات. على والملاحظة الأخيرة بالنسبة للتأهيل المهني،
0: أيوة.
1: التأهيل المهني إما بيكون دورات مع مشغلين لا مجموعات معينة اللي إحنا بنوجهها، أو بيكون دورات في كليات خاصة لإعطاء مثل هذه الدورات، أو أنه الشخص بتلقى ما يسمى فاوتشر أو ما يسمى في وثيقة معينة اللي من خلالها بتوجه لكلية أو بتوجه لمركز تأهيل مهني، ووزارة العمل بتمول هذا الشيء مباشرة من خلال، يعني هون بيكون بشكل فردي توجه إلى مؤسسة التأهيل وبتلقى هذه الخدمات وهذا التأهيل المهني من خلال رصد هذه الميزانية من قبل وزارة العمل، ولكن بتوجيه من مراكز ريان. فعمليا الخدمات هي حسب تبنى يعني ما يسمى بالسلة الشخصية لكل شخص، قسم منهم منقوم أيضا بإعدادهم للمقابلات العمل، لكتابة السيرة الذاتية، للتقديم لامتحانات القبول لسوق العمل، لعمليا لأنه نفحص شو التوجه المهني اللي موجود عندهم أيضا في هنالك
0: إحنا
1: يعني فحص مهني لهذا الأمر.
0: إحنا دايما منقول إحنا منعطي طرف الخيط يا أستاذ حسام، بقي على كل شخص إنه يدخل يفحص إيش الإشي اللي بيلائمه، يندمج فيهم خدمات مهم إنه يأخذها لأنها موجودة. فإذا كيف ممكن
1: مجانا
0: أنا بحك على فكرة بموت على الأشياء المجانية أكل إشي مجاني بدي شعب ياخده. فإذا كيف التواصل معكم أستاذ حسام؟
1: التواصل معنا في الحقيقة يعني أنا في كتير أرقام وأشياء. التواصل معنا إما عبر مواقع يعني في هنالك إمكانية عبر مواقع الريان أو موقع الفنار اللي موجودة من خلال الإنترنت أو من خلال الخدمات الهاتفية. إحنا بنفضل التوجه عن طريق الإنترنت لأنه الشخص بيعبي تفاصيله ومنكم إحنا بإعادة التواصل مع الأشخاص. يعني أنا بوعد الجميع إنه التواصل سريع جدا وإنه الأشخاص
0: يكتبوا
1: الخدمات.
0: يكتبوا الفنار بالفيسبوك
1: يكتبوا الفنار أو مراكز ريان بالفيسبوك بالإنستغرام بموقع الإنترنت اللي تابع للفنار بموقع الإنترنت اللي تابع أيضا لريان في هنالك موقع. مجرد إنه يكتب مراكز ريان أو يكتب الفنار
0: وبلاك
1: جميع وسائل الاتصال متاحة أمامه.
0: حسام أبو بكر المدير العام لمؤسسة الفنار بدي أشكرك وياريت من خلال هالبرنامج نساعد الناس إنه يلاقوا شغل. يا جماعة وأنا هلأ عم بحكي مع الأستاذ حسام في وظائف شاغرة بس بدنا نعرف كيف نوصل لها وكيف نطور أنفسنا علشان ناخدها خصوصاً لما الإشي
1: يعني اسمحي لي الشكر هو مش بس الشكر هو مش بس إلنا كمان يعني أنا هون مش بشكل مبتذل بشكل حقيقي جداً أنا بشكركم لأنه هذا جزء من إتاحة الخدمات. يعني كوننا ننشر عن هذه الخدمات بوسائل الإعلام وأنت مهتم جداً وراديو مكان مهتم جداً في نشر هذه التوعية لمجتمعنا فهذا بيزيد من إعطاء الخدمات لأبناء المجتمع العربي.
0: تسلم شكراً أستاذ حسام شكراً تحياتي
1: شكراً لكم
0: أهلا.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك
0: ونبقى في سياق العمل وينضم إلينا الناشط الاجتماعي مصطفى نطور. أهلا بك أستاذ مصطفى تحياتي.
3: أهلا فيك أخت إيمان تحياتي.
0: بشكرك على التجاوب معي وهاي المرة وصلني كتير توجهات من ناس بيقولوا لي إحنا بدنا نشتغل يوم الانتخابات وبدي أوضح مش القصد عن طريق الأحزاب اللي الأحزاب بتدفع وإنما من خلال لجنة الانتخابات المركزية. فكتار قالوا لي اشرحوا لنا كيف أسجل بدي أكسب هالكم قرش على هاليوم.
3: طيب
0: يلا
3: أنا بشرح لكم بالتفصيل وبحل لكم المشكلة للرابط اللي ما نريدش نفتح.
0: يلا
3: بداية أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن حاجتها لوظيفة لعدة وظائف تقريبا في كل بلد عدة وظائف سكرتير صندوق اقتراع والأجر لهذا اليوم ليوم العمل هو 3000 شيكل معكر بينزل منهم 18% ضريبة. مهام سكرتير أو رئيس الصندوق هي مسؤولية كاملة لإدارة سليمة لعمل الصندوق يوم الانتخابات التعرف على المصوتين والتحقق من هويتهم وعدم التزييف فتح الصندوق وطبعا بعث نتائج الاقتراع او نتائج الانتخابات في هذا الصندوق الى لجنه الانتخابات في المنطقه. الشروط ما هي الشروط؟ الشروط اول شيء لازم يكون من عمر من سن 21 سنه فما فوق. ممنوع يكون مهم جدا انتبهوا ممنوع يكون عضو في اي حزب سياسي في اخر 3 سنين 12 سنه تعليم معرفه كاملة اللغة العبرية وفي تفضيل للي بيحكوا عربي للي عندهم لغة عربية.
0: هسه
3: حاليا اليوم أو في قبل عدة أيام تم فتح باب التسجيل لهذه الوظيفة والتسجيل يتم إغلاق باب التسجيل في تاريخ 14/8/26 الساعة 5 اللي تسجل معكم مش لثلاث أيام طبعا. إيه كمان في وظيفة ثانية
0: لذلك مهم إنه حكينا عنه اليوم يا جماعة ضل بس 3 أيام ادخلوا رابط وسجلوا.
3: هسا بحكي كيف يدخلوا. هسا في كمان وظيفة اللي ما فتحوا لها التسجيل خلال 2-3 أيام راح يفتحوا تسجيل غير المسجير في إشي بسموه الفكيح طهر بحيرود يعني مسؤول عن نزاهة
0: الانتخابات.
3: الانتخابات في هذا الصندوق كل صندوق بحطوا واحد طبعا هناك الأجر 2260 شيكل معكر بينزل منهن 18%. تعطيكم تلفون سجلوا تلفون عشان تسجلوا اللي بيفتحش مع الرابط.
0: يلا.
3: التلفون هو 074 765 5565 او اكتبوا في الجوجل بس ما تفوتوا من التابلت او من التلفون لانه بفتحش الرابط. اللي عندهم مشاكل وقالوا لي كثير توجهوا لي قالوا لي الرابط ما بفتح بسبب انكم بتفوتوا من التلفون او من التابلت. اذا بدكم تفوتوا يفتح الرابط فقط من الحاسوب, فقط من الحاسوب البيتي او حاسوب متنقل.
0: ممكن اعيد الرقم مثل ما حضرتك ذكرت؟ اولا ادخلوا عن طريق الرابط اللي هو ايش يكتبوا العمل,
3: يكتبوا كالاتي, يكتبوا كالاتي في الجوجل: معمدود لتفكيد مذكير او مذكرات بعادات كلفي ببحيروت الكنيسة 2026.
0: على فكرة بيقدروا يكتبوا عفودة بيومها بخيروت وعادتها بخيروتها مركزية مثلا, وبرضه بوصلوا للصفحة وهناك يعني شوية شطارة بدها بيلاقوها. أو إذا ما فتح معكم الرابط, وانتبهوا افتحوا الرابط بالكمبيوتر,
3: الرابط من الحاسوب
0: بالضبط, مش تليفون ولا تابلت, افتحوا الرابط من الكمبيوتر. أيوة. وإذا ما فتح أو في أي شيء مشكلة 074 765 5565
3: بالضبط.
0: أستاذ مصطفى كلمة أخيرة لأنه قرب البرنامج ينتهي, ولكن عندي شعور أنه راح نكمل كمان الأسبوع القادم غير اللي بتسكروا كمان 3 أيام لما يفتح الرابط للوظائف الثانية من لجنة الانتخابات المركزية. فبإيش بتنهي أستاذ مصطفى؟ بإيش بتنهي أستاذ مصطفى كلمة أخيرة؟
3: أنا بتمنى الكل يسجل والكل يتابعني على صفحتي على التيك توك في الإنجليزي, اكتبوا مصطفى شحطة لتحت بطور, لأنه هناك أنا مختص في حقوق الناس, يعني بنشر أشياء من هالنوع. أنا نشرت يعني قبل 3 أيام عن هذا الموضوع, وبنشر دائما عن حقوق الناس في التأمين الوطني بالوزارات المختلفة, وأنا ببذل جهد أنا معك أخت إيمان في تنوير الناس, إرشاد الناس, توصيل المعلومة للناس.
0: ولذلك أقدر جدا إنه هذا التعاون بيناتنا, إنه بنعطي بعض وبنذكر بعض بمواضيع اللي نطرحها عبر السوشيال وعبر برنامجي أنا معك. فإذا حاولوا تأخذوا شغل في يوم الانتخابات المركزية, هذا من لجنة الانتخابات المركزية يا جماعة, ما له علاقة بالأحزاب.
3: روحوا يعني 3000 شيكل بهذا اليوم مش عطلة
0: اشتغلوا
3: يوم.
0: طبعا روحوا اكسبوا ولا لا. مصطفى ناطور شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم ولبرنامجكم.
0: تحياتي. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك, أنتجت البرنامج حين عزرة, كان معنا رونين دهان من الهندسة الإذاعية, وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1-9، خاضع للأنظمة.
6: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: عناوين الساعة: من مكان، الجيش الأمريكي يطلق النار فجرا على سفينة ترفع علم بنما لمحاولتها كسر الحصار البحري المفروض على إيران. ترامب يقول إن الأزمة المالية في إيران ستجبرها على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وزير الدفاع الباكستاني يعلن أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق، حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا في ارتفاع مستمر وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. أطلقت مروحية عسكرية أمريكية صاروخا على سفينة ترفع علم بنما فجر اليوم أثناء محاولتها كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وصرح مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إطلاق النار تم على دفة السفينة فيلانوفا في خليج عمان بعد تجاهل طاقمها لتحذيرات متكررة بالتوقف أو تغيير مسارها، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. عاد الرئيس الأمريكي ترامب وأعرب عن يقينه بأن تجبر الضائقة المالية التي يعانيها النظام الإيراني على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وفي مقابلة هاتفية مع إحدى القنوات الأمريكية اليمينية، أوضح ترامب أن الوضع الاقتصادي للإيرانيين مزر للغاية، إذ إنهم لا يستطيعون الاقتراض فيما تسيطر الولايات المتحدة على جميع أموالهم وأصولهم المجمدة، موضحا أن الحديث يدور عن مبالغ طائلة. أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. وأضاف لوكالة بلومبرغ أن المؤشرات خلال الأيام الماضية تدل على ذلك. أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، وأعرب عن أمله في أنها ستساعد على حل حالة الأمور في لبنان والمنطقة. أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لاعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، قائلة إن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقد نددت سوريا في وقت سابق اليوم بقرار كولومبيا واعتبرته انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. في كولومبيا ارتفع إلى 224 قتيلا عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها أمس وبلغت قوته 7 درجات فارزة 4. في منطقة أورشليم القدس أحبطت اليوم عملية لنقل 11 فلسطينيا إلى البلاد بصورة غير قانونية داخل سيارة تجارية، وجرى اعتقالهم. كما اعتقل سائق السيارة وهو ستيني من سكان بئر السبع على ذمة التحقيق. عند المدخل الشرقي لبيت شمش احترقت حافلة بالكامل، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا في هاتين المنطقتين ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وتواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا يومي الخميس والجمعة المقبلين. في السادسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج ريتا ثيودوري، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الرئيس ترامب يعلم عن ثقته بأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنظام الإيراني ستجبره على التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز وبقية القضايا العالقة، لكن الخيار العسكري لا يزال مفتوحا. وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف يعلن أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. مصدر سياسي يقول إن إسرائيل ستغير من تعاملها مع دول المنطقة استخلاصا للعبر في أعقاب الكشف عن أن دولة عربية نصحت دولة أخرى بتضليل إسرائيل حول نيتها التوصل إلى السلام معها. السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى يؤكد أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة وتتقدم بشكل كبير، تقدم حلا جديدا في كل جولة. على الحلبة الحزبية، سكرتارية الليكود تصوت على تخصيص مواقع مضمونة للوزراء إسرائيل كاتس جدون سعر حيم كاتس في قائمة الحزب للانتخابات العامة القريبة. ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس يلتقي يوآف سيجالوفيتش المستقيل من حزب يش عتيد في إطار المحادثات لضمه إلى الموحدة. عائلة الطفل أيان منير أبو عمار الذي لقي حتفه غرقا تقرر التبرع بأعضائه تسهم في إنقاذ حياة 7 مرضى. الشرطة تعتقل 24 من أفراد عصابة قامت بالابتزاز في منطقة أشدود وشمال البلاد، واعتقال 5 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب فريد مزلبط من المغار الشهر الماضي. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، الدقيقة 5:07 ساعتنا الآن. تعالوا بنا نبدأ من السجالات والمناكفات بين واشنطن وإيران. الرئيس الأمريكي ترامب يعرب عن ثقته بأن الضائقة الاقتصادية للنظام الإيراني ستجبره على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز وسائر القضايا المختلف عليها. لنستمع إلى تقرير الزميل وليد يوسف.
5: أزمة مضيق هرمز وصلت إلى طريق مسدود في ظل المطالب الإيرانية غير المقبولة على واشنطن، وبضمنها سيطرة إيران على المضيق. في هذه المرحلة تواصل إيران وسلطنة أمان المحادثات للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتيح فتح المضيق وتحديد مسار للمرور فيه حسب الشروط الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال اليوم إن المحادثات بين طهران ومسقط وصلت إلى مرحلة متقدمة.
6: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون من خريطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين بين سلطنة عمان وإيران.
5: الرئيس الأمريكي ترامب قال أمس إن مضيق هرمز مفتوح وأن الجيش الأمريكي يسيطر حاليا عليه بعد أن قام بإزالة الألغام الإيرانية منه.
7: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now.
5: وفيما يتعلق بالمطالبة الإيرانية بتعويضات عن الحرب كأحد الشروط لفتح مضيق هرمز، قال ترامب إن الولايات المتحدة هي التي ستطالب بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها، وأضاف أنه سيطالب طهران بدفع التعويضات لعائلات الآلاف من المتظاهرين والمعارضين الإيرانيين الذين قتلوا أو أصيبوا على مر السنين.
7: So badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
5: وما زال ترامب يعول على الضغط الاقتصادي لحمل إيران على التنازل عن مطالبها، ويقول إن الأوضاع الاقتصادية في إيران في حالة سيئة للغاية.
8: 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going because that's not sustainable. Hit them really, really hard, or the third is just beat them economically. But we're doing that anyway. That's sort of a part of the first.
5: وبعد أن جدد تهديداته لإيران أمس، هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ترامب بالقول إنه بعد 20 يوما من شنه الحرب داعيا إلى الاستسلام غير المشروط توسل لإجراء مفاوضات معنا. لم يصدق أحد أن بإمكان إيران أن تصمد على هذا النحو دون أن تنحني أو تستسلم، أقوال عرقجي. وفي ظل استمرار التوتر في منطقة الخليج، قال مسؤولون خليجيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن دول الخليج بدأت تستوعب حقيقة أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أصبحت أمرا واقعا على الأرض. ورغم تحفظها على شروط الاتفاق الآخذ في التبلور بين إيران وسلطنة عمان لفتح الممر الملاحي الذي يمنح طهران صلاحيات رقابة ونفوذ واسعة، ترى الدول الخليجية في مثل هذا الترتيب أهون الشرين مقارنة بالعودة إلى قتال يعرض منشآتها النفطية والغازية للخطر ويكبدها خسائر اقتصادية ضخمة. أضف إلى ذلك أن محاولات الالتفاف على المضيق عبر خطوط أنابيب برية إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر باتت تصطدم بهجمات المتمردين الحوثيين في اليمن الموالين لإيران. ولعل استهداف سفينة الشحن السعودية صباح اليوم بصاروخ من قبل الحوثيين في مضيق باب المندب الذي أسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقمها باكستانيان وإندونيسي يعد برهانا آخر على نية إيران تصعيد أزمة النفط لحمل واشنطن على قبول مطالبها.
4: هذا فيما يتعلق بالمكافآت والسجلات والتصريحات بين واشنطن وإيران. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية ذات بعد دبلوماسي أيضا. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك.
9: أهلا بكم جميعا محمد.
4: أهلا بك. الخبر الفاقع والساطع في هذه الفترة، مصدر سياسي يقول إن إسرائيل سوف تغير من تعاملها مع دول المنطقة استخلاصا للعبر في أعقاب الكشف عن أن دولة عربية نصحت أخرى بتضليل إسرائيل حول نيتها التوصل إلى السلام معها على ما يبدو لمآرب في نفس يعقوب.
9: نعم بالفعل محمد، بالفعل هناك مصادر سياسية تتحدث إلينا حول هذا الموضوع، وإصدار الكشف نقاب يوم أمس عن تطور هذا التطور الخطير بالنسبة لإسرائيل. هناك في إسرائيل، هناك إسرائيل أوساط سياسية إسرائيلية تنظر إلى ذلك بعين الخطورة. إسرائيل الرسمية نشير محمد،
4: يعني هذا الموقف، أنا نريد أن نطلع على الموقف الإسرائيلي من كشف النقاب عن هذا التطور بالنسبة لهاتين الدولتين شمعون.
9: نعم، رئيس وزراء مثلا لم يصدر أي بيان بهذا الصدد، لم يصدر أي بيان رسمي، ليس عن الكابينت أو المستوى السياسي الرسمي، ولكن هناك بعض الوزراء تحدثوا عن ذلك. أوساط سياسية تتحدث إلينا تنظر إلى ذلك بعين الخطورة. إسرائيل رسميا لم تعاقب، ولكن مثلا الوزيرة ميري ريجيف عضوة الكابينت وصفت الأمر بأنه شأن خطير، وطلبت بمناقشة هذا الأمر في الكابينت، نظرت إلى اعتبرت ذلك أمرا خطيرا لأنه لم يناقش في الكابينت. الوزير ديختر قال في رد فعله إن أعداءنا يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن تضليلنا، وهذا بصدد ردود الأفعال. هذه الأمور لا تزال طي الكتمان والسرية.
4: طيب على ذكر طي الكتمان والسرية، معلش، يعني هل لا يزال حظر النشر مفروض على نشر اسم هاتين الدولتين؟
9: نعم بالفعل الرقابة العسكرية لا تسمح لنا بذكر اسمتين الدولتين لحساسية الموضوع. السبب هو كما يبدو أن إسرائيل استقت هذه المعلومة الخاصة والخطيرة بوسائل استخباراتية، وهذه الدول تقول لنا الأوساط السياسية، هذه الدول تعلم بأن إسرائيل على علم بهذا التطور الخطير. إسرائيل وبالفعل نحن نقول بهذا الصدد بأن حظر النشر لا يزال، ولكن هناك احتمال بأن يتم رفعه لاحقا، ونحن نتابع هذه التطورات بهذا الصدد. طيب. محمد،
4: هناك خطوات تقوم بها إسرائيل في تعاملها مع إمكانية توسيع دائرة السلام مع دول المنطقة، ما طبيعة هذه الخطوات في هذه المرحلة المعقدة والحساسة بالذات؟
9: نعم، يمكننا القول ما يلي. كما أبلغتنا هذه الأوساط السياسية، تم تعكير صفو الأجواء والمساعي من وراء الكواليس من قبل من إسرائيل والدول الأخرى، بين إسرائيل والدول الأخرى. تأكيد الصادر عن المستوى السياسي محمد هو بأن إسرائيل لن تتوقف عن جهودها لتوسيع دائرة السلام، ولكن حاليا الأمور ستكون مغيرة تماما. إسرائيل ستشك على الأرجح بالنوايا الحقيقية لكل دولة تتحدث عن السلام مع إسرائيل. إسرائيل استخلصت العبر من هذا الموضوع، ومن خلال المساعي المبذولة للتواصل إلى السلام مع دول المنطقة ستتخذ جانب الحذر واليقظة أكثر. لن تتسرع لصنع السلام بدون فحص الأرضية والعلاقات بين الدولة التي ترغب بإقامة علاقات سلام معها أو اتفاقية سلام معها، وبين الدول الحليفة لهذه الدولة. على كل حال، مثلا هناك علاقات سلام بين إسرائيل، ونحن نعلم بأنه في 15 من الشهر المقبل أيلول المقبل سبتمبر ستصادف ذكرى 6 لاتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين وكذلك المملكة المغربية. لذلك إسرائيل هناك إسرائيل تواصل مساعيها، ولكنها ستتخذ مواقف أكثر حذرا وأكثر شكوكا بالنسبة لهذه النوايا. على كل حال، هذا الموضوع لا يزال يحتل العناوين الرئيسية. كما قلنا، تم تعكير صفو العلاقات بصدد النوايا الإسرائيلية كانت تنوي القيام بتطورات سياسية أمنية دبلوماسية مع بعض الدول، والآن تغيرت الأمور وتم تراجع إلى الأمام. محمد،
4: شكرا لك يا شمعون أران، شكرا جزيلا. تعالوا بنا ننطلق إلى قطاع غزة مثلا والضفة الغربية. حركة السلام الآن اليسارية حذرت من أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا سياسيا أمنيا، كذلك تعمل على تقويض اتفاقيات أوسلو، تواصل سياسة الضم غير المعلن للضفة الغربية. حسن أبو زيد يأتينا بالمشهد كاملا، أهلا بك حسن.
10: أهلا محمد. أكد تقرير لحركة السلام الآن الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تمارس سياسة منهجية متواصلة في الضفة الغربية بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية من النواحي الاقتصادية السياسية والأمنية، وصولا إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو التي يستند إليها التنسيق الأمني بين الجانبين. وجاء في التقرير أن حكومة نتنياهو تلعب بالنار وتتجاهل تعهداتها الدولية، وتشكل خطرا على أمن إسرائيل، وذلك من أجل السيطرة على مناطق أخرى وأراض أخرى في الضفة الغربية. التقرير أضاف أن أنشطة الحكومة في المناطق منهجية، هدفها النهائي انهيار السلطة الفلسطينية وإنشاء فوضى تسمح لها بتوسيع المستوطنات إلى داخل المدن والقرى في عمق الضفة الغربية. حسب اتفاقيات أوسلو، تشكل المناطق التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية حوالي 40% من المناطق، والباقي المناطق هي حوالي 60% تخضع لإسرائيل، وهي مناطق ما تسمى بمناطق سي. تقرير سلام الآن أشار إلى أن إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية هي تجميد وعدم تحويل أموال المقاصة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وتشكل 60% من ميزانية السلطة. التقرير أفاد بأنه خلال السنوات الثلاثة الأولى لولاية حكومة نتنياهو وحتى منتصف عام 2025 حولت إسرائيل نصف أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، ومنذ حزيران 2025 ترفض إسرائيل تحويل أي مبلغ من أموال المقاصة. التقرير أشار أيضا إلى إقامة 23 بؤرة استيطانية عشوائية في المناطق في العامين ونصف العامين الأخيرين، وأنه في نهاية العام 24 أقيمت 7 بؤر استيطانية عشوائية دفعة واحدة، وعندما يخلي الجيش بؤرة فتقام من جديد ويتم توسيعها بناء وإقامة مباني دائمة. التقرير أيضا شدد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعلن رسميا عن إلغاء اتفاقيات أوسلو ولا تسن قوانين لضم الضفة أو التسبب بانهيار السلطة الفلسطينية، لكن نقل صلاحيات الإنفاذ والمراقبة إلى الإدارة المدنية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وحفريات وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية يشكل عمليا ضما غير معلن. ونقل عن الوزير في وزارة الأمن الداخلي في وزارة الدفاع بتسلائيل سموتريش وزير المالية قوله إن هذا التقرير هو شهادة الإنجازات للحكومة الإسرائيلية، وما يصفونه بأنه تآكل أوسلو نحن نسميه تصحيحا للغبن على مدار 30 عاما من التنازل، وما يسمونه ضم رسمي نحن نسميه إقامة حزام أمني لإسرائيل. وأنا فخور بالثورة الاستيطانية التي قدتها منذ فترة، يقول الوزير سموتريتش، ومنعت إقامة دولة إرهاب فلسطينية في قلب البلاد، وهذه ليست البداية. محمد،
4: شكرا لك حسن أبو زيد على هذه الإضاءات. تعالوا بنا ننتقل إلى الحالة الأمنية في قطاع غزة. قوات الأمن تطلق النار على قناص فلسطيني بالقرب من القوات المرابطة في منطقة الخط الأصفر في القطاع. تفاصيل وحيثيات ذلك معك إيال عليمة، أهلا بك.
11: نعم، مساء الخير محمد. ربما حادث لافت على خلفية الهدوء النسبي الذي يسود قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة. المتحدث العسكري قال إن قوات الجيش رصدت قناصا بمحاذاة الخط الأصفر في شمال القطاع، وبالتالي تم استهدافه لإزالة التهديد. ربما هذا الحادث يشير إلى القيود التي وضعتها إسرائيل أو الشروط التي وضعتها إسرائيل بعد قبول القيود الأمريكية بعدم مواصلة عمليات التصفية في قطاع غزة. وفعلا هذه العمليات قد توقفت بشكل شبه مطلق خلال الأسبوع الأخير. مع ذلك إسرائيل أوضحت أنه لدى رصد أي تهديد على القوات سوف تقوم بإزالته، وهذا الحادث اليوم يندرج في هذه الشروط الإسرائيلية، بمعنى رصد مسلح ويشكل تهديدا بالنسبة للقوات وبالتالي إطلاق النار عليه. على كل حال، الهدوء النسبي يجب القول لا يزال مستمر في قطاع غزة باستثناء هذا الحادث. محمد،
4: شكرا لك إيال عليمة.
12: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، جريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
13: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
12: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
14: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
15: ساس في بركة؟
14: لا،
15: فيها لعب منفوخة؟
14: لكان شو فيه؟
15: اسمع المذيع بيقول لك
16: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
14: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
16: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
17: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
16: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
18: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
19: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
16: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: 25 دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مكان. لن نغفل عن التحركات والحركات السياسية الحزبية عندنا في الأحزاب العربية أو في الأحزاب الأخرى الإسرائيلية. فالح حبيب أهلا بك.
20: يا أهلا، تحياتي لكم محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
4: أهلا بك فالح. دعنا نبدأ من لقاء منصور عباس وسيجلوفيتش، لماذا في هذا التوقيت؟ يعني ما الهدف منه؟ وربما يكون لقاء ثاني أيضا.
20: صحيح، على الأقل هو اللقاء الثاني وجاهيا. ولماذا في هذا التوقيت؟ واضح جدا أنه عملية التمهيد للرأي العام جاءت على شكل مراحل. بدأوا في مرحلة جس النبض ومن ثم انتقلوا إلى مرحلة ما يعرف بفحص إمكانية استيعاب انضمام سيجالوفيتش إلى الموحدة جماهيريا، وفحصت هذه الأمور من خلال استطلاعات رأي عام داخلية التي جاءت بالبشرة بالنسبة للموحدة. كان هنالك قبول منقطع النظير. وبعد أن انتقلوا إلى المرحلة التقنية التي تستوجب على سيجالوفيتش أن يقدم استقالته، سيما وهذه تحسب لسيجالوفيتش أنه آثر أن لا يجري مشاورات من خلف ظهر حزبه، أدبيا سياسيا قدم استقالته. والآن هذا اللقاء الثاني يأتي اليوم لمأسسة قاعدة من التفاهمات تنقلهم إلى المرحلة الرسمية التي من شأنها أن تقود إلى المفاوضات. رؤية سيجالوفيتش كذلك الأمر الموحدة يمكن تلخيصها بأنهما يريدان لهذه الشراكة أن تكون تقنية بعيدة عن أي اندماج أو انصهار متبادل. في الوقت الذي فيه سيجالوفيتش رؤيته وبناء على المصادر التي تحدثت
4: تقنية معه، في هذه الحالة سيجالوفيتش عليه أن يشكل حزبا.
20: ليس بالضرورة، وسيكون جزء من الموحدة. أنا أذكرك حاله كحال النائب مازن غنايم، هو لم يكن، نعم، إذا سمحت لي على هذا التعبير، من لحم الموحدة، وإنما كان جزء من
4: المقصود أن يكون له مساره الخاص به، لكن ائتلافيا مع الموحدة سيلتزم باستراتيجيتها.
20: وهذا بالضبط ما أردت الحديث عنه. عندما تحدثت مع أحد المصادر المقربة جدا من سيجالوفيتش أكد لي بشكل واضح أن سيجالوفيتش لا يريد أن يفرض عليه أن يكون موحدة، وبالتالي لديه رؤية ليست بالضرورة أن تكون شروط. هو يريد منحه هامش من المناورة والتحرك عند التصويت في القضايا الحساسة التي تتعلق بالدولة والدين. هو يريد من منصور عباس والموحدة فهم هامش مناوراتهم أيضا في كل ما يتعلق بقضية تقاسم الأعباء الخدمة المدنية، والتي ليس بمحض صدفة يتحدث عنها مؤخرا النائب منصور عباس. ليست الخدمة المدنية التي تأتي من وزارة الدفاع، وإنما هنالك من يتحدث أنه عاجلا أم آجلا الحكومة أو الدولة بمؤسساتها بعد أن تنتهي من المجتمع الفريدي ستتفرغ في هذا الشأن للمجتمع العربي. وبالتالي هنالك قيادات عربية بدأت تتحدث عن ضرورة أن تكون هنالك خدمة مدنية، ولكن من وزارات اجتماعية مثل وزارة الرفاه الاجتماعي، ربما التربية والتعليم وغيرها. بالمقابل منصور عباس يتحدث عن ليس اندماج وليس انصهار، وإنما شراء لا تقود ولا تؤثر بالضرورة على آلية الموحدة السياسية بسطورها إلى ما هو شبيه إلى ذلك.
4: طيب ننتقل إلى مسألة أخرى فالح هامة جدا حديث الساعة، مبادرة جديدة للطيب تهدف إلى حل الأزمة الحالية، كيف يمكن قراءة هذه المبادرة؟ كيف ترى الأطراف الأخرى هذه المبادرة، علما بأنها مبادرة أطلقت حديثا لكنه عرض قديم المكان الثاني والسابع؟
20: أتفق معك تماما يا محمد، أنا كنت على قناعة بأن هذا القيادي المسؤول اتجاه أبناء مجتمعه ووطنه، والذي لطالما آثر وترفع عن الخلافات، وفي ثقافة العالم العربي أن تكون سياسي وعلى علاقة تقريبا جيدة ووطيدة مع كل السياسيين، هذا ليس مفهوم ضمن النائب أحمد الطيبي. كنت على قناعة بأنه سيقطع الطريق أمام التدهور الحاصل منذ يومين وعملية الشخصنة والتجريح بلجنة الوفاق إلى آخره، فذهب باتجاه اقتراح مقترح يأتي على شكل حل وسط ربما معقول سياسيا، لكن أتفق معك في جزئية أنه يعيد عجلة الزمن إلى الخلف، سيما وعندما بدأت بالنشر آنذاك بأن الجنة
4: يريد على ما يبدو نواياه سليمة، يريد درء خطر تفكك الثلاثية
20: واحد يعني أحد لا يشكك بالنوايا بكل تأكيد، ولكن كون السياسة توقيت محمد وأرجو أن تسمعني برحمة صدر حتى نوضح هذه الجزئية، هو إعادة إلى عجلة الزمن إلى الخلف. أنا ذاك عندما نشرت بأن الجبهة على استعداد

0: عندما خرجت توزيعة المقاعد إلى العلن سيكون على الجبهة من الصعب. لماذا؟ قد يحل هذا المقترح الإشكال ما بين التغيير والجبهة، لكنه بكل تأكيد سيفتح بابا لأزمات داخلية أمام النقب، أمام عفر كثيف، سيما والجبهة في هذه المرحلة الحساسة المفصلية من عمرها وتشهد تحول بقياداتها، قد لا يكون لديها الجرأة أو بمعنى أدق القدرة على أن تدفع هذا الثمن الجماهيري. الآن فيما يتعلق برد الجبهة
1: لا أريد أن أداخلك فالح لكي لا يؤخذ علي أي حرف أو أي كلمة، يعني أكمل أنا لا أريد أن أبدي أي مداخلة أو أي رأي.
0: لك كامل الحق محمد، لك كامل الحق أن تعبر أيضا بشكل مهني وموضوعي عن وجهة نظرك، هذا مقبول هذا مشروع. فيما يتعلق بتعاطي الجبهة والتجمع مع هذا المقترح، منذ ساعات الصباح محمد توجهت لقيادات الجبهة، للوهلة الأولى تلقيت إجابة اعتقدت من خلالها بأنها هروب إلى الأمام كسبا للوقت، يريدون دراسة الموقف ومن ثم يخرجون برد إلى الإعلام. الرد كان أنه لم نتلقى مقترح رسميا خطيا بهذا الموضوع مع تقدم الوقت.
1: إذن لماذا الوفاق تستبق الأحداث وتجزم وتقطع بأنه لن يكون أي تغيير على قرارها الصادر؟ يعني هذا سد منيع أمام أي توجه جديد.
0: واحد واحد يا محمد ما تستعجل، ومن مثلك يعلم كصحفي دائما يسعى للوصول إلى الحقيقة. وصلت إلحاحي على قيادات الجبهة كلما تقدم الوقت ليصلني رد مرة أخرى، لم نتلقى أي مقترح رسمي خطي في هذا السياق، نحن متمسكون بقرار لجنة الوفاق ونفضل مواصلة الحوار المباشر بعيدا عن الإعلام. جواب شبيه تلقيته أيضا من رئيس التجمع الأستاذ سامي أبو شحادي، ما يعني أن الجبهة والتجمع بطريقة دبلوماسية ضمن إطار الذوق العام رفضت هذا المقترح وتواصل التمسك بقرار لجنة الوفاق.
1: فالح لضيق الوقت دعنا ننتقل إلى البعد الآخر، الليكود لا يزال يعيش مخاضا عسيرا رغم تقدم الوقت سريعا، يوم الاثنين القادم انتخاباتهم الداخلية البرايمرز.
0: لك أن تتخيل محمد في ساعات الليل بعد أن رفضت أيضا المحكمة المركزية استئناف النائب الليكودي عفيف عبد وقضت بمنع ترشح النواب على المقاعد اللوائية، في ساعات الليل المتأخر نتنياهو يوعظ بضرورة تخصيص مواقع أخرى لوزير الدفاع إسرائيل كاتس لدواعي أمنية وعدم إشغاله في الأمور السياسية حاليا ليتفرغ فقط للشؤون الأمنية. بحكم الاندماج والاتفاق مع ساعر تخصيص موقع آخر له وتخصيص لرئيس المركز الليكود والمؤتمر العام خيم كاتس، إلا أنه حتى هذه عليها خلافات. سيصادقون بكل تأكيد على إسرائيل كاتس، سيصادقون على جدعون ساعر، لكن المحكمة في حزب الليكود قضت بتجميد التصويت على خيم كاتس بادعاء بأن هنالك تضارب مصالح. هو كان رئيس لجنة الدستور في الحزب التي أقرت تخصيص المواقع لنتنياهو. الآن انتبه، نتنياهو يحاول الحصول قدر المستطاع على مواقع مخصصة محصنة في العشرة الأولى لهذا الحزب حتى يقطع الطريق على بعض الشخصيات من النساء والرجال في هذا الحزب، وليس سرا تالي جوتليب نظرا لشعبيتها منقطعة النظير في هذا الحزب أن تكون جزء من العشرة الأولى. يعني واضح جدا أنه نتنياهو بكل الطرق وبكل الآليات يحاول قطع الطريق على بعض النواب من الذكور والإناث أن يكونوا جزء من هذا الحزب أو في العشرة الأولى لقائمة هذا الحزب.
1: شكرا لك فالح حبيب على هذا الإسهاب، ونريد أن نواصل هذا الحديث التحليلي مع المحلل الحزبي الأستاذ يوسف سالم. أهلا بك.

0: الخير.
1: مساء الخير لك يا أستاذ يوسف سالم. أريد أن أبدأ مما انتهى به فالح حبيب ما يتعلق بحزب الليكود، تحصين أماكن في الليكود، إسرائيل كاتس، جدعون سار، حيم كاتس، احتدام التنافس في الحزب في 17 من الشهر الجاري. ربما التنافس يخلق صراعا ما، هل سيبقى الحزب كما هو أم سيشهد انشقاقات خفيفة إذا ما صح التعبير؟
0: لا أعتقد أن ستكون هناك انشقاقات داخل الليكود، لأن هؤلاء مرتبطون في المواقف السياسية وفي المواقف والمصالح الائتلافية، يعني مرتبطون بشكل كبير جدا مع سياسة هذه الحكومة، وأعتقد أنهم سوف يبلعون هذه يعني الضفدع زي ما يقولوا بالعبراني، يبلعون هذا الأمر ولن يتجاوز عملية انشقاقات. لكن هناك شيء آخر أريد أن أنوه له.
1: نعم.
0: ما يسمى في الأيام الأخيرة المعسكر الثالث، يعني المنشقون عن أحزاب اليمين مثل إردان ومثل إدلشتين وغيرهم من النواب يشغلون مناصبهم، هؤلاء سوف يمتصون أصوات من معسكر ما يسمى معسكر التغيير. وهذا الأمر يجب أن نؤشر له بشكل واضح. هذا الأمر يعيدنا إلى مصلحة الجماهير العربية بالخروج بأعلى نسب للتصويت.
1: طيب دعنا ننتقل إلى مسألة أخرى ما يدور في الأحزاب العربية. الطيبي اقترح عبر الإعلام على الأقل بأنه يقبل بالعرض الذي تقدمت به الجبهة قبل مناقشات وقرار لجنة الوفاق أن يحظى بالمكان الثاني والسابع، على أن يخصص السابع للنائب السابق أسامة سعدي. ما رأيك في هذا الطرح؟ ولماذا يجب الوفاق أن تسارع في يعني إصدار القرار النهائي؟ ما تم التوصل إليه هو نهائي ولا رجعة عنه، لماذا لا يفتحون الباب يجعلونه مواربا لعودة الطيبي وتشكيل الثلاثية؟ لماذا يجب أن يوصدوا الباب بقفل شديد؟
0: واضح. أولا أريد أن أكشف لك عن سر، يعني في حوزة منتج البرنامج يعقوب عزرا 3-5 سيناريوهات، السيناريو الثالث تطابق ما تقوله الآن وما وصلنا إليه من وضع المفاوضات العلنية، ما يحصل اليوم في وسائل الإعلام. لكن هذا الأمر يعني لجنة الوفاق كان لها معايير هامة جدا في التوصل إلى نتيجة ما أتت به من إعلانها بالتالي والتاسع، لكن نسيت للأسف يمكن سهوا أن تضع معيار رد فعل الجماهير العربية، الناس البسيطة الغير محزبة والغير مطلعة على التفاصيل من الأمور، لأن هذا الأمر ليس بصالح الجماهير العربية وليس بصالح القوائم العربية وليس بصالح الجماهير العربية،
1: لأنهم نعم. يعني شمروا عن سواعدهم في البداية وقالوا المجتمع العربي يواجه تحديات جمة وعلى الكتل أن تتوحد، على الأحزاب أن تتوحد. محمد. كانوا 3 محمد. أحزاب أصبحوا 4. نعم.
0: واضح محمد، لا أريد أن أعود إلى التاريخ وما حصل في الانتخابات السابقة ونتائج الانتخابات. معيار رد فعل حسب مبدأ حكم الشعب في ناس بسطاء الذين يتأثرون عاطفيا بعدم الوحدة ولا يخرجون للتصويت، وفي ناس عقائديا نسبتهم قليلة جدا لا يخرجون إلى التصويت. نحن نريد أن نخرج، يعني يجب على لجنة الوفاق والأحزاب مرة أخرى أن تنظر إلى هذه الاقتراحات والتسويات لتشجيع المواطن العربي ودفعه وتشجيعه على القيام بواجبه، لأن هذا الأمر يعني حتى الناس المقاطعين يعاقب من يعاقبه، يعاقب أعضاء الكنيسة العرب، يعاقب أنفسهم مرة أخرى. مزيد من السياسات العنصرية، مزيد من التضييق، مزيد من تحويل الميزانيات اللي كانت يعني مرصودة لحل المشاكل المجتمع العربي، مزيد من الضحايا يعني بسبب ظاهرة العنف والجريمة. مزيد من سياسات الدم والهجوم على أهالي الضفة، مزيد من قتلى وضحايا في غزة. نحن نعاقب أنفسنا، لكن حق الجمهور أن يعرف، أن يعرف بنهاية الأمر حقك أن تطلع، وواجبك أن تطلع تصوت، حتى الناس البسطة. وعلى الأحزاب أن تفهم، وعلى لجنة الوفاق أن تعيد النظر وتضع معيار آخر في رد فعل الجماهير. ما أني يعني إذا بدك تسألني بعدين تحت الهواء بقدر أقول لك رأيي الشخصي في هذه التركيبة أو ما يستحقه الحزب أو الطيبي، لكن العدل السياسي ومصلحة الجماهير تحتم علينا أن نقوم بتسوية ونتفرغ لتوجيه التنظيم من أجل النجاح في يوم الانتخابات وإخراج الناس وتشجيع خروج الناس إلى صناديق الاقتراع بجماهيرهم، لعلنا نستطيع تغيير هذه الحكومة الفاشلة. ألو،
1: خروج الناس بجماهيرهم والغفيرة في هذا الوضع في ظل هذا التشرذم غير مضمون، ولا يمكن لأي شخصية سياسية مهما تفلسفت ومهما يعني سوغت أن تلوم الناخب
0: 100%. يعني كنا نستطيع هذه الأحزاب أن تنظم نفسها وتستغل قضية التفوهات العنصرية ضد الطاقم الطبي في رمضان، ونقوم بمظاهرة أمام المستشفى المطالبة بإدارة، ونقوم مظاهرة وحدوية للجميع. هذه الأجواء تشد الجمهور وتمنحنا يعني نقول رياح داعمة من أجل تشجيع الناس إلى العودة إلى الوحدة. وأطلب كمحلل، وأطلب كإنسان، وأطلب كمواطن، وأطلب كأب ساكن راح ابني ضحية للجريمة العنف، أطلب وأتوسل إليهم أن يصلوا إلى حل.
1: شكرا لك يوسف سالم.
0: علنا نصل إلى الرباعية أيضا.
1: شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. ثلاث واربعون دقيقة بعد الخامسة، ساعة الآن في استوديو مع أحداث المساء. عائلة الطفل أيان منير أبو عمار البالغ من العمر 5 أعوام قررت التبرع بأعضاء طفلها في خطوة إنسانية قد تسهم في إنقاذ حياة 7 مرضى. وقد شيعت اليوم جموع غفيرة من أهالي بلدة القية وأهالي النقب جثمان الطفل الذي توفي أمس في مستشفى سروكا إثر تعرضه للغرق قبل عدة أيام في بركة سباحة في بلدة عمر. كل التفاصيل يحملها لنا أحمد أبو سويس. مساء الخير.
2: مساء الخير محمد. بالتأكيد كما بينت ربما نبدأ يعني بحضور كبير جماهير غفيرة من أبناء عائلة أبو عمار وأهالي من منطقة جنوب. كما بينت يعني قاموا اليوم بتشييع جثمان الطفل لآيان أبو عمار البالغ من العمر 5 أعوام والذي أعلنت عنه يوم أمس. أعلن في مستشفى سروكا عن وفاته بعد إصابته بجروح حرجة يوم الثلاثاء الماضي، طبعا نتيجة غرقه في بركة سباحة في بلدة عمر التي يسكن مع عائلته فيها. وبعد يعني إعلان الوفاة بشكل مباشر، يعني هذا الشيء لم نلاحظه في كثير من المواقف المشابهة، أعلن والديه عن قرارهم بالتبرع بأعضائه ل7 مرضى في طبعا مشهد إنساني مؤثر يحول هذه الفاجعة الصعبة محمد إلى أمل جديد لعائلات أخرى. ربما نستمع لجد الطفل محمد أبو عمار الذي تحدث إلينا اليوم، فنستمع. في إمكانية نستمع إلى السينك؟
1: ثواني معدودات سوف نستمع إلى الصوت أحمد.
2: نعم طبعا
1: واصل أحمد واصل.
3: مثلا توفى الواحد تنقذ واحد فيه ولا تروح يروح في التراب والدود ياكلك والسلام عليكم. أنا بهذا أني ظل فيه وينقذ ناس ثانيين، هذا اللي بعرفه يعني. لأنه هو رايح مش يعني رايح
2: نعم محمد طبعا رايح كما قال يعني الجد، ولكن هذا القرار صار ردود فعل إيجابية وتضامنا واسعا مع العائلة في مختلف أنحاء البلاد، حيث عبر طبعا جميعا تقديرهم لهذه الخطوة الإنسانية، وشهدنا ذلك فعلا اليوم في الجنازة الحاشدة التي كانت في البلدة اللغية. طبعا العائلة طلبت يعني أن يتطوعوا في هذا النطاق ويقوموا بالتطوع ويقوموا بمثل بالحذو بمثل ما قاموا به. وربما للحديث نستمع أو ربما نستمع لحماد أبو عمار عم الطفل المرحوم عيان، فنستمع له.
4: فهذا شعور طيب وشعور كويس، وهذا كمان بيقرب المحبة وممكن يقرب كل الأشياء الطيبة الناس لبعض. بس يمكن الشعور هذا يخفف على الوالدين وعلى الأهل هيك أنه موجود أعضاء منه، في ناس كمان كانوا في وضع أنه بيستنوا اللحظة.
2: محمد، هذه الخطوة الطيبة طبعا تأتي في ظل نقاش مستمر في المجتمع العربي بين مؤيد ومعارض للتبرع بالأعراض أو بالأعضاء عفوا. ترى طبعا العائلة أهمية كبيرة في تشجيع السكان العرب على التبرع بالأعضاء، لما ذلك يعني من دور في إنقاذ حياة المرضى ومنحهم فرصة جديدة. والحديث للمحامي أحمد أبو عمار جد الطفل المفهوم إيان، فنستمع له.
5: وهذا طبيعة الإنسان الطيب أنه يساعد في أحياء البشر، مساعدة الإنسان بالرغم الفقد، بالرغم الألم الكبير اللي حصل، يعني تبرعوا بالأعضاء لإنقاذ أرواح أخرى. والأمل في الحياة دائما للأمام، وأطلب من الناس جميعا التبرع بالأعضاء.
2: نعم، هذا هو يعني النداء، التبرع بالأعضاء لما في ذلك محمد من أهمية كبرى، خاصة بأن يعني هناك بتعاون ما بين رجال الدين وقيادات عربية وإدارة مستشفى صاروخ كانت خلال الفترة السابقة الأشهر السنوات الماضية عقدت جلسات عديدة من أجل تشجيع المواطنين العرب بالتبرع. هذه الخطوة بالتأكيد ستفتح الباب أكثر وأكثر. محمد،
1: شكرا لك أحمد أبو سويس. وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة وفرض الأتوات، نفذت الشرطة عملية واسعة النطاق في منطقة لخيش، أسفرت عن اقتغال عشرات المشتبه بهم بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام. سالم أبو جامع.
6: في إطار حملة الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة وفرض الأتوات، نفذت قوات الشرطة عملية واسعة النطاق في منطقة لخيش، أسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بهم بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عامين. والحديث لمفتش عام الشرطة الجنرال داني ليفي.
7: اليوم بوكر بأشدود ارجون بشا شكل عنينه ذا لكحت الكسف ليشتلت على المرخف الصيبوري، افعلنا سخنين لاورخ زمان راب، והיום, מה שנקרא בפיצוח, שוטרים נכנסו לבתים, נעצרו מעל 20 חשודים.
6: مفتش عام الشرطة الجنرال داني ليفي قال أن العمل سيتواصل بحزم ضد منظمات الجريمة، وأضاف أن الشرطة تحقق إنجازات جيدة مقارنة بالعام الماضي وبالسنوات الخمس الأخيرة، وذلك في إطار خطط العمل وتحديد الأهداف. كما يقول المفتش العام للشرطة،
7: نحن بنتوني بشياء أخي طوبين المول شنة قدمة المول خمس سنين أخرونات، وזה הכל כתוצאה מדירקטיבה תוכנית עבודה קביעת יעדים שבהם אנחנו אומרים הפשיעה החמורה צריך לטפל בה.
6: من جانبه قال قائد يمار لخيش المقدم شاحر ليفي إن التحقيق شمل عشرات المتورطين، وإن المجرمين الذين ينشطون في منطقة لخيش تلقوا بحسب وصفه ضربة قاسمة، وأوضح أن المشتبه بهم كانوا يهددون المطاعم وشركات توصيل الطلبات، فيما حاولت منظمات إجرامية السيطرة على خطوط التوصيل والمصالح التجارية. كما يضيف قائد يمار لخيش المقدم شاخر ليفي،
8: במשך שנה שלמה מבצעים חקירה סמויה, אנחנו מגיעים לאותם עבריינים, אנחנו אוספים את הראיות הנדרשות, והגענו ליום הזה שאנחנו עוצרים את כולם ומתקדמים כמובן בחקירה הגלויה.
6: هذا الامر لاقى ترحيبا واسعا من قبل اصحاب المصالح التجاريه وسكان المنطقه، الذين عربوا عن أملهم في أن تسهم هذه العملية في تعزيز الأمن والحد من نشاط منظمات الجريمة وفرض الأتوات كما يقول إفرايم ولاريسا.
9: באמת הגיע הזמן שהמשטרה תשים סוף לתופעה הזאת של הפרוטקשן, שאנשים יוכלו לעבוד ולקבל את הכסף שלהם ולא לצליח לשלם אותו לאנשים זרים.
10: כל הכבוד למשטרה מה שהם עשו ושהמשיכו את העבודה שלהם ושפו להם.
6: ותואקד השורטة أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لضرب البنية التحتية لمنظمات الجريمة وملاحقة المتورطين فيها بهدف تعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى السكان وأصحاب المصالح التجارية في المنطقة.
1: والشرطة تعتقل 5 أشخاص مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب فريد مزلبط من المغار التي وقعت في 6 حزيران الماضي. نجيب قزل.
11: بعد أكثر من شهرين على جريمة قتل الشاب فريد مزلبط في مدينة المغار، أعلنت الشرطة اعتقال 5 مشتبهين بالضلوع في الجريمة، وذلك بعد تحقيق سري أجرته الوحدة لمكافحة الجريمة الخطيرة في منطقة طبرية التابعة للواء الشمال. الجريمة وقعت في 6 حزيران الماضي عندما أطلق النار على مزلبط في ساعات الظهر داخل منزله في البلدة، ما أدى إلى مقتله على الفور. وعقب الجريمة وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وأجرى قائد لواء الشمال الميجور جنرال مئير الياهو تقييما للوضع قبل أن تسند مهمة التحقيق إلى الوحدة لمكافحة الجريمة الخطيرة في منطقة طبرية. التحقيق استمر بشكل سري خلال الأسابيع الماضية وشمل سلسلة من الإجراءات والأنشطة الاستخباراتية قبل أن ينتقل إلى المرحلة العلنية. وخلال يوم أمس وصباح اليوم اعتقلت الشرطة 5 مشتبهين من سكان عراب ووادي سلام والمغار للاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل. المشتبهون نقلوا للتحقيق في مكاتب الوحدة لمكافحة الجريمة الخطيرة، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهم. وبناء على طلب الشرطة أصدرت محكمة الصلح في مدينة الناصرة أمرا ليحظر نشر هويات المشتبهين في هذه المرحلة.
12: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. وسط انتقاد واسع، سكرتارية الليكود تصادق على تخصيص مواقع مضمونة للوزراء إسرائيل كاتس وجدعون ساعر، ومحكمة الليكود تجمد قرار تخصيص موقع مضمون للوزير حايم كاتس بسبب تناقض المصالح. لقاء مرتقب اليوم بين رئيس الموحدة منصور عباس وعضو الكنيسة المستقيل يوآف سيغالوفيتش ضمن جهود لضمه للقائمة. الشرطة تعتقل 10 المشتبه بهم في الجنوب بشبهة الضلوع في مخالفات ابتزاز وخاوة من خلال عملاء سريين، وبن كفير يدعو الضحايا إلى عدم الخوف وتقديم شكاوي. بعد مصرعه غرقا، عائلة الطفل أيان أبو عمار تتبرع بأعضائه وتنقذ حياة 7 أشخاص في خطوة إنسانية لافتة لاقت تضامنا واسعا. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
12: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: وهذه إشارة موسيقية تنقلنا إلى الزاوية الرياضية. الزاوية الرياضية هذا المساء معك خالد دراوش، مساء الخير.
14: مساء الخير محمد لك ولجميع المستمعين. محمد، نحن هنا نتحدث عن قضية تبدو هي قضية مغايرة، اتحاد ابن سخنين الذي يتجهز من أجل الدوري، يعني بداية الدوري بداية متواضعة في بطولة كأس التوتو، وأيضا هناك آمال من النادي السخنين بأن يصل إلى البلاي أوف العلوي، لكن حتى هذه اللحظة إدارة النادي والمدرب لم يخفيا أن هناك تحدي يحوم حول الفريق، وهو ما يزيد العبء على كاهل اتحاد ابن سخنين في موسم الانتقالات الحالية. نحن نتحدث عن لاعبون محليون يرفضون القدوم إلى النادي بسبب الأحداث التي أضرت بالنادي السخنيني خلال الموسم الماضي، وأيضا لاعبين أجانب يخشون اللعب في الدوري المحلي خشية من تصعيد أمني قد يعصف بالبلاد. ما بين هذا وذاك، يعني قمنا اليوم بإعداد مقابلة أيضا مع خالد دوخي رئيس إدارة اتحاد ابن سخنين ويوسف أبو كسيس وتطرق إلى هذا الأمر، دعنا نستمع.
15: نهاية السنة هي من أصعب السنين، يعني عندنا اللاعبين الإسرائيليين المتوفرين بالسوق هن قلائل.
1: وخالد نعتذر لضيق الوقت، نكتفي بهذا القدر. أشكرك جزيل الشكر، هذه تحية طاقم البرنامج يعقوب عزرا، ريتا نادر، ثيودوري ومحمد بكري، مع الاعتذار للزميل خالد دراوشي. إلى اللقاء.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: عناوين الساعة من مكان: النائب الليكودي عفيف عابد يلجأ إلى المحكمة العليا بشأن الانتخابات الحزبية. السلطات اليمنية تؤكد تعرض سفينة تجارية يمنية لهجوم صاروخي حوثي عند باب المندب. الجيش الأمريكي يطلق النار فجرا على سفينة ترفع علم بنما لمحاولتها كسر الحصار البحري المفروض على إيران. البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة السادسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. رفع عضو الكنيسة الليكودي عفيف عبد استئنافا إلى المحكمة العليا لقرار المحكمة المركزية عدم السماح لأعضاء الكنيسة للحزب بالترشح في الدوائر الانتخابية اللوائية. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أعرب المدير العام لوزارة الصحة موشي بار سيمانتوف عن ثقته الكاملة في كفاءة الكوادر الطبية العربية في المستشفيات، وشدد على أنه لا مكان للخطاب العنصري تجاه العاملين العرب. جاءت أقواله هذه خلال زيارة لمستشفى رمبان في حيفا على خلفية الادعاءات حول تعمد بعض العاملين العرب الإهمال في علاج أحد جنود جيش الدفاع الأربعة الذين أصيبوا الأسبوع الماضي في جنوب لبنان. وأضاف المدير العام لوزارة الصحة أن إدارة المستشفى فحصت الشكاوى ووجدت أن لا أساس لها من الصحة. تطالب حركة السلام الآن قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع بلوت ومفوض الشرطة العام ليفي بأن يتم فورا إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في منزلين بقرية قصرة بمنطقة نابلس، وبإزالة الحواجز التي وضعت حولهما. كما تطالب الحركة بفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين في أعمال العنف والتحقيق في سلوك قوات جيش الدفاع. وأعلن الناطق العسكري أن تحقيقا جار في الأمر. أكدت وزارة النقل اليمنية تعرض سفينة تجارية يمنية لهجوم صاروخي حوثي عند باب المندب، مما أدى إلى مقتل 4 من أفراد طاقمها، وهم 3 باكستانيين وإندونيسي واحد. وأضافت الوزارة أنه خلال الأعمال لتخليص أفراد السفينة أطلق الحوثيون صاروخا آخر صوبها لإفشال عملية الإنقاذ. أطلقت مروحية عسكرية أمريكية صاروخا على سفينة ترفع علم بنما فجر اليوم أثناء محاولتها كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وصرح مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إطلاق النار تم على دفة السفينة فيلانوفا في خليج عمان بعد تجاهل طاقمها لتحذيرات متكررة بالتوقف أو تغيير مسارها، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. أقر البرلمان اللبناني قانونا يلغي عقوبة الإعدام ويستبدلها بالسجن لمدة 28 عاما. وقد أقر القانون رغم معارضة نواب من حزب الله والتيار الوطني الحر. انتخب البرلمان المجري رئيس المحكمة العليا السابق أندريس باكا رئيسا جديدا لهذا البلد. وكان الرئيس السابق المرتبط بحزب رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد أجبر على الاستقالة الشهر الماضي. يشار إلى أن محاولة الحكومة الجديدة لتعيين لاعبة الشطرنج اليهودية رئيسة للمجر قد باءت بالفشل.
11: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا في هاتين المنطقتين ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وتواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا يومي الخميس والجمعة المقبلين. في 8 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
14: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. وسط انتقاد واسع، سكرتارية الليكود تصادق على تخصيص مواقع مضمونة للوزراء إسرائيل كاتس وجدعون ساعر، ومحكمة الليكود تجمد قرار تخصيص موقع مضمون للوزير حايم كاتس بسبب تناقض المصالح. لقاء مرتقب اليوم بين رئيس الموحدة منصور عباس وعضو الكنيسة المستقيل يؤاف سيغالوفيتش ضمن جهود لضمه للقائمة. الشرطة تعتقل عشرات المشتبه بهم في الجنوب بشبهة الضلوع في مخالفات ابتزاز وخاوة من خلال عملاء سريين، وبن كفير يدعو الضحايا إلى عدم الخوف وتقديم شكاوي. بعد مصرعه غرقا، عائلة الطفل أيان أبو عمار تتبرع بأعضائه وتنقذ حياة 7 أشخاص في خطوة إنسانية لافتة لاقت تضامنا واسعا. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
11: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

Oh,

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: الأخبار. المشتبه بهم في الجنوب بشبهة الطلوع في مخالفات ابتزاز وخاوة من خلال عملاء سريين. بعد تحقيق سري اعتقال 5 مشتبهين بالطلوع في قتل فريد مظلمة من مدينة المغار قبل شهرين. بعد مصرعه غرقا عائلة الطفل أيان أبو عمار من اللقية تتبرع بأعضائه وتنقذ حياة 7 أشخاص. ضمن الجهود لضمه للموحدة لقاء آخر بين رئيس الموحدة منصور عباس والنائب المستقيل سيغالوفيتش. الطيبي يطرح مقترعا لتجاوز أزمة القائمة الثلاثية يقضي بحصول حزبه على الموقع السابع بدلا من التاسع. المصادقة على تخصيص مواقع مضمونة لإسرائيل كاتس وساعر وتجميد قرار تخصيص موقع مضمون لحايم كاتس. ترامب يؤكد أن أزمة إيران المالية ستجبرها إبرام اتفاق، وباكستان تعلن قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. محكمة الجنايات السورية تفرض عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر.
9: النشرة المسائية مع فراس حامد.
8: أهلا بكم في النشرة المسائية. ضمن عملية واسعة ومعقدة اعتقلت الشرطة صباح اليوم عشرات المشتبه بهم في الجنوب بشبهة الضلوع في مخالفات الأتاوة والخاوة والابتزاز تحت التهديد، في حين كشف المفتش العام للشرطة عن تفعيل عدة عملاء سريين في العملية، فيما دعا وزير الأمن القومي إتمر بن كفير الضحايا إلى عدم الخوف وتقديم شكاوى. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
10: في إطار حملة الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة وفرض الأتوات، نفذت قوات الشرطة عملية واسعة النطاق في منطقة لخيش، أسفرت عن اعتقال عدد من المشتبه بهم بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عامين.
11: بمكم شيش عبرانين ارغونين שמשתלטים על עסקים ובאים לגזול את הכסף של האיש שמשקיע את מיטב כספו ומרצו, אנחנו נהיה שם כדי לטפל בו. והיום, הבוקר, באשדוד, ארגון פשע, שכל עניינו זה לקחת את הכסף, להשתלט על המרחב הציבורי, הפעלנו סוכנים לאורך זמן רב, והיום, מה שנקרא בפיצוח, שוטרים נכנסו לבתים, נעצרו מעל 20 חשודים.
12: מטרתנו להמשיך ולהבטיח את השקט ברחובות.
10: مفتش عام الشرطة الجنرال داني ليفي قال أن العمل سيتواصل بحزم ضد منظمات الجريمة، وأضاف أن الشرطة تحقق إنجازات جيدة مقارنة بالعام الماضي وبالسنوات الخمس الأخيرة، وذلك في إطار خطط العمل وتحديد الأهداف.
11: نحن بنتوني بشياء أخي طوبين אל מול שנה קודמת, אל מול חמש שנים אחרונות, וזה הכל כתוצאה מדירקטיבה, תוכנית עבודה, קביעת יעדים שבהם אנחנו אומרים, הפשיעה החמורה צריך לטפל בה, עם אמצעים כאלה ואחרים שהכנסנו עכשיו, אני מניח שאתה רואה אותם בשמיים, באוויר, בים וביבשה, הכנסנו אמצעים כדי ללכוד את הארגונים וכדי להבהיר להם שהימים הטובים שלהם חלפו.
10: من جانبه قال قائد يمار لخيش المقدم شاحر ليفي إن التحقيق شمل عشرات المتورطين، وإن المجرمين الذين ينشطون في منطقة لخيش تلقوا بحسب وصفه ضربة قاسمة، وأوضح أن المشتبه بهم كانوا يهددون المطاعم وشركات توصيل الطلبات، فيما حاولت منظمات إجرامية السيطرة على خطوط التوصيل والمصالح التجارية.
13: אנחנו מחליטים להיכנס לאירוע בכל הכוח, מעבודה ארוכה שלנו יחד עם המשמר הלאומי של משמר הגבול, ובמשך שנה שלמה מבצעים חקירה סמויה. אנחנו מגיעים לאותם עבריינים, אנחנו אוספים את הראיות הנדרשות, והגענו ליום הזה שאנחנו עוצרים את כולם ומתקדמים כמובן בחקירה הגלויה.
14: ימר שיודע לקחת תחת המגבלות שיש לנו פעילות יזומה, חכמה, יכולת לחשוב כמו ארגון חשאי, הוא משהו שאין לו אח ורע. זה מראה על יצירתיות, על חשיבה מחוץ לקופסה, על יכולת שכל רגע כזה צריך להיות מתועד. זה פעילות ברמה הכי גבוהה שיש.
10: هذا الامر لاقى ترحيبا واسعا من قبل اصحاب المصالح التجاريه وسكان المنطقه الذين عربوا عن املهم في ان تسهم هذه العمليه في تعزيز الامن والحد من نشاط منظمات الجريمه وفرض الاتوات.
15: بمعنى اجى زمان ش المشترى تسيم سوف للتوفه الزوت של הפרוטקשן שאנשים יוכלו לעבוד ולקבל את הכסף שלהם ולא לצריך לשלם אותו לאנשים זרים.
16: כל הכבוד למשטרה מה שהם עשו ושהמשיכו את העבודה שלהם ושפו להם.
17: כל מה שתגיד יכול לשמש בך.
10: ותؤكد الشرطة أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لضرب البنية التحتية لمنظمات الجريمة وملاحقة المتورطين فيها بهدف تعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى السكان وأصحاب المصالح التجارية في المنطقة.
18: بعد تحقيق سري أجرته الوحدة لمكافحة الجريمة الخطيرة في منطقة طبرية، أعلنت الشرطة اعتقال خمسة مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل فريد مزلبط في مدينة المغار قبل شهرين، والمعتقلون هم من سكان المدينة وادي سلامي وعرابي. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
19: بعد أكثر من شهرين على جريمة قتل الشاب فريد مزلبط في مدينة المغار، أعلنت الشرطة اعتقال خمسة مشتبهين بالضلوع في الجريمة، وذلك بعد تحقيق سري أجرته الوحدة لمكافحة الجريمة الخطيرة في منطقة طبرية التابعة للواء الشمال. الجريمة وقعت في السادس من حزيران الماضي عندما أطلق النار على مظلبط في ساعات الظهر داخل منزله في البلدة ما أدى إلى مقتله على الفور. وعقب الجريمة وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وأجرى قائد لواء الشمال الميجور جنرال مئير الياهو تقييما للوضع قبل أن تسند مهمة التحقيق إلى الوحدة لمكافحة الجريمة الخطيرة في منطقة طبرية. التحقيق استمر بشكل سري خلال الأسابيع الماضية وشمل سلسلة من الإجراءات والأنشطة الاستخباراتية قبل أن ينتقل إلى المرحلة العلنية. وخلال يوم أمس وصباح اليوم اعتقلت الشرطة 5 مشتبهين من سكان عراب ووادي سلام والمغار للاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل. المشتبهون نقلوا للتحقيق في مكاتب الوحدة لمكافحة الجريمة الخطيرة، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة للنظر في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهم. وبناء على طلب الشرطة أصدرت محكمة الصلح في مدينة الناصرة أمرا يحظر نشر هويات المشتبهين في هذه المرحلة.
18: ونبقى مع قضايا العنف، حيث داهمت قوات من الشرطة اليوم منطقة في مدينة قلنسوة وضبطت أسلحة وذخيرة، كما اعتقلت عدة أشخاص من بينهم فلسطينيون يمكثون في البلاد بصورة غير قانونية. انضم إلى مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر، ضعنا في تفاصيل هذه القضية.
20: نعم فراس، بداية هناك شعور عام لدى أبناء المجتمع العربي أن الشرطة بالفعل بدأت تتحرك خلال الآونة الأخيرة والأشهر الأخيرة من أجل منع جرائم العنف بعدة طرق مختلفة، وأبرز هذه الطرق هي جمع السلاح غير المرخص وضبط الأسلحة المنتشرة بكميات جدا كبيرة في المجتمع العربي. في الفترة الأخيرة حقيقة بدأنا نسمع عن تحركات شرطية كبيرة، الشرطة لا تتوقف عن نشر بيانات مماثلة. ما جرى في قلنسوة هو يعني استمرارا لكل هذه العملية، حيث وحدة من الشرطة وحدة حرس الحدود داهمت منزلا في قلنسوة، وهناك ضبط 6 أشخاص من الضفة الغربية ومواطن من مدينة أم الفحم، تم العثور على سلاح غير مرخص وعدد من الرصاصات، وإلى جانب مبلغ 14,000 شيكل نقدا. هذه الأموال طبعا أيضا تم مصادرتها ومصادرة الأسلحة، والمعتقلون وفقا لبيان الشرطة سيمثلون أمام المحكمة في النظر لطلب الشرطة من أجل تمديد اعتقالهم بعد عملية الاعتقال التي تمت. بالنسبة لهذا الموضوع فراس ولكل عمليات ضبط الأسلحة من قبل الشرطة، عملية ضبط السلاح لا يعني أن يخرج هذا السلاح عن الخدمة بالنسبة للمجرمين. الشرطة في الآونة الأخيرة تحاول أن تربط كل الخيوط المتشابكة وتحل رموز جرائم القتل، لأن كل سلاح يتم ضبطه يتم فحصه بالمقابل في المختبرات الخاصة بالشرطة. لكل سلاح نعلم أن له بصمات وله أيضا سجل، إذا كان له سجل في الشرطة الشرطة تفحص ما إذا كان استخدمت هذه الأسلحة في جرائم مختلفة، وهذا الأمر في نهاية المطاف قد يقود إلى فك رموز جرائم قتل خطيرة أو حتى عمليات إطلاق رصاص. لذلك الشرطة تنظر إلى عمليات ضبط الأسلحة أنها بالشيء الكبير، أنها بالإنجاز، وهذا فعلا يعني لربما سيقود إلى فكفكة الأمور داخل المجتمع العربي. وهناك من يشعر، هناك شعور عام أيضا فراس، يعني نحن نخالط الشارع، هناك شعور عام أيضا أن الشرطة وحتى المؤسسة الأمنية بشكل كامل بدأت تتحرك أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الوشيك في شهر أكتوبر من عام 2026، كأن بن غفير وكأن نتنياهو يبحثون عن رصيد من أجل الدعاية الانتخابية. هذا الأمر غير مثبت، لكنه يعني هذا شعور عام لدى أبناء المجتمع العربي، لأنه في السابق كان هناك نوع من الاستغلال في حملات ضد نتنياهو وضد بن غفير أنهم فشلوا في معالجة كل قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي. في نهاية المطاف يعني المستفيد المستفيد الوحيد في هذه المرحلة هو المواطن العربي. هناك تراجع في عدد جرائم القتل وبوتيرة تسجيل جرائم القتل، بالمقابل هناك ارتفاع طفيف وملحوظ على جرائم القتل التي تسجل في المجتمع اليهودي. لذلك الشرطة أمام اختبار صعب في هذه المرحلة الحساسة مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب كل الانتقادات التي توجه للشرطة يعني قبل فترة قصيرة بسبب جرائم التي تراكمت في المجتمع العربي والشارع الإسرائيلي.
18: نعم، نتمنى أن لا يكون لذلك علاقة مع الانتخابات. تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. والآن إلى انتخابات 2026. إذن 77 يوما على انتخابات الكنيست، والتحركات داخل الأحزاب والاتصالات بين المرشحين تتواصل. نقول مساء الخير لمراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك في البداية. دعنا نبدأ بتأجيل لقاء منصور عباس وسيغالوفيتش، ما هي الأسباب؟
1: نعم فراس، أسباب شخصية تقنية تحول دون انعقاد اللقاء المرتقب ما بين منصور عباس وسيغالوفيتش. أسباب شخصية تقنية تتعلق بمنصور عباس وفق معايير العمل الصحفي وأداب العمل الصحفي، أفضل عدم الخوض بها، هذا ما دائما عود جمهوري والمشاهدين والمشاهدات عليه. فيما يتعلق بلماذا في هذا التوقيت كان من المقرر أن يعقد اللقاء، بعد أن نجح فراس الطرفان من تجاوز مرحلة جس النبض ومن ثم فحص إمكانية قدرة استيعاب الجمهورين لهذه الفكرة ووجود استطلاعات رأي عامة وأيضا الأهم داخلية تؤكد على أن هنالك قدرة لاستيعاب سيغالوفيتش لأن يكون جزء من هذه القائمة، يريدون الانتقال إلى مرحلة تأسيس قاعدة تفاهمات تقود الطرفين إلى عمليا التمهيد لبدء المفاوضات الرسمية الجدية. وإذا قلنا مفاوضات جدية رسمية فواضح أنه لكل الطرفين هنالك رؤية، والرؤية المشتركة أن الحديث لا يدور لا عن اندماج ولا على انصهار، وإنما عن شراكة تقنية سياسية ليس إلا. إذا تحدثنا عن رؤية منصور عباس في هذا السياق، هو يريد لهذه المفاوضات ولهذا الانضمام أن يكون اتحاد وشراكة تقنية دون انضمام سيغالوفيتش ودمجه كعضو في الحزب، عدم إجراء أي تغييرات على الدستور الداخلي وآلية اختيار القيادة. أما فيما يتعلق برؤية سيغالوفيتش، فسيغالوفيتش وكل من أتحدث معهم من المقربين عليه يؤكدون ويريد منح هامش من المناورة وحرية في القضايا، بمعنى حرية التصويت في القضايا المتعلقة بالدين والدولة، مواصلة بحث إطار الخدمة المدنية للمجتمع العربي تحت ما يعرف بتقاسم الأعباء، ونعم مواصلة حديث منصور عباس والموحدة حالها كحال الحزب الشيوعي والجبهة بأنها تعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. بطبيعة الحال تم تأجيل اللقاء لكن دون إلغائه لأسباب شخصية، لابد من أن يتم تحديد موعد للقاء جديد بحسب كل الأطراف التي تحدثت معها في الساعة الأخيرة.
18: نعم، بالنسبة للمساعي لتشكيل قائمة ثلاثية بعد رفض الدكتور الطيبي لمقترح لجنة الوفاق، يقترح مقترح جديد، كيف يمكن قراءة هذا المقترح وكيف ترى الأطراف الأخرى هذه المبادرة؟
1: هو حل سياسي لربما معقول ومقبول، لكنه يعيد عجلة الزمن إلى الخلف فراس. أي نعم قد يحل الإشكال بين الجبهة والتغيير، لكنه يفتح بابا من الأزمات الداخلية داخل الجبهة، سيما والحديث يدور عن استبدال المقعد السابع أو الموقع السابع في الموقع التاسع، الموقع السابع للنقب، واستبدال موقع النقب بين يوسف العطاوني وعوفر كسيف، وبالتالي الواضح أنه الجبهة لا ترغب بإحداث أزمات داخلية. كان ممكن أن يتم الموافقة على هذا المقترح لو في حينه تم اقتناص الفرصة عندما جاءت تحت مسمى لتقديم التضحيات والتنازلات الجبهة لرأب الصدع عندما طفت الخلافات ما بين الطرفين قبل نحو شهر، لأن النائب أحمد الطيبي رفض وأراد تقديم الموقع السابع إلى الموقع الخامس. لتبدو هذه المبادرة حاليا غير مقبولة عفوا على الأطراف، سيما وكل من تحدثت معهم، ولعل قول الفصل جاء من المصدر الرسمي سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة عندما أكد لنا الآتي: لم تصلنا أي مبادرة رسمية في السياق، متمسكون بقرار الوفاق، ومع ذلك نفضل معالجة الأمر بالحوار المباشر بعيدا عن الإعلام. هو رفض مبطن دبلوماسي لكن يبقي باب الحوار مفتوحا. وعندما سألت رئيس حزب التجمع السيد أو الأستاذ سامي أبو شحادي عن هذه المبادرة، هو الآخر على خطى أمجد شبيطة أكد لي بأنه يفضل عدم الحديث عن أي حوار من خلال الإعلام. هذه المبادرة فراس كان من شأنها أن تحل الإشكال ما بين الطرفين، لكنها من شأنها أن تحدث خلافات داخل الجبهة. لربما الجبهة لا توجد لديها الجرأة في هذه المرحلة الحساسة من عمرها وتاريخها أن تقدم عليها، لكن باب المشاورات، الاتصالات، المفاوضات لا يزال مستمر بين الأطراف جميعا.
18: نعم، ننتقل إلى حالة الاستياء في حزب الليكود الذي يعيش مخاضا عسيرا، واليوم كانت مصادقة على الأماكن المضمونة مع بعض من الإشكاليات، ويوم الاثنين الانتخابات الداخلية في الحزب.
1: صحيح فراس، بعد رفض المحكمة المركزية للالتماس الذي تقدم به النائب الليكودي عفيف عبد ومنع ترشح النواب على ما يعرف بالمواقع اللوائية بطلب خاطف ليلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعو سكرتارية الحزب للتصويت على تخصيص مواقع أخرى لدواعي أمنية لإسرائيل كاتس حتى يتفرغ للشؤون الأمنية، وأن لا ينشغل بكل متعلقات الانتخابات الداخلية والشؤون الحزبية السياسية. لصاعر كون انضم وعاد إلى حزب الليكود بموجب الاتفاقية بينه وبين الليكود. أما لحييم كاتس كونه رئيس المؤتمر العام أو مركز حزب الليكود، محكمة الليكود ترى بأن الطلب لصاعر ولإسرائيل كاتس طلب مشروع، لكنها أمرت وقضت بتجميد التصويت على تخصيص موقع لخييم كاتس لكونه هو رئيس لجنة الدستور التي صادقت وأقرت على المواقع المخصصة. بطبيعة الحال أيضا نتنياهو طلب ما يعرف بتقصير الأقدمية الحزبية ليتيح لكل من انضموا مع ساعر زي زئيف إلكن وغيرهم، وأيضا الموكوهين للمنافسة ضمن الانتخابات الداخلية لبرايميرز. بطبيعة الحال وبهذا أنهي سريعا فراس، هذه التحركات المكوكية سريعا واضح من خلاله نتنياهو يريد أن يضمن تخصيص أكبر عدد من المواقع في العشرة الأولى ليقطع الطريق على شخصيات لها شعبية منقطعة النظير داخل الليكود، لئلا تتحول واجهة القائمة في الوقت الذي يسعى فيه إلى ترميم صورة هذا الحزب الجماهيرية. وبكل تأكيد يفتح باب للنقاش كونه يشعل الصراع والمنافسة، سيما وبات العدد المقاعد التي سيتم التنافس عليها عدد قليل جدا.
18: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. والآن إلى موضوع آخر. مصدر سياسي يقول إن إسرائيل ستغير من تعاملها مع دول المنطقة استخلاصا للعبر في عقاب الكشف عن أن دولة عربية نصحت دولة أخرى بتضليل إسرائيل حول نيتها التوصل إلى سلام معها وفي نفس الوقت الاستعداد سرا للحرب. نقول مساء الخير لبراسلنا الشؤون السياسية شمعون عران. شمعون مرحبا بك في البداية، ما هو الموقف الإسرائيلي من كشف النقاب عن هذا التطور بالنسبة لهاتين الدولتين؟
2: نعم، أولا مساء الخير لكم جميعا. في رأس في عقاب كشف نقاب عن هاتين الدولتين، إحدى هذه الدول هي التي نصحت الدولة الأخرى بإبداء المرونة ومحاولة التواصل إلى السلام الوهمي مع إسرائيل، وفي ذات الوقت تضليل إسرائيل والقيام بالاستعداد لحرب ضد إسرائيل. لم يصدر أي بيان رسمي من قبل المستوى السياسي من قبل رئيس وزراء أو غيرهم، ولكن أوساط سياسية تقول إن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى هذا الشأن. إسرائيل لن تقوم بالإسراع بالتواصل إلى السلام مع دول أخرى في المنطقة إلا بعد أن تقوم بالتدقيق وبإبداء الشكوك ومحاولة فحص ما الذي يقف وراء هذا الأمر. حتى الآن في رأس كما نعلم جميعا الرقابة العسكرية تمنع نشر اسم الدولتين. نعم في رأس.
18: نعم، ما هي الخطوات أيضا التي تقوم بها إسرائيل في تعاملها مع إمكانية توسيع دائرة السلام مع دول المنطقة؟
2: نعم، ما يدل ما هذا الموضوع يشير إلى أن إسرائيل ستشكك في كل نوايا الطرف الآخر. هذا لا يعني بأن إسرائيل لن تحاول توسيع دائرة السلام مع دول عربية في المنطقة مع دول أخرى. الشهر المقبل في 15 سبتمبر ستصادف الذكرى 6 لتوقيع اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة المغرب، ولكن كان هناك في الآونة الأخيرة محاولات للتواصل إلى تفاهمات أمنية وسياسية، ولكن في ظل عدم كشف هاتين الدولتين، على فكرة السبب لعدم كشف اسم هاتين الدولتين هو بأن استقت المعلومات بصورة استخباراتية مميزة، لذلك إسرائيل لا يقين بأن هاتين الدولتين تعلمان علم اليقين بأن إسرائيل تعلم هذه المواقف لهذه الدول. على كل حال بالفعل إسرائيل لا تنوي القيام بخطوات متسرعة فيما يتعلق بمسألة الوصول إلى السلام مع دول أخرى في المنطقة. رأينا بأن هناك محاولات، هناك مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، كانت هناك مفاوضات ومحاولات ومساعي سرية مع دول أخرى. على كل حال إسرائيل على أهبة الاستعداد ستبدي موقفا أكثر حذرا مما قامت به في الماضي، هذا بصدد هذه الدول في رأس. نعم
18: نعم. قبل أن ننتقل إلى كولومبيا شيمون، أنباء من الدقائق الأخيرة، فنزويلا تجدد علاقاتها مع إسرائيل.
2: نعم، خبر عاجل، قبل قليل أعلن ديوان وزير الخارجية جيدون سار أن فنزويلا تقوم باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. كانت هناك قطيعة في العلاقات بين البلدين منذ عام 2009 عندما هوغو تشافيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2009 عند قيام جيش الدفاع بعملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة. 15 عاما لم تكن هناك علاقات سلام. نذكر بأن في الشهر الماضي ضرب فنزويلا زلزال عنيف، وإسرائيل قدمت المساعدات لإنقاذ المنكوبين، حتى وأنه ليست هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين. الخطوة التي أفسحت المجال أمام ذلك هي اعتقال الرئيس السابق لفنزويلا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مادورو، وتقديمه للمحاكمة، ونصب رئيس الوزراء رئيس أخير أخرى لفنزويلا. قبل بضعة أيام كانت هناك أيضا اتصالات بين مكتب وزير الخارجية وفنزويلا، وقبل قليل أعلن عن ذلك بأن يتم إنشاء العلاقات مجددا بين هاتين الدولتين في رأس.
18: نعم، بالنسبة لكولومبيا تصريح رسمي من قبل نتنياهو بعد اعتراف كولومبيا بهضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.
2: نعم، الدولة الأولى التي اعترفت بكون إسرائيل هي التي تسيطر على هضبة الجولان، تقع تحت سيادتها وسيطرتها، هي كولومبيا. هذه الدولة الأولى بعد الولايات المتحدة، والوزير سار كان قد زار كولومبيا قبل بضعة أيام واتفق مع الرئيس الكولومبي ورئيس الوزراء أيضا حول هذا الموضوع. اتفق على إعادة السفيرين و نقل السفارة الكولومبية إلى أورشليم القدس. وقبل قليل ينشر رئيس وزراء شريط فيديو، فلنشاهد يشكر الرئيس الكولومبي وكولومبيا على هذا الاعتراف في رأس. فلنشاهد.
3: זוכרים את הביטוי העמים הגולן, נכון? אז היום העם עם קולומביה. כנשיא קולומביה ידידנו הכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן. אני מודה לך אדוני הנשיא. בוא אני אסביר לך למה זה חשוב. בוא תתקנן. זאת הכנרת, זה רמת הגולן. פה סוריה, כאן לבנון, המקום הזה חיוני לביטחון שלנו. ודגל ישראל מתנוסס כאן, והוא ימשיך להתנוסס כאן, כי זו ארצנו. היו לנו כאן יסודות עוד בימי ערי המקלט של משה רבנו, ועשרות בתי כנסת שאנחנו משפצים אותם, עד המאה השמינית לספירה. אבל היום זה שלנו, זה חזר להיות שלנו, זה תמיד יהיה שלנו. וזה שהנשיא טראמפ הכיר בריבונות שלנו כאן, זה המהלך ראשון חשוב, והיום, מהלך שני, מקולומביה. העם עם הגולן, העם עם קולומביה.
18: נעם, שמן הרן, שוקר לנשזיל אלק.
4: שוקר לכם פיורס.
18: في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل خطة مجلس السلام بشأن غزة قال مصدر مصري إن القاهرة مستعدة لممارسة دور فاعل ومؤثر في ترتيبات ما بعد الحرب على قطاع غزة شرط التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية في حين أعرب سكان في غلاف غزة عن خشيتهم من المرحلة المقبلة في خطة ترامب وتقييد نشاطات جيش الدفاع في القطاع وسين كيوف والتفاصيل
21: بين رغبة واشنطن في فرض تسوية سياسية سريعة وإصرار أورشليم القدس على شروطها العسكرية يترنح ملف غزة عند أعتاب خطة 15 بندا الأمريكية خطة مجلس السلام العالمي التي حظيت بموافقة مبدئية من حركة حماس واصطدمت بجدار الرفض الإسرائيلي المفاجئ الذي يشترط الموافقة على نزع سلاح حماس وتجريد القطاع بالكامل في الأثناء تواصل الأطراف الإقليمية والدولية حراكها المكثف في محاولة لإحداث انفراجة في هذا الملف الساخن الذي فتح الباب وبعد رفض نتنياهو للخطة أمام مواجهة سياسية محتملة بين أورشليم القدس وإدارة ترامب حول ترتيبات اليوم التالي في المقابل دخلت القاهرة على خط الأزمة برسائل هامة حيث أبلغت مصر الوسطاء استعدادها الكامل للعب دور فاعل ومؤثر في الترتيبات الإدارية والأمنية المستقبلية للقطاع لكن هذا الاستعداد مشروط بالتزام إسرائيلي واضح ومسبق بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خارطة الطريق الأمريكية بما يضمن انسحابا منظما لجيش الدفاع وصياغة أفق سياسي مستدام مصدر مصري مطلع نوها للعرب الجديد مع ذلك بأن القاهرة لا تعتزم التورط عسكريا أو أمنيا بصورة مباشرة في إدارة القطاع هذا مع الإشارة إلى أن إمكانية ذلك أن يشمل التحرك المصري مواصلة تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية إلى جانب مشاركة مصرية محدودة في قوة الاستقرار في الأثناء لا يزال القلق والتوجس واضحا وقائما لدى الكثيرين من سكان غلاف غزة الذين عادوا وأعربوا عن خشيتهم من المرحلة المقبلة في خطة الرئيس ترامب كل ذلك في ظل الحديث عن تقييد نشاطات جيش الدفاع في القطاع وإمكانية العودة إلى سياسة الاحتواء وضبط النفس التي سبقت 7 أكتوبر وعلى وقع هذه التطورات اللافتة والدراماتيكية وبعيدا عن الأضواء تواصل المنظومة الأمنية استعداداتها الفنية والعملياتية بعد مصادقة نتنياهو وزير دفاع إسرائيل كاتس على خطط عسكرية خاصة بشرق رفح بما في ذلك البدء بالأعمال لإقامة القاعدة الأولى لقوة الاستقرار الدولية في رفح إذن بين لآت نتنياهو الصارمة وشروط القاهرة لترتيبات ما بعد الحرب تترقب المنطقة ما ستؤول إليه الضغوط الأمريكية في ملف باتت حساباته السياسية معقدة بقدر تعقيد شبكة أنفاق غزة
18: الرئيس الأمريكي ترامب أعرم مجددا عن يقينه بأن تجبر الضائقة المالية التي يعانيها النظام الإيراني على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن كما أنه لم يتنازل عن تهديد إيران من جديد بقطع الرؤوس ودفع التعويضات حيث بدأ الطرف الأمريكي يعول على الضغط الاقتصادي في ظل أزمة مضيق هرمز التي وصلت إلى طريق مسدود مراسلنا وليد يوسف والتفاصيل
22: أزمة مضيق هرمز وصلت إلى طريق مسدود في ظل المطالب الإيرانية غير المقبولة على واشنطن وبضمنها سيطرة إيران على المضيق في هذه المرحلة تواصل إيران وسلطنة أمان المحادثات للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتيح فتح المضيق وتحديد مسار للمرور فيه حسب الشروط الإيرانية المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال اليوم إن المحادثات بين طهران ومسقط وصلت إلى مرحلة متقدمة
5: المفاوضات حاليا هي في نقطة مفصلية، ونقدر بشكل كبير جدا جهود الأشقاء في سلطنة عمان، وندعم كل مساعي خفض التصعيد، وكما تعلمون منخرطون نحن بشكل دقيق في ذلك، ونتابع كما تتابعون تقدم المحادثات حاليا بين الطرفين، بين سلطنة عمان وإيران.
22: الرئيس الأمريكي ترامب قال أمس إن مضيق هرمز مفتوح وأن الجيش الأمريكي يسيطر حاليا عليه بعد أن قام بإزالة الألغام الإيرانية منه.
6: It's open now. We're taking a lot of ships. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in.

0: people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
1: وما زال ترامب يعول على الضغط الاقتصادي لحمل إيران على التنازل عن مطالبها، ويقول إن الأوضاع الاقتصادية في إيران في حالة سيئة للغاية.
2: They've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going because that's not sustainable. Hit them really, really hard. Or the third is just beat them economically. But we're doing that anyway. That's sort of a part of the first.
1: وبعد أن جدد تهديداته لإيران أمس، هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ترامب بالقول إنه بعد 20 يوما من شنه الحرب داعيا إلى الاستسلام غير المشروط توسل لإجراء مفاوضات معنا. لم يصدق أحد أن بإمكان إيران أن تصمد على هذا النحو دون أن تنحني أو تستسلم أقوال عراقجي. وفي ظل استمرار التوتر في منطقة الخليج، قال مسؤولون خليجيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن دول الخليج بدأت تستوعب حقيقة أن سيطرة إيران على مضيق هرمز أصبحت أمرا واقعا على الأرض. ورغم تحفظها على شروط الاتفاق الآخذ في التبلور بين إيران وسلطنة عمان لفتح الممر الملاحي الذي يمنح طهران صلاحيات رقابة ونفوذ واسعة، ترى الدول الخليجية في مثل هذا الترتيب أهون الشرين مقارنة بالعودة إلى قتال يعرض منشآتها النفطية والغازية للخطر ويكبدها خسائر اقتصادية ضخمة. أضف إلى ذلك أن محاولات الالتفاف على المضيق عبر خطوط أنابيب برية إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر باتت تصطدم بهجمات المتمردين الحوثيين في اليمن الموالين لإيران. ولعل استهداف سفينة الشحن السعودية صباح اليوم بصاروخ من قبل الحوثيين في مضيق باب المندب الذي أسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقمها باكستانيان وإندونيسي يعد برهانا آخر على نية إيران تصعيد أزمة النفط لحمل واشنطن على قبول مطالبها.
3: وفي لبنان إصابة شخصين جراء قصف بمسيرة على النبطية، في حين كشف مصدر لبناني أن معارك تل علي الطاهر تؤكد أن إسرائيل مصرة على الاستيلاء على التلة مهما كلف الأمر، مضيفا أن الوضع القتالي لحزب الله والحرس الثوري سيء جدا. يأتي ذلك على خلفية أزمة في المفاوضات بين البلدين، حيث تؤكد إسرائيل بأن الجيش اللبناني لا يفي بالتزاماته وينسق نشاطاته مع حزب الله، وفي المقابل تقول بيروت أن أمالها بمواصلة الانسحاب الإسرائيلي قد تلاشت. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية. دعنا نقول وكأنه تفاوض تحت النيران، هناك تركيز على تلة علي الطاهر والحديث عن ظروف صعبة بالنسبة لحزب الله والحرس الثوري هناك.
4: نعم، ربما نبدأ بالتطورات الميدانية. الأوساط العسكرية على الأقل تنفي أن تكون لإسرائيل أي مشاركة في المسيرة التي قامت باستهداف مناطق في النباتية، وفي عقاب ذلك إعلان وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة مواطنين. ولكن من الجانب الآخر هناك قلق كبير في الطرف اللبناني على خلفية تجدد جولة المفاوضات القادمة مع إسرائيل. بعد ظهر اليوم قبل قليل أعلنت الخارجية الأمريكية أن جولة المحادثات القادمة سوف تبدأ مطلع الشهر القادم في روما، ولكن هذا وسط علامات استفهام كثيرة خاصة على خلفية الأنباء والتصريحات من الجانب اللبناني. اليوم نشر موقع العربي نقلا عن مصدر لبناني رسمي بأن لبنان يشترط جولة المحادثات القادمة مع إسرائيل أولا بالتزام إسرائيل بتوسيع المناطق التي سوف تنسحب منها فضلا عن المناطق الاختبارية الرمزية يجب القول التي قد انسحبت منها. وإلى جانب ذلك ربما نقطة لا أقل أهمية، وقف أعمال التدمير للبنى التحتية اللبنانية في مناطق الجنوب اللبناني، وهذا الطلب اللبناني يأتي على

0: لخلفية انتقادات دولية، أيضا تقرير أممي يتهم إسرائيل مؤخرا بإبادة التراث اللبناني، الحضارة اللبنانية في هذه المنطقة التي قامت باحتلالها في مناطق الجنوب اللبناني من خلال عملية تدمير عشوائية وهمجية كما جاء في البيان الأممي. لبنان يطالب بوقف هذه العمليات، وبطبيعة الحال قضية مرتفعات علي الطاهر هي تدرج في نطاق هذه المطالب اللبنانية. هناك علامات استفهام بالنسبة لموقف إسرائيل. إسرائيل كما نتذكر قد اضطرت وأجبرت للتوجه إلى هذا المسار التفاوضي. هناك علامات استفهام كثيرة بلا شك عشية الانتخابات القريبة في إسرائيل.
1: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا فراس.
1: أصدرت محكمة الجنايات السورية حكما بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق عاطف نجيب العميد السابق في الجيش السوري وابن خال بشار الأسد، في حين توصلت المتحدة وإسرائيل وسوريا إلى توافق بموجبه ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا بنقل مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا منذ حقبة نظام الأسد إلى خارج سوريا، وذلك بعد أن هددت إسرائيل بقصفه إذا لم يتم إخلاء المواد النووية. ينضم إلينا مراسلنا بيير دياب. بيير مرحبا بك في البداية. دعنا نبدأ بيير مع قرار محكمة الجنايات السورية.
2: بداية مساء الخير لك فراس لجميع المشاهدين. الحقيقة هيدا الحكم كان منتظر بحق مثلث الرعب وضد الشعب السوري، الرئيس بشار الأسد وشقيق ماهر وابن خاله اللي كان مسؤول عن تفجير ثورة درعا من بعد ما قام بالتنكيل بالأهالي وقتل الأطفال ما دون 15 سنة. على كل حال بنرجع على الحكم، على حيثيات الحكم الإعدام، بس خلينا بالأول نشوف الفيديو فراس.
3: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. حكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم كل المتهمين الفارين: ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب ابن نجيب بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتطال الطائفي وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام.
1: نعم بيير.
2: نعم فراس، إذن حكمان غيابيان وحكم وجاهي. هلا العبارة وردت بقرار المحكمة الملاحقة الدولية. شو بيعني الملاحقة الدولية؟ يعني هيدا القرار بيساعد سوريا إذا بدها تراسل الانتربول مشان يحضروا مذكرة اعتقال لبشار الأسد ولماهر الأسد. وتعني يعني السلطات السورية بهيدا انها بتستطيع بعد استكمال الإجراءات انها تطلب إصدار النشرة الحمراء بحق المطلوبين بشار وماهر، طبعا إذا استوفت شروط هذه النشرات. وهون الحكم الغيابي بحق مطلوبين ممكن يؤدي على عدم تسليمهم، لأنه في دول كتير ألغت حكومة الإعدام وبالتالي ترفض تسليم أي متهم لدولة تاني محكوم بالإعدام خلالها. في بالنسبة للإجراءات الخاصة ببشار الأسد، كلنا بنعرف أنه هو موجود بروسيا كلاجئ سياسي. هون صار في مشكلة بين إذا هل روسيا ستطبق المذكرة إذا أصدرتها الانتربول، أو هل هي عضو بهذا بالبوليس الدولي. هون شيء تاني.
1: نعم.
2: نعم فراس.
1: نعم، أريد أن أنتقل بك إلى النقطة الثانية وهي تفاهم أمريكي إسرائيلي سوري بشأن مخزون نووي سيتم إخراجه خارج سوريا. ضعنا في التفاصيل.
2: نعم، الحقيقة نحن كلنا بنتذكر بأيلول 2007 قيام سلاح الجو بتدمير موقع الكبر السوري، موقع هو كان معد موقع نووي، وسوريا السلطات السورية قامت بنقل المواد النووية أو مخلفات المواد النووية مثل الكعك الصفراء، نقلتهم على منشأة سرية معروفة باسم الموقع 99. هون من بعد سقوط نظام بشار الأسد بلشت المفاوضات مع السلطات السورية الحالية حول الموقع السري هيدا مشان يقوموا بنقل المواد النووية أو الكعك الصفراء لخارج سوريا. وساطة أمريكانية، وتقوم على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعامل مع هذا الأمر. وطبعا الإدارة الأمريكية فتحت قناة اتصال مع إسرائيل مشان ما تقوم بقصف هذه المنشأة قبل استنفاد كل شروط المفاوضات. وبالواقع النظام السوري الحالي لبى الإدارة الأمريكية وسمح للمفتشي الوكالة الدولية انه نيجوا لسوريا. نعم. مشان ياخذوا هذه المواد، لانه هن ما فيهم يتعاملوا مع هلا حاليا بالنسبة للدمار اللي صار بالدولة السورية.
1: نعم. نعم. نعم. الشق الاخير من هذا من الملف السوري ايضا تفاهم روسي سوري بالنسبة لقاعدات قواعد موسكو على الاراضي السورية، ومن جهة اخرى اجهزة الامن الاسرائيلية ترصد اعادة بناء سلاح الجو السوري.
2: صحيح. هلا من مدة حوالي أسبوع وقع النظام السوري وروسيا اتفاقية تنظم الوجود الروسي في سوريا، واستعادة قاعدة حميميم العسكرية من سلاح الجو الروسي، وجعلوا مطار مدني للاستعمال السوري، وأيضا المنشآت البحرية وضع أيضا ضمن الإدارة السورية، إنما مع استقلالية للقوات الروسية. وهذا بينزع الصفة العسكرية عن الوجود الروسي بسوريا وبخليها تصير بس صفة كمستشارين ومدربين. هلأ كان طالب الرئيس الشرع من روسيا إعادة تجديد الأسطول الجو الحربي الروسي. هون هذا الموضوع يصير تحفظات إسرائيل، لأنه بعد الوضع السياسي بسوريا نسبيا غير مستقر، وكان جيش الدفاع سلاح الجو كان بتدمير كتير منشآت عسكرية تابع على سلاح الجو الروسي السوري عفوا. فمشان هيدي الأمور اليوم إسرائيل عندها مشكلة كتير حساسة بالنسبة لسلاح الجو السوري ومحاولة إعادة إحيائه بطائرات متقدمة وما إلى هنالك.
1: نعم بيير دياب، شكرا جزيلا.
2: نعم فراس.
1: وإلى مواضيع أخرى، عائلة الطفل المرحوم أيان أبو عمار من اللقية الذي توفي غرقا تبرعت بأعضائه، حيث سيتم زراعتها في 7 مرضى. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
4: أيان طفل في 5 من عمره رحل في مأساة أدمت قلوب الجميع، لكن عائلتي اختارت أن تجعل من هذا الرحيل بداية لحياة جديدة لآخرين بالتبرع بأعضائه.
5: إذا الواحد توفى يعني يستفيدوا ناس من اللي ودهم عايزين الحياة يعيشوا ناس ثانيين، مع أن توفى يعني وصعب كان القرار عندنا، صعب جدا جدا صعب أن ناخذ القرار، وبالأخص أبوه وأمه.
4: أعضاء أيان ستزرع في أجساد 7 مرضى لتمنحهم فرصة جديدة للحياة وليبقى جزء منه حيا في أجساد أخرى، في مشهد إنساني مؤثر يحول فاجعة رحيله إلى أمل جديد.
5: إذا هو مثلا توفى الواحد تنقذ واحد فيه، ولا تروح يروح في التراب والدود يأكلك والسلام عليكم. أنا بهذا أني ظل فيه وينقذ ناس ثانية، هذا اللي بعرفه يعني، لأنه هو رايح مش يعني رايح.
4: وكان أيان قد أصيب بجروح حرجة يوم الثلاثاء الماضي نتيجة غرقه في بركة للسباحة في بلدة عمر التي يسكن مع عائلته فيها، حيث نقل إلى مستشفى ساروكا في بئر سبا بحالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته يوم أمس. وعلى إثر ذلك قررت عائلته التبرع بأعضائه في خطوة تهدف إلى إنقاذ حياة مرضى آخرين.
6: ما في فرق، الإنسان هو إنسان، يهود ولا عرب. الله سبحانه وتعالى لما قال أحيا الناس جميعا، فما قال أنه أحيا العرب جميعا وأحيا اليهود جميعا. مش هذا لازم يكون نصب عيوننا أن نفكر لمين؟ خلينا في الإنسانية، خلينا في الإنسانية كإنسان.
4: هذا القرار أثار ردود فعل إيجابية وتضامنا واسعا مع العائلة من مختلف أنحاء البلاد، حيث عبر الجميع عن تقديرهم لهذه الخطوة الإنسانية التي تطلبت من العائلة القدرة على اتخاذ قرارات صعبة في ظل هذه المأساة الكبيرة.
6: فهذا شعور طيب وشعور كويس، وهذا كمان بيقرب المحبة وممكن يقرب كل الأشياء الطيبة الناس لبعض. بس يمكن الشعور هذا يخفف على الوالدين وعلى الأهل، هيك أنه موجود أعضاء منه في ناس كمان كانوا في وضع أنه بيستنوا اللحظة.
4: وفي ظل النقاش المستمر في المجتمع العربي بين مؤيد ومعارض للتبرع بالأعضاء، ترى العائلة أهمية كبيرة في تشجيع السكان العرب على التبرع بالأعضاء لما لذلك من دور في إنقاذ حياة المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة.
7: وهذا طبيعة الإنسان الطيب أنه يساعد في أحياء البشر، مساعدة الإنسان بالرغم الفقد، بالرغم الألم الكبير اللي حصل، يعني تبرعوا بالأعضاء لإنقاذ أرواح أخرى. والأمل في الحياة دائما للأمام، وأطلب من الناس جميعا التبرع بالأعضاء.
4: اليوم شيوع جثمان الطفل بمشاركة جماهير غفيرة من أبناء العائلة والأهالي الذين حضروا لوداعه في مشهد مؤثر، لتبقى تضحيته الإنسانية بارقة أمل في حياة 7 آخرين بعدما منحت أعضاؤه فرصة جديدة للحياة.
1: بلدية أورشليم القدس تصادق على إقامة عدة أحياء يهودية وتوسعة أحياء قائمة في شرقي المدينة، ومنظمة عير عميم تحذر من اقتطاع مساحات من أراضي السكان الفلسطينيين. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
8: قبل 3 أشهر من الانتخابات العامة في البلاد، تتصاعد وتيرة الدفع بمشاريع لبناء وحدات سكنية من قبل بلدية أورشليم القدس في مناطق أم طوبة وأم ليسون وحي جيلوه، بحسب معطيات نشرتها اليوم منظمة عير عميم.
9: אנחנו רואים איך הממשלה מנצלת את החודשיים-שלושה האחרונים של הכהונה שלה לעוד ועוד מהלכים של הרחבת התנחלויות, מאחזים, נישול. וזה קורה גם במזרח ירושלים. הוועדה המחוזית החודש לפני שהיא יוצאת לפגרה קידמה 3 תוכניות משמעותיות מאוד להתנחלויות במזרח ירושלים.
10: זה קשקוש מקושקש, והמגוחך זה שכל תושבי מזרח ירושלים הערבים יודעים יותר טוב מעיר עמים שלא מכירים את מזרח ירושלים בכלל. הערבים יודעים שקודם כל התיישבות יהודית במזרח ירושלים עושה טוב לתושבי מזרח ירושלים הערבים. הם נהנים מהפיתוח, מהשגשוג, מהקדמה, מהכבישים, מהתחבורה, מהכל.
8: ووضعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية أورشليم القدس مخططا لإقامة مستوطنة جديدة تضم نحو 650 وحدة سكنية في حي أم طوبة، إلى جانب مخطط آخر لبناء 450 وحدة سكنية في قلب حي أم ليسون ونحو 2300 وحدة سكنية في حي جيلو جنوبي المدينة.
9: עכשיו העירייה והמדינה חושבות שהדבר הנכון לעשות זה לבנות התנחלויות מאוד גדולות בתוך השכונות האלה באופן שישבש לחלוטין את שגרת החיים שלהן ובמזרח ירושלים כולה.
8: وتقول منظمة عير عميم إن هذه المشاريع ستضيف آلاف الوحدات الاستيطانية وقد تؤدي إلى مزيد من الفصل بين أحياء شرقي مدينة أورشليم القدس وتعزز السيطرة الإسرائيلية عليها.
10: לפני כל בחירות ואחרי כל בחירות תמיד יש עוד התיישבות ועוד התיישבות, ואני רוצה לומר לכם, ההתיישבות תימשך. זה לא קשור בכלל לבחירות, זה קשור פשוט כי העם היהודי לא שכח את ירושלים וממשיך לרצות לחזור לירושלים ולהתיישב בה.
8: وتحذر عير عمين من أن تشريع هذه المشاريع قبيل الانتخابات قد يؤدي إلى خلق واقع جديد على الأرض يصعب على أي حكومة إسرائيلية مقبلة تغييرها، كما قد يزيد من تعقيد فرص التوصل مستقبلا إلى تسوية سياسية سلمية.
1: والآن إلى أجواء أخرى، إلى الرياضة. فاستعدادات نادي اتحاد أبناء سخنين الموسم المقبل على قدم وساق، حيث يعيش النادي موجة من التغييرات خصوصا برأس الهرم، في حين تكثر التحديات أمام النادي السخنيني كالتحدي المالي والمهني، إضافة إلى تحدي سوق انتقال اللاعبين. مراسل شؤون رياضية خالد دراوشي رافق طاقم النادي وأعد لنا التقرير التالي.
11: بعدما أصبح النادي الوحيد في الدرجة العليا بعد هبوط مكة بأبناء الرين إلى الدرجة الممتازة، يتطلع اتحاد أبناء سخنين لبداية الموسم في الدوري بقدمه اليمنى، حيث بدت التطلعات للموسم القادم مرتفعة جدا رغم تواضع الأداء في بطولة كأس التوتو الحالية. فالتغيير في النادي السخنيني بدأ من رأس الهرم عندما تولى خالد دوخي منصب رئيس إدارة النادي خلفا لمحمد أبو يونس، في وقت تبدو التحديات المادية هي الشغل الشاغل إضافة إلى التحدي المهني للموسم القادم.
12: اليوم الكل بيعرف أنه عشان أنت تدير ميزانية بهذا الحجم 22 23 24 مليون هذا مش إشي هوية، يعني هاي مؤسسة كبيرة. الميزانية المؤكدة والمصادق عليها اللي احنا بناخذها من المؤسسات هي حوالي 10 مليون، فبضل عندك ناقص 12 13 مليون اللي أنت لازم تلتزم فيهن في خلال هاي السنة أن أنت توفي الميزانية.
13: نכון שאנחנו בשלבים של בנייה של הקבוצה מחדש. אתם יודעים שעזבו אותנו המון המון שחקנים, יותר מ-15 שחקנים עזבו אותנו משנה שעברה, זאת אומרת אנחנו החלטנו שיעזבו גם כן, ואנחנו עושים קבוצה חדשה בעצם. אני יודע שכרגע התוצאות לא טובות בגביע הטוטו, אבל מבחינתי גביע הטוטו כרגע זה הכנה לליגה.
11: تحد آخر يزيد من العبء على كاهل اتحاد أبناء سخنين في موسم الانتقالات الحالية. لاعبون محليون يرفضون القدوم إلى النادي بسبب الأحداث التي أضرت بالنادي السخنيني خلال الموسم الماضي، واللاعب الأجنبي يخشى اللعب في الدور المحلي خشية من تصعيد أمني قد يعصف في البلاد. وما بين هذا وذاك يحاول النادي السخنيني تعزيز الفريق في مراكز عديدة رغم شح الأسماء المتواجدة في سوق الانتقالات.
12: يعني عندنا اللاعبين الإسرائيليين المتوفرين بالسوق هن قلائل وحتى يعدوا على الأصابع، ومن الوسط اليهودي صعب كثير إنه إحنا نجيب على سخنين لاعبين كمان بمستوى، يعني بحكي على اللاعبين بمستوى إنه يجوا على سخنين، لأنه عندهم فرص ثانية بفرق أكبر من سخنين وبفضلوا كمان يروحوا عليها.
13: أنا يوتر مترات بزي شاحنا متصرخين لتصرف خلوص شاحنا רוצים كي كرجا كل الخلوصين شاحنا רוצים لو ممكنين نجي على إسرائيل، וזה קצת פוגע לנו בהכנות. אנחנו כרגע משחקים ללא חלוץ טבעי ברוב המשחקים שלנו. יש לנו חלוץ אחד רק בסגל שהוא שחקן מוכשר בסיל, אבל זה לא מספיק לסגל של קבוצה. אני חושב שאנחנו צריך עוד חלוץ אחד או שניים לצרף. משחקנים זרים איכותיים לא מגיעים בקלות לישראל.
14: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
15: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
16: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
15: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
17: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
15: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
16: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
15: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
17: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
15: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
16: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
17: مخزن ياشوك،
18: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: عناوين الساعة: من مكان نتنياهو يشكر كولومبيا على اعترافها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. مسؤول أمريكي يعلن أن جولة المفاوضات القادمة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما مطلع شهر سبتمبر. إسرائيل وفنزويلا تتفقان على استئناف العلاقات القنصلية بينهما. شركة أنداس الأمريكية تتعاقد مع وزارة الدفاع لتطوير وإنتاج مسيرات هجومية تكتيكية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. نشر رئيس الوزراء نتنياهو مقطع فيديو شكر فيه رئيس كولومبيا على اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وأكد أن هذا المكان أساسي لأمن إسرائيل، متعهدا بأن يظل العلم الإسرائيلي يرفرف فيه لأن هذه أرضنا. يستأنف المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في روما مطلع شهر سبتمبر. هذا ما أكده مسؤول في الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية، موضحا أن المحادثات ستتواصل في كل من بيروت وأورشليم القدس وواشنطن خلال الفترة الفاصلة. واتهم هذا المسؤول حزب الله بأنه يحاول عرقلة العملية التفاوضية. حث وزير الخارجية جيدون سار نظيره البريطاني إيد ميليباند على تصنيف مؤسسة القرد الحسن التابعة لحزب الله منظمة إرهابية. وأضاف سار أنه أوضح لميليباند خلال مكالمات هاتفية معه أن إحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس ترامب لغزة يعتمد على نزع سلاح حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية وجعل القطاع خاليا من السلاح. اتفقت إسرائيل وفنزويلا على استئناف العلاقات القنصلية بينهما وعلى مواصلة التعاون في إطار جهود الإغاثة وإعادة الإعمار عقب الزلازل التي ضربت فنزويلا يونيو الماضي. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. أعلنت شركة أنداس الأمريكية للتكنولوجيا فوزها بمناقصة استراتيجية لوزارة الدفاع بقيمة ملايين الشواقل لتطوير وإنتاج مسيرات هجومية تكتيكية منخفضة التكلفة. ويهدف البرنامج الذي أطلق عليه اسم الخفاش الرقمي إلى توفير منصة متطورة للطائرات المسيرة لنشرها بسرعة في وحدات القتال الأمامية. وقبل نحو أسبوع أعلنت الشركة انضمام دافيد برنيع الرئيس السابق للموساد إلى صفوفها، حيث سيتولى منصب الرئيس العالمي ورئيس مجلس الإدارة. أمرت محكمة الصلح في أورشليم القدس بالإفراج الفوري عن النشيط اليميني تال يينونداردك الذي اعتقل وأضرب عن الطعام لمدة 38 يوما احتجاجا على أمر إداري صادر بحقه من قائد القيادة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال أفي بلوت. وقد قررت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع إبعاد هذا النشيط من يهودا والسامرة للاشتباه فيه بالتنكيل بفلسطينيين وبارتكاب جرائم أخرى على خلفية قومية متطرفة. في الشبل أصيب مساء اليوم طفلان في الخامسة والسابعة من العمر بجروح متوسطة وطفيفة تباعا من جراء تعرضهما للدهس.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا في هاتين المنطقتين ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي. وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وتواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا يومي الخميس والجمعة المقبلين. في التاسع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
3: مكان شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، حين شتيب 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: عناوين الساعة من مكان. مصر وعامل في رهط، إيران تربط فتح مضيق هرمز بقبول شروطها، تعرض مصفات في ليبيا لهجوم بمسيرة، استئناف جولة المفاوضات القادمة بين إسرائيل ولبنان في روما مطلع شهر سبتمبر. شركة أونداس الأمريكية تتعاقد مع وزارة الدفاع لتطوير وإنتاج مسيرات هجومية تكتيكية، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في رهط لقي مساء اليوم رجل ثلاثيني مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع في أحد المصانع، ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الشرطة بشرت تحقيقاتها في الملابسات. كشفت قناة كان مساء اليوم عن أنه بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء نتنياهو رفضه وثيقة النقاط 15 بشأن غزة أول أمس الأحد، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر مقر القيادة الأمريكية في كريات جات، حيث نقل رسالة إلى ممثلين عن القوة متعددة الجنسيات المقرر أن تعمل في القطاع ضمن المرحلة المقبلة. ووفقا لمصدر كان حاضرا في الموقع، فإن الرسالة كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاق وستعمل على تنفيذه وفقا لبنوده. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران، مطالبا إياها بالتسليم الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب في المنطقة بأكملها بما فيها لبنان وغزة. وخلال اجتماع مع سفير الصين في طهران، أوضح رضائي أن أي اتفاق إيراني عماني بشأن مسار العبور في هرمز سيكون منفصلا عن مسألة إغلاق المضيق. أعلن خفر السواحل اليمني ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الحوثي على سفينة تجارية في باب المندب إلى 6 قتلى وعشرة جرحى. في ليبيا تعرضت مصفات الزاوية لهجوم بمسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق في مستودعاتها، ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الاعتداء. يستأنف المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في روما مطلع شهر سبتمبر، هذا ما أكده مسؤول في الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز عربية، موضحا أن المحادثات ستتواصل في كل من بيروت وأورشليم القدس وواشنطن خلال الفترة الفاصلة. واتهم هذا المسؤول حزب الله بأنه يحاول عرقلة العملية التفاوضية. أعلنت شركة أونداس الأمريكية للتكنولوجيا فوزها بمناقصة استراتيجية لوزارة الدفاع بقيمة ملايين الشواكل لتطوير وإنتاج مسيرات هجومية تكتيكية منخفضة التكلفة. ويهدف البرنامج الذي أطلق عليه اسم الخفاش الرقمي إلى توفير منصة متطورة للطائرات المسيرة لنشرها بسرعة في وحدات القتال الأمامية.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أن الجو يبقى حارا أكثر من المعتاد وجافا في هاتين المنطقتين ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء، وتواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا يومي الخميس والجمعة المقبلين. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 33، تل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة 36، اللد 34، بئر السبع 37، و42 في إيلات. في السادسة من صباح الغد سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
5: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
9: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في مكان غازي أبو بكر وين مكان.

واحتفلت اليوم المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة بعيد ميلادها 88، فهي من مواليد 11/8/1938. لحن لها الموسيقار محمد عبد الوهاب في بداية مشوارها الفني أغنية كل دا كان لي، ولكنه عاد وغناها بصوته فنسي الناس أنها لحنت في الأصل لنجاة.

هو بدأت نجاة مشوارها مع الغناء وهي في الخامسة من عمرها، وكانت هناك مطربة شهيرة آنذاك تدعى نجاة علي، فأطلق على المطربة الطفلة نجاة الصغيرة للتفريق بينها وبين نجاة الكبيرة. واستمر التعاون الفني بين محمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة حتى اعتبرت مطربته المدللة. في الستينيات لحن لها عبد الوهاب عدة أغنيات ناجحة، نذكر منها أيظن، ماذا أقول له، أه لو تعرف، على اليادي اليادي، والقريب منك بعيد.

Najat.

تعاملت نجاه الصغيره مع معظم ملحني عصرها امثال بليغ حمدي، كمال الطويل، ومحمد الموجي الذي لحن لها اكثر من اغنيه ناجحه، نذكر منها اما براوه وحبيبي لولا السهر.

واستمر التعاون بين نجاة الصغيرة ومحمد الموجي، وقدم لها في السبعينيات أغنية عيون القلب، لكن نجاة ترددت بعد تسجيلها في تقديمها للجمهور إلى أن تشجعت وقدمتها في الثمانينيات لتحقق نجاحا مدويا.

هوت عملت نجات مع عدد من الملحنين الجدد أمثال حلمي بكر، هاني شنودة وصلاح الشرنوبي، الذي قدم لها في نهاية التسعينيات

هذه الأغنية نأتي إلى ختام والمكان لهذا المساء. خصصنا حلقتنا للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة بمناسبة عيد ميلادها 88 الذي حل اليوم. لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: أنتم مع مكان. مكان. الآن إعادة لبرنامج فنانينا. مكان. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا قاء فنانينا. موعد دائم مع البرنامج اللي من خلاله نتعرف على إصدارات فناني بلادنا الجديدة. نسمعهن كمان لقاءات بيحكوا عن أعمالهن. اليوم عنا لقاءين. الأول ألبوم جديد للفنانة النصراوية ماريا جبران 100%، رح نعرف تفاصيل هالألبوم. أما اللقاء الثاني اليوم فهو مع الزميلة سوزان حجار نجار اللي استقالت من راديو مكان، نعرف الأسباب منها. هذا رح يكون خلال لقاء فنانين لليوم. تحية لإيلان ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، رانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. بداية اخترناها مع جديد مراد قربي.
2: لما انت بتضحكي

أغنية جديدة لإله بلشنا معها اليوم لقاء فن فنانينا. لقاءاتنا حكينا لكم بعد شوي مع ماريا جبران، ألبوم جديد، سوزان حجار نجار بتحكي لنا ليش تركت راديو مكان.

0: نكمل أغنية طبعا. بعد سنوات من التواجد الفني على المسارح والأغاني الخاصة، أطلقت نهاية الأسبوع الفنانة النصراوية ماريا جبران ألبومها الجديد 100%. نبارك لها ونرحب فيها معنا. مرحبا ماريا.
1: شكرا لك على الاستضافة.
0: يا هلك، مبروك أول إشي الألبوم الجديد. نهاية الأسبوع كان موعد لإطلاق الألبوم.
1: شكرا لك، يبارك فيك، يسلم. ألبوم 100% أول إشي هو بقول لك عن شو بحكي الألبوم.
0: طبعا
1: الألبوم هو بحكيش عن الحياة الوردية أو عن حياة وردية ومثالية. هو بحكي عن الحياة مثل ما هي، بتحدياتها، بطلعاتها، بنزلاتها، عن الواقع اللي عايشينه. الألبوم كلماته كلياتها أنا كتبتين، والألحان أنا لحنتهن ما عدا أغنية واحدة اللي هي أغنية تأخرت كتير من ألحان أدهم السويد. طبعاً أغنية 100% اللي هي تصورت فيديو كليب، اللي هي واحدة من الأغاني من الألبوم.
0: تبعي تصورتيها مع دوريد للداوي.
1: بالضبط، اشتغل فيها طاقم كبير اللي أنا طبعاً بوجه لهم كل التحية وكل الشكر، لإخراج دوريد للداوي، تصوير ومونتاج فراس نداف، تصحيح الألوان خوف أنت حدا ورد رايسة، تصميم الرأس أسيل قبطي، في طاقم كبير اللي هو حلو. أنا كتير بشكره. وطبعا كمان تسجيل الأغاني بهذني أقول إن تسجله عند استوديو ديب عمورة، وغناية تأخرت كتير، تسجلت عند مراد خوري. شكرا كتير لكل الطاقم.
0: ماريا، هالقصص الألبوم 100% هي حقيقية 100% ولا من خيالك ولا كيف؟
1: هي عن الواقع اللي احنا عايشينه. في غنان اللي هي بتحكي عني بشكل شخصي، مثل مثلا أغنية لما كنت صغيرة. هاي بتحكي عن ماريا لما كانت صغيرة، كيف كانت تشوف الحياة وردية وملونة وأمان وسلام، وعن ماريا اليوم لما صارت أم كيف صارت تشوف الدنيا بطريقة تانية، وكيف اليوم أنا بخاف على بنتي من الواقع اللي عايشينه.
0: لو سألتك عن الألبوم، أغاني الألبوم، شو أكتر أغنية بتمثلك، بتحس إنه هاي 100% ماريا جبران؟
1: أغنية 100%
0: هي هالأغنية اللي سمعناها بأول برنامج.
1: وبهمني أقول إن الأغاني هي مش أغاني عن ماريا، في أغاني اللي هي عني عن قصص شخصية، في أغاني اللي هي من الواقع تاعنا. واللي كتير حبيته أنا بالألبوم إنه الناس عم بيبعتوا لي، كل حدا عم بيبعت لي هاي الغنية بتحكي
0: عني. حلو.
1: بالضبط، كل حدا عم بيلاقي حاله بأغاني من الألبوم.
0: الألبوم فيه كم من أغنية ماريا؟
1: سبع أغاني.
0: وأي أغنية بتشوفي أو بتراهني إنه راح تكون أنجح؟
1: كل حدا راح يلاقي حاله بأغاني معينة، كل حدا راح يحس إنه في أغاني بتحكي قصته. بس اللي أنا بقدر هقوله إنه أغنية 100% اللي اخترت أسمي الألبوم على اسمها، هي هالقد بشوفها إنها بتحضن كل الألبوم، كل الحالات، كل الطلعات والنزلات، ولحظات الخوف ولحظات الضياع اللي بحكي عنها بباقي أغاني الألبوم. فبتيجي غناية 100% لتقولنا هيك الحياة، طلعات ونزلات وفيها تحديات وفيها لحظات رح نضعف ورح نتوجع، بس السؤال شو بنعمل بعدين. فبتيجي غناية 100% بتاخدنا من الانكسار، من السواد، من الحزن، للإصرار إنه نوقف على إجرينا ونكمل الطريق بالرغم من كل التحديات.
0: أنا اخترت واحدة من أغاني الألبوم، بعدين أنت رح تختاري. نسمع تركني وروح، بينفع؟
1: طبعا الغناية هي هيك أول شيء غناية إيقاعية نغشة قريبة للقلب. وكمان شغلة تعرفوهات عني، أنا بعزف على البوق بهاي الأغنية. أنا عزفت على البوق وديب عموري عزف على الجيتارات.
0: حلو.

0: طب بعيدا عن صوتك، شو هي الآلة الموسيقية اللي بتعتبريها البطل في هالألبوم، أو شخص كمان بتعتبريه ممكن تعتبريه بطل ساهم في نجاح الألبوم وصدوره للنور؟
1: قلت لك في طاقم كبير اشتغل وأنا ممتنة للكل، لكن في عندي شكر كتير كتير كتير خاص لورد جوزي ولبنتي جوليا، اللي هم أكثر إشي يعني تعرف هيك تعرف
0: كانوا معاكي بالمشروع، سمعوا كل كبير وصغير.
1: طبعا شكر كمان كبير لأخوي ربيع جبران عازف البيانو، اللي هو هذا رفيق الموسيقى بكل المراحل، وبالألبوم هو بعزف بكل الأغاني بيانو ما عدا بأغنية تأخرت كتير أدهم سويت بعزف فيها.
0: حلو. طب ماريا، الألبوم بعده جديد، أكيد سمعتي ردة فعل، شو أول ردة فعل سمعتي من شخص قريب مهم لإلك؟
1: طلع يعني هذا الإشي أنا كتير ممتنلت له، إنه كلهم لامست قلوبهم وكلهم لقوا حالهم بأغاني. هذا الإشي كتير هيك عنالي، والصراحة ما كنتش متوقع هالقد أتأثر، بس أنا لما طلع الألبوم كتير تأثرت، ولما شفت ردود الفعل كمان تأثرت أكتر وأكتر.
0: حلو. إحنا طبعا تعودنا نشوفك بكونسرتات وبحفلات، في حفلة خاصة بهالألبوم بأغاني الألبوم أكيد بتحضري حالك صح؟
1: أكيد أكيد راح يكون في حفلة خاصة طبعا طبعا.
0: في تاريخ ولا بعد بكير؟
1: بعد فيش تاريخ، لأنه إسا في عندي جولة عروض بفرنسا. راح أكون مع نزار الخاطر في عندنا هيك جولة عروض، لكن مش لأغاني الألبوم. أغاني الألبوم راح يكون في عرض طبعا،
0: في عرض خاص لإله،
1: يعني يكون في تفاصيل أكيد أول واحد راح أقول لك.
0: شكرا شكرا ماريا، بالنجاح. بدنا نختم هاللقاء بأغنية أنت تختاريها من هالألبوم من هالسبعة. يلا اختاري.
1: يلا لا على فكرة هو صعب الاختيار، لأني بحبهن كلياتهم، بحبهن وبعنولي.
0: بتخيل.
1: بس في غناية اللي بيقولوا عنها كتير، قالوا لي هاي غناية العصر، عن كل الضياع اللي احنا عايشين فيه، وعن الركاد انه بنركض محلنا، وعن التخبطات هل اضلني هنا ولا اروح محل اللي بنفع القليلة اعبر فيه.
0: شو اسم الغناية؟
1: حال الضياع.
0: حال الضياع. نختمها لقاءنا لكان ماريا جبران، ألف مبروك مرة جديدة على الألبوم.
1: شكرا كثير لإلك ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا بالنجاح، إلى اللقاء.

0: مون خوري هذا سمعنا هالأغنية حلوة بصوته
1: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا
0: هسه بنسمع نسخة جديدة لأغنية سمير صبري محتار ويا البنات نسخة ماهر بخيل

0: محتار أنا ويا البنات، نسخة ماهر ميخائيل للأغنية اللي غناها سمير صبري بفيلم حب وكبرياء عام 1972. بالأصل هاللحن لحن أغنية فرنسية صدرت عام 1970، بعد سنتين قدمها بالفيلم سمير صبري. بال 2026 سمعكم نسخة جديدة منها. محتار خبي في قلبي ولا أقول. إسا لقاءنا الثاني لليوم. لقاء فن فنانين اليوم، معنا ضيفة مميزة بنرحب فيها معنا، طبعا اشتقت لصوتها، سوزان حجر نجار. مرحبا سوزان.
1: والله وانا اشتقت لكم كتير. مرحبا شادي، كيفك؟
0: كيف حالك؟
1: تمام كيفك انت؟
0: احنا مبسوطين اول اشي نسمع صوتك، وكتير ناس عم بيسألوا عليك، عملتي صدمة للمستمعين.
1: صحيح.
0: الكل بيسأل شو السبب، ليش استقلتي ووين بطلنا نسمع صوتك، احكي لنا.
1: 100% والكل فكرني في قاعدة صراحة، يعني بقول لهم
0: بعدك صغيرة.
1: بعد صغيرة مش رح اتقاعد. قرار اجى من بعد فترة هيك من التفكير العميق. وكان صدمة للكل، يعني للمستمعين وللي قرب مني، لانه كنت كتير افكر لحالي لحد ما اخذت قرار نهائيا.
0: الصراحة منك ليش؟
1: بس الصراحة صراحة كان في خلاف على ساعات العمل. بس هاي هي القصة، يعني كتار فكروا شو صار وشو عملوا فيكي وأنا حتى طلعت وحكيت يعني بصفحتي إنه الاستقالة صارت بكل احترام ومحبة وشكر للجميع، وهو فعلا هيك، يعني ما صار شيء ولا أي خلاف. الخلاف صار على ساعات العمل، مطلوب شغلات اللي أنا بقدرش أوقف فيها،
0: مش ملائمة.
1: وأنا كعادتي يعني زي ما يعني لما بدي أجي وأقول فلازم أكون قد
0: انسحبتي باختصار.
1: لا، بما أنه مش راح أكون قد من ناحية ساعات العمل فقط، يعني ما فيش ولا أي مشاكل لا مني ولا من
0: الإدارة
1: ولا الطاقم، بالعكس في معزة خاصة، وإحنا يعني
0: البيت هذا بيتك طبعا.
1: بالضبط، مش يوم وليلة يعني. وأقول لك القرار ما كانش هوين، يعني أخذ مني كتير تفكير، بس بتعرف توصل لمرحلة بتكون قد المسؤولية.
0: هل تعبتي سوزان ولا الأسباب تاني؟ في تعب ممكن من ناحية العمل الإذاعي؟
1: لا لا لا، بالعكس. لا أنا 31 اللي بنفس الشغل.
0: متعب، شوفك أنت مبسوطة وأنت تقدمي بتكون
1: أنا بحب أنا بحب، يعني دايما كنت أحكي وأقول إنه أحلى إشي في الدنيا الواحد يشتغل بإشي بحبه. فإنك جاي أنت حابب الإشي، فأنت بتحسش حالك رايح على الشغل. بالنسبة لك شغل بصير متعة، ولما أنت مبسوط بتعطي الأفضل. يعني اللي كان مطلوب مني من ناحية ساعات عمل حسيت إنه لا، الإشي رح يطفيني أنا من جوا، فبالتالي مش رح أبدع ومش رح أعطي الأفضل عندي.
0: قررت
1: تبتعدي. لا، بوقف هون. ويعني الله أعلم وين بنلتقي، بس إنه تقاعد وهيك لا مش هيك يعني أبدا.
0: سوزان طبعا أنت ما ودعت المستمعين، هل في كلمات تمنيتي إنه تحكيها؟ هاي فرصة تودع المستمعين اللي سمعوك على مر السنوات.
1: صحيح، أحكي لك شغل، أنا بحبش لحظات الوداع. يعني حتى الزملاء أنتوا، يعني أنا روحت ما حداش عارف إنه أنا مش راجعة. مش بهدف معين، يمكن الناس يفكروا راحت هيك وما سلمتش. لا أنا بحبش لحظات الوداع بكل حياتي، يعني بحبش أودع حدا إذا سافر، بحبش حدا يودعني برضو إذا بخلص شغل، بحبش هاي اللحظات.
0: طب شو بتقولي للمستمعين؟
1: شو بدي أقول للمستمعين؟ بدي أقول لهم شكرا كتير، لأنه بتعرف إحنا الإعلاميين والمذيعين بدون المستمعين ولا إشي، يعني صح. الواحد يكون أي محاله. فلما هني بيشجعونا وبدعمونا نفسيا إحنا بنعطي الأفضل، فأكيد كل الشكر للمستمعين، وشكرا عن جد لكل اللي تفاجأ من التعليقات، يعني بالفيديو اللي أنا نزلته وأعلنت فيه استقالتي، بتشوف محبة الناس. تعرف إحنا بنعرف دايما قد الناس بتحبنا، بس
0: شفتيها
1: إنه عن جد قديش يعني.
0: شو الخطوة القادمة سوزان، إعلاميا ولا بدك ترتاحي بالبيت ولا إيش مفكرة؟
1: بصراحة بعدي ما أخدتش قرار، بالوقت الحالي أنا بإجازي يعني. وبعرفش وين بصفي، ما فيش تخطيطات آخر كم سنة خلينا نقول، بخططش، تركيزها لله. وأنا بآمن دايما أنه ربنا لما بسكر باب أكيد بيكون في إشي تاني عم بستنى، يمكن يكون مجال الإذاعة والتلفزيون، يمكن إشي تاني بعرفش يعني. فيش إشي مخطط ولا إشي، ما عرفش
0: معروف الحديث،
1: تركيكة هيك.
0: سوزان، منتذكر أنا وياك أكم من برنامج، أو أني أنا كنت شاهد على بداياتك الإذاعية في راديو البلد زمان زمان زمان.
1: صحيح فإحنا عمر
0: صح.
1: يعني يمكن مش أول مرة بنحكي بالموضوع، بس ممكن كمان مش كل الناس. 30 سنة أنا وياك زملاء الشادي.
0: نتذكر مع أو ضد من البرامج اللي كانت ناجحة.
2: أنا ضد
3: وأنا مع.
2: وإنتي مع مين؟ صباح الخير.
3: صباح النور.
2: كيفك سوزان؟
3: منيحة، كيفك أنت؟
2: تمام. كل يوم خميس بنلتقي، واليوم كمان بيتجدد اللقاء ضد أمع.
3: موضوع جديد، بتوقع الموضوع يكون شيق حامي.
2: قبل ما نبلش الحديث سوزان، كتير بيقولوا لي إنه أنا وياك بنتخانق كتير، وإذا هي آرائنا كمان بسألوني.
3: هاي آرائنا، آرائه مش منيحة وآرائه. لا، احنا دايما بنذكر انه رايي ورايك على الهواء مش بالضروره بيعبر عن راينا الشخصي بالحياه، ولكن قوانين البرنامج بتتطلب انه كل واحد فينا ياخذ راي
2: موقف وراي عشان يحتد النقاش. واليوم نقاشنا حول برنامج The Voice، مش للكبار للصغار.
1: من اجمل البرامج على فكره، واللي يمكن كفكره الناس تشوف انه اوكي عادي طرحنا موضوع وكل واحد اخذ موقف، يعني شو المميز فيه؟ بس أنا بقول إنه المميز فيه هو اللي مش كل واحد بنفع تقدم معه برنامج. مش لأنه أنت أحسن من غيرك أو أنا أحسن من غيري،
0: لازم
1: بس
0: تفاهم
1: في توافق. وهذا التوافق بالضبط بتلاقيهوش مع الكل. فممكن نفسك تقدم البرنامج مع حدا تاني أو أنا مع حدا تاني، حلو، بس مش خلص في توافق، نفهم إشارة من نفس ستايل التقديم.
0: صح.
1: هذا اللي بيميزه أكتر من الفكرة نفسها. فإله معزي خاصة هذا البرنامج، وكتير برنامج

0: بحاول اخليه يكون مش عادي، مش يعني زي اللي من يجرؤ اللي بنعرفه، والشخصيات كمان بدك تعرف تتعامل معها، بس انا بعتبره محطة كتير مهمة ومميزة بحياتي لمن يجرؤ.
1: حلو.
2: ضيف حلقتنا اليوم من برنامج لمن يجرؤ، أهلا وسهلا فيك.
3: تحياتي لك أخت سوزان ولجميع العاملين معك وكذلك لجميع المستمعين.
1: البرامج اللي أخذت نجاح كمان كاريوكي، خليتي الناس تغني.
0: يعني الفكرة طلعت من إنه تعالوا أوكي، في كتير ناس
1: صوتها مش حلو، بس
0: أنا مثلا بحب يغني بس صوته مش حلو، من هون أجتني الفكرة فعلا يعني. فقلت تعرف شو، هات نعمل هاي الشغلة إنه ما بجع بالي أغني، مش شرط صوتي يكون حلو، فالمهم عندي الإحساس. فقديش كان البرنامج بسيط بس كان في له صدى كتير كبير، ولليوم عشان تكون عارف لليوم الكبير والصغير بذكروا لهالبرنامج لأنه خفيف لطيف ظريف والمستمعين نغشين وكان في تفاعل. كنت أخذ انتقادات إنه شو بتتمسخري على الناس، فأنا كنت دائما أقول كمان للمستمعين إنه أنا بضحك مع الناس، أنا مش بتمسخر على الناس. ترك بصمة حلوة أنا كتير بعتز فيها، لأنه بالرغم من بساطة البرنامج إلا أنه أخذ محبة كتير كبيرة عند المستمعين.
1: تعالي نسمع واحدة من مغنيات البرنامج، ماشي؟
0: يلا.
4: شو سلمى من غني؟ يلا قولي لي.
5: والله أنا من عاشقات عبد الحليم، بس ما بعرف إذا صوتي حلو ولا لا، بس دائما بحب أغني له.
4: ما هو أنت المطلوبة يا سلمى، ما احنا قلنا بدناش الأصوات الحلوة. يلا أنا أغني لعبد الحليم.
5: جرب أسمر يسمراني.
4: أسمر يسمراني. الله عليكي. الطبق شوي واطي بس مش مهم، ماشي الحال. اللحن كان تمام ومشيتي مع الموسيقى كمان تمام.
1: سوزان كمان خلال السنوات الأخيرة قدمتي مجموعة من البرامج
0: كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ما كنتش أكون على الهواء، كل يوم برنامج مختلف. الأحد كان بالليل شوكال اللي هو برنامج للأغاني القديمة، والتنين أكسجين هو البرنامج اللي بيخوض بكل عالم الطاقة والروحانيات اللي هو كمان جديد وكان مميز لأنه قدرت أعمله عن طريق الراديو يعني والإذاعة. التلاتة حب الغسيل أنا وحبيباتي ماريا وعرين. كمان كان برنامج جدا مميز،
1: والأربعة مع الناس
0: كتير واو. أربعة فشة خلق اللي كمان عن جد لليوم بسألوني عنه كتير الناس بتحبه لأنه كانوا يحكوا عن جد شو بدهن. الخميس الويكند.
1: كمستمعة سوزان من هالبرامج كل هاي لأي برنامج رح تشتاقي؟
0: صعب السؤال، كل الصراحة
1: كل
0: واحد في له معزي، لأنه أنا واحدة من الناس اللي يمكن أنتم بتعرفوني كزملائي، إذا أنا بكونش حاب البرنامج بقبلش أقدمه
1: صح،
0: لأنه مش راح أعطي الأفضل. فيا بقدم إشي بحبه وعن جد بدي إياه عشان أبدع، يا لا فبقدرش أقرر أنه واحد. كل واحد في له طعمته الخاص بالنسبة إلي.
6: الآن حبي الغسيل.
2: أهلا وسهلا فيك.
6: أكسجين. شو كان مع سوزان؟ شو كان؟ شو صار؟ شو كان مع سوزان؟ حجر نجار. شو كان مع سوزان؟ شو كان؟ شو صار؟ شو كان مع سوزان؟ حجر نجار.
1: بقي بس نتمنى لك حياة سعيدة انت وسيمون والعيلة، رح تكبريها فهمنا للعيلة بالفترة القريبة صح؟
0: إن شاء الله، إن شاء الله نجوز.
1: ألف مبروك. ألف ألف مبروك من اليوم، وأهلا وسهلا فيك دائما سوزان، أنت بتعرفي بيتك.
0: شكرا شكرا شادي لك ولكل الطاقم، وعن جد تحية كبيرة لراديو مكان. وإحنا أنا كتير بهمني أوضح للمستمعين أنه لا في خلاف ولا اختلاف جدي، هو مجرد شروط عمل مفروضة على الكل. أنا شخصيا ما كانتش تناسبني، هذا هو السبب بس فقط لا غير يعني.
1: بالنجاح سوزان حجار نجار. إلى اللقاء.

أيقونة. سمعنا سوزان حجار نجار بخاضت كمان تجربة الغناء بأكثر من أغنية. تمرين معكم لقاء فن فنانين لليوم.

0: ¿Quién da bueno temne el balacón?
1: لسه بتنضم لنا جيانا نداف بآخر الأغاني اللي أصدرتها، كلمات وألحان تميم أبو الدقوش.

يا ده عامل هذا شو حلو إنه خلقنا الأغنية بتحتل المرتبة الأولى بسباق فن فنانين المرتبة الأولى ورد مستحلي ضحك. احنا عندنا بعد مجال لنسمع آخر أغنية.

0: في فترة نعاني فيها من قيد الحر ولهيب الشمس، تكثر الحوادث التي تودي بحياة أطفال وفتية خرجوا للتنزه والاستجمام خلال عطلة الصيف. تسجيل حوادث مأساوية ومؤسفة في اليوم الأخير تعيدنا إلى موضوع التوعية من مخاطر الصيف والعطلة. وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن ارتفاع في درجات الحرارة، تقارير تشير إلى ارتفاع في حالات الأمراض في الجهاز التنفسي عند الأطفال، والتي تنتشر عادة كما نعرف في الفترات الانتقالية والشتاء. فما السبب في انتشارها في هذه الفترة؟ أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، سنخصصها اليوم للحديث عن هذه الفترة الحرجة من الصيف، إن كان من ناحية الحوادث أو من ناحية الأمراض المنتشرة. كما سنتحدث عن حالة نادرة واستثنائية سجلت في البلاد الأسبوع الماضي، تطور حمل خارج الرحم استقر في الكبد. ما هي ظاهرة الحمل خارج الرحم ولماذا تحدث وكيف يمكن علاجها؟ ندعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لتكونوا معنا على السماع على مدار الساعة القريبة. نذكركم بأن هذا البرنامج تعاد إذاعته يوم الثلاثاء في 11 ليلا. لكم بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لنشهد رزق في الإنتاج، في هندسة الصوت حين دهان، وفي الأعداد والتقديم معكم كما دائما غالي ناطور قدور. في برنامج الصحة غالي مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. أرحب بضيف الأول لهذا الأسبوع البروفيسور نائل إلياس، مدير المستشفى الفرنسي ومختص بأمراض الرئة عند الأطفال. أهلا بك بروفيسور نائل.
1: أهلا أخت غالية ويعطيك العافية.
0: أهلا بك. حابين نحكي معك هيك على موضوعين اللي منتشرين في هاي الفترة. أولا يوم أمس حوادث مأساوية تودي بحياة ثلاثة من الأطفال والفتيان، نسيان طفل في سيارة في الليد، حادث غرق في نهر الأردن، ومسرع شاب خلال تسلق في منطقة الجليل. بروفيسور نائل، لما احنا بنحكي على فترة الصيف احنا دائما منحذر من هاي المخاطر اللي ممكن تكون، وهي فترة حرجة جدا. اكيد انتو كمان كإدارة مستشفيات وكمستشفى كمان بتشعروا في هذا الاشي، بالاخص انه في المنطقة الشمالية.
1: اكيد اكيد، وبالاخص كمان في المجتمع العربي اللي حوادث موجودة اكتر عند اطفالنا. احنا كمان كمستشفى غير انه يعني منعالج هاي الحالات، بس كمان لنا وظيفة جدا مهمة بنشر الوعي لمنع هذا الحدوث، وكتير بيكون لنا تعاون مع مؤسسة بتارم لحماية الأطفال. بكل سنة بنعمل برامج مشتركة. قبل كم من شهر كان عنا برامج اللي بندعي طلاب مدارس، حتى مرات كتير نطلع على المدارس ومنحاول ننشر الوعي اللي هو مفروض يوصل بالطبع للولد، بالطبع للأهالي، بالطبع للمعلمين، عشان نمنع كل هاي الحوادث المؤسفة جدا. يعني انك اليوم ينتسى طفل في هذا الحم في السيارة، هذا يعني قرار بالحكم الإعدام على الولد، مش رح يقدر يطلع من هالحم هذا كلياته. اليوم السقوط من ارتفاعات محلات كتير منواجهها بمجتمعنا العربي، بخلص بيت جديد درج حلو ومرتب بس بأسره بآخر إشي إنه يحطوا ضرب زين عشان الولد ما يكونش في خطورة وممنوع يقع من هناك. بالطبع بنحكي عن مشاكل الغرق والسباحة كمان البيتية وكمان خارج البيت، فبنسمع دائما السباحة البيتية اللي هي كمان صارت خطرة نتيجة انه الغرق للأطفال في هذا العمر.
0: عاد عن كل المشاكل وصلني قبل شوي من مستشفيات اخرى في المنطقة هون، انه كمان حوادث بلع نحكي اجسام معينة عند اطفال، اللي انت كمان كطبيب المختص في مجال الرئات عند الاطفال كمان يمكن بتشوفوا هاي الحالات كثير.
1: هاي منشوفها كتير. يعني المتبع انه اطفال تحت عمر 3 سنين او 4 سنين ممنوع ياخذوا المكسرات او البذورات وياكلوها او ياخذوا العاب صغيره. فاحنا بالمستشفى هون واجهنا كتير عدد، حتى نشرنا عده بحوثات وتلخيص في هذا الموضوع، وشفنا قديش عندنا بالمجتمع العربي هذا الاشي موجود. ووسائل التشخيص التشخيص اللي هي سريعة جدا والعلاج اللي هو سريع جدا، وأكيد هذا الإشي موجود عندنا بالمستشفى. الإشي الأساسي كمان مرة بنرجع الوعي والمنع، يعني منع حدوث هاي الأشياء عن طريق إنه الأهل يكونوا واعيين إنه ولد موجود 3 سنين، أز منحطش بزر حتى لو في عنا ضيوف، منحطش مكسرات، الألعاب بنختارها تكون ألعاب كبيرة مش ألعاب صغيرة، ويكون دائما تحذير على هاي الأشياء. كمان في حالة من واجهها إنه مرات ممكن يكون ابتلاع لأدوية اللي موجودة في البيت أو موجودة مش محطوطة في محل صح، أو كمان مواد بلاش نسميها سامة بس مواد تنظيف اللي مش مفروض تكون بمتناول يد الأطفال اللي يقدر ياخدوها، أو أو أو ممكن ناس يجوا يحطوا علبة دواء اللي موجودة بالجرور التحتاني في خزائن المطبخ، ويجوا ولد يفتح، وتعرفي احنا الأطفال الصغار عندنا خاصة
0: الاستطلاع
1: واستكشاف كل شيء، ففيش أسهل منها. مظبوط علب الأدوية اليوم صعب إنه الولد يفتحها لأنه في لها طريقة خاصة معمولة بأمان، بس تقدريش تعرفي ممكن اللي استعمل خلى العلبة مفتوحة.
0: صحيح.
1: فكل هاي الأشياء جدا جدا جدا مهم. احنا أكيد وظيفتنا بالمستشفى نعالج إذا بتوصلنا هاي الحالة، بس منشوف علينا مسؤولية كبيرة كمان إنه نرفع الوعي عشان نمنع هاي الأشياء. وننساش كمان حوادث السير اليوم، اللي الركوب على الدراجات الهوائية، على السكوتر، كل هاي الأشياء اللي هي بتكون بعدم مراقبة أو عدم ارتداء الحوذي اللي هي ممكن لازم تكون موجودة على الرأس عشان نمنع كل هاي الأشياء.
0: وإحنا عادة هيك كمان في كل صيف بنرجع بنحكي على هاي المواضيع، وفي كل بداية الصيف بنرجع وبنتطرق لكل هاي الحوادث اللي ممكن تصير. ولكن هيك دكتور بروفيسور نائل، يعني وكأنه يعني الحكي دائما منيح إنه الواحد يظل يحاول يوعي، بس منشوف إنه مرات يعني حتى من الأهل مرات بيكون في تقصير. بتشوف أولاد اللي اليوم على كل التراكترونات الموجودة في الحارات، على السيارات هاي الصغيرة اللي أنت ما بتشوفها كسائق، الدراجات اللي مرات بتكون كهربائية حتى مش ملائمة للأطفال، كلها بتجيب لمشاكل كثير صعبة.
1: مزبوط 100%. فهنا كمان ممكن نسميهوش تقصير من الأهل، بس ممكن نسميه إنه عدم وعي مرات وعدم انتباه أو انخراط في أشياء تانية حياتية اللي ممكن الأهل يكونوا موجودين فيها. وكمان كتير مرات اليوم الجيل الصاعد، الجيل الصغير، بطل يرد، بطل يهتم إنه يسمع كلمة الكبير، صاروا كتير مرات يعني يفكروا إنه بس إحنا كأهالي بدنا نقولهن ممنوع ممنوع ممنوع، مش الهدف صحتهن. فهون الطريقة اللي لازم تكون حلوة نقنع الأولاد. وكتير مرات لما الأهالي مع المدارس مع أي أجسام أخرى اللي بتعتني بالأطفال، نرجع كل الوقت على هاي الرسالة وهذا الإشي اللي لازم يوصلهن، ممكن نوصل لمحل منيح. إحنا كمان مرة بحكي بالمستشفى الفرنسي رافعين هاي الراية ورافعين هذا العلم ودائما بنشتغل عليه، وحتى منا من المستشفى بيطلعوا من قسم التوارك والأطفال على المستشفيات عشان يمنعوا هاي الأشياء.
0: أما في استعدادات خاصة عندكم بتكون لهاي الفترة، ولا أنتوا قسم الطوارئ هو على استعداد دائم؟
1: احنا قسم الطوارئ على استعداد دائم 24/7، قسم موجود فيه طواقم مؤهلة. بعرفش اكيد انتم بتعرفوا انه احنا اليوم قسم الطوارئ في المستشفى الفرنسي هو مش زي كيف كان قبل بس بعالج الامراض الداخلية لامراض الاطفال، انما كمان الامراض الجراحية وامراض التراوما، يعني اذا بيكون في حدث معين ولد اكل هواي، فعنا كمان جراحة العظام الأورتوبيديا. وكمان بالإضافة نضيف لهذا كمان إنه إحنا صلنا تقريبا من آخر 2024 افتتحنا قسم للعلاج المكثف للأطفال، فبحالة إنه كان في حالة تسمم مثلا أو حالة جراحية أو حالة يعني ممكن نسميها تراوما اللي يحتاج ينام في المستشفى، عندنا في تيبو نمرات علاج مكثف، هاي كلها موجود. فإحنا بنحاول نبني حالنا، نجهز حالنا أكثر ما يمكن عشان لما بحالة إنه الولد احتاجنا أو الأهالي احتاجونا نكون جاهزين ونعطي الخدمة وما نحتاج نطلع بريت النص.
0: طبعا أكيد. مهم جدا إنه كل هاي الجهوزية تكون في كافة المستشفيات، لأنه إحنا زي ما إحنا شايفين الأشياء عم بتصير مع كل أسف رغم كل المحاولات للتوعية. الموضوع الثاني اللي حابة أحكي معك هيك عليه بروفيسور نائل الياس، وإذا ما ذكرت أنت مدير المستشفى الفرنسي من ناحية ولكن مختص في أمراض الرئة عند الأطفال من الناحية الأخرى، كان في تقرير اللي أشار إلى ارتفاع في حالات مضاعفات الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال. عادة إحنا بنعرف هاي الفيروسات بتيجي هيك في فصل الخريف ما قبل الشتاء أو كثيرا في فصل الشتاء. شو السبب إنه إحنا عم نشعر في هاي الفيروسات في هاي الفترة بالذات وهذا الارتفاع اللي بيحكوا عنه؟
1: أول شيء فيش فيروس خاص اللي عم بيزيد. مزبوط إحنا بالشتاء الخريف والشتاء بيكون في ارتفاع بفيروسات معينة. إذا الأولاد الصغار تحت عمر السنتين بس في فيروس الـ RSV، فيروس الأدينو فيروس، الرينو فيروس، كل هاي الفيروسات. أو مننساش كمان فيروس الانفلونزا اللي هو جدا موجود بفترة الشتاء. بالصيف كمان الصيف في له الفيروسات تبعته، كمان مش بس جهاز التنفسي كمان على الجهاز الهضمي، فبيكون في فيروسات الولد ممكن يكون مسهول عنده استفراغ، كمان الفيروسات اللي بتعمل مشاكل في النفس الأدينو فيروس. هاي فيروسات اللي أكيد مش رح يهم المستمعين يسمعوا شو أسامي الفيروسات الموجودة، بس حاليا احنا بنشوفها الفيروسات نفسها ما تغيرت، يعني ما في اسا في فيروس خاص اللي اسا عم نشوفه عم بيطلع عشان ما نخوفش الناس. بس الـ اليوم كانوا زمان مثلا الاولاد يخلصوا فرصه الصيف يخلصوا المدرسه او الحد او يقعدوا شهرين مع الاهالي، اليوم بتلاقيش اولاد اللي يكملوا هاي الوجود في البيت. فالقصد احكي انه تعرض الاولاد لا كمان أولاد تانين الموجودين معهن في نفس البيئة في نفس المحل، مرات ممكن يكون مسكر مزجان مضوي، فالارتفاع العدوى بزيد أكتر، ففيروس صغير تبع النزل ممكن الكل يمرض. غير كمان الالتهابات اللي احنا بنشوفها، التهابات الجراثيم اللي ممكن ولد عمره سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين يصيبه التهاب في حلقه.
0: أنت ذكرت هون بروفيسور نائل المسجان أو المكيفات الهوائية، لأي درجة هي السبب وراء كل هاي الفيروسات اللي احنا عم نشوفها؟
1: مش بالطبع انه المكيف الهوائي هو اللي بيعمل الفيروسات، بس لما انت بتكون في محل مسكر، لانه انت بتشغلي عاده مكيف هوائي قصدي يكون بطبيعه الحال الشبابيك مسكره والمحل مسكر، فاذا موجودين كلياتنا مع بعض بنصير ننقل الفيروس واحد للثاني.
0: كمان لكن في ناس بتعتقد انه انت كونك موجود في محل اللي هو بارد جدا، احنا بنحاول في هاي الفترة في ظل الحرارة العالية في الخارج انه يكون عنا برودة في المناطق المغلقة، وبنطلع مباشرة لمحلات يعني هاي التقلبات في درجات الحرارة انه هي بتجيب هاي الامراض. لأي درجة هذا الاشي ممكن يكون صحيح؟
1: هو عادة إذا بيكون في فرق كبير بين درجات الحرارة بنشعر فيها زي كأنه الجسم صابه نوع من الرشفة أو نوع من الحام نتيجة هذا الإشي. فيش شك إنه الحرارة اللي إحنا عايشينها حوالينا بتأثر على شو إحنا بنشعر، بس ما فيش يعني عمليا بحوثات طبية أثبتت إنه هذا هو بالضبط اللي بيأدي للانتشار أكثر للفيروسات.
0: ومع أنه كمان في نظرة أخرى اللي بتحكي أنه مرات الفيروسات بتتخبى في نص المكيفات، يعني أنت لما بتشغل مكيف بتطلع معه كل الأوساخ وكل كل الأشياء اللي ممكن تنتقل لنا.
1: ممكن هذا الإشي يكون، بس المفروض إن عادة إنه الكل مكيف في الفلتر اللي لازم يتنظف نحافظ على نظافته ينفحص. يعني إحنا بالمستشفى كمان بنعمل دائما هذا التنظيف ونعمل هاي الفحوصات دائما عشان ما يكونش في فيروسات أو جراثيم معينة اللي ممكن تكون موجودة غاد. بس أنا بسدد على قصة إنه إحنا موجودين في محل مسكر وهنا بصير في الهواء ما بيطلع لبرا، فعشان هيك دائما بنصح الجميع دائما كمان نستغل أكيد مش بعز الحام، بس إنه كمان نستغل نطلع برية محل مسكر عشان نقدر نأخذ الهواء، دائما نسميه الهواء النقي، الهواء النقي اللي بيجي من برا اللي نقدر نتنفسه، مش الهواء اللي مقدرنا نتنفسه. إذا 10 أولاد أو 15 أولاد موجودين في محل مع بعض فأكيد بيكون أكثر انتقال للفيروسات.
0: طبعا وهذا مهم جدا، ولما احنا بنحكي هيك على يعني مشاكل او يعني اصابه بامراض اللي هي متعلقه بفيروسات ايش بتكون اعراضها في الجهاز التنفسي طبعا هيك بروفيسور نائل الياس؟
1: أكيد يعني بالجهاز التنفسي عادة الفيروس بيمشي على كل الجهاز التنفسي بدءا من الأنف للحويصلات للرئتين من تحت، فعمليا كل محل من هذا الإشي ممكن يكون يعمل فيه التهاب، فممكن يبلش بنزل، ممكن يعمل حم عالي، ممكن يكون حم 38، ممكن حم 39، كل هاي الأشياء. كثير مرات الفيروسات هاي كمان بتكون في إلها كمان التهاب في العينين أو التهاب في الدنين اللي ممكن يجي من كل هاي التركيبة مع بعض. إذا بننزل على الجهاز التنفسي لتحت أكثر، فمنصير نسمع عند بعض الأطفال نتيجة الالتهاب السعال القحة مع نسمع نوع من البلغم اللي هو موجود من تحت مع تصفير صفرة بالرئتين. كثير مرات أهالي بسمعوا هذا الإشي حتى قبل ما يوصلوا لعند الدكتور. الدكتور عادة لما بفحص الولد بحط النصات أو الستسكوب على الرئتين وبسمع التصفير الموجود عند الولد. التصفير نابع نتيجة التعرض للفيروس، بيصير في انقباض في الشعبات الهوائية، وهذا بيؤدي أنه الهواء ما يمشيش منيح، لا من ناحية أنه كيف بفوت على الرئتين ولا من ناحية أنه كيف بيطلع من الرئتين. فهدول الحالتين بيؤدوا أنه يصير نتيجة هذا الإشي بصير في عنا تفعيل نسميها روتسبترات اللي هي بتأدي للقحة، فبنصير الولاد عندهم القحة. هاي الأعراض ممكن ولد كبير يقول أنا عندي ضيقة بالنفس، ولد صغير أكيد صعب يقول عندي ضيقة بالنفس، فبشوفوا الأهل إنه عنده نفس سريع، بتطلعوا إذا بتطلعوا على قفص الصدر عنده بشوفوه بيطلع وبنزل، إذا بتطلعوا على الرقبة من قدام بيقدر يشوفوا في زي فجوة اللي ممكن تفوت وتطلع نسميها إحنا زي جورة، اللي هذا علامة إنه الولد عن جد موجود في هاي. يطلعوا دائما كمان من ناحية لون الولد، اللون الطبيعي للولد هو اللون الزهري، إذا بيكون في تغير في اللون بين إذا صار شاحب أكتر أو لون الشفتين أنا بحكي زراء، فبيكون صار عند الطفل نقص في الأكسجين، لأنه عمليا كل وظيفة الجهاز التنفسي هي إنه تفوت أكسجين على الجسم وتطلع ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيساعدنا إنه
0: في هيك أحسن. حالات وين الواحد لازم يتوجه لطلب يعني انه يروح عند طبيب او على مستشفى لا سمح الله اذا كان في حاله
1: يعني الحالات اللي فرجيتها اسا من ناحيه اذا بشوف الاهل الولد بتنفس هيك بسرعه كبيره اكثر بولد صغير اكثر من 80 مره للدقيقه اللي بنعدي كثير كبير، بشوف القفص الصدري بيطلع وبينزل بسرعه، بشوف الولد مش قادر يحكي، بشوفه لونه تغير اكيد وما عنده حم اكيد ما يستنوش ياخذوا الولد عند طبيب كمان. بس بنصح اذا الولد اذا الاهل بيعرفوا انه الولد لما بيكون بوصل مش اول مره بصيبه ودائما اذا بعطوه بخاخ لفتح الشعبات الهوائية نسميه الفنتولين أو الانهيلاسيا، وبقدروا هن بدون ما يعني عبين ما يصل عند الدكتور بالبيت يستعملوا الإشي، لأنه كتير مرات هذا الإشي بيساعد ممكن مرة
0: حتى لو مي وملح بس بدون الفنتولين؟
1: مي وملح ما بنصح لأنه ما بساعدش كتير، مي وملح بيساعد أكتر إشي بس للأنف فوق بس، أما مش للرئتين لأنه لحاله ما بيفتح مجرى الهواء. فش مشكلة يستعملوا الفنتولين بالذات إذا هن مستعملينه من قبل، فعشان هيك أنا جدا بعطي هاي التعليمات لهن. كتير مرات بوصلوا مع الولد عند الدكتور صار في وضع أحسن نتيجة إنه بلشوا له العلاج.
0: هاي الحالات بتكون أكثر عند أولاد اللي عندهم قابلية أو عندهم أي أمراض اللي بتتعلق في الربو؟
1: الأزمة تبعت الأطفال. بس بحب أشدد إنه مش كل ولد اللي بصيبه تصفير أو بصيبه هاي الحالة هو الولد اللي بيكون عنده أزمة أطفال، لأنه جزء كبير من الأولاد ممكن يكون
0: ولكن هن أكثر عرضة إنه يصيبهم هاي الفيروسات اللي إحنا عم نحكي عنها؟
1: هو زي البيضة والجاجة من قبل يعني عمليا الفيروسات هاي بتأدي لأكتر أزمة بالمستقبل، واللي بيكون عنده أزمة كمان
0: عرضة أكتر إنه ينصاب
1: يأخذ الفيروس ويكون في عنده الأعراض أصعب. بحب بس أكمل شغلة من سألتيني من ناحية شو ممكن الأعراض تكون. إحنا بنحكي عادة أن هاي الأشياء ممكن الإشي اللي يؤدي له إنه يصير في عنا التهاب رئوي، ولما يكون في التهاب رئوي ساعة الحالة بتكون تبعت الطفل أصعب، حم عالي بنزلش، وضعه بتغير وبطل يوكن ممكن يستفرغ، كل هاي بلاش نستنى عليها وأكيد نعرض الولد على
0: طبعا مهم جدا. أنت ذكرت أنه الإشي يتحول لالتهاب رئوي، عادة الفيروسات بتأدي لالتهاب رئوي ولا بس الجرثومة؟ لما بكون عنا الحديث عن جرثومة ممكن أكثر نشوف أنه بيوصل لمرحلة يعني الالتهاب الرئوي، لأنه أنا بهمني هون أسألك الفرق ما بين أنه يكون إشي فيروس لبين أنه يكون جرثومي.
1: التعريف العلمي التهاب رئوي ممكن يسببه فيروس، ممكن يسببه جرثومة، ممكن يسببه كمان أي أشياء أخرى من ناحية الملوثات اللي موجودة بجسم الإنسان. الفيروس الأعراض تبعته بتكون تختلف، فممكن بالصورة الرئتين ما نشوفش الالتهاب بشكل واضح، بينما بالالتهاب الجرثومي بنشوفه بشكل واضح. العلاجات كمان تختلف، لأنه عادة للفيروس بشكل عام أغلب التهابات الرئوية البسيطة من الفيروسات ما إلها علاج من ناحية أنه نعالج ضد الفيروس، إنما لما بيكون في عنا جرثومة العلاج هو مضاد حيوي اللي بيمنع أو بحارب وجود البكتيريا الموجودة في الجهاز التنفسي. فهاي جدا مهم أنه نقدر نعرف، مع أنه اليوم اللي عم بصير أنه كتير أولاد بصلوا لهاي المرحلة اللي الدكتور بيشكك بين فيروس وبين جرثومة، فعنده إمكانيتين، أو يعمل فحوصات دم ويعمل صورة ويبعث الولد على المستشفى، أو أنه ممكن يعطيه دواء اللي إذا هو يعني عنده شك كبير أنه الإشي جرثومة يعطيه دواء عشان يمنع أنه الولد يوصل لوضع من ناحية يتأخر من ناحية صحته ويوصل على وضع أكتر من ناحية جهاز التنفسي ويمرض منه أكتر.
0: يعني الفحص تبع المسح تبع الحلق كمان هذا بيعطيك إذا هو جرثومة ولا لا؟
1: هذول عمليين احنا نحكي عن التهاب الحلق اللي هو ما لهش علاقة في التهاب الرئوي، نحكي عن التهاب
0: ولكن هو لا يمكن ان يتطور في مرحلة لاحقة لالتهاب
1: رئوي. هن منفصلين هذول الاشياء. يعني ممكن كتير مرات الجرثومة اللي بتعمل التهاب رئوي تكون موجودة في منطقة الحلق بس ما بتعمل التهاب اللوز اللي الاهالي بيعرفوه ومسميه بالانجليزي اكيوت انسيلايتس، التهاب اللوستين اللي هو بولاد فوق سنتين ثلاث سنين ممكن يكون جرثومة اللي بسموها ستريبتوكوك، اللي هو ممكن تعمل جروب ستريبتوكوك ممكن تعمل هاي التلوث. لما نشوف الدكتور بيشوف انه اللوستين حمر وانه في عليه نقط بيضة فممكن يعمل الفحص اللي بيقدر يكون جواب على المحل، وبنقدر نبعته للمختبر ونشوف اذا في جرثومة ستريبتوكوك. إذا طلع إنه لا فممكن يكون فيروس، بس هدول عمليا مش ما لهنش علاقة بشكل عام مع الالتهابات الرئوية.
0: نعم، في الجهاز التنفسي اللي احنا بدينا نحكي عنه، ولكن بما انه احنا بنحكي على الاجهزه اللي كلها مرتبطه واحد في الثاني فمرات اكيد بيكون في تاثير. هيك في بعد سؤال اللي بيطرح نفسه هيك في هذا الموضوع، هيك بروفيسور نائل الياس، لما احنا بنحكي على شيء جرثومي واحنا بنعرف انه في تطعيم للرئتين يعني لالتهابات الرئه المتكرره بالاخص، هذا عند الاطفال لمين بينصح فيه؟
1: اليوم التطعيمات اللي يوصف فيها من قبل وزارة الصحة و تبوت حلاف صندوق
0: رعاية الطفولة
1: مركز رعاية الأطفال بالضبط والأمومة، فكلهن اليوم بغطوا الالتهابات الرئوية الجرثومة نسميها بنموكوك، في عنا التطعيم الهيموفيلوس إنفلونزا، في عدة تطعيمات اللي هي موجودة بالتطعيمات اللي هي بتنعاد بشكل روتيني كل الأطفال بأخدوها. في اليوم في حالات كبار بالعمر اللي ما أخدوش التطعيمات ضد البنوموكوك، فبحالات معينة إذا عندهم مشاكل في جهاز المناعة أو عندهم التهابات رئوية متكررة على سبب معين ننصح أنه يأخذوا هذا التطعيم ضد البنوموكوك.
0: ونصائح أخرى بتحب تقدمها للمستمعين والمستمعات كل اللي عندهم هيك أولاد صغار وعم بيعانوا معهم في هاي الفترة؟ بروفيسور نائل الياس في ختام حديثنا،
1: إذا الأهل بيشوفوا إنه الولد عنده مشكلة متكررة مثلا سعال، الولد بيقح كتير في الليل أو إذا بعد جهد جسماني وممكن يروحوا عند الطبيب ويسمعوا ما يحسش في أي شيء، مفضل إنه يتوجهوا كمان لأخصائي في هذا المجال، أخصائي أمراض رئة اللي نعمل فحوصات كاملة كيف لازم، وللأولاد الكبار في فحوصات الوظائف الرئوية البرونكوسكوبي كل هاي الأشياء اللي هي موجودة. بحب بس هنا أنوه لشغلة جدا لأنه بشوفها كتير عند الأهالي وعند الأولاد، إنه إذا الولد ببلش يكون عنده سعال ويكح بس دوري بيروح يدوروا على الحساسية قبل ما نشوف الأشياء التانية، مش كل ولد بكح عنده حساسية وبعدين حتى إذا في عنده حساسية مش هوين نقدر نعمل له الفحوصات. بولد عمره 6 أشهر أهل بيجوا بطلبوا نعمل له فحوصات حساسية، فالإشي شوي مش صح. في أسباب جدا شائعة أكثر تعمل كحة عند الطفل، وأكيد أكيد دائما يستشيروا طبيب الأطفال تبعهم بكل إشي.
0: ونحن نشكرك جزيل الشكر بروفيسور نائل الياس، مدير المستشفى الفرنسي مختص بأمراض الرئة عند الأطفال، يعطيك ألف عافية، شكرا على كل هاي المعلومات وكل هاي النصائح. شكرا.
1: شكرا لك أخت.
0: شكرا. نخرج إلى فاصل ومن بعده سننتقل إلى موضوعنا التالي. إذن نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، أهلا بكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. كنا سابقا مع الأطفال وارتفاع في انتشار الأمراض في الجهاز التنفسي عند الأطفال، الآن نريد أن ننتقل إلى شأن آخر، إلى شأن النسائي هذه المرة. والأسبوع الماضي سجلت هنا في البلاد حالة طبية نادرة حتى عالميا، إنقاذ امرأة من حمل خارج الرحم استقر في الكبد. ونريد أن نطرح اليوم كل ما يتعلق بظاهرة الحمل خارج الرحم، ما هي الأسباب، ما هي الأعراض وكيفية العلاج. ينضم إلينا الدكتور عامر زريق مختص بالطب النسائي في مستشفى بني تسيون. أهلا وسهلا فيك دكتور عامر.
2: أهلا فيكو يا هلا غالي.
0: أهلا فيك أهلا دكتور.
2: أهلا الجميع.
0: يعني الأسبوع الماضي سمعنا على هاي الحالة، بالأدنى شك أنه هي حالة نادرة. إحنا بنحكي على أنه الحمل خارج الرحم هو حالة اللي موجودة، يمكن مش نادرة لهاي الدرجة زي اللي أنه يقعد على الكبد. فهيك باختصار عن كل ما يتعلق بالحمل خارج الرحم دكتور عامر.
2: أكيد. بدون شك أنه الحمل خارج الرحم، طبعا الحمل عادة يبدأ من ناحية طبيعية وفيزيولوجية خارج الرحم. عادة الحمل يبدأ يعني عملية الـ لما البويضة تلتقي مع السائل المنوي أو مع الحيوان المنوي، بيلتقوا عادة في المواسير اللي بنسميهن أو التيوبس. فبتبدأ عملية الحمل هناك. وبعد يومين أو ثلاثة ينتقل الجنين اللي هو بيكون عمره يومين أو ثلاثة من منطقة المواسير إلى منطقة الرحم، وبعد يومين ثلاثة من هذا الوقت بشرش بالرحم. فلذلك يعني عادة كل حمل يبدأ لما بتصير عملية الإخصاب، هو يبدأ بالمصورة
0: خارج الرحم.
2: خارج الرحم. لكن في أحيانا بيكون في خلل معين بالمواسير اللي بيمنع وصول الحمل لداخل الرحم. ممكن يكون هاي الماسورة مرأت التهاب، ممكن هاي الماسورة في تركيبها هي مش طبيعية. الإشي اللي بيصير إنه في حركة معينة اللي بتصير بقلب الماسورة اللي بتدفع الحمل من قلب الماسورة بالداخل إلى جوف الرحم. ولما بيصير في خلل بهاي العملية بيضلوا الحمل بقلب الماسورة وبيكبر هناك. هلأ هاي الحالات هي تقريبا أقل يعني 1% من الحالات العامة، من حالات الحمل العامة. لكن أغلبها الحالات الحمل اللي خارج الرحم بتصير في المواسير، يعني حوالي 97.5-98% من نسبة الحمل اللي بيصير خارج الرحم بيكون في المواسير عادة.
0: نعم. وهذا أسهل إنه أنتوا تكتشفوه من الحالة اللي تم اكتشافها طبعاً. مؤخرا
2: طبعا طبعا. اليوم احنا صرنا يعني أنا بذكر لما بلشت أتعلم، لما بلشت أتخصص قبل 30-35 سنة كان صعب إنه نشوف هذا الإشي في الألتراساوند، لكن مع الوقت صرنا نشوفه، وصارت أغلبية الحالات الساحقة نقدر نشوفها بالألتراساوند اليوم، حالات الحمل خارج الرحم.
0: ولكن في هنالك أعراض، يعني إحنا بنعرف كل حمل عادة يعني هو يختلف طبعاً من مرأة من امرأة لأخرى، إنه بيكون في أعراض معينة. هون بيكون في أي إشي، أي مؤشرات إنه في حمل طبعاً. أصلاً
2: في طبعاً بيكون المرأة حاسة حالها حامل، بيكون شوي الحمل أضعف من ناحية المشاعر اللي المرأة بتحسها، بيكون في بنسبة عالية نزيف أو خلينا نقول دم، لكن مش بكمية كبيرة، بكميات صغيرة يعني تنقيط دم او دموم يعني نزيف بشكل خفيف.
0: نزيف يعني انه السؤال حكي على انه في دورة عادي ولا نزيف دورة عادي. اللي مش لانه مثلا في الحالة الاخيرة المرأة حكت انه كان عندها دورة قبل اسبوعين ما كانش في،
2: لكن يعني تقريبا اكيد انه هاي ما كانت دورة 100%، هاي كان دم اللي صار بهاي الاثناء، وهذا مرات كتير بخربطنا يعني ببين. تيجي المرأة بتقول إنه كان عندي، لكن بس نبدأ نسألها هل كانت آخر دورة عندك طبيعية زي بقية الدورات، في أغلب الحالات بيقولوا إنه لا، نسبة الدم كانت أخف بوقت الطمث، وكذلك بيصيبهن دوخة بنسبة عالية كمان، بصير في نوع من الدوخة وأوجاع بطن. يعني عادة إذا الحمل بيكبر في الماسورة اليمين بيكون الوجع في قاع البطن اليمين، إذا الحمل بيكبر بالماسورة الشمال بتكون الوجع في قاع البطن الشمال. يعني الإشي بيكون في المحل اللي بيصير فيه هذا الإشي. يعني إحنا عمالنا نحكي عن إنه الحمل ممكن يكبر لحد خلينا نقول بقطر 1-1.5 سنتيمتر، بعدين ممكن ينفجر، وإذا انفجر طبعا في هناك أوعية دموية كتير اللي ممكن تسبب لنزيف داخلي. عشان هيك بالزمانات كان واحد من أسباب الوفاة هو الحمل خارج الرحم، لأنه ما كانوش يعرفوا إيش فيه، وفجأة ينفجر يصير في نزيف داخلي في بطن المرأة وما يقدروا يلحقوها بكل الأحوال. فطبعا هذا زمان، اليوم احنا موجودين في عصر اللي كلياته يعني بنقدر نعرفه ونكتشفه، وباغلب الاحيان
0: يعني مجرد اولترا ساوند عادي ممكن يكتشف الحاله.
2: مش اولترا ساوند عادي، اولترا ساوند متخصص. يعني مش كل الاطباء بتخصصوا بالالترا ساوند، بس طبعا كل واحد بيقدر يشوف الحمل خارج الرحم، لكن احيانا بيكون كمان الحمل خارج الرحم غشاش، يعني ما بفرجينا الصورة الكلاسيكال اللي احنا بنشوفها. في اشي بسموه بيجل ساين، بيكون زي كأنه زي البيجل المدورة، بتكون هاي موجودة في بطن المرأة بواحد من النواحي، واحنا هناك لما بنحط الالترا ساوند بنشوف انه في المنطقة هاي بيكون في وجع عند المرأة في هاي المنطقة. فهذا اكتر بدلنا انه هذا حمل خارج الرحم وهذا هو محل.
0: طبعا ومهم جدا، يعني عادة في أي مرحلة يتم اكتشاف هيك حالة؟ يعني وانت المرأة بتوصل لدرجة انه هي بتروح تفحص هاي الأمور؟ لأنه احنا ذكرنا انه يعني مش دائما في كل الأعراض اللي الواحد بيعرفها.
2: بالأسبوع الخامس عادة. شو يعني الأسبوع الخامس؟ يعني الأسبوع الخامس إذا بنحسب من أول يوم من آخر عادي، يعني 3 أسابيع بعد الإخصاب، 3 أسابيع بعد الإباضة. خلينا نقول اليوم عنا، أو خلينا هيك نقول قبل شهر أجتها آخر دورة، قبل أسبوعين كانت الإباضة وصار الحمل، اليوم مفروض تجيها ما أجتهاش، مستنى أسبوع، الأسبوع الجاي مفروض نبدأ نشوف إشارات معينة اللي بتدلنا على حمل سواء في داخل

0: يعني خلينا نقول إذا كان اليوم 50 بعد بكرة لازم يكون 100، بعد بيومين لازم يكون 200، يعني مش بالضبط ولكن أقل أو أكثر بشوي. فإذا كانت إذا كان الارتفاع في هرمون الـ HCG مش بهاي الصورة بمشي، هذا كمان واحد من الأشياء اللي بتخلينا نشك إنه في حمل خارج الرحم.
1: نعم، والعادة يعني أنت بتحكي هنا على أسابيع، وإحنا بنعرف إنه الحمل يقاس في الأسابيع. حمل خارج الرحم لأي أسبوع بسقم؟
0: لو تعرف إنه في حالات كتير في العالم اللي وصفوا حمل خارج الرحم بالبطن اللي وصل للشهر الثامن والتاسع.
1: واو.
0: وخلق ولد، يعني أنا في ولد.
1: يعني كان في ولادة في نهاية المطاف.
0: بس هذا الحكي من زمان، اليوم ما عادوش يسمحوا بهذا الإشي إنه يصير، بس زمان كان في حالات اللي كان في حمل في البطن وكبر هناك بنسبة عالية لأنه كان يستمد كل الأوعية الدموية من الرحم. لكن هاي
1: ولكن البطن يعني مهيئ إنه يكبر مع نمو الجنين، مثل ما الرحم مهيئ عادة إنه يكبر ويعني والجنين يأخذ كل شيء.
0: هو وكأنه كان في كان يستمد كل الأشياء من الرحم نفسه، كل المواد الغذائية وكل الـ يعني المشيمي. ف يعني هاي حالات جدا جدا نادرة لكن موجودة، يعني كتبوا عنها بالطب. أنا شخصيا ما شفتهاش ولا مرة طبعا، لكن هي مكتوبة.
1: ولكن أكيد أنت شفت في حياتك كمان حالات هي خارج الرحم
0: كثير. طبعا
1: كثير، يعني هذا الشيء اللي انتم بتشوفوه في المستشفيات عادة.
0: بنشوفه في المستشفيات، بشوفه بالعيادة كمان. يعني بنشوف كل شهرين ثلاثة عندي على الأقل حالة أو حالتين من حمل خارج الرحم.
1: طيب شو الإش يعني امرأة اللي وصلت عندك وشفتوا انه في حمل خارج الرحم، ايش بيستناها؟
0: اول إشي بنبعتها على المستشفى، هذا الإشي الاول. اذا في شك، مش بس إذا متأكد، إذا في شك إنه في حمل خارج الرحم لازم محل المرأة بالمستشفى، لأنه بأي لحظة ممكن إنه يصير في عندها نزيج داخلي. طبعا هناك بيفحصوا بالألتراساوند، بيفحصوا بالنسبة هرمون الحمل اللي هي الـ HCG، وكذلك بيشوفوا مدى خطورة هذا الإشي وقديش كبير الحمل. اليوم إحنا منعالج أغلبية حالات الحمل خارج الرحم مش بالعمليات زي ما مرة كان. اليوم نعطي مواد معينة اللي هي بتقتل التطور الحمل هذا وبتنزله وبنتابعها. طبعا في مادة اسمها ميتوتريكسات اللي هي عبارة عن علاج كيماوي يستعمل كمان بالأمراض الخبيثة. هذا العلاج ممكن انه يساعد انه ينزل الحمل من الجسم، ونتابع طبعا بعدين ونشوف كيف نزل هرمون الحمل ونضفت المرأة كليا من هذا الحمل.
1: نعم، يعني هاي هي الطريقة اللي اليوم متبعة أكثر من أنه عملية. بس يمكن في حالات اللي أنتوا في برغم كل هذا الوجود تبع هاي الحلول بتتطرقوا أيضا للجراحة؟
0: طبعا في حالات كتير اللي مثلا إذا بيكون إذا بنشوف أنه في نزيف في بطن المرأة، إذا الهيموغلوبين بنزل، إذا بصير عندها دوخة، إذا بيكون في عندها أعراض معينة اللي بتدلنا أنه هناك في نزيف داخل البطن، مش راح نستنى لأنه علاج الميتوتريكسات. أكيد ساعتها مفروض أنه نعمل عملية ونسحب الحمل خارج الرحم ونسكر المواسير، لأنه هاي الماسورة إذا خليناها مرات كتير قابلة إنها تعمل كمان مرة حمل خارج الرحم.
1: يعني هذا فعلا السؤال اللي كنت أسألك إياه، إذا صار عندنا حالة حمل خارج الرحم هذا بقول إنه احتمال إنه تتكرر أعلى بكثير؟
0: نعم.
1: يعني نعم. هذا إشي يعني موثق علميا وفي الأبحاث؟
0: طبعا طبعا طبعا. وهذا الإشي اللي بثبت كمان إنه بسموها البريستالتيكا. البريستالتيكا هي الحركة تبعت المواسير، لأنه البريستالتيكا هي عادة مثل ما حكينا إحنا إنه يعني بتسحب الحمل من داخل الماسورة إلى داخل الرحم. هي نوع من حركة معينة باتجاه معين إنه بتودي الحمل وكأنها بتوصله على داخل جوف الرحم. إذا هاي الحركة صار فيها خلل فالحمل بكمل ينمو بقلب الماسورة.

0: بصير هذا الاشي.
1: عادة في اشياء اللي الواحد يعني الواحد بتقدر تعملها انه تمتنع عن حالات انه يصير هذا الخلل؟
0: الاشي الوحيد اللي بتقدر تمتنع عنه هو انه ما يصيرش عندها التهابات بالمواسير، وهذا اشي طبعا صعب. التهابات المواسير عادة في اغلب الاحيان بيصير نتيجة عدوى معينة من مرض، مرات كتير بتكون امراض جنسية، مرات بتكون امراض من داخل الرحم، مرات بيكون لانه بيكون في واسطة او لولب عند المرأة بقلب الرحم. يعني في عدة اسباب ليش بيصير التهابات. الالتهابات هي اكتر اشي بتعمل. في اشياء كمان اللي بتخلق مع الناس، يعني بتكون موروثة أو بتكون من الولادة. في أمراض معينة كمان زي الإندوميتريوزيس أو شغلات مختلفة في داخل البطن اللي مرات بتأدي لتشرش معين حتى في داخل الحوض أو في داخل البطن، مش بس بالمواسير، بالمبيض مثلا. يعني كان في حالات كتير اللي هي بالمبيض، بعد خلينا نقول بعد المواسير بيجوا عندنا المبيض. طبعا حتى في داخل الرحم، حتى في جسم الرحم ممكن يكون في عندنا حمل خارج الرحم بمعنى أو بآخر. يعني إيش أنا بقصد؟ أنا بقصد إنه بناء الرحم هو زي المثلث، خلينا نشبهه بالمقلوب. أوكي، في عنا من تحت عنق الرحم اللي بيفتح وقت ما المرأة بتخلف وبيطلع الجنين اللي هو موصول بالمهبل، ومن فوق في عنا القرنين تبعون الرحم هل موصولين بالمواسير. هلأ ممكن كمان يصير في حمل بقلب القرن، كمان ممكن يكون حمل خطير لأنه هاي منطقة إذا بكبر الحمل فيها أكثر من اللازم برضو ممكن يصير في انفجار بالأوعية الدموية ويصير في نزيف داخلي. كذلك إذا شرش الحمل بعنق الرحم ولو أنه قريب علينا، لكن عنق الرحم كمان منطقة اللي فيها كتير أوعية دموية، ولذلك إذا بيكون هناك الحمل كمان ممكن يكون خطر. فكل يعني كل ما لم لا يكبر بقلب جوف الرحم بالوسط ممكن يكون فيه خطر معين.
1: يعني حتى في نص الرحم، في قلب الرحم، أنت بتحكي إنه فيه كمان مواقع اللي كمان ممكن تكون
0: مش بقلب الرحم، مش بنص الرحم، بتراف الرحم، خلينا نقول بعمق الرحم.
1: لا بقصد في مبنى الرحم اللي معروف كرحم الرحم. يعني إنه نحن عادة بنحكي على حمل خارج الرحم، ولكن أنت تقول إنه أيضا داخل الرحم مش في قلب الرحم، يعني في مناطق مختلفة من الرحم ممكن إنه يكون الإشي خطر أيضا.
0: 100%.
1: طب عادة أنت هون بتحكي على المخاطر وذكرت كثير أنه يصير لا سمح الله انفجار عند المرأة ونزيف. في مخاطر يعني هذا الماكسيموم طبعا أنا يعني بتخيل أنك أنت بتحكي عنه، في أشياء أخرى اللي ممكن تضر في المرأة
0: من ناحية حمل خارج
1: مش إذا بكون إذا بكون الحمل يعني خارج الرحم؟ يعني إيش مخاطر الحمل خارج الرحم؟
0: شوف، أكتر إشي بدون شك النزيف طبعا بشكل أو بآخر. لا بفكرش انه في اشي تاني اللي ممكن يأثر اذا عم نحكي عن حمل عادي خارج الرحم، مش عم نحكي عن امراض تانية اللي ممكن تكون في الحمل. في امراض زي بسموها الامراض الارومية، التروفوبلاستيك ديزيزز، المولا اذا سمعت عنها، هاي امراض مختلفة اللي ممكن تسبب هاي نوع من مرض خبيث اللي بيصير من الخلاصة من المشيمة تبعت الجنين. بس هذا موضوع تاني كليا، يعني ما خصوش بالحمل خارج الرحم بالأساس. إذا بده يعمل طبعا بيعمل على المحل نزيف محلي أو بيعمل ضرر للمستقبل. يعني ممكن أنه نتيجة حمل خارج الرحم نضطر نقص مثلا إذا كان الحمل بمنطقة القرن، بقص القرن ساعتها بنصغر مجال الرحم، أو بيكون في محل بالرحم ضعيف اللي ممكن بالمستقبل ينفجر. يعني كل إشي في له ممكن يكون مخاطر معينة.
1: واحتمال دخول المرأة مرة أخرى لحمل طبيعي، إيش الاحتمال؟ أم أنه يعني إذا بصير في حمل خارج الرحم هي بتصير في كل مرة في حمل هي في الحمل في خطر؟
0: لا، ما هو يعني إحنا عم نحكي أنه في بجسم المرأة مصورتين، إذا كان راحت مصورة بضل في مصورة تانية، بالمصورة التانية بتقدر تحمل عادي إذا كان هالمصورة منيحة.
1: يعني مش انه يعني شيء ممكن ياثر عليها، ولكن يعني بيظل عندها امل انه تدخل لحمل.
0: طبعا طبعا. واذا لا سمح الله راحوا المصورتين، في اليوم علاجات الاي في اف، الطفل الانبوب اللي هي بتنعمل حتى اذا بيكون المواسير مسكرات. احنا بحاجه لطفل الانبوب لجوف الرحم مش للمواسير.
1: طب سؤال هيك يمكن إشي يمكن واقعي يمكن مش واقعي، عادة إذا أنتوا بتشوفوا إنه في حمل اللي عم يتطور خارج الرحم ممكن نقله لداخل الرحم؟
0: لا
1: لا قاطع يعني، مش إنه لا إنه لحد إسا يعني في احتمال في إشي، لا قاطع.
0: لا أنا بقول لك شو إيش اللي بيصير. الإشي إنه بشرش الحمل، بشرش عشان الحمل يكبر. بالبداية بيبدأ إحنا بنعرف بويضة وحيوان منوي، وهدول بيعملوا جنين، بيبدوا بخليط، خلية خليتين، كل يوم بيصيروا يتضاعفوا، 4 خلايا 8 خلايا 16 وإلى آخره. فلما بيصير بعدين بمرحلة معينة بالتروفوبلاست بيصير لازم الجنين يشرش عشان يكبر. كيف بده يكبر؟ بده ياخذ دم من الام، فعشان ياخذ دم من الام لازم يشرش فيه. لما بتبدا عمليه التشريش ما بتقدر تنقليها من محل لثاني.
1: هاي نقطة مهم جدا طبعا توضيحها، لأنه إحنا بنحكي اليوم أنت ذكرت كل الحمل اللي يعني في الاستعانة في أطفال الأنابيب ما يعرف، وأنه يتم نقل بعد ما يصير في يعني كيس للرحم أو شيء يعني زي كل هاي يعني السيرورة اللي بيمرقوا فيها. فهذا كان سؤال قلت لك أنا من الأول إذا سؤال واقعي ولا غير واقعي، ولكن أنت كان جوابك قاطع في هذا الموضوع.
0: لا مسموح دائما الواحد يتخيل، لأنه يعني اللي بعرفش يعني صعب أنه يتوقع إيش بيصير. يعني مين كان يصدق أنه إحنا نصل اليوم لطفل الأنبوب ونرجع أجنة ويكون في نسبة حمل هالقد عالية؟ طبعا يعني إذا بنحكي لو جبنا السيرة قبل 40-50 سنة هذا الحكي كان كثير بعده في بدايته أذهل العالم بوقته.
1: صحيح.
0: اليوم صار الإشي طبيعي جدا، وفي عنا عشرات آلاف الحمل في البلاد لحالها. هون
1: في البلاد هون حتى متطور أكثر من باقي البلدان الأخرى، يعني حتى من ناحية التمويل وحتى من ناحية كل الأمور الأخرى
0: بدون شك. الحمل خارج الرحم يعني اليوم إحنا بلشنا نحكي، إحنا بنعرف إنه يعني بنعمل يعني بنأخذ الزرع والبويضة في المختبر، بنعمل منهن جنين ومنشوف المراحل كيف بيكبروا بقلب المختبر. وبالزمانات يعني قبل كم سنة كنا نرجع عادة لما كان الجنين عمره 3 أيام أو يومين، اليوم نستنى 5 أيام حتى نشوف كيفية الجنين. إذا الجنين بيكون بنوعية أحسن فبيكون عنده إمكانية أكثر إنه يمسك هذا الحمل. بس لكن بعد 5 أيام بصير أصعب إنه نعمل عملية نقل جنين.
1: نعم طبعا، وإحنا بس اليوم ركزنا أكثر مش على الأطفال الأنابيب إنما كل ما يتعلق بموضوع الحمل خارج الرحم. طبعا زي ما أنت ذكرت حالة موجودة، لكن هذا الأسبوع الماضي كانت حالة نادرة في البلاد. عادة لما بصير هيك مثلا حالة نادرة اللي هي مش بس في البلاد، هي نادرة عالميا، هي نادرة، إيش بتم في هاي الحالات؟ لوين مثلا بتروح من ناحية الدراسات العلمية في هذا المجال؟
0: شوف هاي حالة اللي أنا شخصيا ولا مرة شفتها، مش بس أنا ما شفتهاش، يعني أغلبية 99% من الدكاترة. أنا يعني إحنا كنا نسمع عن حمل اللي هو نادر جدا في الكبد، وحمل أندى كمان في المخ، بعرفش كيف بوصل للمخ يعني، لكن أيوة، لكن في كان حالات معينة اللي كتبوا عنها بالأدب العالمي يعني كثير. فما بعرف إحنا عنا في البلاد. يعني أنا قريت قبل شوي في واحد من المقالات إنه هاي حالة من 15,000. أي 15,000؟ حسب رأي حالة من المليون. لأنه يعني أنا هيك بتوقع، لأنه إحنا عم نحكي عن أقل من 1% نسبة الحمل خارج الرحم. وهاي الحالات اللي هي بريت الرحم كلياً وبريت الحوض كليا هي أقل من 1% من 1%، فهمت كيف؟ فبدون شك إنه عم نحكي عن نسبة كتير واطية. واحتمالات كتير قليلة، لكن هاي الحالات ممكن إنها تكون كتير معقدة. لأنه إذا كان شوفي الإشي اللي بنقل هذا الإشي الغاد هو الدم. ومرات كتير إذا كان بيكون الجنين وبصير يكبر في محل اللي هو ممكن يكون خطر، في وين في أوعية دموية اللي ممكن إنها تسبب انفجارات معينة أو شغلات معينة في المخ. فساعتها مهم جدا إنه نعمل التشخيص الصحيح والعلاج الصحيح.
1: بالطبع.
0: وهذا الإشي مش سهل. يعني حلو إنه يعني الدكاترة في وولفسون في المستشفى اللي اكتشفوا فيها هذا الإشي قدروا يعالجوا الشغلة بشكل منيح.
1: طبعا احنا تطرقنا هيك للظاهرة كظاهرة مع ذكر طبعا الحالة اللي سجلت هون في البلاد. وطبعا فترة الحمل هي فترة حلوة لجميع النساء, فنتمنى لهم هيك انه كل واحدة بتخطط وبكون الاشي يعني حابة هذا الموضوع, فانه يكون الاشي يمرق بشكل سلس وبشكل صحي وزي ما لازم. بدي اشكرك كثير هيك الدكتور عامر زريق مختص بالطب النسائي في مستشفى بنت سيون في كلاليت على كل هاي التفاصيل اللي اعطيتها من خلال البرنامج طبعا, وهي التوضيحات بالنسبة للحالة النادرة اللي سجلت في البلاد. يعطيك ألف عافية دكتور عامر.
0: يا هلا فيكم.
1: شكرا. يعطيك ألف عافية. هلا باي. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج, حندهان في هندسة الصوت, وفي الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. يا مسافر.

تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.